شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

عواقب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب

والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إلي

العذاب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي

طرف خفي. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم

وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم

جيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع.

أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض

ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة

أزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون.

آمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر

قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر

سحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر

خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياء

أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح

وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض

كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم إسوة حسنة.

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك.

0: الله العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله.
1: يقولها 100 مرة.
0: سبحان

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: دار الإفتاء الليبية. طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
3: أنتم تستمعون

مستمعينا الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الوار.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية. تستمعون الآن إلى برنامج الإسلام والحياة. هذه الحلقة إعادة.
1: إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، تجيب كل سائل ومستفيد.

0: الذي لن تقاوموا.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في هذه الحلقة الجديدة من الإسلام والحياة. ضيفنا في هذا اليوم هو فضيلة الإمام المفتي الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله ونفعنا بعلمه، فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ. السلام عليكم شيخنا، أهلا وسهلا بك.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله شيخ عبد الله، وحيا الله السادة المشاهدين والمستمعين الكرام.
1: أهلا وسهلا بك شيخنا الكريم، ونبدأ هذه الحلقة على بركة الله بذكر أرقام هواتف البرنامج التي يمكنكم التواصل عبرها، وهي كالتالي 094-466-56-80، والرقم الثاني 094-466-56-81. يمكنكم الاتصال بنا ومراسلتنا عبر الفايبر أو الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. كما يمكنكم أيضا متابعتنا على البث المباشر عبر موقع قناة التناصح الفضائية، وأيضا عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبي على التردد 90.9، وعلى قناة دار الإفتاء الليبي على التردد 11137 عمودي على النايل سات. نجدد الترحيب بكم شيخنا الكريم، ونبدأ بهذا السؤال. يقول السؤال: فضيلة الإمام المفتي الشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله، نرجو التوجيه حول ما صدر من مخرجات الحوار المهيكل وما فيها من تجاوزات سلبية تضر بالسيادة الليبية وتفرض وصاية دولية على مؤسسات الدولة، وما هو واجب النخب والسياسيين وعامة الشعب الليبي نحو هذه المخرجات؟ تفضل شيخنا.
2: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لجنة الحوار المهيكل التي شكلتها بعثة الأمم المتحدة، هذه اللجنة قبولها لهذا العمل هو تعد على الشعب الليبي بأكمله، لأنها نصبت نفسها وكيلا وممثلا لثمانية ولا تسعة مليون ليبي دون أن يوكلوها. تقول لي هي أرادت الخير، وما العدوان الذي فعلته؟ أقول لك العدوان لا اختلاف عليه. فلو افترضنا أن جارك ولا قريبا لك باع بيتك وادعى أنه وكيل عليك، فهل عمله هذا دون أن توكله يعد عدوانا عليك ولا إحسانا إليك؟ وإن أراد الإحسان فإنه يريد أن يبيعك بيتك وينتزعه منك ويدعي أنه وكيل، نصب نفسه وكيلا عليك بنفسه دون أن توكله. هذا حرام، لا يجوز، هذا اعتداء على حقك واعتداء على ملكك، يريد أن ينتزعه منك بالتزوير. هذا يعد في القانون وفي الشرع، حتى في القوانين لو ادعى وذهب إلى محرر عقود وإلا إلى جهة توثيق والأملاك وقال أني وكيل على فلان وبعت له بيته وقبضت له التمن وكذا، هذا يعد معتدي ومتجاوز ويعاقب بمقتضى القوانين، وهو معتد أيضا بحكم الشرع الإسلامي. فعمله عمل عدوان واعتداء، ما كان لهم أن يقبلوه ولا أن يقدموا عليه. ثم انضم إلى هذا التزوير وهذا التنصيب لأنفسهم دون أن يوكلهم الشعب الليبي أنهم قرروا مصيره في مخرجات كلها سوء وضرر شديد بالأمة. أضرار هذا أول ولا آخر، سلبت من الشعب الليبي ومن الأمة الليبية ومن الدولة الليبية سيادتها، انتزعتها منها وسلمتها إلى المجتمع الدولي. وذكرت في مقترحاتها كثيرا من الأمور التي لو نظر فيها ليس المسلم فقط بل العاقل الحريص على بلده وعلى وطنه لرفع فيهم قضايا اعتداء وعدوان على حقوقه. وما ذكرته يعني ما صدر عن بعض أعضاء هذه اللجنة، النجلة هي 120، بعض أعضائها وهم 6 تقريبا، صدر منهم شرح ونقد لهذه المخرجات، شرح تفصيلي واضح غاية في البيان والتذكير لمن يريد أن يعرف ما خطورة هذه المخرجات. فهؤلاء 6 وإن كان قبولهم لأصل العمل هو تعد ولا حق لهم في ذلك، لأنهم أيضا نصبوا أنفسهم في أمر لا حق لهم فيه، لكن ضميرهم استيقظ وما فعلوه وصواب وسداد يشكرون عليه، وأهل العلم يؤيدونهم في ذلك التوضيح. وهذا البيان مما فيهم دار الإفتاء ومجلس البحوث، هذا التوضيح الذي ذكروه وبينوا ما في هذه المخرجات من اعتداء على السيادة الليبية بتفصيلات واضحة غاية الوضوح يشكرون عليه. وكل أهل العلم في دار الإفتاء وفي مجلس البحوث يدعون الناس جميعا في ليبيا بما فيهم النخب والسياسيون والقانونيون وعامة الشعب الليبي، المجلس ودار الإفتاء يدعون جميع أهل ليبيا إلى تأييد هذه المذكرة وأن يضمنوها مطالبهم وأن يخرجوا ليندددوا بمخرجات الحوار المهيكل وما فيه من عوار ومن عيوب ومن أضرار تعتدي على الشعب الليبي وعلى مصيره، لأن ما فيها أمور هي في غاية الخطورة، تنتزع السيادة وتطلب من المجتمع الدولي. وعندما نقول من المجتمع الدولي تطلب منهم نعني بذلك أو يعنون بذلك كما هو العادة في البعثات الأمم المتحدة، تطلب خبراء من المجتمع الدولي، وهؤلاء الخبراء هم من أمريكا ومن بريطانيا ومن فرنسا ومن أعداء الأمة، من أعداء ليبيا. تطلب منهم خبراء مختصين في الشؤون المالية والإدارية والرقابية والنيابية والقانونية والقضائية في كل مؤسسات الدولة الفعالة. هؤلاء الخبراء هم سيحلون محل هذه المؤسسات في النهاية، وإن لم ينص على ذلك، لكن هؤلاء الخبراء سيسلبون المؤسسات الليبية الموجودة الآن، ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية والنائب العام والقضاء والمؤسسات المالية، سيسلبونها اختصاصها ويحلون محلها في تولي أمور ليبيا والإمساك بزمامها، وهذا لا يحل ولا يجوز. هذا ركون للظالمين وتسليم للبلد للأعداء. الله تبارك وتعالى يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، ويقول تبارك وتعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فحذاري حذاري أن تستمعوا لهذه المخرجات. وبعثة الأمم المتحدة هي يعني لها دربة ولها لها خبرة واسعة وكبيرة في خداع الشعوب وتضليلهم، فإنها لا تأتي بكل ما عندها من أول الأمر، كما سبق لها في المراحل السابقة في الحكومات قبل هذه الحكومة تختار لجنة وتمنيها بأنها سيكون لها قدم في عند المجتمع الدولي وعند المؤسسات الجديدة يطمعونها، توحي إليهم بأنهم سيجدون ما يريدون من المناصب. وعندنا في المثل اللي بيقول: اطمع وقطع الرقبة متحدين، وهذا جربوه في الماضي لكنهم لا يعتبرون. جربوه في مشروع الصخيرات، مشروع الصخيرات الذين حملوا كبره ووزره معروفون، وهم الذين انقلبوا على المؤتمر الوطني وأسقطوه وتعاونوا عليه، 20 أو 30 شخص تعاونوا على ذلك وتحالفوا، ومنتهم البعثة الأممية في ذلك الوقت والمجتمع الدولي والسفراء بأنهم سيكون لهم محل ووزارات وسفارات في الخارج. لما قضت منهم البعثة والمجتمع الدولي حاجتها وانتهى الأمر وعينوا فائز السراج، أعرضوا عنهم وبقوا يعضون أصابع الندم، يأكلون أصابعهم من الندم. ورطوا ليبيا في مستنقع لن تخرج منه إلا إذا أراد الله ذلك. ما تعانيه الآن من أزمات كله مترتب على مشروع الصخيرات. وهم وإن كانوا لا يجرؤون الآن على الاعتراف بما أدخلوا فيه ليبيا من هذا العنت ومن تسليمها لمجلس الأمن وإدخالها تحت الفصل السابع ينصب الحكومات ويفرض العقوبات وما إلى ذلك، وهو كثير، وما نراه هو بعض تلك الآثار. هم وإن كانوا لا يعترفون جهرة بأنهم يعني أذنبوا وإلا تعدوا وإلا ما كان لهم أن يفعلوا ذلك، هم لا يجرؤون على ذلك علانية، ولكنني متأكد أنهم في قرارة أنفسهم أكبادهم تأكلهم، لأنهم يعرفون ما فعلوه، يعرفون المأساة التي وقع فيها الشعب الليبي بسبب تصرفاتهم وطمعهم في المناصب في ذلك الوقت. هم لا يصرحون ولا يعترفون. الإنسان الحر العاقل المسلم إذا أدرك أنه أخطأ، الرجوع ورجوعه إلى الحق خير من تماديه على الباطل. وهذا لا أشك أنهم في داخل أنفسهم يعرفونه، ولكنهم لا يعترفون به، يعرفون ذلك حق المعرفة، لأن البر مطمئنة إليه نفسك، والإثم ما حاك في صدرك، وإن لم يظهروه وإن وجدوا لأنفسهم مبررات من حين إلى آخر. هذا مثال، ولذلك هؤلاء الجماعة الذين منتهم البعثة الأممية ربما عندما يعني استجلبتهم وإلا قادتهم وإلا جندتهم، سمي كما شئت، ليكونوا في مشروعها بالإضافة إلى إطماعهم في المناصب سهلت لهم المهمة، لأنها كما ذكرت هي في على دربة وخبرة شديدة في المكر بالشعوب، لا تذكر لهم ما ينتهي إليه الأمر، بل تسهله لهم، وتذكر أنها استفتت آلاف المؤلفة من الليبيين بالمخرجات، وأن الليبيين يوافقون عليها، وأن توصياتهم ليست هي ملزمة ولا يترتب عليها أثر يضرهم، بل هي بل آراؤهم مجرد استشارة للبعثة الأممية، هكذا تبدأ معهم، لأن هذا من المكر، من المكر بالليل والنهار ومن الخداع المستمر. ثم بعد ذلك هي اليوم ترفع هذه التوصيات وهذه المخرجات إلى مجلس الأمن الذي وضعتنا الصخيرات تحت نعاله، لتستخرج منهم قرارا بفرض هذه التوصيات وهذه المخرجات. انظروا، هذه حقيقة ما تفعله بنا البعثة الأممية، فيها ليس اعتداء على السيادة فقط، وليس انتزاع لكل ما بقي من المؤسسات المترهلة، وهي مع ضعفها وقلة فعاليتها وما هي متهمة عليه من التقصير وما في مؤسسات الدولة من النهب والاعتداء وعدم وجود تقديم أي خدمة لها بال في البنية التحتية، مع ذلك حتى هذا القدر القليل من المؤسسات الذي هو لا يصلح لتأسيس دولة هي لا ترضى به، بل تريد أن تسلم هذه المؤسسات إلى أعدائنا ليتحكموا في رقابنا من الألف إلى الياء، لا يتركون شيئا. بدل ما أن تؤكد هذه المخرجات وتجتمع كلمتها على شيء واحد هو الاستفتاء على الدستور الذي يريده كل الليبيين، ما في حد تسأل تقول له ما رأيك نقعد في هذه الحكومة الانتقالية ولا نجيب حكومة انتقالية جديدة باش تعملنا انتخابات وتمنينا بهذه الأمان الفارغة وهذا الفشل المتكرر الذي رأيناه وشاهدناه على مدى كل هذه السنين. ما في أحد من الليبيين يرضى بهذا إذا عرضت عليه مشروع استفتاء على الدستور، كلهم يريدون الاستفتاء على الدستور وكلهم يريدون الانتخابات ليقرروا مصيرهم بأيديهم بإرادتهم الحرة، هذا ما يريده الليبيون، لكن ما تريده البعثة الأممية وما يريده هؤلاء الذين اختارتهم على مقاسها ونصبوا أنفسهم ظلما وعدوانا على الشعب الليبي، اختاروا شيئا من غير ذلك، وكثير منهم لأطماعهم يمدحون هذه الإجراءات التي تسلم فيها ليبيا بقضها وقضيضها إلى أعدائها. أي عدوان هذا على الشعب الليبي؟ قد يقول قائل نحن في وضع مستضعف وانقسام والحكومة غير قادرة والميليشيات متغولة وسرقة الأموال على أشدها في كل المؤسسات ونهب المال العام إلى ذلك. أقول هذا كله له أصل وموجود، لكن لا يجوز ولا يحل كما يقول القائل يعني أن نكون كالهارب من الرمضاء إلى النار. نحن كان عليهم أن يكونوا كلمة واحدة ويجمع الناس مع النخب ومع الصالحين من عباد الله ليصلحوا من أمر الحكومة، ليبين الحكومة أنه يجب عليها أن تملك زمام الأمر. العالم الغربي هم قد يقولون هؤلاء أو غيرهم يتذرعون أحيانا بأن نحن لا حول لنا ولا قوة ونحن تحت الفصل السابع، ومن يستطيع أن يقف في وجه أمريكا ووجه روسيا ووجه المجتمع الدولي؟ أقول هذا الكلام كله هراء، لا يساوي شيئا، لا يساوي الحبر الذي كتب به. العالم الغربي من خلال تجربتنا من عام 2011 إلى اليوم لا يحترم إلا القوي. إذا أنت أظهرت له الضعف واستكنت له ومديت رقبتك ليه، مستعد يذبح منك الملايين ولا تتحرك له شعرة. وتاريخه في الدول المستضعفة المنتهكة حرماتها في العالم من أقصاه إلى أقصاه شاهد على ذلك. لا يبالون من قتل منا، لا يشعرون به الألف ولا المليون ولا العشر والواحد كالذباب، لا يعتبرون، لا يلقون لنا بالا ولا يحترموننا ما دمنا نستسهل ونستضعف أمامهم ونمد لهم يعني أيدي الطاعة ونمد لهم رقابنا. المجتمع الدولي والأمريكان وغيرهم لا يحترمون إلا القوي، ولنا تجربة في ذلك. نحن لم نكن في عام 2011، في 2012 لم تكن لنا قوة أكثر من القوة التي نملكها الآن، لكن إرادتنا وقوتنا وتصميمنا وعزمنا على أن نملك أمرنا جعلهم يعينوننا في القضايا على القذافي. ما فيش أي دافع دفعهم إلى أن يعينونا بطائراتهم ويفرضون الحظر الجوي على القذافي، لا شيء إلا التصميم الذي علموه من الشعب الليبي في ذلك الوقت، إلا الإرادة، لا شيء غير ذلك. كان السفراء يأتوننا في دار الإفتاء ونفرض عليهم كل ما نريد في الوقت، وفي فرضنا عليهم حتى في لباس النساء عندما يدخلون دار الإفتاء، واستجابوا، وكل ما نطلبه منهم يحترمونه ويقولون هذا يعني يعبر عن إرادة وعن حرية، ولا يصفوننا بالإرهاب ولا يشتموننا ولا يتجرؤون علينا، لأن القوة هي التي تحكم منطقهم. ورأينا دروسا أخرى الآن وعندنا درس يعني ماثل أمامنا. ما تساوي قوة إيران مع قوة أمريكا وحلفائها، هذه الأساطيل وحاملات الطائرات والاستخبارات الواسعة والتفوق في التقنية وفائض القوة التي لا تستطيع حتى أن تحصيها ولا أن تعدها، ماذا يساوي هذا مع ما تملكه إيران من مجرد صواريخ تضرب بهم هنا وهناك؟ هذا الذي تحقق الآن هذا الأسبوع من جبر أمريكا إلى توقيع اتفاق مع إيران لحل المشكلة بعد أن عجزت بكل قوتها وجبروتها وهيلمانها على أن تخضع إيران. ما السبب في ذلك؟ هل هو قوة إيران؟ لا أبدا، هو الإرادة الموجودة لدولة إيران بأنها لن تتنازل. هي صحيح دفعت ثمنا غاليا دفعت يعني للتفوق الكبير الاستخباراتي والتقني والعسكري. صحيح هي خسرت يعني شيئا لا تستطيع أن تعده من أفراد الناس من الشعب ومن القيادات ومن تدمير المؤسسات، كل هذا صحيح حصل واستطاع العدو أن يدمره، لكن الذي لم يستطع أن يصل إليه لا اليهود الصهاينة بقوتهم ولا الأمريكان هو الإرادة. الإرادة هي التي انتصرت، هي التي فرضت يعني الردع، هي التي فرضت الحسم. لم ينتهي الحسم بالقوة العسكرية، بل حصل الحسم بالإرادة. هذا الذي يدعو إليه الشعوب المسلمة، هذا الذي يدعو إليه الشعوب العربية. هل استطاع الصهاينة بقوتهم وقضهم وقضيضهم وطائراتهم التي تجوب يعني خلال الديار الليل والنهار في الضفة الغربية وفي غزة وفي لبنان، هل استطاعت أن تنهي المقاومة؟ لا أبدا، المقاومة بقي وكل يوم يزداد العالم إعجابا بها. هل لأنها تملك من القوة ما يملكه الصهاينة؟ أبدا لا تملك ولا عشر من أعشار ذلك، لكنها تملك الإرادة والتصميم والعزم والتمسك بالأرض وبالقوة التي أعطاها الله إياها، وهو وعدها بالنصر إن تمسكت بما فرض الله عليها من مقارعة المجرمين والظالمين. هذا درس لابد أن نستفيد منه ولابد أن نأخذه في اعتبارنا. أقول لدول الخليج كلها وللدول الإسلامية وللدول العربية ولكل من ينصاعون ويستجيبون في بلادها لبعثات الأمم المتحدة وإلا يخذلون الناس ويقولون نحن ما نستطيع، ما الذي نستطيع أن نفعله مع هذه القوة الهائلة الكبيرة التي تسيطر على العالم؟ ما الذي نفعله؟ هذا كلام لا يساوي شيئا. النصرة والقوة وفرض الأمر هو لمن يظهر القوة. المجتمع الدولي لا يحترم إلا القوي، الضعيف يعني يزداد جرأة عليه ولا يبقي فيه أثرا لمقاومة ولا يقضي فيه أثرا لصاحب حق. ولذلك هذا كلام أوجهه لكل الليبيين الذين تستقطبهم بعثة الأمم المتحدة وللحكومة، الحكومة لا يحترمونكم. انظروا كيف المجتمع الدولي الآن صار يحترم حفتر مع إجرامه هو وأولاده. لماذا يحترمونهم؟ هل لأنهم على القانون؟ هل لأنهم عندهم؟ هم لأنهم ملكوا القوة، نهبوا الأموال واشتروا القوة ويشترون ذمم العالم الآن بأموالهم، يشترون ذمة فرنسا بالأمس، هم في الإليزي والدول حتى الإسلامية الكبرى، باكستان عملوا معها صفقة وتركيا عملوا معها صفقة، فهم لا يحترمون هؤلاء الدول، سواء كانت الدول المجتمع الدولي في مجلس الأمن ولا الدول الأخرى العربية ولا الإسلامية، لا يحترمون إلا القوي. ولذلك عليكم أن تظهروا من أنفسكم القوة وأن تروا أنفسكم خيرا، لأنكم على حق وأنكم على مبدأ تتمسكوا بمبادئكم ولا تسمحوا للظالمين والمجرمين أن يتمكنوا منكم ومن رقابكم. والحكومة بإمكانها إذا أرادت أن يحترمها المجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي وكذلك الدول الكبرى، عليها أن تفرض سلطانها ولا تسمح بالانتهاكات. يعني عليها كل هذه الكتائب وهذه الميليشيات التي من حين لآخر تبتز الحكومة وتأخذ منها الأموال ولكنها لا تطيعها خارج عن السيطرة. هذه الميليشيات يجب أن تكون كلها تحت مؤسسة الدولة. إذا قال لها وزير الداخلية لو وزير الدفاع اوقف في مكانك، توقف في مكانك. مش البلد مقطعة إلى جزيئات وإقطاعيات، وهذا عند الردع وهذا عند الخمسات وهذا عند التابع لوكيل وزارة الدفاع وهذا تابع لمجمعة مصراتة وهذا تابع. والسيطرة خارجة، الحكومة لا تسيطر عليهم. الحكومة إذا أرادت أن يحترمها المجلس الأمن، مجلس الأمن، ويقف معها، عليها أن تفرض سيادتها على هؤلاء لأنها تملك الأموال، ولابد أن يخضعوا لها ويكونوا، لأن هذه هي الوسيلة الوحيدة التي نؤسس بها دولة إذا أردنا أن نؤسس دولة، لا أن نتساهل ونترك الأمور لكل من يأتي ويدب ويهب ويأخذ ما يريد ويترك ما يريد، والبعثة الأممية تقرر مصيرنا ونحن نتفرج. هذا لا يرجع إلا بمزيد من الضعف، والحكومة بهذه الحالة لا تستطيع أن تملك أمرها ولا أن تؤسس نفسها، وهي بهذه الصورة تكون في خطر حتى على وجودها.
1: جزاكم الله خير، بارك الله فيكم شيخنا الكريم. ونأخذ بعض الاتصالات. معي الأخت أم معاذ من طرابلس. نعم تفضلي.
3: شيخ كيف الحال؟
1: أهلا وسهلا تفضلي.
3: شيخ أنا عندي سؤال بحكمة، أنا متجوزة وصار خلاف بيني وبين جوزي ورمى علي طلاق بالثلاثة، أنت طالق بثلاثة، طالق بثلاثة، طالق بثلاثة. رجعت لي حوش أهلي، وبعد فترة جاي قال أنا مشيت لي دار الإفتاء أو أنه هو بالتليفون، فقالوا له تقيم ثلاثة أيام، طاقم 60 مسكين وجيب لها حاجة ذهب، هل يجوز أو لا؟
1: طيب يجيبك إن شاء الله. طيب طيب شيخنا بارك الله فيك، لو الأخت أم معاذ من طرابلس تسأل هذا السؤال لعلك استمعت إليه، الزوج بعد من طلقها ثلاثا.
2: نعم. نعم. نعم نعم نعم. هذه السيدة عليها أن تذهب بنفسها إلى دار الإفتاء وتجد من يستقبلها هناك من المشايخ ويسجل سؤالها. دار الإفتاء لا تفتي بهذا الذي ذكرته السائلة، ذكرته السائلة بأن الشخص إذا كان إذا طلق بالثلاث وقال طائر ثلاث مرات، ده الإفتاء لا تفتيه بأن عليه كفارة يمين ولا يطعم كذا ولا كذا، هذا كلام غير صحيح. هذا كلام إن كان الزوج قال له هذا كلام غير صحيح، لم يذهب إلى دار الإفتاء، بل ربما ذهب إلى دار إفتاء أخرى. أما دار الإفتاء الليبية فلا تفتي بهذا الذي ذكرته السائلة، وذلك عليها أو أن تذهب هي بصحبة أبيها أو أحد من أقاربها بحيث يشهد على الكلام الذي تسمعه من دار الإفتاء، ولا يدلس عليه أحد بشيء لا صحة له ولا وجود له.
1: جزاكم الله خير بارك الله فيكم. الأخ يونس من مصراتة، تفضل يا أخ يونس.
4: عبد الله
1: أهلا وسهلا تفضل.
4: حياك الله، وتحية خاصة للشهد من شيخنا المفتي المفاضل بارك الله فيه وطل الله في عمره وجزاء عنا كل خير. الله. أنا عنا منزيد أكلابك وديما يكرروا وكل علماء مش مقصير، لكن قضيتنا قضية لم قدس الشريفة الحقيقة شاف البرود شديد جدا، للأسف منا من كان الشيخ ولو مقتضبة أحياء القلوب في هذه القضية الأساسية، وبارك الله فيكم إن شاء الله.
1: طيب بارك الله فيك.
4: الله يعزكم.
1: نعم وياك. في اتصال؟ نعم. أخ عادل منين؟ نعم عادل منين؟ طرابلس. طيب أخ عادل تفضل من طرابلس.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
5: هاك شيخ صادق.
1: أهلا وسهلا بك تفضل، أعطيني سؤالك.
5: لا يا شيخ بنصرك، تو اتفاق لضروري يا شيخ، هذا بتاع القرار بتاع الحوار مايكل.
1: نعم.
5: تو بالله عليك الضيفه مش وين الحبل ولا روح هيك يا شيخ، تو دار بديره صدام، هذا هو مرج المنزل، هذا مش تو وين الحبل ولا روح من حوه، هو مره واحده اول وحده، لان بوقت تعلقنا على الاداره. هذا يا شيخ تو هذا هو يصح ولا مصح؟
1: كلام الشيخ كله على هذه الموضوع بارك الله فيك، في لو تابعت بداية الحلقة. شكرا على اتصالك. نعم في اتصال آخر. عبد الحميد من قصر مبشير.
6: السلام عليكم دكتور عبد الله، السلام على مفتينا حفظ الله ورعاه ان شاء الله يا رب.
1: عليكم السلام ورحمه الله، تفضل
6: دكتور عبد الله. من بعد 2011 الامم المتحده والدول الدعم اللي نفس الامن ان هي تحط لنا دكتاتوره في ليبيا، حاول مرات من صدر ليبيا الى بوريان المرصوص الى بركان الغضب، حاولوا ان هم يحطوا لنا دكتاتور، وهذه الخدمه اللي يسوي الاحتفال يبغوا يجرون واحد زي السيسي ان شاء الله بيفتح ان شاء الله يا رب. الله ندعي للاحرار الثوار اللي ثابتين على العهد انهم هم يشدوا بالذات ووقفوا بقوه ضد هالمشروع عملاء المخابرات المصريه، راهم دائما بيحاولوا يحطون الدكتاتور وبيهربوا معاشر حتى الراي، هذا مشروع لتمثيل المسلمين علينا يا دكتور. يوضح لنا يحرض الثوار ان يوقفوا بوقفه، لان لو لا سمح الله ما تمكنوا رانا كنا يا محبوسين يا مقتولين، ما فيش نقاش ثاني.
1: شكرا بارك الله فيك.
6: نسال الله ان يمكن الله ان يهلكهم، نسال الله ان يبحرهم عاجل غير هذا يا رب العالمين.
1: شكرا لاتصالك اخ عبد الحميد. نعم في اتصال اخر. طيب شيخنا، هناك الحقيقه حتى هذا التوصيات ومخرجات الحوار المهيكل فيها ثغرات كبيرة وخطيرة جدا، يعني الآن في سياق التحذير والمظاهرات التي خرجت ضد عدم أو منع التوطين، هناك صلاحيات أعطيت للحكومة المزمع إنشاؤها وهي مؤقتة، صلاحيات لم تأخذ أي حكومة سابقة، وهي قضية منح ملف السجل المدني وتعديله وإعطائها الأرقام الوطنية، وهذا فيه خطورة شديدة كما يقول السياسيون أو المحللون لهذا الخطاب لهذه المخرجات، أن هذا فيه أيضا ثغرة كبيرة لموضوع التوطين.
2: صدقت ما ذكرته هو قليل من كثير، والذي يريد أن يقف على كل ما في هذه المخرجات من كوارث على الشعب الليبي عليه أن يطلع على المذكرة الشارحة الناقدة لمخرجات هذا الحوار التي صدرت عن الستة الأعضاء الذين اعترضوا على مخرجات الحوار. 120 منهم 6 اعترضوا على مخرجات الحوار وعملوا مذكرة شارحة فصلوا فيها كل هذه الطامات والكوارث التي تضمنتها هذه المخرجات. ولذلك فإني أدعو باقي الأعضاء 120 منهم 6 اعترضوا وبينوا ورجعوا واستيقظت فيهم حمية الوطن وانتصال للحق، فرفضوا هذه المخرجات ووضحوا ما فيها من شر ومن ضرر بليبيا. أدعو باقي الأعضاء 114 الباقين، أدعوهم إلى أن يلتحقوا بهم ليبرئوا ذمتهم. هذه نصيحة لله أقدمها لهم، من كان يخاف الله ومن كان يريد أن ينقذ نفسه من الهلاك ومن عذاب الله ومن الندم الشديد الذي يدخل صاحبه النار، عليه أن يتراجع عن هذه المخرجات ويعلن رفضهم لا حتى لا تستطيع البعثة أن تفرضها على الشعب الليبي بسببهم من خلال مجلس الأمن. البعثة اتخذت ظهورهم جسرا للوصول إلى حاجتها ووطنها واحتلالها لليبيا وتمكين الظالمين منها. أقول لهم عليهم أن يراجعوا أنفسهم ويتوبوا إلى الله ويعلنوا رفضهم للمخرجات وينضموا إلى إخوانهم 6 الذين رفضوا هذه المخرجات. فالله تبارك وتعالى يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ومن هذه المخرجات الكارثية ما أشرت له وذكرته المذكرة الشارحة من هؤلاء الأعضاء 6، وهو أنهم أعطوا للحكومة الانتقالية الجديدة التي يريدون تعيينها الصلاحية في التصرف في السجل المدني، معنى كل من يريدون أن يوطنوه وتفرضه عليهم الدول الخارجية الأوروبية المعادية لنا التي تريد لهؤلاء الأفارقة أن يوطنوا في ليبيا بحيث تكون ليبيا سدا دون ذهابهم إلى الدول الأوروبية، أعطوا لهذه الحكومة الصلاحية بأن تعطي الأرقام الوطنية وتتحكم وتتصرف في السجل المدني. السجل المدني الآن حتى مع هذا العجز الموجود عندنا في الحكومة وفي الجهات الرقابية اكتشفوا فيه عشرات الآلاف من الأرقام الوطنية المزورة، ومكتب النائب العام صرح بذلك في أكثر من مرة، لكن هذا كله يعني يريدون أن يهدموه ويريدون أن يأتوا بحكومة انتقالية جديدة يوطنون فيها كل من يريد أن يتوطن في ليبيا ليتتمكنهم ويتمكنون من تهريب البشر ومن الاستفادة منهم ومن الخضوع للمجلس أو للدول الأوروبية التي تريد منهم أن يحققوا لها هذا المأرب.
1: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. عندنا آخر اتصالين لأخ إدريس من مصراتة، تفضل أخ إدريس.
7: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
7: يبارك فيك يا شيخ عبد الله، يبارك في الأستاذ البغيان، يطول عمره وإن شاء الله يزيد نور وتبات وعزة ونصر يا رب العالمين. اللهم انصر أخوتنا في غزة وثبت أقدامهم وفي السودان والأمة الإسلامية، اللهم أهلك ترامب وعوانه وأهلك الصهاينة يا رب العالمين. يا شيخ عبد الله، والله البعثة المشؤومة هذه مصيبة كبرى. الشعب الليبي يطالب بالدستور ويطالب بالانتخابات، لماذا الوزراء الموجودون في طرابلس والمسؤولين الشخصيات الكبرى لماذا لم يخرجوا يوم الجمعة في وقفة في ميدان الشهداء ويطالبوا بحقوق الشعب الليبي؟ لماذا المسؤولين والذين لهم بعثة خارجية الذين هم يفيدونهم في الخارج والبعثات الخارجية لماذا لم يوقفوا مع الشعب الليبي في ميدان الشهداء ويطالبوا بالشعب الليبي وطرد هذه البعثة المشؤومة، بعثة السكيرات، بعثة الخونة، بعثة السيسي، بعثة الذين يذيعون ليبيا ليلا ونهارا؟ أخرجوا أيها أخوتنا المسؤولين في طرابلس مع الذين يقفون يوم الجمعة في ميدان الشهداء، أخرجوا يا مسؤولين.
1: أخ إدريس ضيق الوقت، بارك الله فيك. الأخ عبد الناصر مصراتة، تفضل يا أخ عبد الناصر.
8: السلام عليكم شيخ عبد الله.
1: السلام ورحمة الله.
8: تحية لك ولفضيلة الشيخ المفتي. شيخ عبد الله، فيه أمر كنا نشوف في عهد النظام السابق أنه يختلق أزمات في حالة بيمرر يعني شيء معين. فتو احنا نشعر هذا حدث حتى لما جاء السراج، يعني نفس الشيء اختلقوا ازمات. تو الازمات اللي تقع يعني على الشعب من سيوله ونقص في البنزين وها يعني تو الشيخ عبد الله شنو المبرر ان الانسولين لا يوجد في المستشفيات من 7 شهور و8 شهور؟ يعني الناس تعاني جدا يعني من هذا الامر. يعني معقوله يعني حتى في في في ادويه البشر يعني يعانون؟ يعني ما رأي الشيخ المفتي في هذا الأمر؟ يعني
1: بارك الله فيك شيخنا. لعل سؤال الأخ عبد الناصر مصراته ملفت أيضا، وهو هناك ملاحظ أن هذه الأيام كثرت الأزمات من انقطاع البنزين أو بعض طرح الأحمال في الكهرباء عادت في بعض المناطق، وأيضا ذكر حتى الأنسولين يعني من 6 أشهر لا يتوفر. فيقول أن هذه اختلاق هذه الأزمات ربما لتمرير أمر معين، وهو ربما هذا يربطه بمخرجات الحيوان المهيكل.
2: صحيح، هذا كله يعني وارد، وضياع الخدمات وانهيارها يتزايد يوما بعد يوم في القطاع التعليمي والقطاع الصحي. القطاع الصحي بصفة عامة ميزانيات لا أول ولا آخر تصرف بمئات الملايين، والخدمات الأولية في حبة الدواء والأنسولين وأدوية الأورام لا وجود لها. الناس يموتون، من يصيبه ورم يموت الموت بأجله، لكن سبب موته أنه لا قدرة له على شراء الدواء، لا يتوفر. الدولة وهيئة الأورام لا توفر الدواء، لأن الدواء العلاج هذا له كتالوج واضح معين، خطوات معروفة، ما تبيش حتى اللي كان، حتى لو كان اللي متولي على الأورام مش متخصص في الأورام يفترض أنه يعرفها. تبي العلاج مثلا عند هذه مرة عندها ورم في القولون ولا تثدي ولا كذا، خطوات يعني البروتوكول معروف في العالم كله، شن الأدوية اللي بياخدها، ولابد أن تكون متلازمة كلها مع بعضها، مش نوفروا له واحد واثنين ما وفروه لاش، لأن ثمنهم غالي ما قدرش يشريهم، ويقعد يموت بالعرق ليل يموت بسبب الإهمال مش بسبب آخر. لأن لو كثير من هذه الأشياء لو يعني انتبه إليها في وقتها المناسب الشفاء منها فيه احتمال كبير مع وجود العلاج وأخذ الدواء، لكن الدواء غير متوفر للأسف، تصرف له الميزانية الكبيرة، وهناك من يغطي على هؤلاء الناس الذين يسرقون هذه الأموال، وتصرف لهم مئات الملايين ليوفروا الدواء، والدواء لا يتوفر طول العام، لا هذا العام ولا قبله، لا يتوفر الدواء العام بالصفة المطلوبة. البروتوكول المعمول لهذا الشأن أتحداهم أن يقولوا الدواء موجود، غير موجود. ومنهم ما ذكر الإنسولين، السكر يعني حتى آخر حاجة، وما قيمته، دواء السكر والإنسولين أصبح رخيص لا يسوي شيء، ومع ذلك كل ما تصرف من ميزانيات لهيئات الصحة وهي قطعت إلى 60 قطعة، وزارة وهيئة ومؤسسة وكذا، وكل واحد يخدم على رأسه ويخدم على حاله، والمرضى يموتون.
1: جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم الإمام المفتي الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني، حفظكم المولى ونفع بكم المسلمين، وبارك الله فيكم، نشكركم شكرا جزيلا، كما نشكركم أيها الإخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه الحلقة إعادة. أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: قال يقسم أملاكه على ورثته حسب الفريضة الشرعية، يعني بيدير لهم فريضة شرعية، بيضبح عليهم وبيوريهم كل واحد شن حقه حسب الفريضة. وقال بنعطيهم أسبوعين مهلة، بش لو عنده حد أي اعتراض أو استفسار أو شيء، وبعدها بيختم الفريضة هذه وبيوثقها في محرر عقود وبيحفظها وصية. يعني ما هواش أعطيهم الأملاك هذه، إنما بيعتبرها كأنها وصية تنفذ بعد الموت. فيسأل يعني شو الحكم الشرعي في اللي ناوي بديره. كأن في من قال له ما تقسمش أملاكك وانت حي، وفي من قال لها لو بتقسم تعطي للذكر مثل الأنثى، وقال هذا يعني حيسبب مشاكل بعدين. فيسأل عن التصرف اللي بيديره، هل هو تصرف شرعي؟ ولو كان في إشكال شرعي شن نصيحتكم شيخنا أو شن توجيهكم؟
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إذا أراد الإنسان أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته فنقول يجوز ذلك، لكن بشرط أن لا يحرم أحد من الورثة، وتكون في القسمة مصلحة راجحة. مثلا الأولاد بحاجة إلى المال، أو فيه خاف أنه بيصير خلاف ودفع مفاسد متوقعة، زي يكون الأولاد يختصموا في المستقبل ويصير بناتهم مشاكل، والله يخاف هو أن مثلا أن يأخذ الأولاد التركة ويحرموا البنات ولا يحرموا أحد من نصيبه. ففي هذه الحالة يجوز أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته ويسلمها لهم في حياته هبة مع مراعاة العدل في القسمة بما يوافق شرع الله تبارك وتعالى. حتى لو الذكر متحضر ينتهي ما فيش باس، لكن شرط أن لا يحرم أحدا وتكون فيه مصلحة راجحة، ويسلم لهم هذه الأشياء هبة في حياته. إذا أراد الإنسان أن يترك ذلك وصية، فالوصية غير يعني لا يجب تنفيذها منهم، يعني لا يجب عليهم أن ينفذوها الوصية. في فرق بين أنت تو تكلم الإمارات هذه وصية، هذه هبة. الهبة خلاص سلمت كل واحد في حياته واستلم المال، فخلاص ماش في رجوع في هذا. لكن الوصية لا يجب تنفيذها إذا كانت للورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، طبعا إلا أن يشاء الورثة. كان الورثة يبوا مشاه مشاها، بعدين ما مشواش واحد قال لا تتعود من جديد تتقسم من جديد، فمدام تتعود تقسم من جديد أنت ما درت شيء. وإذا علمت أنهم مش هيختصموا وأن الأمور حتمشي، خلاص خلي الأمور كما هي بدون قسمة، فبين لكل واحد عادي ما فيش باس، لكن بالضوابط التي ذكرناها لك.
1: طيب شيخنا، هل يعني يخلي شيء لنفسه ولا ممكن يقسم كل الأملاك؟
2: هو يجوز له أن يقسم كل الأملاك، لكن لو ترك شيء لنفسه فهو الأولى. يعني لا مثلا يقسم المزرعة وغيرها اللي ما هوش يبيعها، ولا بعض المحلات وبيت السكن اللي هو ساكن فيه، خلي هذا لنفسه مع مرتبة، هذا أفضل للإنسان. ما يدري شراه ما يحدث له في الزمان، ولولا هذه يتغيروا وتحصل بيناتهم الأشياء، ومعلى بعض الناس مرض حتى مش قادر باش يعالجهم وهكذا. فلو الإنسان بقي وخلى جزء من المال، هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل.
3: الأخ محمد يسأل عن حكم الغيبة، وهل منها الكلام عن الغائب بالخير وبالثناء الحسن؟
4: لا، الغيبة هي الغيبة الممنوعة هي ذكر الإنسان بالسوء، ذكر الإنسان بما يكره، سواء في نفسه أو في أبنائه أو في أي وضع من الأوضاع، عاذنا الله وإياكم. فأحيانا الإنسان يبدأه في نفسه، بل قد يغتاب حتى في خلقته، أحيانا يذم في خلقته، وهذا من أفجر الفجور، لأن خلقة الله سبحانه وتعالى. وأحيانا يذم في سلوكه، وأحيانا في ديانته، وأحيانا في أبنائه، وحتى في الزوجة وكذا، وفي على كل حال في كل ما يسوءه، في كل ما هو من باب السوء ولا يرضى به، يستهزأ به، لا يذكر له في حضرته، لأن هذا ما بالتهكم. حتى في حضوره ما يقولاش أنت عندك وعندك، ويخش في خصوصيات، هذا التهكم حرام، ظلم. ولا يذكر في غيابه، حرام هذا. واللي يتكلم هو في الواقع هو راه سلط الآخر على حسناته، يعني راه ما فيش حاجة تضيع، راه كله محسوب. فاللي يتكلم على إنسان معين نقول أنت يوم القيامة هذا بيقتخف بين يدي الله سبحانه وتعالى أنت وياه، وبيأخذ من حسناتك ما يقضي به الله عز وجل، يقضي له بعشر حسنات، مية، ألف، اللي هم يأخذوا من حسنات يعطوها للمظلوم اللي تكلمت عليه، فانفنيت حسنات المتكلم تطرح عليه الذنوب اللي أنت تكلمت عليه، مرات عنده ملف بخشة لجهنم سنين من الذنوب، يقولك خوده في مطرحة، أنت تكلمت عليه خوده الذنوب هذه خش في مكانه الزمن اللي يقضي به الله سبحانه وتعالى في جهنم بدل بيخش به ذلك الرجل. فالغيبة مشكلة، ويأتم المتكلم والسامع اللي هو إذا كان هم سائرة في الكلام ويبدأ يقول له إيه وكذا ويبقى غيره، ولهذا لابد أن حتى السامع يحاول ينكر ولو بقلبه إذا كان يقدر يتكلم بلسانه.

0: ولا انت راجل كويس، ولا انت يا فلان امراه طيبه، انت تتصدقي وانت تديري وديري. فهذا لانه يدخلهم في
1: العجب.
0: في العجب، والعجب ينقلهم الى الكبر، والعجب والكبر ما فيش خير، كله يحبط الاعمال.
1: اي والله
0: يبدا يحسب روحه حاجه كبيره، اللي يمدحوه يحسب روحه حق حاجه كبيره. هم يتكلموا بحسن الظن، بحسن الظن
1: بما
0: هم
1: ظهر لهم.
0: ما ظهر لهم بحسن الظن. ومرات هو على خلاف هذا، بل لو قد يكون هو كان فعلا حقيقة طيب، لكن تتغير نفسه من الداخل ويدخلها الفساد، ويبقى هني ينقلب إلى سوء. لذلك لا يمدح في وجهه. ذكر العلماء قالوا إلا المحتضر، من بعض العلماء قالوا إلا المحتضر، لأن الإنسان في حال الحياة ينبغي يعيش بين الرجاء والخوف، لكن اللي هو على فراش الموت يبقى هو شد عليه الخوف، اشتد عليه الخوف. فقالوا كونه يذكر بصالح أعماله، فبعظ العلماء قالوا لا بأس.
1: يظن بالله يعني.
0: نعم نعم، لأنه هو معاشي بالناس ذاك الوقت، هو بينجى بس. لكن اللي بصحته وحي الآن لما يمدحوه يحسبه حق، يبي الحظوة في أنفس الناس. لكن واحد راقد على فراش الموت، هو يمكن يتوقع حظوة بيزبط من أهل القبور، فلما يذكروه يقول انت لا ما ان شاء الله مقبول عند الله، وان شاء الله ربي يتقبلك، وكنت تصلي وكنت تزكي واسهمت في المسجد الفلاني واسهمت بكيت وكيت في اعمال الخير، فهذا ان شاء الله لا باس للمحتضر دون غيره.
1: نعم شيخنا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
2: هذه السائلة عبر البريد تقول انها مريضة بالسكر، وفي سنة 2019 كانت حامل، ومع المرض بالسكر امرها الدكتور بالفطر في هذا الشهر، فطرت الشهر كله حتى دخل العام اللي بعده وهي على نفس المرض، ثم العام اللي بعده، وتسأل الآن قالت علي يدين 54 يوم، والآن ما نقدرش لا يعني لا أستطيع على الصيام بسبب المرض هذا، فما الحكم الشرعي في هذه المسألة؟
3: قال الله تعالى في فرضية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، في الآية يقول فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمريض هذا يباح له الفطر، لكن المريض نوعان، مريض يشفى من مرضه، ومريض مريض بمرض عضال لا يشفى منه، فيقول له الطبيب أنت لا تصوم أبدا، لأن الصيام يعني زي أصحاب السكر هذا مثلا في نوع الأول وغيره، الصيام هذا ما يستطيعوش يصيموه بكل، يقول أنت راه ولا مرضى الكلى ولا غيره، يقول لا أنت ممنوع عليك الصيام، هذا لا يجب عليه الصوم ولا تطلب منه فدية، لأنه ليس واجبة في حقه، فهو ليس مخاطب بالصوم. إيه نعم
2: نعم، بارك الله فيك شيخ.
4: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من السائلة، تقول فيه أجريت عملية إزالة أكياس من الرأس، والطبيبة منعتني من استعمال الماء على رأسي لمدة أسبوع، فكيف أغتسل من الدورة الشهرية، فكيف أغتسل من الحيض؟
5: إذا كان تقدر مثلا تغسل من الصدر واللوطة، يعني مثلا زوجها يصب عليها المية هيك صبان من جهة الاكتاف وتكمل، وتاخذ شوية من الرقبة وتكمل باقي الجسم، هذا يجب عليها أن تفعل ذلك. كان قلت لها لا لا لا، المية ما تجيش من تلاها بكل، حتى الاغتسال هذا ما تجيش بالك تتنطر حاجة على الرأس وتدير لنا مشاكل كبيرة، في هذه الحالة تتيمم ثم لما تصح تغتسل الاغتسال الشرعي. فهذا الأمر منوط بالدكتورة، لو قلت لها والله عادي مثلا تقدر يديره في طاقية، هذا اللي يديره فيها لما يديره في حمام البخار، طاقية مثلا نايلو وتغسل باقي الجسم حتى ما تقربش هلبة، يعني لأن احنا مشكلة الشبشابة هذه غير منضبطة، صعب تو ممكن كان واحد يصب عليها زوجها يصب عليها الماء على اكتافها بمالقي ولا حاجة تمشي نوعا ما، لكن لو بديرها بالشبشابة هذه صعبة شوية لأنها زي ما قلت لك غير منضبطة وما تضمنش إن تجي في رأسها. المهم الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا تقدر تديري من الصدر وانزل لوطة وما تخافيش على العملية، أو الدكتورة قلت لك عادي حتى لو جدت القطرة والاثنين مش مشكلة، فيجب عليك غسل هذا الأمر ومسح الوجه

0: وما استطعت من الرقبة. وإذا كان ما تقدريش هيك بكل، والمسألة خطيرة جدا، بعد ذلك تتيممي حتى يقضي الله لك بالشفاء وتغتسلين الغسل العادي.
1: بارك الله فيك شيخنا.
2: 90.9 FM.
3: نعم شيخنا، سؤال أخ عبد العزيز قبل الفاصل يسأل عن مال الزكاة، هل يجوز للمزكي أن يحفر بها بئرا أو نحو ذلك؟
4: والله مال الزكاة طبعا هيها مصارف معينة، مجيش يحط هذه حفر الأبار من الصدقات الجارية، من الصدقات الجارية العامة، ولهذا ما تكونش إلا في حالة واحدة ضيقة فقط، لو أنه فقير محتاج إلى حفر بئر في حوشة مثلا، محتاج وجي يستأذنه يقول لي يا فلان أنت فقير، زي اللي تلقاه مثلا قاعد يبني في حوش مش مكملة، في اللي بيتجوز ما جيش واحد يجيب له طول اسمنت ولا يجيب له حديد يحولها لعروض النقد، ما يحولهاش لعروض ولا سلعة إلا بمشورة الفقير، يقول له أنت راه عندك قدانة أمانة 1000 2000 نجيبون لك فلوس، ولا نجيبون لك بهم قنطار حديد، ولا نجيبون لك بهم شمنت، ولا نجيبون لك بهم مقاول يبني لك. لما يعطيه الإذن يبدأ هو يتصرف بالنيابة عنه وكيل، لكن ما يجيبش هو يعني علي مثلا 1000 جنيه نقد ونجيب بهم شمنت ولا بومشي، ما يصيرش. ومثل هالبئر تماما، إذا كان هو لشخص معين نجي نقول له أنت يا فلان ما تقدرش، البئر لابد منه ولا ماجن ولا غيره، عندنا 1000 جنيه نجيبه لك من يبني لك، نوفر عليك فلوس وجهد، ما عندكش مرات من يجيب لك مرات أرملة ولا غيره، كان قال بهيبة وكان فلوس، لا يعني كان قال بفلوس أضو فلوس. لكن الأبار بصفة عامة يكون يحفرها لقرية ولا غيرها ما يصحش طبعا من الزكاة. نعم.
5: هل يجوز لمن سدد عن غيره مبلغ بالدولار أن يقتضيه بالدينار بعدها؟
6: نعم، يقول احنا شخص تسلف من شخص دولار 1000 دولار مثلا، ثم يريد أن يرجعه إليه بالدينار، نقول هذا يعني الأصل أن العملة ترد بالعملة نفسها، العملة ترد بالعملة نفسها، تسلف دولار يرد دولار، تسلف دينار يرد دينار. أما إن أراد أن يردها له أو يقضيها بعكس عملتها، نسلف دولار برد دينار، نقول هذه لا تجوز لكن بشروط 3. الشرط الأول ألا يتفق على ذلك من الأول، من الأول يتفقوا من الأول، يقول أراه نيه بردهم لك بالليبي، نقول لا لا. الشرط الثاني أن يتم التقابض في المجلس نفسه، منين يقول أراه بردهم لك دينار في المجلس نفسه يردهم له، لأن أصبح المعاملة تغيرت إلى صرف، والصرف يجب فيه التقابض. أن يحل الأجل، الثالث أن يحل الأجل، أجل السداد، لأن الأجل السداد عندنا ما يكونش قبل الأجل، فإن تحققت هذه الشروط 3 فيجوز أن يقضي دينه بالدينار، ولو كان الدين من الدولار يعني تختلف العملة، فيجوز بالشروط 3 والله أعلم.
5: نعم بارك الله فيك شيخ.
1: سأل سؤالا آخر، قال كثيرا ما يجد أن فيها عمالة أجنبية أفارقة أو غيرهم، ممكن يكون من آسيا، وقد يكون البعض منهم أو البعض منهم غير مسلم، ليسوا مسلمين، والناس تضبح عليهم أو لما تنادي عليهم تنادي عليهم باسم محمد، لم يكون يعرفش اسمه، يقول تعال يا محمد برا يا محمد، فما تعليقكم شيخنا على هذه الظاهرة وهذا الفعل؟
0: هو ما نعرفهاش الكلام هذا، احنا نقوله في تجورة نقوله يا زعيم ولا يا سيد ولا
1: هي كبك موجودة شيخ صح، يقول محمد اسم محمد
0: ظهر أنه إذا لم يتيقن أنه في النهاية اسم هو، يعني هل مثلا إذا الكافر سمى محمد نقوله حرم عليه؟ أعتقدش يكون فيه حرمة، لكن على كل حال إذا تيقنت أنه كافر فلا تشرفه بهذا الاسم، وإذا كان ما تيقنتش وحاملة في الغالب على أن مسلم فلا حرج من مناذاته بهذا الاسم، والظاهر أن حتى لو كان كافر ونادات به مالك ربك يهديه ببركة هذه التسمية ويسلم، فالموضوع يعني لا يحتاج إلى كثير من التشنج، أمر عادي يعني لا إشكال فيه. نعم. كان واحد وهذا بعيد جدا جدا قاصد إهانة الاسم بتسمية غير المسلم به، بعدين يكون في كلام ثاني، ولكن لا أظن أن واحد من اللي يقولوا في هذا الأمر في بال هذا الشيء، بل هو كأنه تشريف لهذا الاسم، إن اللي ما عرفوش اسمه نطلق عليه أفضل الأسماء وهو اسم محمد.
7: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
8: نصيحة في دقيقة.
9: أخي المسلم، أختي المسلمة، كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من العظائم، استهزأ بها كثير منا مع علمنا جميعا بحرمتها، حقوق الوالدين. حقوق الوالدين الذي حرمه الله علينا وإن كانا كافرين، فقال: وصاحبهما في الدنيا معروفة. حقوق الوالدين أكبر الكبائر بعد الإشراك به سبحانه. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. عق والديه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينظر الله إليه يوم القيامة، وله عذاب عظيم. فكيف بعد هذا الوعيد يجرؤ مسلم على مخاصمة والديه ورفع صوته وتقليل أدبه وإغضاب ربه بإغضابهما، ويزداد العقوق ويقبح الفعل بهجر الوالدين وإهمالهما حال ضعفهما وكبر سنهما ووهن العظم منهما؟ ورب العزة يقول: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هل يكفي هذا؟ لا. قال ربنا: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كل الذنوب يؤخر الله عقوبة ما شاء منها إلى يوم القيامة، إلا عقوق الوالدين، فإن الله يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات. في الحديث: بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا، البغي والعقوق، فالعقوق سلف ودين، والعاق في الغالب لا يختم له بخير. أيها الأبناء، كيف يطيب لكم أن تقاطعوا والديكم لأجل مال أو عيال أو أزواج؟ إنه فعل مستهجن عرفا ومستنكر شرعا. كيف يطيب لكم أن تجروا من خدمتهم بجعل يوم مخصص لا تزيدون عليه؟ كان رجل من أهل اليمن يحمل أمه على عنقه ويطوف بها حول البيت وهو يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. ثم قال لابن عمر: أتراني جزيتها؟ فقال: لا، ولا بزفرة واحدة من زفرات الولادة. عاق والديه مذموم بين الناس. قال أحد السلف: لا تصادق عاقا، فإنه لن يبرك، وقد عق من هو أوجب حقا منك عليه. فأسعف نفسك أيها العاق، وتب إلى الله قبل أن تفقد أبواب الجنة. نسأل الله أن يرزقنا البر وأن يحفظنا من العقوق. وفقكم الله لكل خير.
7: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
5: شيخنا، هذه الأخت مروة تقول أنها عليها قضاء فوائد من الصلوات الفريضة، وكان تقضي يعني، والآن يعني تصلي في النافلة مع الفرض، فهل يجوز لها تقديم النافلة على الفرض مع العلم بأن هي عليها فوائد؟
10: نعم، هو الأمر هذا يرجع له إلى حكم ترك الصلاة. فمن يرى أن ترك الصلاة مطلقا كفر، فإنه لا يرى أن الصلوات الفوائد التي لم يصليها في ذمته، فيرى أنه يقول أصلي وأكثر من نوافل وما عليك شيء. لكن من يرى، هو مذهب الجمهور ومذهب علمائنا، أن المسلم تارك الصلاة، أن الصلوات التي لم يصليها هي في ذمته، يجب عليه أن يقضيها، هي من الفوائد. والأمر ما يتعلقش أحيانا يا شيخ بيوم ويومين وسنة وسنتين، وأحيانا الأمر يتعلق بسنين. فنقول نعم، هذه الصلوات كلها في ذمتك، ذمتك عامرة بها، فهي واجبة، وتحكي عليها النوافل ولا الرواتب هذه مندوبة. وطبعا الأولى أو الأوجب أن يصلي الإنسان الصلوات الواجبة، زي اللي نسوين تولي يتركوا في دينهم مثلا، وبعتالي الليل يخش عليهم رمضان الآخر في الصيام، وهم يصيموا في الأيام اللي هي مندوبة ويتركوا الفرض. فلهذا نقوله أن هذه المرأة تقضي ما تستطيع، يعني أحيانا تقدر تصلي مع الفرض فرضين أو ثلاثة، هذا أفضل، لكن بالترتيب. علماؤنا يرون الوجوبة في الترتيب، ما تجيش تصلي الظهر مع ثلاثة ظهرات، ولا العصر مع أربعة، ولا المغرب مع أربعة مغارب، لا، تصلي بالترتيب، صبح ظهر عصر مغرب عشية، أو ظهر عصر مغرب عشية صبح، وهكذا. والنوافل إن تأتي بها تأتي بالنوافل لكن لا تهمل الفرائض. أنت بتصلي بتصلي صلي الواجب عليك اللي في ذمتك واجب تقضيه. نعم
5: بارك الله فيك شيخنا.
11: عندنا مداخلة الأخ يونس شيخنا بخصوص ذكر حديث من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وكان نطلب توجيه للحديث والجمع بينه وبين نصح الناس وكذا.
12: هو هذا الحديث الله أعلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم، هو يعني حديث صحيح من في صحيح مسلم الله أعلم. وهذا من يقول هذا الكلام هو تحذير من الشارع الكريم وتحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يترفع الإنسان عن الناس وينظر لنفسه. والعلماء أظن وجه بهذا التوجيه والله أعلم، أن من يرى هو يعني أعلى مكانة من الناس عبادة أو درجة عند الله سبحانه وتعالى فيحتقر الناس، لأن الله سبحانه وتعالى هو أعلم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ولا.
11: نعم
12: طبعا فالإنسان اللي يقول هذا قم باب تزكية النفس ويرى نفسه أصلح من هؤلاء الناس. نحن يرى الإنسان في المجتمع الآن بعض المعاصي ترتكب ويرى بعض الأشياء التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى، لكن الحكم هكذا على عيان الناس أو هكذا الناس بالعموم هكذا هلك الناس أو الدنيا ما عاش فيها خير أو كذا أو إلى آخره، فهذا كله شرعا لا يجوز. خاصة العلماء يقولون باب الاحتقار ويعني تزكية نفسك أنت على الآخرين، ترى نفسك أنت أعلى منهم مكانة ديانة عند الله سبحانه وتعالى. فتزكية النفس هذه يا الله أعلم، يعني رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لا بر، رب أشعث أغبر لا يؤبه له، يعني لا يلتفت إليه عامة الناس لو أقسم على الله لا بر، حيث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقول هذا الإنسان، لا يقول الإنسان هذا من باب التحقير أو من باب كذا، هو حكم على العموم على عامة الناس الله أعلم يعني بهؤلاء الناس في البلد أو في أي مكان في أي مكان بالحكم العام. فالتوجيه الذي ينتبع لهذا المنحة أنك لا يجوز لك أن تقول فهو أهلكم فعل تفضيل الشيخ، أنت أكثرهم أهلك، يعني هذا حكم من النبي صلى الله عليه وسلم. فإنسان حتى لو يتلفظ بهذه الأفاظ عليه نستغفر الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يعني يدعو وكأنه قنوط من رحمة الله وكأنه ما في صلاح خلاص. فهذا لا ينبغي الإنسان، يعني أنه قالوا هذا إنما يرد على سبيل احتقار الناس وأنه يرى نفسه أنه أعلى مكانة منهم، يعني فالله أعلم بعباده صالحهم من أصلحه، مش حتى أقوم الطالح يعني درجات الناس. ودائما تجد يعني حتى في بعض الناس على بساطتهم على كذا تجاههم يعني في مواطن الخير سبقونا، يعني هم من أبسط الناس مواطن الخير تجدهم هم الأولون قبل غيرهم. فبالتالي والله أعلم كما قلت أن ينبغي صون اللسان، ثكلتك أمك يا معاذ وهل ألقى النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم وعلى مناخرهم إلا حصائد. فهذه الكلام يرفض من قول لديه رقيب عتيد، احفظ ما بين لحييك وبين رجليك أضمن لك الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي هذين الأمرين، واللسان كل ومن يوم لو تصبح الأعضاء يعني تكفر اللسان، إنما نحن بك يعني إن أصلحت إن أحسنت يعني أحسننا وإن أسأت أسأل. المسألة في الحديث يعني كل ما من يوم يصبح إلا والأعضاء تكفر الإنسان يعني، وإنما نحن بك الحديث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاللسان هذا هو الذي يعني وكما في الحديث أين أورد المهالك يعني أبو بكر الصديق خير الخلق بعد الأنبياء، يعني مسلم أنه خير الخلق بعد الأنبياء أبو بكر الصديق رضي الله عنه، دخل عليه عمر الخطاب وهو يمسك لسانه يقول هذا أورد المهالك. فهذه الكلمة هو السائل الكريم قال من الذي يقولها لك الناس، وهذا من حصائد اللسان يا شيخ، وهذا وحكم على عامة على الناس يعني حكم على الناس جميعا يا شيخ.
11: نعم.
12: برهم وفاجرهم صالحهم وأصلحهم تقيهم ويعني على درجاتهم، ومن وهل نصبك الله حاكما تحكم على الناس وعلى سرائرهم. فنقول هذا الإنسان يعني الإنسان قد تأخذه العزة بالنفس، فإذا كان على درجة من الصلاح أو التقى يظن نفسه ويشوف عامة الناس الثانية، لا تدري يا شيخ معاب شخص بسيط يعني قد تراه يعني حتى يفعل أقول يفعل بعض الأفعال لا ترضي الله، يعني من الصغائر يتكلم وقد فعل فعلا رفعه الله به درجات من هو يدعي الصلاح. فهذه مسائل عليك بنفسك. الإنسان يشقى بنفسه ويشقى بعيوبه ويتألم. صحيح الإنسان يتألم يعني لوجود المعاصي يتألم، هذا هو إنسان، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن يستطع بقلبه. يعني ينبغي أن تكون نفس المؤمن هكذا حاضر تنكر المنكر، هذا الأصل، لكن تقول ما يرضي الله سبحانه وتعالى ولا تقول ما يغضب الله وهي تريد أن تنكر المنكر المنكر عفوا. فالمسألة يعني ضوابط شرعية ضبطت الموازين وضبط الأحكام وضبطت التحكم بما يصدر عن الإنسان من أفعاله من أقواله من حركاته من سكنات. فهو يقول بعض الناس، قد يقول بعض الناس هذا باب التحسر، لكن لا ينبغي لك تحسرك على وضع المسلمين، لا يعني لا يجوز لك أن تعتدي بالألفاظ التي منعها الشرع الكريم.
11: ومسألة من يقول هذا الكلام يعني وتحسرا يقوله مثلا،
12: نعم هو تحسر الناس، تحسر هو التحسر الشيخ معاذ زي ما قلت لك، يعني لا النبي صلى الله عليه وسلم نص بهذا النص، من يقول هلك الناس فهو هلكهم. وإن كان علماؤنا أو العلماء الأمة قالوا بأن هذا مراد به احتقار الناس، أما من قاله تحسرا على مثل مقارنة بين وضع المسلمين الآن وقديما كيف كانت قوة الإسلام وما كان عليه الصحابة من التعبد والالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى، قد يلتمس له العذر لكن في هذا الشأن، لكن مع كما قلت مع التصحيح شيخ أن لا يكرر هذا اللفظ حتى وكان هذا قصده، لأن صلى الله عليه وسلم أتى هكذا النص، من قال هلك الناس أهلكم، يعني دائما نفسه يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعني حتى بعض أهل العلم قالوا إذا قاله يعني من باب التحصر على ما كان عليه المسلمون وما أصبح عليه الآن من الهوان ومن الذل ومن انتشار المعاصي وعدم المبالاة بمعاصي الله سبحانه وتعالى حتى صارت النفوس لا تنكر منكرا وتعرف معروفا، قد يعذر في هذا إن كان هذا قصده، لكن الإنسان أن يترفع عن كل لفظ أو كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم سواء من أقوال أو من أفعال.
11: واضح شيخ، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم بالإذاعة، بارك الله فيك وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله لحصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط في، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصح شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: السؤال الثاني للحاج أحمد قال إنه أصيب بورم البعيد قال في 2011، وقال أنا عالجته بأكل الثعابين، قال ناكل في الثعابين والضفادع والحمد لله، قال أني الآن شفيت، ما الحكم في ذلك؟ أقول أما هل الثعبان علاج أو لا أو ليس علاجا، أنا هذا لا أعرفه، لأن العلاج هو يثبت إما بقول أهل الطب وإما بالعادة. لكن لو سألتني ما حكم أكل الثعابين، يجوز أكل الحية عندنا، الأحنش والثعبان والبوزريق وغيرها، هذين اللي يأكلوا الأحناش بصفة عامة على مختلف مسمياتها، يجوز عند المالكية أكلها بشرطين. الشرط الأول أن تذبح ذبحا، أن تذبح من رقبتها، تذبح يعني أن يقطع الودجان فيها، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يؤمن سمها، السم متاعها يكون مأمونا. ولهذا ذكروا قالوا أن بعد ما يذبحها يأخذ مقدار 4 أصابع ويقطع، لأنه يوجد فيه السم. نعم هي مسألة خلافية، لكن المالكية يجوزون أكل الثعبان سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، المهم أن يذبح ذبحا. مش يجي إنسان لحنش ويقعد يضرب فيه بلوحة والله بحاجة لين يقتل له وبعدين يقول بناكله، لا هذا ميتة كيف بتاكله؟ لأن المالكية عندنا أن الثعبان يجوز أكله إن ذبح رقم واحد، وأن يكون مأمون السم. أما مثلا لو لم يذبح لا يجوز أكله، لو ذبح ولكن قالوا له هذا معبي سم، هذا لا يجوز، لأنه من إلقاء النفس إلى التهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم. أما الضفدع الذي هو يعيش في البر فهذا أيضا يجوز أكله، هذا أيضا الضفدع البحري السلحفاء، نعم لا مش الضفدع البحرية، هذه اللي هي تعيش في البحر هذه تؤكل بدون ذبح، لأنها أحل لكم صيد البحر وطعامه، هذا ما فيش مشكلة. لكن التي تعيش في البر فهذه نعم يجوز أكلها بالذبح ما دام أنها تعيش في البر. فننتبه لهذا الأمر، لمسألة الذبح ومسألة أمن السم في الثعبان.
1: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل ينقل في يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل، قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها، قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملة الربوية بالمصارف أم لا؟
2: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
1: نعم.
2: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
1: نعم.
2: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه، والله أعلم.
1: نعم شيخنا بارك الله فيك.
3: شيخنا سؤال الأخ خالد، ذكر حديث ما تحت الكعبين من الإزار في النار، يقول هل لباسنا الآن يعني يدخل في هذا الحديث، واجب على الجميع رفع الثوب أو رفع السروال أو شيء؟
4: هو حديث إزرة المؤمن صافي ساقيه وما تحت الكعبين في النار، جماهير أهل العلم ذهبت يعني تقييده بالخيلاء، من جر ثوبه خيلاء، جاء نص حديث هكذا. وبكر صديق قال لرسول الله إن إزاري يرتحي، قال لست منهم، أي ممن يعني يرخون يعني ثوبهم خيلاء. فهذا الذي عليه
3: جميل،
4: نعم مقصود به التكبر، خيال التكبر يعني زمان قديما يعني يجر توبه باعتبار انه غني او انه يعني من باب الكبرياء وباب الغنى والاستعراض زي ما يقولوا احنا على الناس يعني زي ما يقولوا معي، لان في ذاك الوقت كما مر بنا بالاثار يعني لا يكادوا يعني يكادوا حتى يجدوا من يستر عورته او كلكم يجدوا ثوبين صلى الله عليه وسلم في ما عندناش الا ثوب واحد اللي عليه ظهره فقط، يعني حتى في حديث ابن سعد بن وقاص تقريبا لما لعله أدركت دعوة سعد مما اشتكي لما كان واليا على البصرة والكوفة وله لما اشتكوا إلى عمر الخطاب بن سعد بن أبي وقاص قال أنه لا يظهر للناس دائما، قال شوف السؤال يا شيخ في ذاك الوقت يعني قال والله على ما أذكر قال لا يجد إلا ثوبا واحدا فأغسله فأبقى في داري حتى يجف. شوف يعني في ذاك الوقت يعني هذا حتى بعد فتحة الفتوح يعني بعض يعني كيف كان ولاة المسلمين يعني فالكلام مربوط ببعض يا شيخ، يعني حديث يجر حديث ونص يجر نصا وحكم يجر إلى حكم آخر. فالخيلاء ذاك الوقت كان اللباس، الآن من الآن يعني تو عندنا بالعكس لو بتجي أنت للعرف الآن اللي يجر في توبة ماشي مثلا لابس سروال ويعفص فيه برجليه يعني نعتبر في نوع من يعني نوع من التخلف، نوع من لا يبادي إنسان هيك درويش سميها ما شئت يعني ليس أخويا الآن لا يتصور الآن أن إنسان يجر ثوبه بهالطريقة. الآن تلقى واحد لو لابس سورية طويلة ويجر فيها يعني في التراب هل تظن هذا شخص طبيعي؟ وتعرف عليه في المجتمع أن هذا لا يعني غير طبيعي، به بتقول لا شيخ خلينا من العرف كذا، هو مش كل العرف هو النبي صلى الله عليه وسلم أغلب النصوص هذا جماهير أهل العلم قالوا إلى أن المراد بالنهي هنا إذا جره خيلان
3: حملوا الأحاديث على بعضها
4: بالضبط يعني ربطوا الأحاديث، جاء نص مقيد بالخيلاء وجاء نص مطلق فحمل المقيد هذا على المطلق يعني قالوا المراد به كما قلت أن هذا هو المراد، ومن هنا أحمد وإمام الشافعي وغيره فإذا مربوطة ونص عليه الباجي وغير من علماء نصوا على هذا الأمر. فينبغي عدم التشدد إن أردت الخروج من الخلاف وما تحت فوق كعبين أردت الخروج من الخلاف فلا بأس، وتفعل ذلك سنة فلا بأس يعني لا يخالفك في ذلك أحد، لكن عاد الإنكار على كل من مثلا هو تحت كعبين تعتبره من أهل النار أو يعني فهذه كلام مردود عليك بقول جماهير أهل العلم. إذن أقل ما يقال فيها أنها مسألة خلاف، يعني هناك من ذهب إلى الوجوب هناك من ذهب إلى الوجوب ولا ننكر عليه، كل له اجتهاده، ونحن والذين قالوا بعدم الحرمة قلنا من أئمة أئمة المذاهب الأربعة، فبالتالي نترك هؤلاء الأئمة وتلزمني بقول واحد على أنه حرام وتريد أن مسألة الخلاف لا ينكر فيها، هذا قولا متعارف عليه الشيخ، مسائل الخلاف لا ينكر فيها أحد، كل مجتهد وله نصيب إما له أجران وإما له أجر. وعامة الناس الآن أنت حتى الآن بتحمل عامة الناس يعني على أنهم يعني يفعلون هذا التكبر مستبد على الإطلاق. فالأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة، ومن أراد أن يعني يكون ثوبه فوق الكعبين خرج من الخلاف زي ما نقول واحتاط لنفسه وفعل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم سنة، ومن تركه فله قوله وله حجته وله وقوله أعلم من لا نساوي في علمهم شيئا من الأئمة من أئمة المذاهب الأربعة، فمن نحن مع هؤلاء أم أننا نحن أعلم بالسنة وبمراد صلى الله عليه وسلم منه أم نحن أحرص على ديننا منه؟ إمام مالك يقول إمام مالك رضي الله عنه يقول لستم بأحرص على دينكم ممن كان قبلكم. فهذه مسائل الخلاف اللي يبدأ فيها الإنكار ويبدأ فيها يعني التشديد على الناس هذا ينفر من الدين ولا يحبب في الدين ولا يحبب في السنة الاقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي أعلمه والله أعلم الشيخ.
3: والله شيخنا بارك الله فيكم.
5: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية. لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في الحلقة 22 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بك الشيخ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين الكرام.
0: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، بعد أن تناولنا في الحلقة الماضية أحكام الزكاة وأنواعها وشروطها، وعرفنا من تصح منه الزكاة ومن لا تصح منه وما يتعلق بذلك من أحكام، ناسب أن نبين في حلقة اليوم أحكام الأضحية وما يتعلق بها، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: سن لحر غير حاج وفقير ولو يتيما ضحية. تفضل شيخنا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. ذكر المصنف رحمه الله في هذا النص حكم الأضحية حيث قال سنة. فالأضحية طبعا عندنا فيها قولان في المذهب، لكن القول المشهور أنها سنة مؤكدة، وقيل أنها واجبة، وهو الأرجح. ومما استدل به لمشهور المذهب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو في حديث أم سلمة الذي في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا. فتعبير النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل هلال ذي الحجة أو أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم، فقالوا الواجب لا يعبر عليه بالإرادة، فلو كان واجبا لما كان هو تحت رغبته وتحت إرادة المكلف. فلهذا هذا مما يدل على أنها سنة مؤكدة. سنة لحر، طبعا الحر مقابل الرقيق، يعني الرقيق في وقتنا لا يكاد يوجد أو نسمع به، فلهذا الرقيق ليست واجبة عليه. فالرقيق يعني كما قيل، يقول الفقهاء: العبد وما ملكت يداه لسيده ومولاه، لأنه لا يملك ملكا تاما، فقالوا لا تسن في حقه، وإنما تسن في حق الحر. غير الحاج، لأن الحاج يسن في حقه الهدي، سواء كان هدي تطوع أو هدي واجب عليه لكونه متمتعا أو لكونه يعني فرط أو أنقص بعض الواجبات فوجب عليه الهدي. فالمهم الحاج يجب عليه أو يسن في حقه الهدي. سنة لحر غير حاج وفقير. الأضحية لا تسن في حق الفقير الذي لا يجد قوت عامه، أو الذي يعني كما ذكر البشار في نظمه قال: سنة لحر غير حاج بمناء، أضحية لغير إجحاف عنه، يعني لا تجحف به، الذي تجحف به إذا يستدين من أجلها أو إذا فعلها يستطيع الآن، لكن سيجد عنة وصعوبة يعني ترهقه، فهذا لا تسن في حقه. إذن تسن في حق القادر عليها. سن لحر غير حاج وفقير ولو يتيما ضحية. قال: حتى اليتيم، اليتيم إذا كان له مال عنده ميراث، وطبعا من المطالب بها؟ المطالب بها الولي، ولي هذا اليتيم، أو حتى المجنون يعني هو غير مكلف. قالوا: نعم تسن في حقه إذا كان له مال، والمطالب بها من هو وليه. ضحية هذه يعني هي نائب فعل، اللي هي سنة ضحية لحر وكذا. وهنا يا شيخ لعلنا ينبغي أن ننبه لأمرين في الأضحية. الأضحية شعيرة من شعائر الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم. فينبغي لمن كان مقتدرا ألا يستغلي ثمنها مهما بلغ، 3000، 4000، 5000، 10000 أيا ما كان، طالما أنت مقتدر ولا تجحف بك فهذه قربان، أو هذا قربان تتقرب به إلى الله عز وجل.
0: ما يبخلش
1: لا يبخل، لا يبخل، وسيرجع إليك. هو ضيافة، يعني أنت في هذه الأيام في ضيافة الرحمن، قربان تتقرب به إلى الله، كما جاء في الحديث: لك بكل شعرة من الصوف حسنة. فهذا فضل عظيم. وكذلك في حديث عائشة رضي الله عنها يعني الذي أخرجه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بأظلافها وقرونها وأشعارها، وإنها لتقع بمكان من الله قبل أن يعني تقع من الأرض، تقع بمكان من الله، يعني كما قال الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وفي تكملة حديث عائشة قالت: فلتطب أنفسكم بها، أو كلاما هذا معناه. فالشاهد ينبغي لمن كان مقتدرا ألا يستهزئ بهذه الشعيرة وبهذه الأضحية، وقد قال الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وليتذكر أنها قربان يتقرب بها إلى الله، وإنها لتقع بمكان من الله قبل أن تقع من الأرض، فلتطب نفسه بها ولا يستغلي ثمنها. هذا جانب. والجانب الآخر: من كان غير مقتدر عليها لا تسن في حقه، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. وينبغي أيضا الانتباه إلى مسألة الإخلاص، هذه ليست عادة، يعني البعض تجده مقتدر عليها ويقول: أنا لولا، نظرا لغلائها وكذا، يقول: لولا الأطفال والصغار وكذا أنا ما نديرهاش مرة واحدة، يعني وكأنه نسي من ذهنه أو غاب عن ذهنه أنها قربان يتقرب به إلى الله قبل أن تكون هي يعني زردة وكذا لنفسه ولأهله وللصغار والغيره. فليستحضر هذا الجانب اللي هو جانب العبادة والإخلاص فيها، الإخلاص فيها. فكما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم أن الله عز وجل قال، يعني حديث قدسي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه، قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فتسمية الأثمان والتباهي بها وأنا اشتريتها بكذا بأربعة وبخمسة وبعشرة وبغيرة، هذا ليس ما ينبغي الإخلاص فيها واستحضار أنها عبادة. والحمد لله يعني هي فضل من الله، أن زي ما يقولوا احنا عبادة وزرادة، يعني أنت بتتزرج فيها وبتاكلها أنت وأهلك، وفي ذات الوقت يعني هي قربان إلى الله، فلنتذكر هذا الأمر جيدا. نعم شيخ،
0: بارك الله فيك شيخنا. بعد أن بيّن المصنف رحمه الله تعالى حكم الأضحية، شرع في بيان ما تكون منه الأضحية والأعمار، وفي بيان الأعمار المجزئة منها.
1: نعم.
0: فقال: من غنم أو بقر أو إبل دخل في الثانية والرابعة والسادسة.
1: نعم، الأضحية لا تجزئ إلا من بهيمة الأنعام اللي هي الضأن والماعز والبقر والإبل، وعندنا شروط لابد أن تكون بالغة السن، يعني ما تجيش تاخذ حوار ولا قعود تذبحه، وإن كان هو الحوار ولا القعود ولا غيره أغلى بعشرات المرات، أو ما نقولش أغلى بكثير من الخروف مثلا، لكن مع هذا ما يجزيش، لأن الخروف مثلا يجزئ فيه الجذع، وبالمقابل الأصل فيه من أنه ثني يعني أكمل عام، لكن جيف الإبل لابد أن يكون قد أكمل 5 سنوات ودخل في السادسة ولو بيوم، وبالنسبة للبقر أكمل 3 سنين ودخل في الرابعة، هذا هو الثني من البقر. وفي الماعز أكمل 1 سنة ودخل في السنة الثانية دخولا بينا بنحو الشهر. وبالنسبة للضأن، وهذه حتين انتبهوا لها يا شيخ، الضأن الأصل فيه أنه هو الثني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. فالأصل حتى في الضأن أنه نذبح الثني، والثني من الضأن كم؟ قالوا أكمل 1 سنة ودخل في السنة الثانية ولو في بدايتها، هذا الأصل، هذا يجزي بلا خلاف. طيب، واللي أقل من ذلك قال: إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، واختلفوا في تحديد الجذع من الضأن، فعندنا قول بأنه 10 أشهر الجذع من الضأن، يعني لا تجزئ أقل من 10، والقول الآخر أنها 8 أشهر فيجزئ ما بلغ 8 ولا يجزئ ما كان أقل، وأقل الأقوال اللي هو 6 أشهر فلا يجزئ ما دونها. فأنت إذا كنت ميسورا وباستطاعتك أن تأخذ الثني من الضأن فلا تضحي بأقل منه، لأنك أنت بتدخل في مسألة ماذا؟ خلاف. نعم، الخلاف يعني على أشده في 6، الخلاف فيها كبير، الخلاف أقل في 8 أشهر ويقل الخلاف في 10 أشهر. وإذا أنت يعني ضحيت باثنين اللي هو كمل 1 سنة خلاص أنت خرجت من الخلاف، تجزئ بلا خلاف.
0: وهل شيخ الضأن كالمعز يعني لازم يكون دخول بين في السنة الثانية؟
1: لا،
0: أو يكفي حتى الدخول بيوم يعني؟
1: بالنسبة للضأن ولو في بدايتها الدخول. نعم. المعز هي التي ينبغي أن يكون دخولا بينا.
0: نعم.
1: والضأن بالإضافة إلى أنه يعني الدخول هذا باش يبدأ تنيه، لكن احنا عندنا يجزئ حتى الجذع بالنسبة للضأن.
0: نعم.
1: لكن المعز لا يجزئ الجذع. نعم. بالنسبة للمعز. وقد أشار البشار رحمة الله عليه في نظمه إلى هذا وقال: وسنها عام مضى في الضاني، والمعز عام وابتدى في الثاني، وأربع وداخل في أربع من البقر، والإبل في ست سنين قد عبر. وقلنا راه بالنسبة للبقر يعني أكملت ثلاث سنين ودخلت ولو بيوم في السنة الرابعة، وهذه هي المسنة. يعني العجل ما يجزيش، العجل في البقر ما يجزيش. ونجول مثلا للإبل، والإبل طبعا عندنا بنت لبون وعندنا أو بنت مخاض وبنت لبون والحقة والجذع وكذا، التي تجزي هي الثني. وأمتى يكسر سنونها أو أمتى يبدل هو بالنسبة للإبل؟ قالوا تبدل لما تكمل خمس سنين وتدخل في السادسة، فهذه هي التي تجزي في الإبل. فالقعود الحوار غيره ما يجزيش في الإبل. نعم،
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم بيّن المصنف رحمه الله تعالى وقت ذبح الأضحية فقال: من ذبح الإمام بعد صلاته والخطبة لآخر الثالث، فلا تجزئ إن سبقه إلا إذا لم يبرزها، وتحرى فإن توانى بلا عذر انتظر قدره، وله فلقرب الزوال، ومن لا إمام له تحرى أقرب إمام.
1: نعم، بالنسبة للوقت يا شيخ، لا خلاف بين أهل العلم المالكية وغيرهم أنها لا تجزئ الأضحية قبل الصلاة وقبل الخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء بن عازب الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما خطب فقال: إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع.
0: إن أول شيخنا،
1: إن أول ما نبدأ عن البراء بن عازب رضي الله عنه في حديث الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما: إن أول ما نبدأ في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال: إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا. فإذا الذبح قبل الصلاة وقبل الخطبتين هذه لا تجزي. طيب، وشرط عندنا في مذهبنا هو الإمام، وهذا الشرط اختلف فيه أهل العلم، وينبغي أن ننتبه إليه وألا نخالف. لأنك أنت بتدير أضحية بتقدم شعيرة، ينبغي أن تكون يعني هذه الشعيرة صحيحة على مذهبنا وعلى مذهب سائر أهل العلم. هي دائما قلنا العبادة عندما تريد أن تؤدي عبادة، حبذا لو استطعت أن تؤدي عبادة لا تكون باطلة على جميع مذهب أهل العلم فهو أولى وأبرأ للذمة. فعندنا يشترط أن يكون الذبح بعد ذبح الإمام، يعني زادوا على الاشتراط أن الذبح يعني يكون
0: بعد الصلاة،
1: بعد الصلاة وبعد الخطبتين أيضا يكون بعد ذبح الإمام. ومما استدلوا به على ذلك حديث بشير بن يسار أن أبا بردة رضي الله عنه ذبح ضحيته قبل أن يذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزعم يعني بشير بن يسار فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد بضحية أخرى، وهذا أخرجه مالك والبخاري ومسلم وغيرهم. فهذا مما استدلوا به، واستدلوا بأدلة أخرى. فالشاهد في الكلام ينبغي أن يتنبه لهذا الأمر. ولهذا سيأتينا يا شيخ في المندوبات قالوا يندب، بل يتأكد الندب في حق الإمام، هي يندب في حق الجميع إبرازها للمصلى ونحرها في أو ذبحها في المصلى الأضحية، لكن يتأكد الندب في حق الإمام. قالوا لماذا؟ يعني حتى يتأكد الناس أن الإمام قد ذبح، فيرجعون إلى بيوتهم وهم مطمئنين أن الإمام ذبح فيذبحون. طيب، وإلا كان هو ما يبيش يستصحبها، وهذا قلنا مكروه في حق الإمام إنما يستصحبهاش لصعوبة الأمر أو كذا ولبعد مسافته وغيره، مثلا لم يستطع استصحابها أو إبرازها للمصلى ليذبحها هناك، فهذا يبين للناس، يقول لهم مثلا تو الآن هي الساعة السابعة والنصف، يقول لهم أعطوني ساعة ساعة ونصف وأذبحوا عندكم لدن نكون أنا ذبحت فيها الظرف هذا إن شاء الله. فهذا ينبغي التبين له. ولهذا يعني شوف أنت طبعا هذا بداية الوقت، ويستمر الوقت يعني أول أيام العيد وثاني أيام العيد وثالث أيام العيد إلى غروب شمس آخر يوم، هذا الوقت كاملا، وسيأتي أفضله وكذا سنبينه في حينه عندما يذكره المصنف. لكن الآن الذي نريد أن ننبه إليه، هنا المصنف قال فلا تجزئ إن سبقه، يعني لو أن يذبحت قبل ما يذبح الإمام اللي خطب بينا وصلى بينا ما تجزئ، لا تجزئ به، قال إلا إذا لم يبرزها وتحرى، يعني إمامنا لم يبرز أضحيته إلى المصلى، فأنا تحريت رجعت للبيت واستنيت، قلت يلا نستنى ساعة حتى يكون الإمام في هذا الوقت يكون قد ذبح. لو تحريت وبعد ذلك بعد أن ذبحت تبين لي أنه لم يذبح أجزأتني، قالوا إلا إذا لم يبرزها للمصلى، يعني إمامي لم يبرزها للمصلى اللي خطب بينا وصلى بينا لم يبرزها، وأنا تحريت انتظرت قليلا أعطيتها ساعة ساعة ونصف وذبحت وبعدها تبين أنه لم يذبح فقد أجزأتني أضحيتي لأنه لم يبرزها وأنا تحريت لاثنينهما. وقال فإن توانى بلا عذر انتظر قدر الذبح، يعني لو هو الإمام تأخر ما ذبحش، يعني ننتظر قدر الذبح نعطيه ساعة أو شيء من هذا القبيل ونذبح ولا يضيرني حتى هو لم يذبح. قال وله فلقرب الزوال، وإن توانى تأخر عن الذبح ننتظر نستنوه لين يذبح، حصل له عذر ما مقدرش يذبح الإمام، قال حبذا مندوب مش واجب هنا، وإلا فالواجب انتظار قد انتظاره بقدر الذبح، والمندوب انتظاره إلى الزوال إلى قرب الزوال. قالوا لماذا إلى قرب الزوال؟ لو هو إلى قرب الزوال نقوله الساعة 12 ونصف وكذا وقاعد مدبحش الإمام لعذر ما، قالوا هني بندبحني. لماذا؟ قالوا حتى لا يفوت عني أفضلية الوقت، لأن عندنا أول اليوم من يعني بعد الصلاة وبعد ذبح الإمام إلى الزوال يعني إلى أذان الظهر هذا أفضل وقت، عندنا ستة أوقات، والذي يليه من الزوال إلى الغروب، والذي يليه اليوم الثاني من طلوع الفجر إلى الزوال، وسنأتي على تفصيلها كلها الستة. لكن الآن الذي يهمنا قالوا لماذا يعني لا أنتظره بعد الزوال وهو معذور؟ قالوا لأنه يعني حتى لا أفوت أفضلية الوقت. قال ومن لا إمام له تحرى أقرب إمام، يعني إذا كان شخص في فلات من الأرض في البادية غيره
0: مكان
1: نائي بعيد، قالوا هذا يتحرى، والحمد لله مع وسائل التواصل الآن موجودة يعني باستطاعته أن ينظروا التوقيت والساعة وغيره يتحرى ذبح أقرب إمام له يعني بقربه في السكن وكذا فيذبح بعده. نعم
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأفضل في الضحايا فقال والأفضل الضأن فالمعز فالبقر فالإبل والذكر والفحل إن لم يكن الخصي أسما، والجمع بين أكل وإهداء وصدقة بلا حد.
1: جميل، هنا يا شيخ تحدث عن الأفضل، مش لو قلنا احنا بهيمة الأنعام أربعة اللي هي ضأن ومعز وبقر وإبل، أيها أفضل؟ طبعا هذا المسألة خلاف بين أهل العلم، وفي مذهبنا قالوا الأفضل الضأن ثم المعز ثم البقر ثم الإبل، وفي مذهبنا أيضا قالوا في الهدايا الأفضل البدنة، يعني الإبل أولا ثم بعد ذلك البقر ثم بعد ذلك المعز ثم الضأن، هذا الترتيب اللي هو عكس الترتيب الأضحية في الهدايا. وعند جمهور أهل العلم غير المالكية الترتيب الذي في الهدايا هو نفسه في الأفضلية هو نفسه في الأضحية. طيب لماذا نحن خالفنا هذا؟ قالوا دليلنا في ذلك أن المراعى في الأضحية هو طيب اللحم لا كثرته، في الهدي المراعى كثرة اللحم ليسد رمق أكثر ناس يعني وأطعم القانع والمعتر وكذا والبائس والفقير، فهذا المطلوب في الهدي، لكن المطلوب في الأضحية هو طيب اللحم. الأمر الآخر أيضا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس ضحى بكبشين أقرنين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صحافهما. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بمكانته ومقامه وهو في محل التشريع ما كان ليترك الأفضل إلى غيره، يقال لا قد لا يكون عنده. النبي صلى الله عليه وسلم في الهدي يعني قرب 100 بدنة، يعني 100 من الإبل نحر هو منها ما يقارب 60 والباقي وكل علي بن أبي طالب رضي الله عنه بنحرها وكذا، فهذا أمر معلوم. ولكن في الأضاحي كان يضحي صلى الله عليه وسلم بالكبش أو بالضأن، فهذا دليل على أفضليته. أيضا كما جاء في كتب التفسير أن قول الله عز وجل وفديناه بذبح عظيم هو كان كبش، وقيل أنه كان من الجنة وكذا. المهم يعني هذا فدى الله به نبيه إسماعيل، لو كانت الناقة أفضل أو الإبل لقدمها ربنا عز وجل في أن يفدي بها نبيه، ولكن لما كانت الضأن أفضل لهذا قدمه. طبعا هم دليلهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، والثالثة كبش أقرن، والرابعة دجاجة، والخامسة بيضة، إلى نهاية الحديث. فقالوا لو كان الدليل على أفضلية الإبل وكذا بدأ بها، يعني من بكر وراح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. لكن كما ذكرنا قلنا هذا يعني في في في الهدايا وكذا نعم، لكن أما في الأضاحي فما ذكرناه من أدلة للمالكية هي ترجح ما اختاروه في ذلك. نعم
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. قال والذكر والفحل إن لم يكن الخصي أسمن.
1: نعم إذن من كل نوع من هذه الأنواع على ترتيبها، الضأن، الذكر في الضأن أفضل من الأنثى، والفحل أفضل من الخصي. وقد أشار البشار رحمة الله عليه إلى ذلك في نظمه بقوله أفضلها ضأن فماعز فبقر فإبل نعم السمين والذكر. فإذن مقدم الذكر على الأنثى في كل صنف من هذه الأصناف الأربعة، ومقدم الفحل على الخصي. ومسألة الفحل والخصي يعني مقطوع الخصيتين هذه حصلت لأن في الأعوام الماضية يستوردون من يعني من دولة السودان، وهم يعني يخصون في الخرفان اللي يجيبوا فيهم من غادي، فتسأل الناس هل تجزئ هي ما فيهاش بس، لكن لما نشوف الأفضلية هل مقطوع الخصيتين أفضل أو غير مقطوعها أفضل، قالوا نشوفوا إن كان متماثلين في السمن وفي الحجم وكذا والوزن نقول الفحل أولى من الخصي، وإن كان غير متماثلين بأن كان الخصي أسمان فهو أفضل من الفحل. نعم وهذا ما أشار إليه المصنف بقوله والذكر والفحل، يعني الذكر أفضل من الأنثى والفحل أفضل من الخصي. قال اللهم إلا إن لم يكن الخصي أسمن، يعني إن كان الخصي أسمن فهو أفضل من الفحل.
0: قال والجمع بين أكل وإهداء وصدقة بلا حد.
1: نعم هذا من المندوبات أن يجمع المضحي في أضحيته يأكل منها ويتصدق منها ويهدي منها. لو أكلها كلها وما تصدقش ما فيش بأس، هي مجزية، لكن هو فاته المندوب، فاته الأفضل وفاته الأجر. كذلك لو تصدق بها كلها فاته الأجر ولم يأكل منها شيء، فات بعض الأجر لأن لم يأكل منها، لأن يعني ربنا عز وجل قال فأكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وكذلك عندنا حديث عائشة رضي الله عنه الذي أخرجه رضي الله عنها الذي أخرجه مسلم وأخرجه مالك ومسلم في الصحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالنهي عن ادخار لحوم الأضاحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي أول الأمر، ثم بعد ذلك قال إنما نهيتكم لأجل الدافة التي دفت عليكم فكلوا وادخروا، فقال فكلوا وادخروا. فالشاهد في الكلام هنا على سبيل الندب، وعند علمائنا يعني وإن كان بعض أهل العلم حدد قال بالثلث مثلا هي نقوله 30 كيلو يأكل 10 ويهدي 10 ويتصدق ب10، لكن عند علمائنا من غير حد، يعني مثلا هي قلنا 30 كيلو توزن أو كذا، لو أنت كليت 20 كيلو أهديت 5 وتصدقت ب5 حسن، أنت تكون تحصلت على المندوب في هذه الحالة، والصدقة تكون للفقير والمحتاج وكذا، والهدية هي تكون لقريب، يعني ما يفعله يعني عرف سائد في بعض المناطق عندنا الكتف مثلا تأخذه الزوجة يعني عندما تذهب إلى أهلها ترفعه معها وكذا، هذا من باب الهدية، هذا من باب الهدية. إذن حبذا أن تجمع من غير تحديد بين أكل وصدقة وهدية. نعم

0: زوال
1: إلى الظهر،
0: إلى الظهر يعني نعم. إلى أذان الظهر، هذا رقم واحد أفضل وقت، يليه من الظهر إلى الغروب في اليوم الأول قاعدين
1: نعم.
0: الذي يليه المرتبة الثالثة من طلوع فجر اليوم الثاني إلى الزوال إلى الظهر أيضا. المرتبة الرابعة وهنا اللي نبغى نركز عليها هي اليوم الثالث بعد طلوع الفجر إلى الزوال يعني إلى أذان الظهر. المرتبة الخامسة نرجع لليوم الثاني من أذان الظهر إلى الغروب. فأنا مثلا نبي نضحي وجي اليوم الثاني والآن أذن الظهر في اليوم الثاني، قالوا حبذا أنك تأخرها لبداية اليوم الثالث، فهو أفضل من اليوم الثاني، أفضل من آخر اليوم الثاني، فهمنا
1: نعم.
0: فهذا هذه المرتبة الخامسة. المرتبة السادسة والأخيرة اللي هي من أذان الظهر اليوم الثالث إلى الغروب، وطبعا سيأتي في شروط الصحة لا تجزئ عندنا في الليل، لابد أن تكون في النهار ليذكر اسم الله في أيام معلومات، واليوم قالوا لا يشمل يعني
1: الليل
0: وإنما النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. نعم
1: بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. وكنا وصلنا قبل الفاصل عند الكلام على شروط صحة الأضحية، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: وشرطها النهار بطلوع الفجر في غير الأول، وإسلام ذابحها، والسلامة من الشرك إلا في الأجر قبل الذبح، وإن أكثر من سبعة إن قرب له وأنفق عليه ولو تبرعا إن سكن معه، فتسقط عن المشرك. تفضل شيخ.
1: نعم، شوف الشيخ، عندنا أربع شروط، يعني شروط صحة، وطبعا إذا تخلف الشرط تخلف المشروط. يعني إذا لم توجد هذه الشروط، إذا كان الذبح في الليل لا تجزئ مثلا، هذا الشرط الأول من شروط الصحة. طبعا قال النهار بطلوع الفجر في غير الأول، يعني اليوم الثاني من طلوع الفجر إلى الغروب، واليوم الثالث من طلوع الفجر إلى الغروب، لكن اليوم الأول سبق أن عندنا شرط آخر
0: اللي هو الصلاة والخطبة وذبح الإمام،
1: وذبح الإمام. نعم. لغير الإمام. طب نعم. بالنسبة للإمام نفسه الصلاة والخطبة. نعم. فقط، لكن بالنسبة للمأمومين الصلاة والخطبة، ويضاف إلى ذلك أيضا ذبح الإمام. نعم. نعم. والشرط الذي يليه هو إسلام ذابحها. طبعا ذبيحة الكتاب قلنا يعني يجوز أكلها، الله عز وجل يقول: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. طبعا إذا لم يكن ممن يستحل الميتة كما ذكرنا من الشروط، وإذا لم يغب بها، يعني ما غابش عنا قدامنا ذبحها. لكن في الأضحية ما تجزينيش كأضحية، أنا عندي أضحية ووكلت شخص يهودي أو نصراني بذبحها، قالوا يجوز لي أن أكلها لأن ذبيحة كتابي وجوز أكلها،
0: شات لحم يعني،
1: شات لحم ليست أضحية، لا تجزين كأضحية، لأن هذه عبادة ينبغي، هو سيأتينا في المندوبات أنه يندب أن يتولى المضحي الذبح بنفسه إن استطاع، وإلا فيوكل غيره لا بأس. لكن لما بتوكل غيرك حتى تجزئك هذه الأضحية لابد توكل مسلم، لا توكل غير مسلم. نعم. والشرط

0: الذي يليه وهو السلامة من الشرك أو الشرك يعني الاشتراك، السلامة من الاشتراك إلا في الأجر، قال قبل الذبح وإن أكثر من 7. طبعا هنا الاشتراك عندنا اشتراك في الأجر وعندنا اشتراك في الثمن، أما الاشتراك في الثمن فهو غير جائز في مذهبنا، وأجازه غير المالكية في البدنة وكذلك في البقرة. لا يجوز يكاد يكون باتفاق لا يجوز الاشتراك بالثمن في الضأن والمعز، يعني الاشتراك حتى عند من قال به قال بجوازه
1: في الإبل والبقر.
0: الإبل والبقر نعم. نرجع إلى مسألة أخرى وهي مسألة الاشتراك في الأجر أو الإشراك في الأجر. أنا عندي أضحية وأردت أن أشرك معي غيري في الأجر، قالوا لا بأس تستطيع ذلك، 7 أكثر أقل ما فيش بأس، لكن بشروط. قالوا لابد يكون قريب عنده قرابة بك، يعني هذا الذي ستشركه معك
1: يقرب لك،
0: يا إما يعني ابنك أبوك أمك يعني أخوك أختك غيره له قرابة أو زوجة أو كذا. إذن القرابة النسبية أو المصاهرة وغيرها، إذن توجد قرابة. الشرط الثاني أنك أنت تكون تنفق عليه، سواء كان الإنفاق تنفق عليه إنفاق واجب عليك الإنفاق عليه، أو كان أنت متطوع بالإنفاق عليه، فهذا الشرط الثاني. والشرط الثالث أن يعني السكن في نفس الدار في نفس البيت، لا يكون هو في مكان آخر. وهذه الشروط يا شيخ حتى يصح أن تشرك معك غيرك في الأجر، يعني الإنسان تو الآن عندنا الأب ولي الأمر في البيت يذبح ويقول عن فلان وعن أهل بيته يدخلون معه لأنه ينفق عليهم نفقة واجب، هذا أبنائه أو نفقة تطوع يعني، ويسكنون معه ويقربون له، فتجزئ تسقط يعني عن المشركين اللي شركهم معاه، لا تسن في حق، لا يطالبون بها. تسقط السنية ولا يطالبون بفعلها. فقط هنا نلاحظ حاجة يا شيخ أو ننبه إلى معلومة، وهي أن هذه الشروط تشترط، يعني السكن والقرابة والإنفاق وجوبا أو تطوعا، قالوا إذا أراد أن يدخلهم معه، أما إذا أراد أن يضحي عن أناس آخرين فقالوا لا يشترط هذه الشروط الثلاث، ولا يريد أن يدخل مع نفسه معهم، يضحي عن ناس
1: بيهدي للناس
0: نعم يعني لا هو بيدبح، يقول هذه عن فلان وعن فلان من الناس، أعلمهم لم يعلمهم، أعطاهم لم يعطهم. نتكلموا على الأجر، نتكلموا على الأجر. فهو يصل، إذن هذه الشروط تشترط، الشروط الثلاثة اللي هي القرابة والسكن والإنفاق إذا أردت أن أشركهم معي، أما إذا أردت أن أخصهم بأضحية فلا تشترط هذه الشروط. وهذا كله نتكلم عن ما يتعلق بالاشتراك في الأجر، حتى أما الاشتراك في الثمن لا يجزئ عندنا،
1: حتى وإن كان المشركين يعني ما فيش صلة قرابة بيناتهم يعني.
0: إيه ما فيش بأس، لا ما فيش بأس،
1: ولا وإن أكثر من 7 يعني
0: لا بأس في الأجر،
1: في الأجر
0: إيه لا بأس نعم. والاشتراك في الثمن
1: إلا يدخل نفسه معهم
0: في مشهور المذهب لا يجوز عندنا.
1: نعم. بارك الله فيك شيخنا. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن العيوب المانعة من الإجزاء فقال والسلامة من عور وفقد جزء غير خصية وبكم وبخر وصمم
0: وبكم
1: وبكم هي صحيح وبكم وبخر وصمم وصمع وعجف وبتر وكسر قرن يدمي ويبس ضرع وذهاب ثلث ذنب وبين مرض وجرب وبشم وجنون وعرج وفقد أكثر من سن لغير إثغار أو كبر وأكثر من ثلث أذن كشقها.
0: نعم. هذه العيوب يا شيخ تو الآن المصنف ذكر لنا 18 عيبا من العيوب التي لا تجزئ في الأضحية. قد يقول قائل كيف والنبي صلى الله عليه وسلم إنما نص على 4 عيوب فقط في حديث البراء بن عازب الذي خرجه مالك وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عما يتقى في الأضاحي لما يجزيش في الأضاحي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لا تجزئ المريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والعوراء البين عرضها والعجفاء التي لا تنقي. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا المريضة البين برضها البشم، هذا هنا ذكر البشم، البشم يعتبر مرض. ومثلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العرجاء، يعني اللي تعرج ومش قادرة تلحق بالقطيع البين ضلعها، يعني اللي تعرج ومش قادرة تلحق على القطيع، فهذه ما تجزيش، من باب أولى كان هي يدها أو رجلها وغيرها مقطوعة، من باب أولى. فلهذا
1: يعني الجرب حتى هو مرض يعني، والجنون مرض يعني.
0: نعم نعم، هو يعني هذه كلها إما مساوية لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وإما هي أشد. كما ذكر النبي ذكر العور، العوراء البين عورها. طيب العمياء من باب أولى أنها لا تجزي، وتكلموا مثلا على البكم والصمم، هذه حواس أخرى مضروبة قياسا على حاسة البصر يعني. فلهذا نجد هذه العيوب لم تأتي من فراغ، وإنما هي بالقياس على العيوب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي مساوية لها، أو بعض العيوب هي أشد من العيوب التي صرح لنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك عندما صرح صلى الله عليه وسلم بالعرجاء، فقلنا مقطوعة الرجل من باب أولى، اللي هي ما فيهاش رجل، هذيك عرجاء يعني فيها رجل وتعرج عليها مكسورة أو كذا، فهي المقطوعة الرجل من باب أولى أنها لا تجزي. نعم.
1: طيب شيخنا، بالنسبة لي يبسط الضرع وذهاب ثلث الذنب، ممكن توجيهها يعني؟
0: نعم سنأتي عليها بالتفصيل، احنا من الأول يا شيخ، فقط يعني ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم والأصل في هذه العيوب، نبدأ من الأول.
1: قال العور.
0: نعم العوراء، وطبعا هنا العور يعني قالوا ولو كان نور العين لم يذهب بالكلية، العوار معروف يعني ليس كالعمى، العمى ما فيش ما تفرزش ما تشوفش في شيء، لكن العوراء وإن كان باقي لكن طالما تخالفت عيونها مخالفات، ويعني أو عين قاعدة تشوف بها والعين الأخرى ما تشوفش بها، فهنا العوراء كان هو عور يسير أو حول يسير في العين هذا ما يضرش، لكن إن كان كثيرا العور بأن عين مضروبة مرة واحدة مثلا،
1: انطفأت
0: العين وعين أخرى قاعدة، هذه عوراء يعني بعين واحدة، فهذه لا تجزئ في الأضحية. قال وفقد العيب الثاني فقد جزء غير الخصية، ذكرنا في الخصية أنه يجزي، ولكن فيما يتعلق بالأفضلية هل هو أفضل من الفحل أو أقل من الفحل، على حسب، إن كان أسمن من الفحل فهو أولى أفضل من الفحل، وإلا فبعده. عموما أسمن أقل هو يجزي، الخصي يجزي. وقالوا ما هنا نقص عضو من الأعضاء، لماذا لم يقيسوه مثلا على العرج وكذا وهذا وعلى قطع عضو من الأعضاء، لماذا قالوا هذا يجزي قطع الخصي؟ قالوا لأن في قطعها فائدة للحم وللسمن، وهذا أمر معروف يعني، حتى المربين الذين يقومون بهذا من أجل السمن ومن أجل يعني أن يكون لحمه أفضل يعني. طيب قال وفقد جزء غير خصية، قلنا فقد جزء اللي هو مثلا يد مقطوعة ولا رجل مقطوعة ولا أذن مقطوعة ولا الذنب مقطوع ولا غيره، وستأتي تفصيلها، هذه قال هذه كلها لا تجزي. نعم.
1: وبكمين
0: قال بالنسبة للبكم يعني اللي هي ما تصيحش مثلا، ما تصدرش في صوت نهائيا، تو فيها صوت ولكنها هادية وما تصيحش شيء آخر، لكن التي لا تستطيع أن تصيح لو حتى أرادت، فالبكماء هذه لا تجزئ في الأضحية. بعد قال وبخر وبكم وبخر، البخر هو نتن الفم لما تكون منتنة، عندها رائحة منتنة، وهذا بناء على مرض فيها، فهذه لا تجزئ أضحية.
1: البخر. هو البخر دليل على المرض يعني. نعم. داخلي. نعم
0: نعم نعم. والصمم الصمم اللي هي ما تسمعش، وهذه حاسة من الحواس، كما أن العوراء وكما أن العمياء ما تجزيش، كذلك اللي هي الصماء اللي هي ما تسمعش نهائيا، درت صوت ضربت جنبها درت كذا ما تسمعش، فهذه لا تجزئ في الأضحية. قال وصمع، الصمع هو صغر الأذن اللي تبدأ أذنها سواء خلقة ولا غيرها صغيرة جدا، فهذه لا تجزئ أيضا في الأضحية. قال وعجف، العجفاء وهذه جاءت في الحديث نص على العجفاء التي لا تنقي، الهزيلة التي لا قيل لا مخ في عظامها، يعني حتى ترفعها تبدأ خفيفة وما فيهاش سمن ولا شيء، فهذه لا تجزئ في الأضحية، اللي تبدأ رقيقة جدا يعني ضعيفة هلبة، هذه هي العجفاء التي لا تنقي. قال رحمه الله وبتر، المقصود بالبتراء هي التي لا ذنب لها، ذيل يعني ما فيهاش، سواء كان خلقتان وإلا مقطوع منها، هذه لا تجزئ، هذه هي البتراء، سواء كان خلقة ما ما ما فيها لها لا ذنب لها أو لا ذيل لها أو قطع منها. وبالنسبة لكسر القرن، وهذا يوجد بكثرة من جراء النطح وغيره، قصر قال وكسر قرن يدمي، فعندنا اللي هي كسر قرنها خروف ولا نعجة ولا غيره ولا عنز ولا اللي هو جدي كسر قرنه ولكنه برأ ما عاش فيه دم يصب منه، هذا تجزي ما فيش بس، وإن كان الأفضل السلامة منه. لكن التي لا تجزي هو إذا كان الدم لا يزال يسيل، إذا كان الدم لا يزال يسيل من القرن فهذه لا تجزي. بعد ذلك قال ويبسي ضرع، طبعا المقصود مش إن ما فيهاش حليب طبعا أو ما فيهاش لبن، في بعض الأحيين يعني تكون حارز هي أو عشراء أو كذا ما يكونش فيها لبن، الشاء أو الناقة أو البقرة أو كذا، هذه تجزي. التي لا تجزي هي التي ضرعها فاسد لا ينتج اللبن. وبالنسبة عندنا احنا نقول الشقة مثلا اللي هي شق فيه حليب وشق لا، يعني أحد شقي ضرعها سليم والآخر غير سليم، طالما يعني ترضع به ولدها ويمكن يصير يعني منه كذا بهذا الشق، هذه تجزي. قالوا التي لا تجزي هي التي لا تنتج اللبن أو الحليب، يعني تقول ناقة أو شاء أو عنز أو بقرة يابس ضرعها وفاسد ولا ينتج في اللبن، فهذه لا تجزي أضحية. نعم.
1: حتى هي قياسا على المريضة يعني أو نوع من أنواع المرض يعني.
0: مرض.
1: نعم. نوع من أنواع المرض يعني.
0: وبالتالي يعني أنا بنضحي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يعني أنت بتقرب بها إلى الله عز وجل، تأخذ الحاجة الفاسدة، أنت لو في السوق وقالوا لك هذه ضرعة ما فاسد وضرع ما ما ما ما, ما تنتجش في لبن، تشتريها أنت مش هتشتريها، ولو اشتريت ولستم بأخذه إلا أن تغمضوا به، إلا كانك أنت خديتها بثمن بخس. نعم. فأنت لما تجي في جانب قربان تتقرب به إلى الله تتقرب بشيء يعني فاسد مثل هذا، هذا لا ينبغي. فلهذا لا تجزئوا يابسة الضرع في الأضحية. قال وذهابي ثلث ذنب، الذنب اللي هو الذيل، إن ذهب ثلثه فأكثر هذه لا تجزي، أقل من الثلث تجزي. هذا بخلاف كما سيأتي
1: نفس الشيخ رحنا نقول اللية يعني
0: إيه نعم. نعم. إيه في اللي يعبر فيها بالزايدة، بعض المناطق يقول لها زايدة، وفي اللي يقول اللية وباللغة العربية الإلية، ولا الذيل بالنسبة ما تشوف للإبل والبقر ما تشوفش. نعم. أنت للضأن بس فهمت.
1: نعم. نعم.
0: إيه نعم. أو المعز كذلك، فنشوفوا للذيل كم مسافته وكم يعني مقاسه
1: كم طوله، يعني كم طوله.
0: نعم. إن كان الذي قطع منه أقل من الثلث هذه تجزي، الثلث فأكثر لا تجزئ أضحية. نعم.
1: قال وبين مرض،
0: نعم وهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، المريض البين مرضها، كان هو مجرد مرض يسير وهي قاعدة تأكل وتتحرك معاه وما فيش بأس، غيرك يعني خفف من نشاطها قليلا فهذه تجزي. لكن البين مرضها، وكما سيأتي طبعا هنا هذا وبين مرض، قال وبين مرض والجرب وبشم وجنون وعرج، يعني هذه كلها كان هو مجرد جرب يسير تجزئ معها الأضحية، لكن يعني جرباء كلها ركبها الجرب وانت بتضحي بها ما تجزئكش أضحية. مريضة بين مرضها لا تجزئ أضحية. بشم، البشم حيث هو درجات، في بشم يسير وكذا، وفي بشم لين قادر معاش تتحرك ولا تقدر توقف وكذا، هذا ما يجزيش مع لا تجزئ معه أضحية.
1: شو المقصود بيشق البشم؟ هو
0: البشم اللي هي امتلأت المعدة، امتلاء المعدة من التخمة أو امتلاء المعدة من العشب ولا غيره، فهذا ولا مثلا مش واخده على الالف، واخده على ترعى في الخضار هي، او ترعى في تاكل في التبن والحاجات هذه، ويجي يغيروا عليها يعطوها الفه ولا يكتروا لها خبزه ولا كذا، فهذه تمشي
1: تنتفخ البطن ما عادش تنفش.
0: ايه نعم، ايه تنتفخ البطن وكذا، وهو مرض يعني هذا يؤدي حتى الى الموت والتسمم وكذا ان لم يتدارك بالعلاج او يتدارك بالموس، فانت بتجي هي خلاص مبشومه ومنتهيه وبتجي بتقول هذه اضحيه. فلهذا هنا نصيحه يعني لمن انت لما بتاخد اضحية يوم ولا يومين انتبه شن تعطيها واسأل شن كانوا يوكلوا فيها وقداش المقدار اللي يوكلوا فيها حتى ما تمشمش منك. وكم من واحد هذا يعني اشخاص اقارب وكذا صارت لهم من هذا الموضوع، هذا انت هي ليلة وفرقة صبح ولا ليلتين ولا غيره يومين عندك ويمشم منك ويموت وكذا ولا معاش يجزيك اضحية. فلهذا ينتبه لهذا الامر ويسأل عنه اهل الاختصاص في هذا. مره تتمشيها حتى بالتبن او بالقضب والحاجات اللي هي ما تديرش البشم، لكن تعطيها علفة ولا خبزة ولا غيره تمشم يعني الشاة، وبالتالي لا تجزيك، أو مرات تموت بكل معاش تلحق عليه. يسلم الله طبعا الأمر ويحفظ الله. قال وبشم وجنون وعرج، طبعا هذه كلها بين غير البين مجزي، كان عرج يسير، جنون يسير، الجنون اللي هي ما تميزش، وهذا مرض يعرفه الناس في سواء في الضأن ولا في المعز ولا في غيره، يعني اللي تبدأ مجنون ما عادش تميز حتى المشي في الاتجاه أو كذا، هذه يسمى جنون. كان هو جنون يسير تجزئ معه أضحية، جنون كثير لا تجزئ معه أضحية.
1: قال وفقد أكثر من سن لغير إثغار أو كبر.
0: نعم، لو فقد سن واحد ما عادش ندوروه، سواء حصل الضربة ولا نطحة ولا غيره، انكسرت سن من سنونها تجزئ ما فيش بأس، ولا لأجل إثغار يعني اللي تبدل، هذه تبدل تبدأ ثنية ورباع وغيره وسداس، يعني تبدل تطيح في الأسنان اللبنية وتدير في أسنان أخرى
1: دائما.
0: إيه نعم، قالوا هذا للإثغار أو لكبر سن، كان هي كبيرة لما تكبر بعد ما تبدأ جامعة تبدأ تطيح في سنونها، بتكبر شوية بتبدأ حاكة ومش عارف إيش، والمهم تبدأ تطيح في السنون. كذلك إذا كانت كبيرة لكبر في السن وبدت تطيح في سنونها، يعني بعد ما جمعت، طبعا عندنا في البداية تطلع السنين اللي هي ثنية وبعدها رباع وبعدها سداس وبعدها جامع، تطلع سنونها كل، وبعد يعني تكبر في السن تبدأ تطيح في السنون، فهذه اللي هي تبدأ تطيح في السنون، حتى هو ما حتى طيحت سن سنين أكثر تجزئ في الأضحية. ما أنا أي هي أو أي الأضاحي التي لا تجزئ إذا كان انكسر منها السنان فأكثر، قلنا إحنا السن ما عاش ندوره نسأله عليه علاش، لو سن واحدة تجزئ أضحية، لو سنان فأكثر بنقوله علاش طاحوا السنان هادم، كان لإثغار يعني تبديل السنون ما فيش بس
1: مجزئة،
0: مجزئة. إن كان السنان فأكثر من أجل كبر في السن كونها كبيرة مطيحة سنونها ما فيش بس، لكن كان هي محصلة نطحة ولا ضربة ولا غيره طاحوا منها السنان فأكثر، فهذه لا
1: لمرض ولا شيء
0: لا تجزئ أضحية. نعم.
1: قال وأكثر من ثلث أذن كشقها.
0: نعم، لاحظ الذنب يا شيخ أو الديل، قلنا الثلث إذا كانت مقطوعة ثلث الذنب فأكثر ما تجزيش، لكن الـ الأذن ليست مثلها، قال أكثر من الثلث، يعني إذا كانت مقطوعة الثلث الأذن أو مشقوقة ثلث الأذن فأقل تجزئ، أكثر من الثلث هو اللي يجزئ، هو الذي لا يجزئ، وهذا فرق بين الديل أو الذنب وبين الأذن. نعم،
1: بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا نتوجه بالشكر الجزيل ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء. والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
2: نصيحة في دقيقة.
4: رسالة اليوم إلى مشاهير منصات التواصل الاجتماعي، اعلم أن كل ما تنشره مسطر في صحائف أعمالك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، قد تنشر بعض المقاطع أو تدون بعض التغريدات، ومع مرور الوقت قد تنساها وتنسى أثرها الذي أحدثته بين الناس، لكن الله يقول أحصاه الله ونسوه. وفي الحديث القدسي يقول الرب جل في علاه: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يا صناع المحتوى ويا أصحاب المنصات، إياكم ونشر الأفكار الهدامة وإشاعة الانحرافات بين فئات المجتمع المختلفة. يقول تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. بل ربما اكتويت أنت أو أحد أفراد أسرتك بنار ما تنشره، فمن غرس الحنظل لا يرتجي أن يجني السكر من غرسته. ترويج الانحطاط وبث التفاهات وتلميع أصحابها من سمات المجتمعات الهابطة التي لا هوية لها، صناعة التفاهة لا تحتاج إلى فكر وعلم، فالبناء صعب شاق، أما السفاهة والهدم فيحسنه كل أحد، وأثر مفسد واحد على المجتمعات أشد وأعظم من عشرات المصلحين. إشاعة الكذب الذي يشوه الدين ويضر البلاد بدعوى الحصري لاستجلاب الشهرة أو كسب المال أو أي سبب من الأسباب عقابه أليم، فالذي يكذب بالكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، يشرشر شدقه في قبره إلى أن تقوم الساعة كما جاء في الحديث، ولعذاب الآخرة أشد. وأبقى. واحذر تتبع رغبات متابعيك من أجل زيادة الإعجابات وكثرة المشاهدات والمشاركات، فإرضاؤهم على حساب دينك يصيرك تابعا لا متبوعا، شعرت أم لم تشعر؟ إياك أن تنحدر في مستنقعات التفاهة التي انتشرت اليوم للأسف بين أبناء مهنتك، فتسقط من عين أهل المروءة والأخلاق بعد سقوطك من عين الله. كثير من المشاهير قضى عليهم الموت قبل التوبة، وبقيت تسجيلاتهم ومنشوراتهم شاهدا على فضاعة صنيعهم، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. وقد روي: الدال على الشر كفاعله، فاحذروا السيئات الجارية. أما إن سخرت شهرتك وقدراتك التي حباك الله بها لنصرة دينك وبث القيم والأخلاق الحسنة بين الناس ونشر المعلومة المفيدة، فأنت الموفق في الدنيا بثناء أهل الخير ودعائهم لك، وفي الآخرة بالأجر الوفير، فمن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وفقكم الله لكل خير.
3: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا

مستمعينا الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: من تراث الشيخ أحمد ميلاد قدور رحمه الله.
1: أن المؤمن أعظم شيء يقدمه حينما يستقبل عبادة من العبادات هي التوبة النصوحة. ومن المعلوم أن التوبة لها شيئين وما أحوج الإنسان إليهما. أولاً لما ينوي التوبة الإنسان رجاه أن يغفر الله ذنوبه وهي مهمة. ثانياً رجاء أن يدخله الجنة. ومن المعلوم أن كل منهما موقوف على الآخر، فالجنة موقوف على غفران الذنوب وغفران الذنوب موقوف على التوبة، لأن الإصرار عن المعصية ولو كانت صغيرة تصبح كبيرة. ومن هنا نقول إن التوبة امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، فقد أمرنا بالتوبة، لأن الله يعلم أن هذا الإنسان خلقه من طين ونفخ فيه من روح، ولذلك تارة تتغلب عليه حيوانية فيخضع وينام إلى الأرض، وتارة تتغلب عليه الروحانيات يعلو ويسمو، وهذا طبعا لا يكون إلا بالعمل الصالح. ولذلك التوبة واجبة. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ما قالش أيها الناس، بل خصها الله سبحانه وتعالى بالمؤمنين. ومن المعلوم أن الأمر إذا لم يقيد في القرآن يحمل على الوجوه، يحمل على الوجوه، ولذلك التوبة ضرورة، ضرورة المبادرة إليها. لماذا؟ فإن الأعمار تنقضي سنة بعد سنة، وشهرا بعد شهر، وأسبوعا بعد أسبوع، ويوما بعد يوم، بل ولحظة بعد لحظة. ما من لحظة تمر إلا وهي حلقة من عمر الإنسان، فما بالك لما تمر سنة؟ خلاص ينزل لابد يقدم التوبة، لأن العمر ماشي، أنت ساير، عيش ولدات أمك شاد الرحم، وانت بالقبر الوراء ما فيش، ماشي قدام، كل خطوة تخطوها هذه الخطوة قدام تتباعد عن الوراء إلى أن تصل إلى الأجل المعلوم. لذلك الحازم الكيس ما يخليش يفاجئ لي يفاجئ الموت أو تفاجئه الموت، لا، لابد يحاسب نفسه. لذلك الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. ولذلك يقول سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتجهزوا للعرض الأكبر، وإنما يخف الحساب يومئذ يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا. أوزن أعمالك، والله تنجم توزن صيامك مقبولة وغير مقبولة، نزم توزن حجك قم إلى أولى المقبل. كان كنت بعد رمضان لقيت روحك رجل آخر، لقيت روحك زي ما كنت في رمضان، محافظ على طلب العلم، تسأل عن الحلال والحرام، تستريح في المساجد، غلبت شهواتك عن الطعام والشراب وغيرها، لقيت روحك حتى في شهر شوال وشهر ذي القعدة وذي الحجة مستمر. أراه أبشر، الله سبحانه وتعالى قبل منك هذه العبادة، لأن يقول الرسول خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قص على ذلك الحج، قص على ذلك كل الأعمال اللي تعملها، بين الله الحكمة فيها. ولذلك هكذا التوبة تكون أسس من أساس سعادة الإنسان. فالحازم الكيس من تأهب للموت قبل النزول. وأول ما ينبغي أن يعمل به العبد لما بعد الموت أن يتوب إلى الله توبة نصوحا. المؤمن يسأل شن هي التوبة النصوحة، يسأل شن هو العمل الصالح الذي يرفع، يسأل شن هو الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لابد يسأل، مش يسأل على الدولار وين السكن ومن رفاقتي، لا، أسأل بحيث أنت تكون الرفقاء يوم القيامة منهم. حاول تجتهد وتقدم عملا صالح حتى تكون معهم. لذلك تسأل كيف نصوم، كيف صام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف قضى هذه الليالي، هل قضاها في الأسواق؟ هذا هو السؤال. لذلك ينبغي أن يعمل به العبد، يعمل لما بعد الموت، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. توبة نصوحا، ما هي توبة النصوح؟ لفظة النصوح زي لما تقول ذهب خالص، ذهب خالص عيار 24 لم يدخل فيه أي غش أبدا. التوبة الخالصة اللي هي خالصة من الشوائب، لا غش فيها ولا دخل فيها. تبت ليس خوفا من الناس وإلا خوفا على نفسك تموت، لا، وإلا خوفا من الموت، لا، تبت خشية من الله، خوفا مما آمنت به، لأن آمنا بعذاب القبر وآمنا بالحساب وآمنا بكل شيء. يعمل الإنسان خوفا للمصير، المصير زي ما قلت بالأمس إما الجنة أو النار.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخت ندى من طرابلس، القصة طويلة الحقيقة، قصص النزاعات والخلافات لا يقضي فيها القاضي ولا يفتي فيها المفتي إلا إذا سمع من الطرفين، لأن القضاء والفتوى لطرف واحد هذا يعني ليس يعني مكتملا، لا ينبغي، لأن ربما تسمع لهذا الخصم فيعني تعطيه فتوى، ثم يأتي الخصم الآخر بأوراق أخرى تنقض ما قاله الخصم الأول، فلذلك لا يفتي المفتي ولا يعني المحكم أو المحكم لا يتكلم في التحكيم، ولا القاضي كذلك إلا إذا سمع من الطرفين، وكل واحد منهم يأتي بالبينات اللي عنده والشهود وكذا، بعدين يعني تكتمل الصورة. أما واحد يتصل في برنامج ويقول كذا وكذا، لكن الذي فهمته أن هذا الابن يعني جاء ساكن مع أهله، في أهله ساكنين في الدور الأول وهو بعدهم، فهذا يعني القرائن توحي بأن هذه العمارة لأبوهم وليست له، لأبيه، فلذلك ما يستغلش الإنسان. دائما ننبه الناس اللي منقزين في الحياش في قانون بقانون رقم 4، ولا واخذين أراضي من الناس يعني اغتصبوها ظلما وعدوانا، لا والله يعطتها لنا الدولة، هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. الغصب غصب، سواء من الأفراد ولا من الدولة. الدولة لا يحق لها أن تأخذ ملك الشخص بالسيف، لا يجوز لها ذلك، إلا إذا كان جاي تعارض مع مصلحة عامة، طريق ولا كذا، واحتج إليه جدا، ويخلصوه بثمن المثل، يدفعوه لا ما يظلموشي، يعطوه ثمن المثل باش يمشي ينتقل به لمكان يعني مثل المكان هذا، ياخذ ثمنه كامل، مش ثمن الأرض بس، ثمن الأرض ثمن البناء كله يعطوه له، هذا إذا احتاج إليه. أما إذا كان يعني لم يحتج إليه ما يجوزش والله يقول أنا الدولة قبل في النظام الظالم السابق قالت البيت اللي ساكنه اللي نقز في حوش يأخذه واعطته لي الدولة، حرام، هذا ما يصحش، لا يجوز لك أن تبقى فيه. ولا الأراضي هذه متاع الاكتفاء الذاتي، المشاريع ناس مالكينها ومعروفين، تمشي الدولة تفكها منهم وتعطيها لغيرهم، يقول والله يعني هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. وتذكر أن كل شبر من هذه الأرض سيجعل طوقا في عنقك يوم القيامة، عندها لا تنفعك حكومة ولا ينفعك من أعطاك هذا بهذا القانون. الإنسان لا يستغل القانون للوصول إلى ما لا يحل له شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه. مرات واحد حجته يعني لسانه فالح، وهذاك صاحب الحق ما يعرفش يعبر على حقه، فربما لما نسمع من البينات نعتقد أن هذا صاحب الحق، فأقضي له بحق أخيه. فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء يقولوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام. القاضي لما يقضي لك رأوه مش كان يعني حرام بدي حلال لما قضى لك به، كان تعرف أنت بينك وبين ربي. فلذلك إذا كان هو عارف بأن عنده عارف بأن عارفة هي الزوجة بأن هذا هذه العمارة ليست لزوجها، غير مسجلينها في القانون هيك لغرض معين، فلا يجوز لها أن تستولي عليها.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
0: نصيحة في دقيقة.
3: رسالة اليوم إلى مشاهير منصات التواصل الاجتماعي: اعلم أن كل ما تنشره مسطر في صحائف أعمالك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قد تنشر بعض المقاطع أو تدون بعض التغريدات، ومع مرور الوقت قد تنساها وتنسى أثرها الذي أحدثته بين الناس، لكن الله يقول أحصاه الله ونسوه. وفي الحديث القدسي يقول الرب جل في علاه: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يا صناع المحتوى ويا أصحاب المنصات، إياكم ونشر الأفكار الهدامة وإشاعة الانحرافات بين فئات المجتمع المختلفة. يقول تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. بل ربما اكتويت أنت أو أحد أفراد أسرتك بنار ما تنشره، فمن غرس الحنظل لا يرتجي أن يجني السكر من غرسته. ترويج الانحطاط وبث التفاهات وتلميع أصحابها من سمات المجتمعات الهابطة التي لا هوية لها، فصناعة التفاهة لا تحتاج إلى فكر وعلم، فالبناء صعب شاق، أما السفاهة والهدم فيحسنه كل أحد. وأثر مفسد واحد على المجتمعات أشد وأعظم من عشرات المصلحين. إشاعة الكذب الذي يشوه الدين ويضر البلاد بدعوى الحصري لاستجلاب الشهرة أو كسب المال أو أي سبب من الأسباب عقابه أليم. فالذي يكذب بالكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، يشرشر شدقه في قبره إلى أن تقوم الساعة كما جاء في الحديث، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. واحذر تتبع رغبات متابعيك من أجل زيادة الإعجابات وكثرة المشاهدات والمشاركات، فإرضاؤهم على حساب دينك يصيرك تابعا لا متبوعا، شعرت أم لم تشعر؟ إياك أن تنحدر في مستنقعات التفاهة التي انتشرت اليوم للأسف بين أبناء مهنتك، فتسقط من عين أهل المروءة والأخلاق بعد سقوطك من عين الله. كثير من المشاهير قضى عليهم الموت قبل التوبة، وبقيت تسجيلاتهم ومنشوراتهم شاهدا على فضاعة صنيعهم، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. وقد روي: الدال على الشر كفاعله، فاحذروا السيئات الجارية. أما إن سخرت شهرتك وقدراتك التي حباك الله بها لنصرة دينك وبث القيم والأخلاق الحسنة بين الناس ونشر المعلومة المفيدة، فأنت الموفق في الدنيا بثناء أهل الخير ودعائهم لك، وفي الآخرة بالأجر الوفير، فمن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وفقكم الله لكل خير.
2: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
4: 90.9 FM
0: دار الإفتاء الليبية. طرق الرد على الاستفتاءات: أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
5: يسأل عن وضع الزكاة في صناديق التبرعات لغزة، نسأل الله يفرج عنهم، فيعني هل يجوز أن وتجزئ يعني الزكاة عن المزكي إذا وضع زكاته في صناديق التبرعات التي تذهب إلى غزة؟
6: طبعا هو من حيث الإجزاء هم نص الفقهاء، هذه قاعدة عامة، إذا كان الإنسان بيعطيها داخل المحيط دون مسافة القصر 84 كيلومتر ويخرجها لمن هم أشد حاجة، لمن هم أشد حاجة يخرجها تجزيه. والآن في وقتنا الحاضر هذا أهل غزة هم أشد حاجة، بيوتهم في الوطاء وجرحى وجوعى والناس ميتة بالشر، يعني غاية في الحاجة غاية، فهم أشد. وبالتالي نقولوا لما إن شاء الله غضوا لبغضوا ربي يفرج عليهم ويبدوا في راحة وفي هناء وفي رغد من العيش، ما عاش تعطيهم أنت إلا إذا.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: ما هي الواجبات على

له من ذكر الله تعالى. قال الله العظيم: ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. انتهى. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرجلين على حديثهما في المسجد: من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. فالواجب على كل مسلم أن يعظم الله تعالى في بيته، وأن لا يبقى في المسجد إلا للعبادة وذكر الله تعالى، وأن ينزه المسجد عن مجالسة الناس للكلام المتعلق بالدنيا، وعن أي شيء لا يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

السائل الأخ سالم بارك الله فيه سأل على قضية هي شائعة وخطيرة في نفس الوقت. هذه القضية الشائعة اللي هي الصلاة على الكرسي، الصلاة على الكراسي في المساجد. يمكن زمان يلا نلقوا منكم كرسي ولا اثنين في كل جامع، لكن الآن أصبحت صفة كاملة أحيانا نلقوها كراسي وصفتين والله أقل. فهذا أمر يعني خطير جدا. وين مكمن الخطورة؟ مكمن الخطورة في التقليد الأعمى، لأن الكرسي الجلوس عليه تترتب عليه أحكام في الصلاة. أولا القيام في صلاة الفريضة فرض، القيام بمعنى الإنسان يصلي واقف هذا فرض من فرائض الصلاة، بين الجلس على الكرسي هذا ترك فريضة من فرائض الصلاة، إلا إذا كان عاجز عجز حقيقي عن القيام. إذا كان لما بيوقف يطيح، إذا كان لما بيوقف يطيح والله مثلا عفان الله لكم واحد برجل واحدة ما يقدرش يوقف عليها، طبعا هذا معذور. كان هو بيدير الكيد على روحه وبيوقف متكي، هذا خير وخير، بيتكي على عصا ولا يتكي على كرسي زي ما يديروا بعض الأهل الإعاقة، يعني هذا حصل أجر القيام وأجر المعاناة. وكان هو ما يبيش فيه مشقة بلاش، هذا هو اللي يصلي على الكرسي من جلوس، اللي لو وقف بيطيح أو شق عليه القيام، عنده عملية في ظهره مدير ركبيه ما يقدرش يوقف عليهم، يعني فعلا فيه مشقة. مش لما يطلع من الجامع يقف واقف في هدرة قدام الجامع والله يوقف بالساعة والتنين في طابور العزية ويوقف في الجامع في السوق وكذا، فنقول أنت لا تتحايل على شرع الله. فهذا قد القيام، مشكلته في القيام. المشكلة الثانية اللي تواجه اللي صلى على الكرسي قضية الجلوس استقلالا، لأن اللي ما يقدرش يوقف يجلس، لكن الجلوس مقيد، الجلوس مقيد بأنه جالس استقلالا، بمعنى ما هوش مستند. لكن لو أن في كرسي متكي عليه راخي روحه نقول له أنت الآن مستند، الجلوس استقلالا نقول له قعمز على حيلك، مش متكي على المسند، أنت مش متكي على مسند الكرسي، هذا هو الشرط. باهي لو اتكى نقول له أنت هذا خلل، لأنك من اللي يتكى اللي هو مريض هلبة لو قعمزناه في الأرض يطيح التالي ولا يطيح على جنبه، هذا يتكى معلش. لكن كان واحد إذا كان قعمزناه في وقت غداه والله عشاه يقعمز بروحه هكذا ما يطيحش لهني، هذا حتى قعمز على الكرسي ما يتكاش راهو على المسند، ما يسلمش روحه للمسند، لأن الجلوس لابد أن يكون استقلالا، هذا في حالة هو عاجز عن القيام. هذه قضية وهي خطيرة الاستناد. أكثر الناس نلقوهم صحتهم طيبة ولكن لما قعمز على الكرسي يتكى التالي في صلاة الفريضة، هذه مشكلة. المشكلة اللي بعدها باي لو سلمنا أنك أنت ما تقدرش توقف تطيح، باي كيف يصير في السجود؟ السجود لابد من تمكين الجبهة على الأرض، لابد من تمكين الجبهة على الأرض، باي أنت على الكرسي كيف تمكن جبهتك على الأرض؟ فهذا أنت نقصك فريضة، والفرض هذا تبطل به الصلاة، لو ترك السجود تبطل به الصلاة. باهي من اللي يقدر يصلي على الكرسي إذن فيما يتعلق بالسجود؟ إلا الإنسان اللي لو قعمز على الأرض ما يستطيعش يصل الأرض بأي صورة من الصور، بأي حال من الأحوال، حتى ولو حطناه في الأرض ما يقدرش يوصل جبهته للأرض، ما يقدرش يتني ظهره، ما يقدرش يتني ظهره، عنده علة تمنع من أن يوصل جبهته للوطاء، مانعه الطبيب من الانحناء أو هو عنده إعاقة ما يقدرش حتى مقعمز في الأرض بيومي إيماء. نقول له إذا كنت انتهى

0: هذا حالك حتى جلست في الأرض ما تقدرش توصل جبهتك للأرض أبدا، حتى عملت على الكرسي ما فيش باس، تومي إيماء للركوع وتومي إيماء للسجود. لكن لو كانت حطناه في الأرض يقدر يتني رجليه، أحيانا رجليه ما يقدرش يتنيهم، مرات يتني رجل ورجل يمدها على جانب ولا يمدها لتالي، مدها لتالي يا سيدي شنو صار، مدها لتالي في رجله ما يقدرش يتنيها ركبته، لكن يقول الركبة هذه يقدر يمدها ويوصل جبهته للوطاء للأرض، فهذا ممنوع عليه قاعد مثل الكرسي. نقول أساعد روحك في الوطاء ووصل جبهتك للأرض بأي صورة من الصور. لكن إذا كانت تتبعت الناس اللي قاعد مزيع الكراسي رأى هم مرات يروحوا صلاتهم صحيحة لأنهم عاجزين، وانت تخاف تروح بصلاة باطلة. وإذا انت روحت بصلاة باطلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي اللي ما عرفش يصلي، قال نصلي فإنك لم تصلي. فأنت لو جو بعد ما تموت في قبرك يقولك انت لم تصلي، كيف بتدير بعد ما فوت 30 40 عام 100 وانت تصلي على الكرسي، تجبد في الكرسي وتصلي وفي نهاية المطاف قالوا فإنك لم تصلي؟ أو هذا يعني من حسن حظه قالها له النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان موجود وقال صلي فإنك لم تصلي، هذا الذي أساء في صلاته. بأنت بعد سنين تلقى روحك كان ما عندك الصلاة لأنك تارك السجود، تقدر توصل جبهتك في الوطاء، تقدر تقعمز استقلالا على حيلك وانت تتكى على الكرسي، تقدر توقف وانت قعمزت، يتنافسوا على الكراسي يتنافسوا ويحسبوا باهي هم في اللي يروح بصلاة باطلة، انت مرات اللي نافست ودرت زيه، يمكن هذا رافعينه حاملينه محمول ما يقدرش يوقف، مقعمز على رجل واحدة، عند رجل واحدة مقصوصة أو مثلا عند جلطة ما يقدرش. فأنت اللي جاي تمشي الدب كيف تقعمز على الكرسي إذا أنت تقدر توقف وما تطيحش؟ فهذه إذن القيام والاستناد وعدم السجود تبطل بهم الصلاة. باهي قد يقول قائل يقدر هو يوقف، بعض الناس يقدر يوقف في الركعة الأولى لكن كان نزل السجود معاش يقدر يولي من جديد فوق، نقولها مش مشكلة، أبدأ الصلاة من قيام، أوقف أصلي من قيام وبعدها أركع من قيام وأرفع، ولما ينزل الإمام انزل معاه للأرض، يجلس في الأرض باش تأتي بالسجود من الأرض، وصل جبهتك للأرض وبعد ما توصل جبهتك للأرض معاش توقف، مش أنت تتعب ما تقدرش توقف بكانك تجلس لوطة بلاش، دير الأولى أوقف واركع واجلس لوطة، دير السجود من جلوس وبعدها وانت مقعمز على الوطاء تومي إيماء للركوع وتسجد على الأرض وتوصل جبهتك للأرض، والسجود راه عظيم راه. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحثنا على الدعاء في السجود، لأن أقرب ما يكون الإنسان لله سبحانه وتعالى هو ساجد على الأرض، لأن عفر جبهته بالأرض يعني اخضع وانكسر وأشرف جزء من وجهه اللي هي الجبهة والأنف وضعهم في الأرض لله سبحانه وتعالى. فأنت كيف تحرم روحك من شيء أنت تقدر عليه؟ كيف تحرم روحك منه وتروح من صلاة باطلة؟ فهذه راهي مشكلة قضية الكراسي الحقيقة. المشكلة الثانية اللي أشار لها السائل قضية أنه هو لما يصلي يعيق اللي خلفه، يعيق اللي خلفه، فنقول له أنت بين أمرين، إما أنت تبدأ أقدام الكرسي الخلفية حاطهم في محل سجود اللي وراك، وهذه عرقلته أنت، عرقلته.
1: 90.9 FM

لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: إذن شيخنا الأخ أبو عبد الله طلب يعني توجيه نصيحة عامة بخصوص احترام رجل الأمن من رجال الشرطة المرور والشرطة، إن في بعض الناس يعني لا يقدرونهم، بل أحيانا يعني يهينونهم ويشتمونهم، يعني يفعلون بعض الأفعال والتصرفات المشينة تجاههم. يعني لو شيخنا لو توجه كلمة أو نصيحة بخصوص احترام رجل الأمن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بداية، المسلم ينبغي أن يتدافعه أمران. الأمر الأول الأخلاق الإسلامية والتي أمر الشرع بها. كل صاحب مهنة وكل شخص مسلم فهو جدير بالاحترام منك، ويزيد هذا الأمر طلبا وأهمية إذا كان يؤدي إليك خدمة. يعني رجل المرور الآن، تخيل في طرابلس في أوقات الذروة رجال المرور يتركون العمل، يعني المشوار اللي قبل أصلا متاع ربع ساعة تبي فيه ساعة وربع وساعة ونص من الزحام، ومع وجود رجال المرور وما يعني يقع عليهم من ضغط من أصوات السيارات ومن تهور السائقين ومن الأحوال الجوية ومن عدم الاحترام، تخيل يسيبوا المكان ويخلوا الليبيين يحوسوا مع بعضهم هكي. يعني المشوار متاع ساعة ونص يبدأ يبي ثلاث ساعات. فأنت مبدئيا هو شخص مسلم يجب احترامه، حتى كان مقعمز، حتى كان ما هوش رجل مرور، حتى أي شيء. هذه الأخلاق الإسلامية التي يجب أن يتحلى بها المسلم. ويزيد الأمر إذا زي ما قلنا هذا الشخص تاعب وواقف وما تقولش ياخذ في معاش. يعني للأسف أن رجال المرور أقل مستوى معاش نظني في ليبيا، مع أن خدمتهم أتعب خدمة. تلقاه الساعة 12 في الليل في الزحمة واقف، تلقاه الساعة 12 في الظهر واحد والقايلة واقف، يعني خدمة شاقة ويجب أن يقدروا من الدولة. فبداية أخلاق المسلم يجب أن تحثه على احترام رجل المرور، لأنه يقدم إليك خدمة أولا، ولأنه شخص مسلم ثانيا. لكن الكلام هذا ما ما ما ما ما يأكلش عين زي ما يقولوا المصاروة. يعني توا مثلا 1000 شخص كانوا مستهترين بالمرور وسمعوا الرسالة هذه الآن، قداش شخص منهم بيتأثر وبيلتزم من 1000؟ كان مليح مليح مليح نقولوا 100، كان هذا مليح بكل بكل، والـ900 يقعد. لكن دير كدولة قوانين أي شخص يتعدى عليه رجل الأمن بعدم احترام إشاراته يقول له أوقف وتلقاه قريب يعفس عليه ويمشي، لين مسكين يضطر إنه يحول، يقول له امشي يقعد يتدلع يشبح في النقال ولا اللي هو ما يبيش يمشي، يقول اللي يمشوا اللي على اليمين قبل يطلعوا اللي على اليسار قبل. تخيل الدولة تدير قرار وتنفذ اللي خالف رجل المرور، يديروا له يخالف رجل المرور. فرق بين أنني نطلع في الأحمر وبين أن رجل المرور يقول لي أوقف ونمشي. تخيل يديروا 5000 دينار غرامة ومخالفة وتدفعها بالسيف عليك، الألف هذا

0: تلقى منهم 2000 ملتزمين، هم 1000 بس لكن تلقى 2000 ملتزمين. فدائما مسألة إن احنا نترك الأمر للدين والأمر للأخلاق فقط لا يجدي نفعا، كويس مش كويس، ونرغب إنه يكون الالتزام ذاتي، لكن إذا لم يكفي الالتزام الذاتي يجب للدولة أن تتدخل، يحطوا في جنب كل واحد سيارة سلاح ولا ما نعرفش توا في ليبيا لين ربك يفرج علينا. يعني المرور برا من ليبيا ما تلقى بحدا حد، ممكن حتى هو ما تلقاش سلاح، ما عندهش سلاح، لكن ما فيش واحد يقدر يتجاوز إشارته أبدا، مستحيل، لأنه يعرف روحه ممكن معاش يسوق طول عمره، يعرف روحه ممكن ينحبس، يعرف روحه أنه يصرف مبالغ طائلة بعدين باش غير يرجع الموضوع. ولذلك إضافة لأمر آخر أنني هذا مدايرين أني باش يحافظ على سلامتي. الآن كان في طريق سريعة والمرور وقف واحد وما باش يوقف ومشي، هذا توقع 2-3 يموتوا راهو، وبالتالي هو أول شيء يحافظ على سلامتك، وتالي شيء شخص من الدولة مكلف من الدولة بتسيير أمر معين، وتالت شيء هذا شخص مسلم ينبغي له الاحترام وينبغي له التوقير والتبجيل. لكن للأسف زي ما قلنا الآن في سبب قد يكون، يعني مرات بعض أصحاب هذه المهنة قد يسيئون إلى الأكثرية، تجد بعضا منهم مثلا يخالفون بدون داعي، تجد إن مستهتر في عمله، تجد إن ربما يتلفظ بألفاظ غير جيدة ولا كذا، مع أن للأمانة نسبة قليلة جدا ما تجيش حتى 1 في 1000، لكن الليبيين يأخذوا 1 في 1000 هذا ويعمموه عليه المرور بالكامل، بينما هو الحقيقة بالعكس إن نعمموا الغالبية الفضلة والغالبية يعني التي تؤدي دورها على أكمل وجه على من أخطأ، أو على من ربما يكون خطأ وربما يكون تعمد، نغلب الكثير على القليل. فهذه نصيحة للناس، ونصيحة أيضا للدولة أن تأخذ حق هؤلاء، ما يبداش واقف في والله يعني نشوفه في حاجات مؤسفة جدا، تلقاه واقف في الطريق قريب يعفش عليه، كان في مكان زحمة وكذا لين يضطر يوخر التالي، ومرات حتى يضطر يقعد يعني يغضب ويتكلم بصوت عالي، وربما بعضهم إذا كان الوضع صعب ربما حتى يتكلم بكلام سفيه، وهذا كل السبب هو بقية الناس الذي لا يحترمون أصحاب التخصصات.
1: وشيخنا ربما يعني حتى انتشار السلاح هو أحد الأسباب، يعني الناس اللي عندهم سلاح ماش ندور يعني ماش
0: ولما هو يبدأ خايف، لما هو يبدأ خايف من جماعة السلاح هادو يجرئ عليه، ومن حقه يخاف، يعني مش نقوله خايف معناه صفة جبن، لا يعني نوقفه يقتلني ويمشي بعدين حتى 5 قروش ما يحاسبوش ولا يعوضوه ولا يحبسوه. فبالتالي لما نشوف مثلا سيارة قبلي من السيارات العسكرية قريب عفست على المرور ومشت، هذا قدام نحن واقفين في الأحمر ومحترمين أنفسنا، وجاء واحد من ورانا ركب على المادة والمرشبات دي هذا وقريب ضرب الواحد ومشي، هل تتوقع أن بقية الناس سيحترمون المرور بعد ذلك؟ والمرور ما عنده ما يديره. وبالتالي المسألة مختلفة مختلطة جدا، فيها أسباب شخصية وفيها أسباب أكثرها تبع للدولة، وبعضها والأقل جدا من أخطاء بعض رجال المرور، لكن لابد للدولة أن تتدخل وأن تحمي هذه الفئة بزيادة الراتب أولا باش يخدم بقلب أكثر، مع أن للأمانة والله في غالبهم يشتغلون بذمة وضمير، والأمر الثاني أن يعطوه حق ثالث ومثلث، اللي يغلط فيه إن شاء الله ينحو منه السيارة أو يديروا له غرامة كبيرة جدا جدا، بهذا ترجع الهيبة لرجال المرور، وإحنا مش المقصود هيبة رجال المرور بالدرجة الأولى، المقصود حماية الناس، لما الناس كلها تحترم رجل المرور وتحترم إرشادات المرور الحوادث تقل وأرواح الناس الذين تحصد تقل. يعني ما فيش يوم يفوت إلا ويقولك 3-4 ماتوا، 5 ماتوا، 3-4 ماتوا، 5 ماتوا. هذا كله ماذا؟ لعدم احترام إشارات المرور وعدم احترام رجال المرور، يؤدي إلى تجاوز الناس للقوانين، إما تجاوز السرعة وإما الخروج في الضوء الأحمر وإما عدم أعطاء الأسبقية لصاحب الأسبقية وإما التهور. هذه كلها تؤدي إلى حصد أرواح الناس تقريبا بما يزيد عن الحروب التي حدثت في ليبيا. يعني رأوا أرقام الحوادث في ليبيا، في ليبيا رهيب جدا. السبب الرئيسي فيه أو السبب الرئيس فيه عدم احترام رجال المرور وقواعد المرور في البلد.
2: احنا السائل هذا عبر البريد يقول هل هناك أحاديث صحيحة حول ظهور المهدي آخر الزمان أو لا؟
3: نعم، ثبتت أحاديث صحيحة أنه في آخر الزمان، أو حتى علماء العقيدة عدوه من علامات الساعة، هو أن يأتي رجل صالح من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه كاسم النبي وكنيته مثله محمد بن عبد الله، وفي بعض الأحاديث أحمد بن عبد الله، قيل هو من ولد الحسن بن علي، وقيل هو من ولد الحسين وولد العباس، وقالوا لا مانع أن تجتمع هذه الولادات فيه، يملأ الدنيا عدلا وقسطا بعدما ملئت جورا وظلما. وهذا ثابت وما فيش حد يقدر ينكر، لكن هذا راه غير المهدي اللي تدعيه الشيعة الإمام الاثنى عشرية، عندهم إمام يسمى محمد بن الحسن العسكري، وهذا يقول عمره 9 سنوات دخل السردابة ولم يخرج منه، فهذا ليس هو المقصود المهدي المنتظر اللي عند الشيعة، ولكن هذا اللي مذكور جاءت حديث صحيحة أنه يأتي يعني في آخر الزمان وقت نزول عيسى بن مريم، بل أنه يأمهم في الصلاة ويصلي وراه حتى عيسى بن مريم لما بينزل، ما بينزلش بصفة نبي في ذاك الوقت، لأن شريعته هي تبع لشريعتي، حتى يقول في الحديث فأمكم منكم، يعني يقصد المهدي المنتظر. يعني لازم تفصيل في هذه المسألة والتفريق بينهما، والله أعلم.
2: بارك الله فيك شيخنا.
4: 90.9 FM.

0: منذ بداية الخلق خلق الإنسان على هذه الأرض ليكون خليفة يحمل أمانة عظمى بين يديه، فتحديات الزمان والمكان تغيرت، لكن الهدف ظل واحدا، عبادة الله وإعمار الأرض. كانت
1: لنا دهرا، تغير الأمر وتغير الحال. الآن كل الاهتمام بالرويبضة والاهتمام بسفناء،
2: يعني لا درجة أن مثلا يغيب أيام
1: سواء كان من الكفرة، يعني والله سواء كان حتى من المسلمين العصاة، لأن هم اللي كانوا الآن يتقدمون صفوف في الشهرة وفي الاتباع، والناس تدور فيهم والناس تعرف تاريخهم.
0: ابقوا معنا في تلك الأيام لنعيش معا رحلة الإيمان واليقين، مستلهمين من تراثنا الغني دروسا لحياتنا اليومية. موعدنا كل يوم ثلاثاء على تمام الساعة 6:30 مساء مع الشيخ طلال الدريبي وضيف البرنامج الشيخ عبد العزيز جمعة.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم وتلك الأيام. أكملنا في الحلقة الماضية قصة آدم عليه السلام في سورة الحجر والإسراء، وفي حلقة اليوم بإذن الله سنكمل قصة آدم في سورة الكهف وطه وصاد. وفي بداية الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم شيخ مالك وجميع المستمعين وجميع المستمعات.
0: فضيلة الشيخ، توقفنا في الحلقة الماضية على ما أعتقد عند بداية سورة الكهف.
1: نعم.
0: ذكر الله تعالى في كتابه العزيز: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. شيخنا، لو تحدثنا باختصار عن هذه الآية والآيات في سورة الكهف.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا ذكر الله جل وعلا لقصة آدم في سورة الكهف تختلف عن ذكرها في سورة البقرة وفي سورة الأعراف وفي سورة الحجر وفي سورة الإسراء، لأن ذكرت على سبيل يعني ليس على سبيل الإجمال، وإنما ذكرت بأسلوب يعني مختصر. فالله جل وعلا قال يعني: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فقول الله جل وعلا يعني فسرنا هذه الآيات وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، لكن الإضافات اللي في هذه الآية: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي، يعني الملائكة استجابوا لأمر الله جل وعلا، لكن إبليس أبى السجود استكبارا وعنادا وحسدا وتكبرا. وذكرنا أن الاستثناء هنا في هذه الآية هو استثناء، يعني خلاف هل هو استثناء متصل ولا استثناء منفصل، وقلنا أن الاستثناء منفصل، ولكن يعني إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. في هذه الآية وأوضحت مسألة أن إبليس يعني خلقه يختلف عن خلق الملائكة، وأنه خلق من نار وهو أبو الجن، والآية صريحة في ذلك، وذكرنا هذا في الحلقات الماضية. الله جل وعلا قال ففسق عن أمر ربه، وأي أنه خرج عن طاعة الله جل وعلا. والفسق طبعا هو في فسق أكبر وفسق أصغر، زي ما يعني الكفر أكبر وأصغر، فهذا فسقه هو خروجه عن طاعة الله جل وعلا، عن طاعة سيده ومالكه المحسن إليه يعني بإبداعه، وتكبر هو فطرد من أجل ذلك، لأنه يعني تكبر وزاد في الافتخار وتكبر يعني على الله جل وعلا. فالله تبارك وتعالى ماذا قال؟ يحذرنا من هذا، من الشيطان ومن أتباعه. قال، والآية فيها استفهام، في هذه الآية استفهام: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. الآية فيها استفهام، استفهام هذا زي ما يقول علماء البلاغة يعني للإنكار وللتوبيخ مع التعجب من حال يعني هؤلاء الذين يوالون الشيطان ويتابعون الشيطان ويفتتنون بالشيطان، يعني أتتخذ الشيطان وليا لك من دون الله؟ والله جل وعلا يقول: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. يعني التفوق الأكبر في الأرض يعني أن تكون وليا لله جل وعلا، يعني ما من مرتبة على وجه الأرض أعظم من أن تكون وليا لله جل وعلا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يعني فتتخذ، يعني هل يصح يا ابن آدم أن تتخذ عدو أبيك وعدو خالقك جل وعلا وعدوك أنت أيضا تواليه وذريته بالطاعة يعني تطيعه وتستجيب له، وكل ما يأمرك به من كفر ومن فسق؟ يعني هذا الأمر نعم. فذرية إبليس من الجن توسوس للإنسان، وذريته تخلونه وذريته، يعني ذرية إبليس من الجن توسوس للإنسان بالشر وبالشهوة وبالمعصية. فكيف أنتم تدعون كتاب الله جل وعلا وتدعون صراط الله المستقيم وتوجيهات الله تبارك وتعالى في القرآن اللي هو دستور عظيم، وتتجهون إلى وسوسة الشيطان الذي يعني تهلككم وتهلك كل من يتبعها. فكيف الإنسان، هذه الآية فيها زي ما قلنا استفهام، يعني كيف تمنح أنت المودة وتعطي الثقة وتنفذ يعني جميع الخطط الفكرية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية كلها، الخطط الشيطانية هذه يعني من خلال ما يوحي إليك من أفكار ومن آراء ومشاعر، وهم لكم عدو، يعني هم يضمرون لكم المكر الذي يؤدي بكم إلى خسارة الدنيا وخسارة الآخرة، ومن وجوه كثيرة. فلذلك إبليس وذريته محضوا العداوة، راهي محضوا العداوة محضا، فإنهم يعني لم يفكروا ولن يفكروا بأي مبادرة خير للإنسان كله، يعني في كل الوساوس وفي كل التهويلات في كل التسويلات، يعني دايرين خطة متكاملة في إضلال بني آدم، إضلال عن الصراط المستقيم. فهو ما فيش مبادرة خير، متى ما فيش خير منه أبدا ولا في أي أمر، يعني حتى كان في شيء ظهر لك هذا ظاهره لك وبسبب تزيين الشيطان وإغواء بين لك أن هذا في خير، بين لك أن في خير لك، هو ليس خير لك. والله جل وعلا في آيات كثيرة حذرنا في يعني من تولي الشيطان ومن تولي جند الشيطان ومن اتباع خطوات الشيطان، كل هذا يعني تولي الشيطان ولا جن ولا خطواتها، كل هؤلاء حذرنا منها. ربي قال ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وآية أخرى قال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، والآية هذه قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والآيات هذه كثيرة جدا جدا، فعلينا دائما أن نحذر من هذا ونخلي هذا واضح أمامنا، راهو احنا في عداوة بيننا وبين الشيطان إلى أن نلقى الله تبارك وتعالى. فإذا علينا أن نحذر من هذا، راهو يزين لنا بعض الباطل، علينا أن نعرف أن راهو دائما يزين لنا الباطل ويزين لنا الشر ويزين لنا المحرم، فنحذر من هذا. ربي قالها بئس للظالمين بدلا، يعني بئس ما اختاروا لأنفسهم من ولاية الشيطان واختاروا اتباع ذرية الشيطان، يعني الذين لا يأمرونهم إلا بالفحشاء والمنكر ويبعدونهم عن ولاية الرحمن اللي هو ولاية الله جل وعلا اللي فيها كل سعادة وكل فلاح وكل سرور، هذا كله يعني بسبب ولاية الله جل وعلا. فذلك على المسلم أن يحتر، والنبي صلى الله عليه وسلم بينا في حديث كثيرة وسوس الشيطان لي، سواء كان في الوضوء مثلا، كان ذاك الشيطان يقال له خنزب لمسه الجيب للصلاه، وتكلم على مساله الوضوء وفي الاسواق، واذا يعني اصبح ابليس يبت جنوده كلهم دائما، هو يقول من اضل عند اليوم مسلما ابوسه التاج، وكل واحد يقول كذا كذا، فاجي الاول يقول لم ازل به حتى طلق امراته، فيقول يعني أوش كان يتزوج، والتاني يقول له يعني مثلا حتى عق والديه، والتاني يقول له حتى أشرك، والتاني حتى زنى، في يعني يلبس التاج لبعضهم، يعني إذا قال مثلا لم أدعه حتى قتل، فيقول أنت يلبسه التاج، يقول له كل عند القتل هذا من الأشياء التي يعني يحبه الشيطان، قتل الإنسان لغيره من الناس من البشر، فيعطي التاج لبعض المعاصي الكبيرة لأن قلما صاحبها يتوب إلى الله جل وعلا. ثم ذكر الله جل وعلا بعد ذلك، بعد هذه الآية التي يعني اشتملت على بيان وظائف الشيطان وأعمال الخبيثة اللي يضل فيها الناس ويفرق ما بينهم ويوقع يعني في كل ما يغضب الله جل وعلا ويسخط الله تبارك وتعالى، وتضمنت الآية أيضا الأماكن التي يعني ينصب فيها الشيطان الألوية والأعلام زي يعني والمقرات، فذكر الله جل وعلا بعد ذلك ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فالله جل وعلا يبين في هذه الآيات أن الذي يستحق العبادة هو الله جل وعلا وما فيه شيء سواه. الشيطان يعني ما أسهم في خلق السماوات والأرض حتى يكسب يعني حق عبادة الناس له، وهؤلاء الذين يعني اتخذتموهم أولياء من دون الله وتتحركون يعني بتوجيهاتهم وبوساوسهم هم أعداء لكم، وما كانوا أبدا حاضرين يوم خلقت السماوات والأرض، لأن الله جل وعلا لم يستعن بهم على خلق السماوات والأرض بل كانوا غائبين. فإذا أنتم تعبدونهم من دون الله وتستجيبون لوساوسهم وتأكلون المال الحرام استجابة لهم، وهم ما كانوا شاهدين يوم خلق السماوات والأرض. فالإنسان عندما يعني، وهذه بنشير لأمر تاني يعني من الأشياء اللي وسوس بها الشيطان لبعض الناس، وأن بعض الناس يتنطعوا حتى في تفسير البداية البشرية، فيقولوا الإنسان الحجري والإنسان البدائي وما إلى ذلك، ويلغوا البداية التي شرحها الله جل وعلا في القرآن الكريم. نقول لهذا الإنسان: كيف عرفت بداية الخلق؟ يعني عقلك أنت ما يكفيش، عقلك أنت
0: وهمت
1: نعم قدرتك الاستدلالية يعني، فالعقل يعني هو يعني يرى الكون ويرى المكون ويرى النظام فيرى المنظم، هذا هو يعني يرى الأثر فيرى المؤثر، يرى الخلق فيرى الخالق. لكن ينتقل العقل إلى مئات ألوف ملايين السنين، زي بعض الناس المؤرخين وبعض النظريات الباطلة زي داروين وغيرها اللي غيرها، نبدأ نفكر في نظريات قبلنا بآلاف السنين ومئات الألوف من السنين، يعني قبل أن تخلق حتى يعني قبل أن نخلق نحن جميعا، ونبدو منقول كان كذا وكان كذا وجرى كذا وحصل كذا،
0: والإجابة
1: نجيبه يعني إجابة نعم إجابات حسمها الله تبارك وتعالى، هو الخالق، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم.
0: أنت هذه يعني إجابة عن النظريات كلها
1: يعني ما نقولوش أنت ما تعرف شيء عن بداية الخليقة إلا ما ذكره الله جل وعلا،
0: حتى إبليس نفسه اللي يوسوس لك ويبين
1: لك على شيء، ولأنه لم يشهد خلق السماوات والأرض كما أخبر الله جل وعلا. فأروا الإيمان نوعين، في إيمان تحقيقي وإيمان تصديقي. إحنا أمام رأوا خطين كبيرين من خطوط العقيدة، يعني أنت عقلك يعني من يطلع عقلك أن يعقله، فهذا أنت مكلف أن تعرفه. إيمانك يعني بوجود الله تحقيق، إيمانك بأسمائه الحسنى تحقيق، إيمانك برسالة النبي صلى الله عليه وسلم تحقيق، إيمانك أن معه معجزة تحقيق، إيمانك أن هذا الكلام كلام الله جل وعلا هذا تحقيق. يعني ما يعني يعني ما أخبر الله جل وعلا يعني ليس لك إلا أن تصدق هذا الخبر الصادق فيه، زي الإيمان يعني بعالم الأزل وعالم الأبد وما بعد الموت والبرزخ والصراط والصور ونشر الصحف والجنة والنار، والله جل وعلا يعني أشار إلى بداية الخلق والحياة في هذه الآية. فإيمانك ببداية الخلق هذا راه تصديق، هذا الشيء يعجز الإنسان عن الوصول إليه، لا بد من التصديق به. فنحن لا نعرف ما كان في الماضي السحيق، وليس بإمكاننا أن نعرف إلا ما أخبرنا الله جل وعلا به، يعني لا نعرف ما سيكون في المستقبل البعيد، وليس بإمكاننا أن نعرف إلا ما أخبرنا الله جل وعلا به. فأنت راه بين تحقيق فيما وكل إلى عقلك وتصديق لما عاجز عنه العقل. فالله جل وعلا رحمة بنا أخبرنا عن الشيء اللي عاجز عقلنا عن إدراكه ونحن في أمس الحاجة إليه، وهو إخبار الصادق. فأنت لما تحكم عقلك فيما أخبرك الله به يعني إيمانك بالله ضعيف، وما أخبرك الله به هو الذي يحكم عقلك وليس عقلك هو الذي يحكم ما أخبرك الله به. فأي نظرية نقراها وتقراها يا الناس يعني عن أصل العالم وعصل الإنسان وأن أصل قرد يعني أو القرد يقول داروين، وأن الإنسان نشأ يعني بدائي نشأ بدائية متوحشة، وهذه النظريات راهي لا تزيد على أنها تخمينات، لا تزيد على أنها إلقاء الكلام على عواهنه. هكذا كلما يعني تقدم العالم كشف خطأ ما فسره العلماء المنحرفون. الإنسان مخلوق من حيوان منوي، واحد من بين يعني 300,000 يعني حيوان زي ما يقولوا العلماء كذا، فترقح للبويضة وينقسم يعني عدة أقسام يعني 10,000 قسم في أيام وكذا، وهذا يعني تلتقي بجدار الرحم ويبدأ يتكون الدماغ والأحشاء والأعضاء، وهذا في تسعة أشهر، فيصبح طفلا كاملا دماغه جمجمة مخه كامل يعني قلبه شرايين ورئتين ومعدة وأمعاء يعني وبنكرياسه وأعصاب وعضلات وعظام وجلد وغدد دهنية وغدد يعني أخرى، هذا كله الله جل وعلا يعني هذا كله بيان بيان مجمل بيانه الله جل وعلا. فالله يقول: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم.
0: سبحان الله، ولا ينطبق قول الله تعالى: وفي أنفسهم أفلا يبصرون.
1: نعم نعم فيها نعم
0: أيوة، نفسك نفسها تكفي إن ترفض كل النظريات الأخرى.
1: نعم وفي أنفسكم
0: لإعجاز الخلق هذا.
1: نعم الآيات يعني بينت يعني أن الإنسان عندما يفكر ما خلق الله جل وعلا في نفسه، هذا فيه عبرة وفيه عظة، فعظة كبيرة. فكل هذا طبعا رد على بطلان النظرية الداروينية وفسادها، هو طبعا كثير من أهل العلم ردوا عليها، مش الآن مجال للذكر، لكن هذه إشارة نشير إليها في هذا الجانب. هذا بالنسبة لما ذكر الله جل وعلا في سورة الكهف. نعم
0: نعم شيخنا، لو تحدثنا عما ذكره الله في سورة طه، بداية قول الله تعالى: فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.
1: طبعا معرفة الله جل وعلا من أجل المعارف، وإرادة وجه الله جل وعلا هذا أجل المقاصد، وعبادته أشرف الأعمال، والثناء عليه جل وعلا بأسمائه وصفاته ومدحه وتجليه وتمجيده هذا أشرف الأقوال. فالله جل وعلا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. فالله جل وعلا في هذه

0: الآية اللي بعدها فيها إخبار للنبي صلى الله عليه وسلم: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما.
1: نعم نعم ورب قال وقل ربي زدني علما، وأمر أن يوجه النبي صلى الله عليه وسلم الاستزادة من العلم. والآية اللي بعدها زي ما ذكرنا فيها إخبار، طبعا هذه المرة السادسة التي يعني ذكرت فيها قصة آدم في القرآن، بعد سورة البقرة وسورة الأعراف وسورة الحجر وسورة الإسراء وسورة الكهف، الآن جاءت في سورة طه. ومناسبة هذه الآيات لما قبلها يعني ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، وهذه يعني بعد أن يعني ذكر الله جل وعلا أمر القرآن وعظم أمر القرآن وأبان ما فيه من الوعيد لتربية التقوى والعظة والعبرة، يعني ذكر الله جل وعلا بعده قصة آدم لدلالة عليه أن طاعة بني آدم للشيطان راه هذا أمر قديم، وأن بني آدم ينسون الأوامر الإلهية كما نسي أبوهم آدم. ثم ذكر يعني بعد ذلك أن إبليس أبى السجود لآدم ليحذرنا من هذا العدو، والذي يعني أخرج بوساوسه آدم من الجنة، ثم بين جزاء المطيع للهدي الإلهي وجزاء المعرض عنه أنه سيحشر أعمى عن الحجة التي تنقذه من العذاب بسبب إعراضه في الدنيا عن الآيات البينات التي تهديه إلى سبيل الرشاد. في هذه الآية الله جل وعلا ذكر أن النسيان وإمحاء العزم هما سبب هبوط المرء إلى المعصية، ونستطيع أن نقول بناء على يعني أن الإنسان إذا يتذكر دائم وإنعقاد العزم دائما، وهذا سبب صعود المرء إلى الرشد وسبب صعوده إلى الخير وسبب صعوده إلى العلا. فالإنسان دائما يحرص على هذا الأمر، لذلك جاءت الآية الكريمة تضمنت الإشارة إلى هذا: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. عهد الله جل وعلا طبعا إلى آدم هو الأكل من كل الثمار سوى شجرة واحدة تتمثل في اللي هو المحظور الذي لا بد منه لتربية الإرادة وتأكيد الشخصية، ويتحرر من رائب النفس ومن شهوات النفس بالقدر اللي يحفظ للروح الإنسانية حرية الانطلاق يعني من الضرورات عندما تريد. فإذا الآية فيها هذا الأمر، فالقصة فها يعني نقدر نقوله هذا عهد، عهد الله جل وعلا به إلى آدم. وذكر الله جل وعلا يعني من قبل فنسي ولم نجده عزما، فهم يعني لهم أسوة من أبيهم الذي كلفه الله جل وعلا مباشرة ليس بواسطة رسول، وكلفه بأمر واحد ثم نهاه عن أمر واحد، قال كل من كل الجنة إلا هذه الشجرة، هذا هو التكليف. ومع ذلك نسي آدم ما يعني ما أمر به، فأمره أن يسكن الجنة وزوجته وأن يأكل منها رغدا حيث شاء، ونهاه أن يقرب الشجرة بذاتها. فالعهد العام هذا يتعلق ب يعني بفطرة آدم عليه السلام، بفطرته عليه السلام، إنما ربي قال ونفخت فيه من روحي. فالخلاصة أن النسيان هو الذي وقع من آدم، وبينا أن نسيان آدم بالأكل من الشجرة يعني كان حالة يعني كان يعني فيه يعني جزء من استسلام لغواء الشيطان وتصديقا لزعمه، ولذا نزلت رتبة آدم عن أولي العزم وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم. احنا ذكرنا قبل في النسيان وتكلمنا عليها، النسيان آدم يعني كان يعني نعمة أم كان رحمة أم كان زلة مكتوبة يعني ونحو ذلك، وبينا هذا الأمر في حينه في سورة البقرة، مما يغنينا يعني عن ذكره الآن.
0: والآيات متشابهة أعتقد.
1: نعم نعم لا تشابه.
0: هل بملياتها ما شرحناهم لما قلنا سورة العرفة؟
1: نعم، في ذلك أغنى الآن عن ذكرها في سورة طه، وإنما سنذكر الزيادات فقط التي أوردتها بعض الآيات عن الآيات الواردة فيما سبق. نعم.
0: شيخنا في عند قول الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. شيخنا لو تحدثنا عن هذه الآية وبالأخص

0: الآية الأخيرة قال كذلك تتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.
1: نعم، هي نفس الآيات السابقة اللي في سورة البقرة، وإنما نضيف يعني من لما ذكر الله جل وعلا يعني فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، نفس الآيات يعني بمعنى آخر في سورة البقرة لما ذكر الله جل وعلا حال المتقين وحال الكافرين. بعض الآيات المعاني التي تضمنتها هذه الآيات في سورة طه من قول الله جل وعلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. العلماء طبعا تختلف في مسألة العيشة الضيقة في هذه الآيات، والمعاني كلها متقاربة، المعاني كلها متقاربة، لأن الإنسان الذي يعرض عن ذكر الله جل وعلا فيستولي عليه الحرص، يبدأ إنسان حريص لا يزال يطمع في الدنيا والازدياد منها ويسلط عليه الشح ونحو ذلك، فتصبح عيشته ضنك وحالته مظلمة. وبعض الكفر يعني ضرب الله عليه الذلة والمسكنة بسبب كفره كما قال الله جل وعلا وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. أيضا العيش الضنك ما تكون بسبب الإعراض عن ذكر الله جل وعلا كما قال الله جل وعلا ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيلا وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. والله جل وعلا قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وذكر عليه قصة نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وهذا متكرر كثيرا يعني سورة قصة هود استغفروا ربكم ثم توب إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. وقول الله جل وعلا وإن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. العيشة الضنك صورها كثيرة بالنسبة للذين عصوا الله جل وعلا، يعني انقطعوا عن الاتصال بالله جل وعلا، يعني انقطعوا الضنك اللي صار لهم بسبب أنهم يعني انقطعوا عن الاطمئنان إلى حمى الله تبارك وتعالى، وأصبحوا في حيرة وقلق وشك، وعندهم الضنك الحرص والحذر، يعني يحرصون ديما على ما في اليد ويحذرون من فوات الأشياء وضم والجري وراء يعني بارق المطامع والحسرة اللي كل حاجة تفوتهم، وما يشعرش يعني القلب بطمأنينة الاستقرار إلا في رحاب الله تبارك وتعالى. وهذا يعني ينبغي أن يكون واضحا أن الإنسان لا يشعر بالراحة النفسية إلا وهو متمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها. طبيعة طمأنينة الإيمان يعني تضاعف الحياة طولا وعرضا وعمقا وسعة. فيعني هذه أمور ينبغي أن تكون واضحة. لهذا الله جل وعلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا.
0: نعم.
1: يعني الانقطاع عن الاتصال بالله جل وعلا جزاء أن معيشته تقعد ضيقة ويقعد في مشقة ولا يكون. وهذا الأمر طبعا ما يكونش إلا عذاب، هذا هو العذاب الذي سيعذب به في الدنيا، ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى. لذلك الله جل وعلا ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم. يعني المعيشة الضنك بعض العلماء فسرها حتى بمسألة القبر وعذاب القبر وأن يضيق عليه قبره يعني ويعذب فيه لأنه أعرض عن ذكر الله جل وعلا، زي ما قال الله في قصة فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا.
0: شيخنا نستأذنكم الآن للخروج إلى فاصل قصير. مستمعينا الكرام استأذنكم للخروج إلى فاصل

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة. شيخنا توقفنا قبل الفاصل عند سورة طه. لو تحدثنا فضيلة الشيخ عن قصة آدم في سورة صاد.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا الله جل وعلا وهذه سورة صاد من الآيات المكية، وأول مرة جاء الحديث عن قصة آدم عليه السلام في القرآن وفي سورة صاد، لأن سورة صاد من السور المكية، فقصة خلق آدم وبداية الإنسان جاءت في سياق في سورة صاد، جاءت في سياق أمر الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلن للبشرية جمعاء أن الله جل وعلا وحده له الألوهية وله الربوبية في العالم كله، ولذلك جاءت يعني في سياقات فها عدة عبر وفها دروس. أول حاجة تقرير التوحيد، يعني تقرير التوحيد بأدلته وعلاماته، وجد تقرير نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأن ما جاء به وحي من عند الله، وجاءت أيضا يعني تكلم عن قصة يعني إظهار عداوة إبليس لآدم ودم صفة التكبر والحسد، وأقرت مبدأ الحوار ورد على إبليس بوضوح وصراحة تامة بالحجة البالغة، وغيرها من الدروس العبر اللي سأذكر أهمها باختصار. فقول الله جل وعلا في سورة صاد: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. فقال قل أيها الرسول قل يا المكة إنما أنا يعني منذر من الله جل وعلا، أخوفكم عذابه وعقابه وآمركم بطاعته واحترام وحيه وكتابه، وأنا لست بساحر ولا بكاهن ولا بكذاب كما تدعون، وإنما أنا رسول من عند الله جل وعلا أحمل لكم الوحي من السماء، ولا أملك الهداية ولا أستطيع أن أجبركم عليها كما قال الله جل وعلا فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. والله جل وعلا قال إنما عليك إن عليك إلا البلاغ. فهذه الآية أيضا قال قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار، ليس هناك من إله سوى الله جل وعلا الواحد الأحد الفرد الصمد القهار الذي قهر كل شيء بعزته وجبروته، فهو يعني خالق الكون ورافع السماء وباسط الأرض. وقال رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، فمن أسماء الله جل وعلا العزيز الغفار. أيضا بعد ذلك قال قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. فهذه الآية جاءت يعني تأكيدا لما ذكر في أول سورة صاد، يعني صاد والقرآن الذكر، حيث يعني يعني تكلم عن عظمة القرآن وأهمية الوحي في التعليم والتوجيه والإرشاد. فقال يعني خبر الوحي وإرشاد السماء واختيار النبي صلى الله عليه وسلم ليكون واسطة بين الله جل وعلا وبين خلقه، هذا نبأ عظيم وأمر خطير، وأن يتفضل الله على عباده بأن يرسل محمدا صلى الله عليه وسلم مبشرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. قل هو نبأ عظيم، يقول لهم يا محمد إنما جئتهم به وما يعرضون عنه وراءه، هذا أكبر وأعظم مما يظنون، وأن وراء ما وراءه يعني، وأنه أمر أعظم بكثير من ظاهره القريب. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، قال يعني لولا الوحي من أين كنت يعني يعني لأنت لكنت أدر يعني باختلاف الملأ الأعلى في شأن آدم وامتناع إبليس عن السجود، ويعني وهو يحاج الله تبارك وتعالى في تفضيله عليه. فالملأ الأعلى اختصموا، وأحسن ما قيل فيه أنه يعني قول الله جل وعلا إني جاعل في الأرض خليفة، قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: شيخنا هذا خطاب الملائكة الله عز وجل عندما أخبرهم.
2: نعم هذا هو الخطاب يعني عندما نعم.
1: شيخنا هل هذا يعني أن الملائكة وإبليس اعترضوا أم أنه مجرد رأي للملائكة؟
2: نعم هذا ذكرناه في أول يعني في أول الأمر، هذا ما كان عندهم من يعني حسب يعني هل كان عند الملائكة علم؟ ليس عندهم علم بذلك، وإنما رأوا ما خلق سابقا وهو من موضوع الحنة وتكلمنا عنه، فهم ظنوا أن آدم يعني وذريته سيفسدون في الأرض، فلذلك قالوا هذا. فالله جل وعلا أجابهم قال إني أعلم ما لا تعلمون. فهو بالله جل وعلا يقول ما أنتم ليس عندكم علم بما بالملأ الأعلى إذ اختصموا وقالوا يعني أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. والله جل وعلا أجابهم وقال إني أعلم ما لا تعلمون، لذلك قل لهم يا محمد يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين، يعني ما يعني يتنزل عليك من من من قرآن، إنما هو نذير لهم، إنما هو نذير لهم يعني ويحذرهم الله تبارك وتعالى من تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تكذيب القرآن. فالقرآن يوجه أنظارهم يا هو الأمر أعظم من هذا وأكبر منهم وهم يعني من كل شيء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم محمد ليس إلا حاملا لهذا النبأ ومبلغا، وهو لم يبتدعه ابتداعا، وما كان له أن يعلم يعني ما وراءه لولا تعليم الله إياه، وما كان حاضرا لم يعني ما دار في الملأ الأعلى منذ البدء، وإنما أخبره الله جل وعلا بذلك. وثم ذكر الله بعد ذلك قصة آدم إذ قال للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون.
1: شيخنا أدوار ما ذكرناه،
2: هذا كله ذكرناه يعني ما فيش إضافات، ممكن يعني نحاول أن نذكر الجانب اللي فيه ما أضفته بعض الآيات أو يعني مما لم نفسره في الحلقات الماضية.
1: مثل شيخنا فسجد الملائكة كلهم أجمعون،
2: نعم
1: هذه جماعة الملائكة كلها، وزادت ثبتت إن إبليس ماهوش من الملائكة.
2: نعم هذا ذكرناه فيما مضى، يعني ما يعني هذا كله ذكرناه في الحلقات الماضية، فممكن يعني ما نذكره قول الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر في آخر الآيات قال فإن قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، يعني عندما اطمأن إبليس إلى أن يعني بعد ما ينظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين، لما اطمأن لأن يعني أن الله جل وعلا يعني سيبقيه إلى يوم الوقت المعلوم، هنا أقسم بعزة الله جل وعلا وجبروته، يعني لما اطمأن أنه سيبقى حي تجرأ على الله وأقسم بعزة الله وجبروته قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، يعني أقسم بعزة الله أنه سيضلل ذرية آدم أجمعين، وأنه سيحملهم على الغي وعلى الضلال، وأنه سيكون السبب لغوايتهم وسبب لضلالهم، ويزين المعاصي لهم ويدخل الشكوك والشبهات فيهم، واستثنى العبادة كونهم المخلصين، يعني إما زي ما قلنا المخلصين بالفتح الذين أخلصتهم واصطفيتهم لطاعتك، ويعني إذا كان قلنا قرئ بالكسر على القراءة الأخرى المخلصين، يعني الذين أخلصوا أعمالهم وقلوبهم لله جل وعلا من غير شائبة من غير رياء، وغير يعني العبد المخلص ليكون ديما سر بينه وبين خالقه جل وعلا، بحيث لا يعلم يعني أي يعني لا يعلمه أحد، لا يعلم أعمال أي أحد. فلا شك أن من العباد يعني عبادا إذا رأى الشيطان يعني أعمالهم فيعني وما هم فيه يعني يذوب كما يذوب الملح في الإناء، يعني لا يبقى له حيل ولا يعني يطيق أن يمكر بهم، بل ينسى في رؤيتهم يعني لا يعني لا يطيق أن يعني يرمي إليهم حتى من أسهم وسوسته، يعني هو يعني مكره محيط به، مكره محيط به يعني لا بأهل الحق. ولهذا يعني وهذا هو حال كل ورطة الشيطان من المنكرين والفاسدين، لا يستطيع يعني لا يستطيعون المكر بالصالحين، لا يستطيعون المكر بعباد الله المخلصين المخلصين، هؤلاء محفوظون بحفظ الله جل وعلا ومحصنين ضد غوايته. و يعني احنا تكلمنا عن العبادة كمنه المخلصين، فلسنا بداعي الى تكرار ذلك، الى ان قال الله جل وعلا قال فالحق والحق اقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعين. فالله جل وعلا هو الحق، و الأمر الثابت، الله جل وعلا لا يقول سوى الحق، فهو سبحانه الحق ولا يقول إلا الحق. فالحق وصف الله جل وعلا، فالحق قول الله جل وعلا دائما. القرآن الكريم يؤكد يعني دائما في شتى الصور والمناسبات والمواضع أن الله جل وعلا خلق السماوات والأرض بالحق، وأرسل الرسل بالحق، وأنزل الكتب السماوية بالحق، وأمر بالحكم بين الناس بالحق. ثم بعد أن ذكر قصة آدم، في قصة آدم مع عدوه إبليس، قال فالحق والحق أقول، يعني فهو الحق تأكيد. الذي يعني تتعدد مواضعه وصوره وتتحد طبيعته وحقيقته، وهذا هو الوعد الصادق من الله جل وعلا: لأملأن جهنم منك ومن من تابعك منهم أجمعين. يعني المعركة بين الشيطان وأبناء آدم يعني هم يخوضونها على علم، والعاقبة مكشوفة في وعد الله جل وعلا الصادق الواضح، وهم عليهم تبعة ما يختارون لأنفسهم. فالإنسان أنت الآن أيها المسلم الذي تستمع إلي، أن تختار لنفسك إما أن تكون عبدا لله جل وعلا، وإما أن تكون عبدا للشيطان. إما تختار طريق الهداية وطريق القرآن وطريق الرسل، وإما أن تختار طريق الشيطان ووسائل الشيطان ووسائل عباد الشيطان، فأنت ستتحمل العاقبة التي ستختارها، وتتحمل تبعة ما تختاره لنفسك بعد أن بين الله جل وعلا لك في هذا البيان. وشاءت رحمة الله جل وعلا، يعني الله جل وعلا لم يدعنا جاهلين، لم يتركنا يعني جاهلين ولا غافلين، وأرسل إلينا الرسل مبشرين ومنذرين. فالله جل وعلا قال قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. فالدعوة الخالصة للنجاة هذه بعد أن يعني انكشف المصير وإعلان النذير، الدعوة الخالصة التي يعني لا يطلب صاحبها أجرا، وهو الداعي السليم للفطرة الذي يعني ينطق بلسانه ولا يتكلف ولا يتنطع. بينت الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بريء من أي مطلب دنيوي، وهذه الآية واضحة في ذلك. وبينت الآية صدق النبي صلى الله عليه وسلم في تلقي الوحي، وأن ما يأخذ من حد فلوس ولا يصرف عليه حد ولا يبي منكم حاجة أصلا، هو إن هو إلا ذكر للعالمين، يعني القرآن هو ذكر للعالمين
1: لكل الناس،
2: ضمير هذا عائد على القرآن، فرسالة القرآن عامة شاملة للعالمين. والله جل وعلا ختم بالآية الأخيرة وهي قول الله تبارك وتعالى ولتعلمن نبأه بعد حين، لأنكم ستعرفون خبره وأتره وفضله بعد وقت من الزمان، حين يظهر فضل القرآن ويسطع نوره في المشارق والمغارب، وتفتح البلاد وتنضوي يعني تحت عمارة الإسلام بلاد فارس والروم وشمال أفريقيا ومعظم بلاد العالم في ذلك الحين. يعني لم يمر وقت طويل على نزول هذه الآية حتى شهدت البشرية أعظم وأعمق تحول في تاريخها الفكري والسياسي والتشريعي، ولا يزال العالم يعني يكتشف كل يوم كثيرا من الحقائق العلمية التي وردت في بعض آيات القرآن، إما بالإشارة ولا بالتصريح. فكل هذا يزيدنا تصديقا بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويزيدنا علما بأن القرآن الكريم هو كلام الله جل وعلا الذي يعلم السر وأخفى. فالمراد يعني أنكم ستعلمون صدق القرآن عند موتكم وعند البعث والحشر، أحد المعاني لها، والحساب والجزاء، هذا أحد المعاني في تفسير هذه الآية.
1: نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ، أعتقد أن الوقت قد انتهى. إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم وتلك الأيام. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل القرآن نورا لقلوبنا وهداية لنا في دنيانا وآخرتنا. كنت معكم أنا مالك النجار، نشكركم على طيب المتابعة والاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: رجع لي سؤال الأخ سعد، سأل الشيخ على اللي يسوق في السيارة بسرعة غير قانونية، قال جاوز السرعة القانونية إلى 150 كيلومتر في الساعة، فلو تسبب في حادث هل عليه شيء في هذا يعني؟
4: هو لا شك ما يتعلق بضمان الأشياء عندنا ضمان يتعلق بالأموال وضمان يتعلق بالأرواح، نسأل الله العافية للجميع إن شاء الله. ما يتعلق بالأرواح فرق الشرع بين العمد والخطأ. طيب لو أن الإنسان نقول إحنا بالسيارة يجري خلف إنسان معين نقول إحنا بقصد قتله، فهذا يعتبر قتل عمد. هذا يعني يوجب القصاص له، يوجب القصاص يقتل به، أو يوجب إذا أراد الصاحب ولي الدم الدية تبقى هي في مال الجاني. وهذا باش الناس يعني تحتاط الآن والعياذ بالله استسهلوا الناس القتل بصور مختلفة، نسأل الله العفو والعافية للجميع. أراه جرم عظيم، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا عذاب الآخرة، فما بالك بعذاب الدنيا. ومن عذاب الآخرة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي المقتول ورأسه بين يديه ويسأل الله: سل هذا فيما قتلني، كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني هو يعني يشكو الله عز وجل في المجرم، وين بيفر المجرم؟ وربي قال لا ظلم اليوم، عن يوم القيامة ربي قال لا ظلم اليوم. ولذلك يعني ينبغي كل إنسان يبقى عنده يعني نقول إحنا إمكانيات معينة وقدرات معينة ألا يعني يستسهل إزهاق الأرواح. الناس الآن لأدنى مشاجرة، لأدنى خصومة، لأدنى عركة في كراهة في السيارات يعني أحيانا تفضي بهم إلى التقاتل. فهذا وعيد الآخرة. أما الدنيا فأوجب الله فيه القصاص قتل العمد، وإلا أوجب فيه الدية العمد وهي مغلظة وهي في مال القاتل. لكن إذا كان هو لم يقصد قتل من مات فهذا من حق من مات له الميت أن يعني يعطيه دية الخطأ، هي صحيح يطالب بها الميت القاتل ويأتي بها من نقول إحنا العاقلة، سواء اعتبرناها العصبة ولا الديوان متاعها ولا اللي هو، المهم يعني بيعوض أو يجبر هؤلاء الذين تركهم ميت بمال الدية. والأموال تجبر حتى هي في الخطأ والعمد، ولهذا الفقهاء يقول الخطأ والعمد في أموال الناس سواء، الخطأ والعمد في أموال الناس سواء. ولهذا اللي يبدأ يجري بشكل مفرط والشباب اللي يبدو تلقاه بالسيارة يدور بها في وسط الطريق وبعدها إلى قد الله ينوش حد، هذا راه حتى العفو يبي أهله، راه حتى العفو يبي أهله توا يعني اللي والعياذ بالله، ونسأل الله أن يعافي الجميع من كل أنواع اللي ماشي على حاله وكذا، وتحصل الأخطاء كراها بينوشوا بعضهم يكسروا بعضهم تحصل الأخطاء. فهذا هم أهل العفو اللي ماشي بشكل سوي وماشي على حاله، لكن الله غالب، هذا قدر، هذا اللي يستحق العفو. وكل من عفا لأمر ما زاده الله إلا عز كما جاء في الأثر. لكن اللي يبدأ هو لا يبالي ويعني متهور، فهذا أن يجازى بأخذ المال بتعويض المال وكذا أولى له من العفو. لأن هذا لو يعفو عليه النوع هذا اللي ما يتحشمش، نقول إحني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم تستحي فاصنع ما شئت. فهذا اللي يبدأ يجري في الطريق ومسكر على الناس الطريق ويدور، هو أصلا هو برهن على أنه لا حياء له، فكيف بيستحي بالعفو؟ فحيانا يزيد طغيان هذا. فاللي عنده كيف نقول إحني يغرمه بقيمة السيارة اللي كسرها، أحيانا يكون هذا أنفع ليه من العفو حتى لمن أعطى المال. لكن اللي هو ماشي الحالة والله إحنا نحث الناس على التسامح والعفو أكثر من أن الإنسان يأخذ المال وأجره على الله سبحانه وتعالى.
5: الأخ إبراهيم طلب من فضيلتكم شيخنا توجيه نصيحة للمستفتين لتصدر البرنامج، ويسألوا عن مشاكل عائلية. قال يعني يشوفون أن الأولى أن يتصلوا بالرقم المجاني 1413 لعرض مشاكلهم، لأن قال الصوت معروف والمواضيع هذه تحتاج لسرية وتكتم قد يعني ينتشر بين الناس، فما نصيحتكم شيخنا؟
2: نعم، هو يعني البرنامج يعني للعام زي ما قلنا، بعض الناس لعله يطرح بعض الأسئلة والغرض منها توضيح بعض الأمور للناس، يعني حتى لو ذكر مشكلة يعني أمر خاص، فهو الغرض منه أن ينصح الناس وأن يعني يستفيد الناس من بعض، خصوصا بعض مسائل الميراث وبعض المسائل اللي متعلقة بالقسمة حتى يعي الناس ويتفكر شنو هو اللي يديروه لو حصل لهم مثل هذا الأمر. وفعلا يعني كثير من الناس استفاد من هذا الأمر لما سمع بعض القصص الأخرى من عائلات أخرى في موضوع القسمة، في موضوع تأخر القسمة وغيرها. فالإنسان يتنبه لهذا ويقول أني أن أتحاشى هذه المشاكل بموضوع بالقسمة وغيرها. لكن يعني إذا كان الأمر ممكن يسبب فتنة وعلم السائل أن فنحن ننصح ونتصل بالـ 14-13. وفعلا كثير أحيانا كثيرة ينبه الأخ المخرج هنا لما يتصل يقول له هو البرنامج على العام، فإذا رضي هو على العام يطلع على العام، وكان هو يبي سؤال خاص يتصل عليه 14-13 سؤال خاص يسمع الشيخ فقط ويجيب عنه، وعنده أريحية في الكلام يعني موش مسموع للناس جميعا. فإذا كان الموضوع فعلا فيه خصوصية يسأل على 14-13 لوحده، وإذا كان يبي فائدة للجميع فيتصل للبرنامج حتى السؤال يعني يستفيد منه هو ويستفيد منه الإخوة المستمعين في كل مكان يعني.
5: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
6: شيخنا هذه الأخت حميدة تقول بأن يعني أخذت شهادة ثانوية من عن طريق شخص وما دفعتش مال عليها، وهي الآن موظفة في الدولة في على الكمبيوتر أو بتخصص كمبيوتر وتأدي في الوظيفة على تم وجه، فتسأل على حكم المال اللي تقاضى فيه من هذه الجهة.
7: نعم، هذا العمل اللي قامت به الأخت أو يعني قاموا لها به أقربائها هو استخراج شهادة ثانوية مزورة، هذا عمل لا يجوز لأن فيه غش وتزوير وخداع، وهذا يعني كله ممنوع شرعا. تقول لأنا والله نادمة واني استغفر الله واتوب اليه من هذا العام اللي قمت به، واني راني تعينت بهالشهاده هذه المزوره ونخدم لي سنوات ونادي في عملي على اكمل وجه، والان اسال على هالمرتب هذا هل هو حلال ام حرام. نقول ان الشهاده الثانويه ليس كالشهادات الاخرى، مثلا واحد مثلا مزور شهاده في الطب وفاتع عيادة ويعالج في الناس داير سماعة في ودانة وتعالى وانت خذها، هذا يختلف الأمر. ولا واحد مزور شهادة صيدلية ويصرف الدواء للناس ويقول أنا تعلمت برا وغيره، فالأمر يختلف حقيقة من من من, من النوع العملي نفسه. بعض الأعمال يعني تحتاج أن تكون الشهادة فيها شهادة حقيقية، ليس مجرد مسوق مطلوب لأنه بيشتغل مثلا في مكتب ولا بيشتغل بيقوم بأي عمل غراو مطلوب مسوق وخلاص. فهذه الأخت اللي تقول أنا أدي في عملي وليس هو يعتمد على الشهادة يعني هذه، نقول له أن مرتبك حلال وعملك حلال، وإن كان هذا لا يجيز ما قمت به، أو يجي واحد توا يسمع فدوتي يقول ما له حتى أنا خلي نمشي نزور الشهادة ما دام هو حلال خلي نزوره ونخش ونخدم، نقول له لا لا تقدم على هذا، هذا حرام لا يجوز. الإنسان يعني يجب عليه أن يطيع الله سبحانه وتعالى في المعروف وينتهي عما نهى عنه، فهذا لا يجوز ابتداء أن تزور أو تغرع أو تغش أو تعين بهذا. لكن الأمر هذا وقع خلاص لها سنين بهذا الأمر، نقول ما دامك أنت عملك هذا حقيقة هو لا يعتمد على هذه الشهادة اعتمادا كاملا، وإنما عمل مثلا مكتبي أو الكمبيوتر أو يعني كيف ما نقوله ريسبشن ولا وغيره، نقوله ما عليك شيء، استغفر وتوبي من اللي دي الطيف الأول والله أعلم.
6: بارك الله فيك شيخنا.
3: السؤال الثاني سأل عن هل إذا كان يشك أن عليه دين قديم ولكن ناسي كيف يبرئ ذمته؟ يعني
8: الشك هنا يعني الأصل براءة الذمة هذا هو الأصل، فليس ملزما بشيء شرعا. أنا لا أذكر أن علي دين على الإطلاق، ربما حتى يكون علي دين بالعلم منه، على الأقل بنذكر علي من هو اللي بيبني الدين. لكن الآن لا يعني لا أتذكر أن أحد يبني مني مال، فهذا هو الأصل، لا شيء لا يلزمه شرعا شيء. إن أراد يتصدق بشيء من باب التحوط فلا بأس بذلك، لكن لا يلزمه شيء، لأن لابد الدين لابد يكون فيه يعني قيمة معروفة قداش أو تقريبية، أو فيه يقول والله ذكر إن فلان متسلف من دين من فلان فلوس في فترة معينة مثلا، لأن قداش ما نعرفش، وبات وورطة بتاعه ما عادش في حد، ومثلا متسلف من شخص ومشي يسافر برا البلاد وانقطعت اخباره خلاص. هذا اقول لهم يقدر تقدير، لكن شخص هيك هيك على يعني المبرد ومرته تحط فلوس واسع يا شيخ، تحط فلوس واسع اكيد متسلف ممكن والله كذا، لا لا ابتعد عن هذا الامر ولا شيء عليك مطلقا يعني ان شاء الله تعالى.
5: السؤال الاول شيخ نساله عليه مكان صندوق الزكاه.
9: هو كل منطقه فيها صندوق، يعني لو انت مثلا بوسليم تمشي البوسليم عندها فرع، وين بالضبط والله ما نعرف، لكن تسأل، لان لو انت بوسليم ومشيت لفرع تجورة مش حيتعاملوا معك، وبالعكس لو انت في تجورة ومشيت البوسليم مش حيتعاملوا معك، وهذا امر تنظيمي جيد يعني باش ما يقعدش الشخص الواحد ياخذ من اكثر من فرع. فما نعرفش المشروع هذه تبع بوسليم هي ولا
5: تقريبا تبع بوسليم،
9: ايه تصل والله ما نعرف، اكتب انت حتى كان تعرف في النت، اكتب صندوق الزكاة فرع بوسليم، ولا اسأل عليه وين صندوق الزكاة فرع بوسليم وتمشي له، لكن انا والله ما نعرفاش للأمانة الحق. هذا الامر الاول. الامر الثاني بالنسبة للراتب، اعرف كثيرا من غير الليبيات إذا توفي زوجها الليبي فيحق لها أن تأخذ راتبه الضماني
10: حتى أجنبية، يعني
9: حتى أجنبية، حتى أجنبية، لأن هي المسألة أن الدولة تبي تجازي أو الضمان الاجتماعي يبي يجازي هذا الشخص اللي دفع 30 سنة ولا 40 سنة ولا الله أعلم قداش دفعهم ضمان، تجازي عائلته بأنه ما يتشردوش من بعده بغض النظر عائلته مدام هو ليبي، وحتى نظن حتى مش ليبي، راه حتى الفلسطينيين ليهم حكم الليبي، فما دام دفع اقساطها الضمانيه من حق العائله ان تاخذ الضمان بغض النظر على كونه على كونهم ليبيين ولا مش ليبيين. طبعا الاولاد ليبيين اكيد، لكن حتى لو المراه، حتى لو المراه مش ليبيه تاخذ، ونعرف حالات كثيره بهذه الطريقه. وانتم اللي بتديروه، انتم اللي بتديروه بتمشوا للضمان. ايوه
10: تسمع بي يا شيخ؟
9: نسمع فيك.
10: لا تكلمنا عن المتقاعدين يا شيخ، راي الناس تشحن يعني، تكلمنا عن المتقاعدين، كلمة منك انت باهية تربح
9: باهي باذن الله تعالى، باذن الله تعالى تكلم عن المتقاعدين، لان حقيقه اذا كانت 900 دينار الان وعنده زوجة وشوية بنات أو أولاد قصار، 900 دينار الآن في ليبيا الحقيقة ما تديرش حتى حاجة، وهو ثمن بخس. وهذه مسألة خطيرة جدا جدا في ليبيا، التفاوت الكبير في المرتبات، يعني لما فيه المعاشة 9000 و10000 و11000 و12000 وواحد تاني معاشة 900، معاش تصل على المجتمع اللي مترابط ومتماسك وما فيش جرائم، لأن هذا معاشة 900 مش قادر يوفر حتى الأساسات لعائلته، والتاني شوف فيه كل يوم في البحر وكل يوم في بلاد وكل يوم في سيارة، بعدها ما تقولش هذا خير يخنب. انت اللي اعطيته الفرصه انه يخنب وانه هو يتصرف هذا التصرف غير اللائق. فالحكومه يعني الله اعلم بها، هي الحكومه توا منين بتلفقها ولا منين ما تبيش تلفقها، لكن العمل بقانون او نظام شنو اسمهم العلاوات الموحد هذا ولا الرواتب الموحد هو الذي يحقق العدالة في ليبيا. خلاص كل واحد درجة 12 معاشة كذا، درجة 10 معاشة كذا، درجة 9 معاشة كذا، وهذا يحقق العدالة بين الجميع. أما كل واحد يغني في تركينا واللي يغلب يأكل، هذه حقيقة مسألة خطيرة وتجعل جزء كبير زي ما قال هذو المتقاعدين حقيقة في ضنك وشدة كبيرة لا يعلم بها إلا الله عز وجل، في ظل هذه الأسعار الرهيبة التي نراها حاليا.
5: امين، بارك الله فيك شيخنا.
9: امين يا رب.
6: شيخنا الكريم، نرجع للسؤال الأخت فاطمة، تقول بأن عندها عند لوالدها المتوفى شقة مخصصة مصرف الادخار، وعليها مستلزمات إن صح تعبيره والتزامات في المصرف، فتسأل على ميراث هذه الشقة.
7: نعم، هو حقيقة يجب أن نعرف ما المقصود بالتخصيص هنا، هل التخصيص شرعي أم غير شرعي؟ فربما كانت هذه الشقة المخصصة هي شقة مغصوبة من ناس وآخرين عندها ملاك حقيقيين، وطبعا الغصب لا يثبت به الملك حتى ولو كان من الدولة. فأول حاجة نبغى نعرف الشقة هذه هل عندها ملاك حقيقيين أو لا، فإن كان لديها ملاك حقيقيين ولم يتم تعويضهم بالطريقة الصحيحة ولا هم ما زال يطالبون أو لم يعوضوهم بحكم أن من درجة تحت مقولة أو تحت قانون 7 البيت لساكنه وغيره، نقولوا لا هذا لا يثبت به ملك. قالت لا هو التخصيص راه انتفاع، نقولوا لا حتى الانتفاع لا يثبت به الملك. تخصيص انتفاع بعض العقارات والمزارع وغيرها هذه مخصصة من الدولة في النظام السابق من باب الانتفاع وليس من باب التمليك، فهذه أيضا لا ينتقل بها الملك. قالت لا والله هي معاملة كانت الوالد شريه من المصرف وبيسدد الأقساط للمصرف والمعاملة صحيحة، غرحني ما زال ما سددش. نقولوا ما وهنا إذا تم البيع والشراء وترتبت الديون الأقساط على الوالد وقعد يسدد فيها فهذه ملكة حتى ولم يكمل تسديد الأقساط. أما إذا يسدد ولكن لم يتم تمليكه، تمليك الشقة له، فإن الشقة هنا لا تدخل في التركة. فيعني يجب احنا الأخت فاطمة بارك الله فيها تتواصل معانا في الدار باش نعرفوا القصة كاملة باش نعرف الحكم الشرعي يكون عليه حسب فهمنا للسؤال، والله أعلم.
6: بارك الله فيك شيخ.
11: الأخ سليم من مصراتة يقول أي واجب يتركه الإمام ناسيا هل يتحمله، أي يتركه المأموم آسف ناسيا هل يتحمله الإمام؟ الإمام يتحمل أخطاء المأموم التي يعني لا تبطل الصلاة بتركها، مثلا يتحمل عليه لو نسي التشهد الإمام يتحمل يعني يرفع معه المأموم ويتحمله عنه الإمام. كذلك إذا سهل المأموم فزاد شيئا دون الإمام يرفعه عنه الإمام، لكن الإمام لا يرفع عنه الركن مثلا إذا ترك ركوعا مثلا ولا سجودا ولا رفعا من ركوع، يعني يترك ركن إلا الفاتحة طبعا لأنها تسقط عن المأموم، أما الأركان الأخرى لابد من الإتيان بها ولا يرفعها الإمام. أما يعني إحنا عندنا الإمام يرفع عنه السنن، لكن ربما هذا بعض المذاهب الأخرى اللي عندها اصطلاح خاص للواجب زي الحنابلة مثلا عندهم مثلا ربي اغفر لي بين السجدتين هذا واجب، فعندهم يرفع عن يعني الإمام ما فيش بأس، لكن احنا عندنا أو اللي عندهم أن التشهد واجب لكن احنا عندنا لا، الإمام لا يرفع عن المأموم الواجبات لأن الواجب عندنا والركن زي بعضهم، فما يرفعش عنا الأركان حتى لو مثلا مأموم يعني زوحم عن الركوع ولا نسيه لأن الإمام يعني يرفع من السجدة ومعاش يلحق، فنقولوا له إذا كان قريب يتدارك كان ركنين يتدارك الركوع ويلحقه، أما إذا كان فات يلغي الركعة هذه ويستمر معه في الركعة الجديدة وبعدين يكون مسبوق بركعة. فعلى كل حال يعني ما يرفعش الإمام عن المأموم الأركان.
12: شيخنا سؤال الأخ عبد المولى يقول عند طيور زينة يبيعهم لشخص ما بالآجل، فيسأل عن حكم البيع بالآجل في هذه الحالة.
4: هذا من الجائز ما فيش باس، هي غاية ما في الأمر كما أنت مشرت بارك الله فيكم يكون التم المعلوم والأجل المعلوم، ولما قال له رجيك إلى شهر أو شهرين تحدد الأجل مثلا إلى شهرين بس، لما يوصل شهرين بيضغط عليه يجيبهم باهي بيزيد يمدد له باهي، والأمر في ذي البائع هني
12: يكون الأجل معلوما ابتداء والسعر.
4: إيه نعم لابد الأجل المعلوم إلى شهرين مثلا أو 3 شهور أو كذا اللي يتفقوا عليه والسعر جاء الأجل وعند الفلوس جاب هلا هذا طيب، ما جاب هلا شو اعتذر، يقدر يضغط عليه ويبيع له رزقه ويقول له أنت توني الأجل حل، بنبيع لك سيارتك وبنبيع لك وبنبيع لك، هذا حكم كحكم شرعي يعني، ويجيبه بالسيف ويقدر يزيد يمدد له ما شاء. نعم ومأجور على هذا، فبيع صحيح لا بأس. نعم شيخنا
12: بارك الله فيك.
3: السؤال الأخير عن زي الجمعية يقول مدارينها والعائلة يجمعوا في مبلغ مالي للمناسبات، يعني لو صارت لأحد من الأفراد العائلة شيء يأخذوا من هذا الصندوق، يعني
8: قد نسميه صندوق التكافل. يعني الأصل فيه جواز والله أعلم، يعني باب أن يعني يعطى هذا من باب التصدق وليس من باب الفائدة التي تجر عليه نفسي، يعني من باب التكافل وباب الإعانة المسلم لأخيه المسلم، وأن يكون صرفها في وجوه الخير أو وجوه المشروع عفوا. يعني صرفها في وجوه في الوجوه المشروعة لمرض أو لإعانة في وفاة في تجهيز الميت دون الصرف المتعارف عليه عند العادات الليبيين، يعني من الأكل والشرب اللي هو في غير وجهه الشرعي، أو لا والله مثلا نعطوه الفلوس باش يمشي بيدير حفلة موسيقى وكذا وغناء وإلى آخره، يعني يكون التكافل في الأوجه المشروعة، وأن يعطى بنية الصدقة وليس بنية العود النفع عليه.
3: نعم.
8: لأنه قد يدخل بعدين في الدينجر نفعا يعني. والله أعلم.
6: ما حكمه لبس الاكسسوارات للمرأة والخروج بها للشارع، وهل يعتبر ذلك من الزينة الممنوعة والمشروعة؟
7: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون والمستمعات. تجدد بنا اللقاء في هذا اليوم إن شاء الله في برنامج فتوى لنجيب عن فتواكم، والسؤال الذي تقدم الآن هو بخصوص ما تفعله بعض النساء من الظهور بالزينة أو الإكسسوارات التي تجعل فوق ما يسمونه المحرمة أو غيره أو في الثياب أو نحوه، ونحن سنجيب بصورة عامة إن شاء الله على حجاب المرأة. طبعا الحجاب الشرعي الذي ألزمته الشريعة بالمرأة في خروجها أن يكون اللباس يعني محتشما، وأن يكون ساترا لعورات المرأة غير مظهر لمفاتنها. وكثيرا ما نرى الآن مما يعتقد النسوة أنه حجاب شرعي، وفي الحقيقة هو ليس من الحجاب في شيء. فالحجاب يعني يجب أن يكون ساترا لسائر البدن سوى الوجه والكفين، فهما ليس من العورة إلا من خشيت الفتنة على نفسها أو على غيرها فإنها تسترهما. أما ما نراه الآن من لباس السراويل أو لباس الشاربة ولكن يظهر منها نصف الشعر أو ثلثه أو أكثر، أو اللباس الضيق من البلوزة ما يسمونه البلوزة وإلا غيره، أو الفانيليا فوق السروال، أو كثير من اللباس اللي يظهر مثلا شيئا من الأقدام وفيه الضيق هذا كله ليس من الحجاب. هذا كله ليس من الحجاب. الحجاب معروف، يعني لا يخفى على أحد ما هو الحجاب الشرعي، ولكن في اللي يلبس في هاللباس هذا من بابه يعني خايفة من أبيها، وما تقول أوني والله حتى باش تحلف والله غيره، لابسة شاربة أو لابسة واحدة واسعة أو لابسة كذا. احنا من زمان نعرف الجبة، احنا يسموها الجلباب، وإلا العباية، حتى العبايات حقيقة بعض العبايات راهو ما هو مش يعني شرعيات مخصرة وتبرز صدر وتبرز الأرداف وتبرز مفاتن الجسم، رأي هذه ما هوش حجاب شرعي، حتى ولو سميناه عباية وإلا سميناها شاربة أو ما يسمى الوشاح، الذي حقيقة يظهر كثيرا من المفاتن، لا يستر شيئا أو يستر القليل، تجا يعني عاملاتها هكذا، تبان ركبتها، يبان الجيب، يبان شيء من من من قفاها، يبان هذا كله يعني لا يعتبر حجاب شرعي، والله أعلم.
11: أخ محمد يقول: يا مشايخنا، أملاكنا كلها أغلبها غير صحيح، منهم من تحصل على أراضي للدولة بانتفاع، سواء المستردة من طليان أو منحها القذافي بغير وجه حق لمن لا يستحق، وهناك من فرض أمرا واقعا وضم أراضي كذلك لغيرها أو للدولة، وهذه الممارسات موجودة بشكل واسع، وقام بها كذلك قبائل ومجموعات بحيث اعتبروا الأراضي المجاورة لهم ملكا لهم، ولم يكونوا فيها أو بجوارها إلا رعاة أو عابري سبيل، بالله عليكم صحوا الملكية قبل أن تأذنوا أو تحضوا على تقسيم الميراث، لأن الأمر خطير، فقد دمرت المراعي والغابات والمزارع والشواطئ وكل سبل الحياة في بلادنا، كذلك لو أن كل شخص يملك أرضا زراعية حق الورثة تقسيمها حتى وإن كانوا ليسوا فلاحين، وإذا استمر الأمر كذلك فإن تجدوا ما تأكلون. يا أخ محمد، التشكيك في ملكية الناس هذا غير صواب وغير قائم، قول فيه يعني أخطاء في الملكية وفيه من استولى على أراضي للغير أو للدولة، لكن مش تقول يعني أغلبنا ملكنا غير صحيح، هذا حكم بإطلاق هيك مش صحيح، بالعكس وضع اليد أصلا هذا دليل على الحيازة، أنت الآن تدعي أنه غير مملوك، جيب ما يثبت بأنه غير مملوك، فالأصل اللي وضع يده وحايز الأصل أنه مالك، أنت الآن تقول مش مالك، أنت مدعي، فأنت اللي بتجيب بينا على أنه غير مالك، فيه الفساد وفيه التعدي على أراضي الناس وأراضي الدولة فيه، نعم لا ننكر هذا، لكن تقولي أغلب أملاكنا غير صحيحة وكذا، هذا كلامك غير صحيح، مش أغلب، ولا تقولي مثلا الأراضي الزراعية يحق للورثة تقسيمها حتى وإن كانوا ليسوا فلاحين، إيه نعم نعم، هكذا الله عز وجل شرع لنا، يعني أنا والد وعندي أرض زراعية وعندي أبناء، نقولهم اللي بيخدم الأرض الزراعية يأخذ حصة، واللي ما يخدمش ما يأخذش بعد وفاتي، هذا يعني لم يقل به شرع الله سبحانه وتعالى، يأخذ هو ببيع بيتصرف فيها أي تصرف، بيأجر من يخدمها، ما يبيش يفلحها بكل بيخليها بور، هذا ملكه هو، ما يعني الشرع لم يحجر عليه، ما قالش الشرع رأوا لما بتقسموا الأملاك ما تعطوش إلا اللي بيزارع ولا اللي بكذا، هذا كلام غير صحيح يا أخ محمد، فنرجو عدم التسرع، وأنت مفروض كان الأولى بك أن تسأل، تقول ما حكم الأراضي كذا، لكن تقول راهو تعطي في أحكام مسبقة وبعدين تريد أن توجه المشايخ لهذا الخطاب الذي تريده، رأوا أملاكنا غير صحيحة وتكلموا على الناس ومعاش تقولوا لهم قسموا الميراث لين تصحوا الملك، الشيخ لما يجيش يعني تجيه عائلة ويقول له قسمنا الملك، ما يقعدش هو يقول له والله أنت ملكك صحيح ولا حرام، كان هذا ما نقسم لكش، كل واحد له باب، لما يجوك هم وما يخاصم فيهم حد على الملك، الأصل أنك بتقسم لهم الإرث، لكن إذا كان يعني فيه من ينزعهم هذاك أصلا اللي فيه خصومة لا يقسم ولا يباع ولا أي شيء لين تتم فيه الخصومة، لين تقضي فيه المحكمة، اللي عنده يعني كلام في أرض ولا في كذا يتوجه إلى المحاكم، المحكمة هي صاحبة الاختصاص والفصل في هذه القضايا، لكن دار الإفتاء والمشايخ اللي في اللي مقعمزين في حياشهم يجيهم شخص يقولهم قسموا لي الميراث، يقولها والله أنا ما نعرفش أرضك هذه مملوكة ولا مش مملوكة وبرا جيب كذا وجيب، لا لا هذا مش صحيح يا أخي الكريم، في صاحبة الاختصاص المحاكم اللي عنده نزاع ولا يدعي على ورثة يمشي يقدم للمحكمة والمحكمة تقضي له أو تقضي عليه، لكن الشيخ بيقولهم هذا التقسيم الأم نصيبها هكي والزوجة هكي والابن هكي، هذا اختصاصه، لكن مع هذا يعني نوجه الناس من تعدى على أرض الدولة يعني الغابات ودارها مقسمات وبدأ يبيع فيها، أو مثلا تعدى على أملاك ناس يعني لا يعلمونها، ربما هو أصلا فيه ناس عندهم ملك في مكان وربما ما يعرفهاش، هذا شرعا يعني وإن كان قضاء هو مقعمز وما منازع حد ومستفيد من الأرض، لكنه شرعا حرام عليه راو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء قالوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام. يعني مرات هو القاضي شاف أنك مصيب وأنت فجرت في الخصومة وأخفيت وثائق وكذا وحكم لك القاضي بأنها لك، أراه شرعا ليست حلالا لك، مش معناها بدت حلال إذا كان تعرف أنها ليست ملكا لك.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية. دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
13: والرابع من الشروط أن يكون معينا. إذا قال الموصي أوصيت لفلان بشيء ولم يعينه لا بالإشارة ولا بالكتابة ولا بغير ذلك فإن هذا لا يصلح ولا تعتبر وصية، لا بد أن يكون معينا أو قابلا للتعيين. شو معناها قابلا للتعيين؟ يعني الآن هو غير موجود الشيء، ولذلك لا يمكن أن نشير إليه ولا أن نكتب حقيقته، وإنما نعم يذكر الفقهاء لهذا النوع من الوصايا بمن أوصى لفلان بشأة أو بجمل أو بسيارة أو من هذا القبيل ولم يعينها، هذا يرجع فيه إلى السوق، ننظر إذا ذكر سيارة نأخذ له سيارة متوسطة، هذه نعم إذا كان الثلث يحملها بطبيعة الحال، وإذا قال أوصيت له بشاة فنذهب إلى السوق فنأخذ فنشتري له من ورثة الموصي هذا من مال الموصي نشتري له شاة يعني وسطا. نعم، فهذا قابل للتعيين، السيارة عرفناهاش لكن قابل للتعيين سيارة وسط. فإذا قيل السيارات ما بين مثلا 100,000 إلى 10,000 نأخذ له سيارة وسطا. نعم، يعني الأرقام هذه نقسمها على 2 فالنصف هو الوسط في هذه الحالة.
5: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من الأخ محمد، يقول فيه: هل شراء الأثاث عن طريق المرابحة الإسلامية لمصرف الصحارى صحيح وجائز شرعا ولا يتعارض مع أحكام ديننا الحنيف، مع العلم أني أريد الأثاث لبيتي الجديد؟
2: هي عقود المرابحة ما فيهاش بس، يعني في وجود المصارف عقود شرعية إذا كان الإنسان يريد أن يتملك هذه السلعة لبيتي، إذا ما هذا يبي يشترطات لبيته فيمشي يأخذ فاتورة مبدئية ويعطى هذا للمصرف، والمصرف بعد ذلك يشتري هذه الأثاث، وبعد أن يتملك المصرف الأثاث يمشي يدير معهم عقد نهائي بالأثاث الذي اشتروهم، ويأخذ هذا الأثاث من المعرض إلى بيته، فهذه الطريقة ما فيهاش بأس إن شاء الله تعالى.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر

0: سؤال آخر قال: عندما أصلي في الصلاة كيف، وعندي يعني التهاب في اللثة ووجود بعض الدم في اللثة، يعني هل يعني خروج دم اللثة يعني ولا في أثناء الصلاة ولا يعني تجمع في الفم هل يبطل الصلاة ولا غيره؟ يعني هو دم اللثة بصفة عامة خروجها من قدس الوضوء، وكذلك للصلاة يعني لما يكون القليل يعني داخل الفم هذا ما يضرش، هذا معفون عنه. لكن كان الدم يعني كثير جدا ونحو ذلك، هذا يجب الخروج من الصلاة لتطهيره ثم إعادتها بعد ذلك. يعني في فرق بين الدم القليل اللي هو دم اللثة، وهذا دم اللثة في العادة هو دم يسير، هذا معفو عنه ولا يؤثر على صحة الصلاة، هو ما هوش دم كثير ملأ الفم يعني نزل وملأ الفم وماشي معك في حياتك وعندك يعني موجود، خصوصا لما أثناء الصلاة ولا كده، ودم يسير يعني ما يأثرش على صحة الصلاة، فبالتالي ما تبتلعش الدم هذا عمدا. وفي نفس الوقت يعني إذا كان يسيرا هذا لا يبطل الصلاة، أكمل الصلاة ولا حرج عليك إن شاء الله تعالى. عندنا اتصال، عندنا الأخ الصديق، تفضل.
1: أيوة
0: تفضل أخي الصديق.
1: عندي سؤال.
0: أي نعم.
1: صلاة الفجر،
0: نعم،
1: لما واحد فوته.
0: أي نعم.
1: أنا سيصليه.
0: تقصد رغيبة الفجر أنت يعني؟
1: رغيبة الفجر.
0: تمام تمام. تبي أنت تقضي يعني أنت جيت صليت، أنت فاتتك لأنك جيت صلاة الجامع جيت مصلي الصبح صليت معه ولا؟
1: رغيبة.
0: أيوة فاتتك الرغيبة. تمام.
1: صليها بعد
0: الشروق. بعد الشروق. الأفضل الأفضل. أي نعم الأفضل انك تقضاها يعني بعد الشروق، بعد حل النافلة، بعد ما يرتفع الشمس مقدار رمح تقضي هذه يعني تقضي رغيبة الفجر.
1: لو صليت يعني قبل الصبح بعدين صليت الصبح. ايوه
0: انت فات نعم
1: باتي
0: الصبح. انت فتاتك الفجر والصبح يعني انت استيقظت بعد طلوع الشمس يعني.
1: ايه
0: باي ما فيش باس، انا صليت الفجر وبعدين الصباح.
1: ايه
0: هذه ما فيهاش باس ان شاء الله، هذه فيها خلاف طبعا، مالك يقول صلي الصبح دبل. هذه مساله من مسائل الخلاف بين اهل العلم، يعني منهم من يرى الصبح قبل وبعدين الفجر لان هذا بتبدا بالفرض وهذا قول الاشرف عند المالكيه. لكن
1: عندي سؤال ثاني يا شيخ.
0: نعم
1: سؤال ثاني. البسمله هذه،
0: نعم
1: البسمله، هل من كل واحد يقولها في كل سوره ولا صلاه؟
0: نعم قولها في كل سوره صلاه سرا، قولها في كل سوره يا سواء في الفاتحه ولا بين الركعات بين السور يعني. نعم إيه ان شاء الله ان شاء الله ما فيها اشباث، ان شاء الله ما فيها اشباث على الصحيح، ما فيها اشباث ان شاء الله.
1: المفروض ولا
0: إيه المفروض ولا في النافله؟
1: بس ما
0: فيها شيء. ما فيهاش بس ان شاء الله.
1: بارك الله
0: فيك يا شيخ الله احمدك. نعم. هو الاخ صديق عنده سؤالين يعني من التوضيح فقط. والسؤال الاول ظننت يسال عن اذا انسان جاء مثلا الى المسجد ولم يصلي رغيبه الفجر ووجد الناس يصلون الصبح فصلى معهم الصبح بالفريضة، بيبدأ معهم بالفريضة، فمتى هل يقضي سنة الفجر ولا تسقط؟ هل نص فقهاء المالكية سنة الفجر اللي هي الرغيبة يقضاها بعد وقت حل النافلة وهو وقت يعني لما يرتفع الشمس مقدار الرمح بعد الشروق كبر ربع ساعة، ونص علماء المالكية لا يقضى من الصلوات إلا الفرائض والفجر، يعني يقضي الفجر من يعني وقت حل النافلة إلى الزوال، يعني الوقت هذا كله يعني مثلا نحن الفترة هذه نقوله من الستة وكذا إلى بعد الشروق إلى الزوال يعني قبل الظهر، يعني هذا كله يقدر يقضي فيه الفجر. أما إذا كان يقصد أنا إنه لم يستيقظ يعني حتى طلعت الشمس وما صلاش يعني لا فجر ولا صلى الصبح، أيهما يبدأ؟ هذه مسألة خلاف وبينها كثيرا من أهل العلم، من يرى أن يقدم الفجر

0: ثم الصبح، يعني نفس الترتيب العادي. وهذا قول بعض علماء المالكية، ومشهور في المذهب تقديم الصبح على الفجر، فلو بدأ بأيهما المسألة فها الأمر فها واسع وما فيهاش بأس إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا بالنسبة لسؤال السؤال الأخ الصديق. نأتي إلى عندنا الأخ عاشور سأل سؤال، قال لي نشري، يتصل بي شخص يقول لي نشري بالبطاقة، يعني يتصل بي شخص يقول لي مثلا نشري جيب لي معك كذا بعشرين دينار اشتري لي كذا وكذا، قال نجيب له نشري له الحشري هذا، نشري له بطاقتي في الغالب أنا مرات حتى ما عنده كاش هو ولا كذا، فأشرى له هذا الشيء بعشرين دينار، ولما جي هذاك رد لك كاش هكذا من غير شرط ما فيهاش بأس، إذا كان من غير شرط وكذا ما فيهاش بأس إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن لم يولي فيها شرط ولو ضمني ولو عرفي وكذا هذا المسألة لم يولي فيها قرض جرى نفع، زي ما مثلا في مسألة البطاقات وغيرها قول أنا نسلفك 13,000 بالحوالة وبعدين أنت ترد لي كاش، هذا واضح شرط ضمني أصلا ما سلفكش 13,000، لكن هذه المسألة فيها أوسع، لأن في الغالب أنه ما يهمش شخص مثل 20 هذا جاب له كذا ولا جاب له كذا، المسألة ما هيش لم تكن مشروطة ولو عرفا فالأمر فيها واسع إن شاء الله تبارك وتعالى. عندنا الأخ أحمد قال الوالدة يعني وكله بإخراج الزكاة، وكله بإخراج الزكاة، ولكن إخراج الزكاة هذا تولد عنه تأخير بسبب أن يعني يتحرى عن المحتاجين ويتحرى عن الفقراء، وتكلم حتى عن مسألة العاملين عليها، قال إني ولدت حتى من العاملين عليها وإلا لا لا، طبعا مش مقصود راه يعني بالعاملين بالزكاة هم العامل يعني في مسألة التبرعات ولا نحو ذلك، لا لا، هذه مسألة يصير شوية تساهل من الناس المسألة العاملين عليها، جاب الزكاة اللي نص عليه العلماء وداخل في قول الله جل وعلا والعاملين عليها هو من يكلف من الإمام بالخروج إلى الناس أماكنهم و يعني بشي يقبض منهم الزكاة ويتكلف في ذلك الخروج، يمشي إلى مكان تجمع الماشية على المياه ويخرج للحقول وقت الحصاد، فهؤلاء إذا فعلوا ذلك يعطون سهما من الزكاة يقدرها بأجرة المثل، يقدر هذا الأمر بأجرة المثل، والعلماء نصوا أن العامل عليه هو جابيها ومفرقها وإن كان غنيا ويأخذ في ذلك يعني على وجه الأجرة، والأجرة متاعته يعني بقدر عمله و ما فيش إيجارة يعني بجزء منه، لكن اللي يجلس في مكتبة ولا في بيته والناس هم اللي يجوه يعني يأتون إليه بزكاتهم فهذا ما هوش يعني ساعين ولا عامل عليها، وخصوصا أن كثير من الموظفين يعني بعض الناس اللي هو الموظفين في الزكاة وغيره هذا ما أصلا يتأخذوا في مرتب من الدولة على هذا العمل فما يجوزلهمش أن يأخذوا شيء من الزكاة لأنهم يأخذوا في مرتب من الدولة، فبالتالي الموظفين اللي يخدموا في الدولة زي المستشار القانوني ولا الموظفين ولا غير ذلك هذا ما لهمش علاقة بمسألة العاملين عليها في الزكاة. هذا فقرة الأولى من سؤالها. المسألة الثانية، إذا أعطى يعني شخص زكاة بناء على الظاهر يعني الظاهر أنه محتاج ثم تبين له لاحقا أنه غير محتاج فهذا يجزي عنه ولا يلزمه إعادة الزكاة إذا كان قد اجتهد في التحري ولم يكن يعني مقصرا ولا متساهلا، فبالتالي العلماء قالوا إذا اجتهد وتحرى وهذا يعني بناء على الظاهر ظاهر الشخص أنه ظاهر فقير ومحتاج ودفعه إليه بناء على ذلك فالعمل صحيح والزكاة يعني صحيحة لا يجب إعادتها ولا حرج عليه في ذلك، لكن لما يصير تساهل في الدفع يعني يعطى الإنسان المال من غير تأمل ومن غير سؤال وتبين يعني أن غني هو، بعض الناس يعني مجرد ما يجي كذا يطلبوا فيها بعض الناس سره هيك يعني مش طالب زكاة ولا غيره ويتساهلون في هذا، فهؤلاء لا يعني لا يجزي عنهم إخراج الزكاة، وبالتالي يجب أن نسأل ويجب أن نتحرى ولا نتساهل في هذه المسألة. المسألة التالية هو قال يعني يتأخر فيها أحيانا لأنه يبي يسأل، الأصل ولو بدنا نذكره للناس جميعا الأصل وجوب إخراج الزكاة عند حولان الحول ولا يجوز تأخيرها بعد وجوبها، ولا بد من المبادرة بدفعها للمستحقين، ولا يجوز أن تحبس عنهم، لأن هذا المال حق للفقراء، لا يجوز أن يحبس عنهم، ولا يجوز أن يمنعوا من الاندفاع بهذا المال. يعني الأحوال اللي هي مثلا يجوز تأخير فيها لعدم وجود مستحق، ولا مثلا غيبة، يعني تكون الفقهاء يعني غيبة المال وغير ذلك. لكن نشوف بعض الناس في تساهل في هذا، يعني يقول لك انا منجيتش لا، تلقى انت تلقى تسأل هتلقى، ولكن انت راه بعض الناس ربما هو ماهوش، يعني هو زي ما ذكر صاحبك هذا، هو عنده عمل وعنده شركة وعنده كذا، ما مش حيسأل عنهم، مش حيفضي نفسه للسؤال عنهم. في ناس انا اقول له، في ناس في جمعيات خيرية وفيها ناس مختصين بهذا الامر يمكن ان يوكلهم في اخراج الزكاة. لما تشوف ناس ثقة موثق فيهم، سواء جمعيات خيرية او ناس ثقة تعرفهم انت ودارين حتى يعني جداول وناس عندهم يعني يعطوا فيهم، هذا او لا يجوز ان توكلهم في اخراج الزكاة، بدل ما تسأل انت كل واحد تمسك الى ان يتأخر موعد الزكاة ويصير فيها تأخير ونحو ذلك. الاصل هي وجوب اخراجها فورا. يعني ما الحالات اللي نصوا الفقهاء في جواز تأخير الزكاة انت ما تدخلش فيهم، لانك تقدر توكل في اخراج الزكاة وتقدر تسأل وتقدر والامر موجود، يعني مش بالدرجة هذه. يعني اللي انت يعني بعض الناس مثلا بيشرد عليك يحتاج الى رقم كبير وكذا، والناس صغير منهم تساهل في هذا، لكن راهو فيه بعض الناس يعني مختصين بهذا وهم سائلين وعندهم يعني قوائم بهذا، فهؤلاء يعني ما فيش بأس ان توكلهم في اخراج الزكاة، وهذا افضل ليك يعني وايسر ليك يعني، حتى وتبرأ ذمتك بذلك. هذا بالنسبة لسؤال الأخ أحمد وسؤال عن الشركة اللي ذكر. عندنا بعض الأسئلة مازالت على التطبيق، من ضمنها هذه سائلة سألت تسأل يعني قالت يعني يأتيها كثير من الخطاب، ولكن عندما يتم تحديد موعد المقابلة ويأتي الخاطب إلى الموعد فلا يرجع بعد ذلك، وتكرر معي ذلك أكثر من 10 مرات رغم أني فتاة ملتزمة ومعروفة وأحفظ جزء من القرآن في المسجد، وهذا سبب لي ضيقا، فما نصيحتكم؟ أول نقطة الكريمة، نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أم يرزقك الزوج الصالح الذي تقر به الأعين وتسكن له نفسك إن شاء الله جل وعلا، ونحن على ثقة يعني من أن الله جل وعلا سيقدر لك الخير، الله جل وعلا وثقي بذلك سيقدر لك الخير، فأمني دائما يعني بالله جل وعلا أملا حسنا، والله جل وعلا أهل لكل ظن جميل، والله جل وعلا هو القائل في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فنأخذ يعني قبل من جواب الأخت الكريمة ونصيحتنا لها، نأخذ العم عبد الله.
1: السلام عليكم شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: وعليك
0: شيخ. تفضل
1: عم عبد الله. شيخ عندي موضوع نفس الموضوع الأخ اللي تصل موضوع البطاقة اللي يشري للمالية حتى لي نفس الشخص نفس الشيء. إيه. أنا نفسها بالعائلة مثل بأبوي وأمي وأخوتي نفسها بلهم، أنا أدفع المصارف مكينات تمام، وأنا أخدم في الخاص عندي كاش مرات، ومرات أي شخص في كاش أنا نشري الحذاء ونعطيه الكاش، نشري بالبطاقة ونعطي الكاش أنا.
0: فوري المبادرة فورية هذه، وإلا بدون فورية
1: الفلوس جايبة والبطاقات عندي ديما في السيارة
0: تمام، هم في نفس الوقت بيقول لك أنا بنشري كذا، قول له بدين، قول له بدل لي وقتي وإلا لا قرض يعني.
1: مرات مش لي يا شيخ، مرات أنا اللي حد أخوي الثاني، مرات أنا اتحبت أختي وأخوي يبي كاس.
0: أنت حتى بطاقات خوتك داك ولا كيف يعني؟
1: عادي ما غير علم مرات.
0: انت بطاقات خوتك ذا كلهم يعني البطاقات او هم موكلينك في هذا، قولك اسحب من هذا وكذا يعني عادي؟
1: هم موكليني، ما تكلموني في بطاقة فيه ولا نمشي نسحب انا عادي، طبيعي يقول لي مصرف فلاني فيه سيولة.
0: في ماكينه فيها سيوله مش تسحبها انت يعني.
1: نفسي اسحب ويقعد عندي الفلوس. نفس الوقت يقول لي برا اسحب بطاقته، هو يبي حاجه احتياجات.
0: ايه
1: يقول لي اشتري حاجات، تشتري مرات بالبطاقه مرات تشتري بالكاس.
0: تمام ان شاء الله باذن الله.
1: وعندي سؤال ثاني يا شيخ.
0: نعم ايه تمام.
1: في شخص لقيته واقف خلفه في السوق، مش عارف بطاقته ما تبيش تخدم، قال لي نحول لك انا في حسابك وبعتالي اخدم بطاقتك انت، وبطاقته فيها مشكله صعب.
0: ايه
1: المهم حول قيمه، حول مثلا 400 دينار. انت إيه؟ جاي تحب الحاجات اللي شراها طلعت 300 الا 90 قرش ولا 100 قرش، حاجه قروش صاحب. وفي التحويل التطبيق المصارف ما فيش تحويل قروش، هل نعطيه زي 10 دينار زايد ولا كيف ندير الحالات؟
0: كيف هو هذه العموله بتاعت الوحده ولا كيف هذه؟
1: لا يا شيخ، هو واقف في السوق، واقف في السوق بطاقته ما تبيش تخدم فيها مشكله.
0: باه تمام.
1: حول لي نايع في حسابي مثل 400 دينار.
0: ايه.
1: وشراء بطاقة. قيمة المشتريات متاعه هو جبت 400 إلا 10 قروش ولا 20 قرش. يعني عنده 20 قرش 30 قرش هزياك.
0: ايه ما فيهاش بأس ان شاء الله بإذن الله. تمام.
1: الله يكرمك.
0: تقصد انه يعني مثلا اشتريت ب 4.90 وعطيتها 5 يعني.
1: بارك فيك يا شيخ.
0: عندنا الأخ عادل.
2: السلام
0: عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الشيخ في حالك الحين؟
0: تمام الحمد لله. تفضل أخوي عادل.
2: قول لي يا شيخ، في زكاة الأموال.
0: نعم.
2: نعطاها لغزة إن شاء الله، ماشي إن شاء الله.
0: تمام نوضحه لك عن ذلك إن شاء الله، نوضحه لك.
2: نعم.
0: تمام تبي الجواب توه، ما فيش باس، تعطاها لغزة ما فيش باس. ترزي عنك ان شاء الله. ما فيش باس ترزي ان شاء الله.
2: ان شاء الله ان شاء الله. شيخ سؤال ثاني.
0: نعم.
2: مرة صلينا جماعة.
0: صليت جماعة؟
2: في حوش. نسينا الإقامة.
0: ايه.
2: قاعدة تغذينا سجود قبلي. صح هذه؟
0: لا ما فيهاش سجود قبلي، نسي الإقامة ما فيهاش باس، الإقامة هي سنة. لكن ما هيش.
2: الإمام شد بينا سجود قبلي.
0: خلاص نوضحه لك يعني. تمام ان شاء الله. خلاص يا اخي نوضحه لك الجواب ان شاء الله، شنو نديروا ان شاء الله. نبدا بجواب الاخت الكريمه اللي سالت يعني كثره الخطاب اللي يتاهى، لكن لم يقدر ذلك نصيب ولم يرجو بعد ذلك، وقلنا نسأل الله جل وعلا أن يرزقها الزوج الصالح، وتظن بالله جل وعلا ظن حسنا. ونصيحتنا لها أختي الكريمة، اعلمي أن الله جل وعلا يعني رحيم بعباده، وهو أرحم يعني أرحم بك من نفسك وحتى من أمك، فما يقدره الله جل وعلا لك هو الخير. حتى أنت كانت تظن أن بعض الناس يعني يخاطب وكذا، وأنت مثلا قبلت به وكذا وظنيت خلافه، لكن راه اعلمي ان الله جل وعلا اللي قدر لك هو الخير، والله هو اللي يقول وعسى ان تكرهوا شيئا هو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا هو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. فما يعني انت ما تدريش شنو هو اللي يعني يخبئه لك القدر من الخيرات، وانت لا تدرين يعني مش عارف راه تاخير الزواج مرات يخفي لك كثيرا، يخفي لك كثيرا ويصرف عنك شرا كثيرا. فما يعني ما تقدريش تعرفي، راه مثلا تقولي حقيقه الزواج لكان الزواج ترى عندي كذا وكذا، لا حقيقه الزواج بعض الناس يعني تزوجوا وحصل لهم مشاكل والطلاق وغير ذلك، راه اللي قدر لك ربي هو اللي خير. ولو يعني ولو انسان لم يقول زي ما يقال يعني لو طلعتم من الغيب لاخترتم الواقع، يعني يدري الانسان ما يدريش الإنسان لو الأمر هذا لو تم كيف سيكون، ومن هذا لو جاء كذا لو خطبك شن بيكون الأمر. فما نعرفوش إحنا يعني الأمور هذه الغائبة، وما نعرفوش ما يكون في المستقبل. فإذا صرف الله جل وعلا عنك خاطبا فاعلم أن ذلك بقدر سابق. الله جل وعلا كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ومقاديره جل وعلا تجري يعني بمقتضى اللطف ومقتضى الرحمة ومقتضى الحكمة. فلا تيأس يا أختي الكريمة ولا تقنطي من رحمة الله جل وعلا ولا تيأسي من فضله، عطاؤه يعني الله جل وعلا ما تيأسيش، ورزق الله جل وعلا قريب وفرج الله قريب، ولازم طريق التقوى، تقوى الله جل وعلا هو اللي يجلب لك الرزق كما قال الله جل وعلا: ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والزواج هذا من جملة الأرزاق. استمر فيما أنت فيه من الخير، واستمر في تعليم تعلم القرآن وقرأ القرآن، والزمي طريق الطاعة، وبإذن الله جل وعلا ستصلين إلى ما تبتغين وتتمنين إن شاء الله جل وعلا. ما فيش الأسباب، الإنسان يأخذ بالأسباب اللي تمكن من الزواج، ما فيش باس، ويتوكل الله جل وعلا، ونسأل الله جل وعلا أن ييسر لك الخير حيثما كنت. فالمهم داود تعرفي أن راه يعني مسألة تأخر الزواج ونحو ذلك، هذا راه الإنسان ما يعني كل أرزاق من الله جل وعلا، ولما يجي موعد الرزق الذي قدره الله جل وعلا لك سيحصل بالشخص الذي يعني قدر أن يكون زوجا لك، فما عليك إلا الصبر والرضا بما قسم الله جل وعلا لك. الزواج هو ما هوش سباق، الزواج هو قدر، وتأخر الزواج يعني ما يعنيش أن الإنسان مش هيتجوز، لا، هذا يكون لحكمة من حكم الله جل وعلا تتجلى له بعد زمن. وهالبناس يعني كثير من الناس تزوجوا يعني تزوجنا فتيات وكذا وندمنا وقالت لك أنا استعجلت، كان صبرت، كان كذا، هذا كله مقدر من الله جل وعلا، وقدر الله جل وعلا كلها خير للمؤمن، ما في شك أن قدر الله كلها خير للمؤمن. فمسألة أنك يشعر الإنسان بالضيق وغير ذلك، لا لا، هذا ما تفكر فيها، بعدي عنك هذه الوساوس. والإنسان يدعو الله جل وعلا ويثق أن الله جل وعلا سيقدر له الخير، وما تقارنش نفسك بحالك وبين حال الفتيات الأخريات. ومسألة بعض الناس يعني يقول كل البنات اللي في جيلي مثلا اللي في سني زوجن وانا لا ونحو ذلك، هذه اشياء مبالغ فيها نفسيا، حتى لو يعني زوجن هن ولا بعض منهن زوجن ولا كثير من زوجن، هل هن تضمني انهن يعني مثلا سعيدات في الحياه هذه ولا سعيدات؟ لا لا، هذا راهو في اللي يتجوز في التاسعه وفي اللي يتجوز في 29 وبعضهم يعني قبل ولا بعد، وكل هذا يعني توقيت مختلف، وكل هذا يعني بقضاء الله جل وعلا وقدره. ف ننصحك ديما أشغل وقتك يعني أشغل وقتك بالعلم وقراءة القرآن، وخش حلقات تحفيظ القرآن، وخلي يعني ديما خاف في مسألة التفكير المفرط هذا في فكرة الزواج، وجعله يعني رغبة طبيعية، ما هوش محور الإنسان، محور حياة الإنسان. وقيمة المرأة راه مش في كثرة من خطباها ولا سرعة زواجها ولا نحو ذلك ولا نظرة المجتمع لها، قيمتها في دينها وأخلاقها ورجحان عقلها. والزواج هذا رزق من الله جل وعلا، وما هوش يعني جائز جمال ولا نحو ذلك. فأكثري من الدعاء، والزمي الاستغفار، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقك الزوج الصالح في الوقت الذي يكون فيه خيرا لك، وأن يملأ قلبك بالسكينة وبالسعادة، إنه سميع مجيب. عند اتصال الأخ عبد الله، تفضل.
3: ألو.
0: أيوة نعم أخوي عبد الله، نسمع فيك.
3: ألو.
0: أيوة نسمع فيك أخوي عبد الله، تفضل.
3: نعم.
0: أخوي عبد الله نسمع فيك، تفضل سؤالك.
3: النهار مبارك يا شيخ، بارك الله فيك، ربي يستركم إن شاء الله ويحفظكم.
0: آمين آمين، وإياك أخي عبد الله، تفضل.
3: إن شاء الله ربي يهنيكم. يا شيخ اللي نشفى فيه هذا في البيت ونشفى فيه من نفخ الدجاج والحاجات الحموية اللي يديروا فيها والدلاع وكلها، والله العظيم ما معناتها عرفنا كيف احنا، والله قسما بالله نشفى فيهم. يا أخي نبغى نصيحة منكم يا شيخ، الله يستركك، هذا كل يوم المفروض تبلغوا فيه الناس.
0: حاضر حاضر أخوي عبد الله، حاضر.
3: والدلاع ما غير وقتها تجاهد تقول خروج، من يشعر كيف ولا ما عارفنا احنا والله.
0: ان شاء الله ان شاء الله اخي عبد الله، نوضح لك باذن الله.
3: بالله عليك ورحمه والديك، بالله ينصح الناس، بالله والناس حسبي الله ونعم الوكيل في اللي يديروا في الحاجات هذه، حسبي الله ونعم الوكيل فيه.
0: ان شاء الله ان شاء الله اخي عبد الله، باذن الله يسلمك. ماشي ماشي. عندنا الاخ عامر، تفضل. تمام. العمل انقطع اتصاله. وبهذا أخوتي المستمعين نقوم قد أكملنا الجزء الأول من حلقة اليوم. بإذن الله بعد دقائق سنبدأ في الجزء الثاني، سنجوب فيه عن الأسئلة الأخوة الذين سألوا والأسئلة الواردة على تطبيق. فاصل قصير ثم نعود بعد ذلك للإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار التعليم بالاذاعه، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجد لنا علم الشريعه باب.
3: من اعظم المعاصي الماليه الربا، يعني تميز بقوله تعالى فاذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله حصل هالقيمه هذه حصل غضب الله واعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شو تدير به المليون ولا شو تدير بالمليار ولا شو تدير حتى بالدنيا كلها؟ يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط في، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساءً.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نرجع إلى الإجابة إخوتي المستمعين، الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم. وقبل البدء نذكر بأرقام التواصل 092-092-15-0 والرقم الثاني 092-092-16-0. هذا السائل الأخ عبد الله تكلم، قال أنا عندي أخوتي يعطيني البطاقات، أعطيني بطاقات نسحب لهم من الماكينات، فهو مرات أنا عندي الكاش وعندي البطاقة ونشتري أحيانا بالكاش من هذا ونعطي لهذا البطاقة، وهذا مرات عند البطاقة نشتري له بالكاش وكذا. فإذا هم وكلوك بهذا وأنت أعلمتهم بذلك الأمر ما فيش بأس، نفس الوقت أنت شريت قبضت عن هذا وكلت لهذا الأمر ما فيش بأس إن شاء الله تبارك وتعالى، إن كان بعلمهم وبلغهم بذلك فأنت وكيل عنهم في السحب، وكيل عنهم في السحب البطاقات وفي أخذ المال وأخذ الكاش، ما فيش بأس إن شاء الله تبارك وتعالى. المسألة الثانية يعني قال حولت لشخص مبلغ يعني وكان خلصت عليه كذا البطاقة 94 مثلا أو، لكن لما جيت بنرد بالتطبيق بدي لي حوالة، التطبيق ما يقبلش في رقم فيه كسر، يعني بمعنى خلصت مثلا عليه 200 دينار والقيمة الشراء هي مثلا 199.90، العشرة قروش هذه ما تطلعش في كذا، فأرد له 200، العشرة قروش زايدة هذه ما فيهاش بأس إن شاء الله تبارك وتعالى كما ذكرنا. عندنا السؤال الآخر ذكر مسألة الإقامة، صلى بينا واحد في المسجد، صلى بينا واحد في المسجد وقال صلى بينا في المسجد وصلى بينا في البيت وسجد ونسي الإقامة، ولما نسي الإقامة سجد سجود سهو لأنه نسي الإقامة. هذا الأمر خطأ، لأن لا يجب سجود السهو على من نسي إقامة الصلاة، إقامة الصلاة سنة عند جمهور أهل العلم والصلاة صحيحة، فمشروع السجود السهو يعني مشروع سجود السهو هنا في هذا الموضع، لا يشرع سجود السهو هنا في هذا الموضع، وهذا مش من مواضع السجود. علماء المالكية نصوا على أماكن السجود، أماكن سجود السهو الثمانية اللي هي نصوا عليها العلماء، ليس منها مسألة نسيان الإقامة، والإقامة هذا الشيء خارج الصلاة أصلا ومش داخل الصلاة، وما هو شيء خارج وما هو داخل الصلاة. يعني السنة اللي يسجدها عند المالكية ثمانية نصوا عليها هي قراءة ما سوى القرآن، يعني كان ما قرأ يعني السورة، يعني نسي الجهر الإسرار يعني التكبيرات كلها، يعني ما غير تكبيرة الإحرام ولا التحميد ولا التشهد الأول ولا الجلوس الجلوس للتشهد الأول ولا التشهد الأخير، لكن ما سوى ذلك فلا حكم، يعني ما فيش يعني سجود سهل لتركها، فيش فرق يعني بينها وبين السحبات هذه إلا في تأكيد الفضائل فقط يعني. فبالتالي وهذه نص واحد جيد من باب التسهيل، هنا سيناني شناني كذا جماني تعاني، يعني عدد السنة ثماني، السينين اللي هنا السورة والسر، والشنان الشناني اللي هنا التشهد الأول والأخير، والجمان اللي هم الجهر والجلوس للتشهد، والتعاني اللي هو التحميد والتكبير، مع ذلك يعني لا سجود فيها حتى في أثناء الصلاة، فما بالك هذا الشخص في الصلاة نفسها. نأخذ الاتصال الآن وبعدين نرجع لإكمال الجواب. نتصح عندنا أخ أبو أنس. أخ أبو أنس كان سكرنا الراديو، سكر الراديو واسمعنا من السماعة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، تفضل.
1: طيب
0: علي صوتك، علي صوتك خوش.
1: نعم
0: نعم علي صوتك شوية.
1: ايه زوجتي في التليفون تمام.
0: ايه
1: بس نعطيها شيء.
0: ايه شنو قلت لها انت؟
1: قلت لها اني مروح في الطريق وان فيك تلقاك في الحوش، يعني هي قاعده في حوش خوها.
0: ايه
1: نسمع فيها؟
0: ايه نسمع فيك. ايه
1: المهم خلاص هيك مشيت الحوش ما لقيتهاش، طبعا زعلت وقلت لها شنو تبدا نعطيها لها، ما قلتهاش الكلمه طبعا، قعدت نقول هدد فيها وخلاص كمان.
0: ايه قلت لها تبى نعطيها لك، تقصد طلاق، لكن ما طلقتهاش يعني.
1: قلت لها تبي شنو تبي نعطيها لك كلمة
0: با
1: خلاص مشيت روحت. زعلت قلت لها صارت انت وصلت لامك، ما قلتهاش انت كذا، قلت لها وصلت لامك خلاص.
0: انت الان هذه الكلمة اللي قلتها بس يعني، بعدين رجعتها وخلاص يعني.
1: نعم
0: الكلمة هذه اللي قلتها بس، قلت لها تباها ولا شنو يعني؟
1: شيء.
0: انت الكلمه هذه اللي قلتها بس يعني، قلت لها تباها يعني تبي نطلقك ولا شنو يعني تقصد؟ بس هذا هو هذا اللي قلته بس.
1: ايه بعدين استرشيت الحوش، هي قلت لها تبي تشترك معي في السياره، قلت لها انت خلاص وصلتي لامك،
0: قلت لها انت وصلتي لامك وتقصد بهذا اسمه.
1: نعم
0: وتقصد بها الطلاق انت كلمه وصلتي لامك تمام.
1: زي
0: اللي
1: قلت
0: وصلت لامك وخلاص. ايه ما شنو انت شنو تقصد بها الكلمه هذه؟ طب كان في من حيث السياق، السياق واضح طلاق، انت شنو قصدك بس قول لنا.
1: ايه لكن ما قلتهاش، ما نطقتهاش بالثانيه.
0: لا لا ما هو في يعني في الفاظ الكنايه هذه مش شرط يعني تنطق فيها اسمها، في اللي يقولها بري لحشالك، اذا كان يقصد بها الطلاق هذه طلاق، ما يقصدش بها الطلاق هي مش طلاق يعني. هذه الكلام الكنايات حسب نيه القائل، انت قصد وصلت لحشالك خلاص اقعدي فيه طالق انت، ولا شنو قصدك يعني؟ ولا تقصد وصلت لحشالك اقعدي لين انا نفكر شنو ندير لك يعني؟ انت شنو تقصد بذلك بالضبط؟ نيتك هي اللي تحدد لنا.
1: يعني
0: قلت لها عارفينك احنا يمس الغضب وكذا، ما فيش واحد راه في الموقف هذاك ما فيش غضب، لكن انت بتحدد لنا نيتك بينك وبين ربي، هذه انت اللي بترجعها بكذا، وانت اللي ما عندكش طلاق سابق، انت اول مره تقول الكلمه هذه.
1: اي اول مره، لاول مره.
0: ايه حتى لو كان هذه مثلا تقصد بذلك الطلاق تقدر ترجعها ما دام هي في العده بدون عقد جديد، نحسب لك تلقى واحده، لكن بينك وبين ربي قول لنا شنو تقصد بكلمه شنو انت وصلت لحوش اهلك يعني في الفترة هذيك تقصد الطلاق ولا لا؟
1: يعني خلاص انت تبيش تسمع كلامي، اذا قلت لها هيك انا وصلت لامك وخلاص وطلعت وروحت. بعدين هي طبعا حكت تخسر ثم كلمتني وكذا ووجدت هي
0: بعدين. زي ما قلت لك اخوي ابو انس، هذه العبارة مش صيغة الطلاق صريحة، ما يعني هذه من كنايات الطلاق. ما يقعش الطلاق بها الا اذا قصد الزوج ذلك ونواه عند التلفظ به. فانت كان تقصد الطلاق راي عندك طلقه وتقدر ترجعها ومحسوبتك طلقه، محسوبتك طلقه تمام، هذا اللي نقدر نقوله لك، وتقدر تتصل بينا على 14 13. باش نوضح لك المساله اكثر وتقول لنا اكثر، لان انت ما قلتش انا نيتك، قلت انا قلت لها هكذا وخلاص، من خلال السياق واضح انك تقصد الطلاق، لكن النيه هذه ما نقدروش نعرفها الا عن طريقك انت. الطلاق هذه من الامور راهو ماهوش الامر البسيط، حد يستوي فيها حتى الجد والهزل، ويقع حتى ولو كان يعني الزوج هازلا، فبالتالي الطلاق امره واضح، والطلاق اذا نويت به الطلاق هذا طلاق نافذ، وكان من وجه الطلاق هذا ما عليك الشيء، والظاهر انك ناوي الطلاق بذلك الوقت، لكن انا ما نقدرش نجزمه بشيء معين انت لما تاكد ان انت. فشوف نفسك واتصل بينا على 14 13 فكر شنو تقصد، واتصل بينا على 14 13 وحنا نجاوبوك بذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخ أبو سعد تفضل.
2: السلام عليكم شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله، نهارك طيب.
2: تحية ليك شيخ.
0: الله يسلمك ويبارك فيك يا رب.
2: طيب هذا اليوم مبارك.
0: الله يحفظك ويبارك فيك.
2: عن صلاة الجمعة.
0: إي نعم.
2: في صلاة الجمعة قلت له طبعا قامتنا صلاة تحية المسجد يا شيخ.
0: في الخطبة هذه.
2: إي خطبة الجمعة.
0: صليت
2: شيخ يخطب الشيخ واني ما فلست هيدا المسجد قامت تصير للسبع الخطبة شيء خلاص ما عليك شيء في شيء ولا
0: ما عليك شيء ما عليك شيء بذلك هذا قول الملك هي أصلا ما فيش سجود ما فيش صلاة
2: شيخ
0: نعم أصلا علماء المالكية يقولوا من الأوقات اللي يمنع فيها التنفل تحية يعني التنفل والإمام يخطب من ومن ذلك تحية المسجد فاجلس جلوسكم مباشرة ما في شيء بأس إن شاء الله
2: ما تسوالي شيخ
0: تفضل
2: شكرا شيخ شكرا
0: الله يسلمك ويبارك فيك الله يسلمك ويبارك فيك
2: شكرا شكرا بارك الله فيك
0: نعم السلام ورحمة الله وبركاته نعم فنرجع للإجابة على بقية الأسئلة الواردة هذا السائل اللي سأل على مسألة الإقامة فنقوله يعني ما فيها سجود يعني سهو إن كان عليك ما فيه سجود سهو وأخطأ الإمام في ذلك لكن صلاتكم صحيحة سجود السهو هي من جنس الصلاة والزيادة فيه يعني عن جهل يعني لا تفسده فبالتالي يعني ينبغي على الإمام واللي يصلي بالناس ونحو ذلك أن يعلم هذه الأشياء يعلم هذه الأشياء وما يسهلوش فيها وما يسهلوش فيها يعني أنك تبدأ تجد سجود سهو في غير موضعه هذا لا شك أن خطأ ومش عارف أفصل في ذلك كثيرا عندنا ما زالت بعض الأسئلة الواردة على التطبيق نجيب بعض منها هذا سائل يسأل على امرأة تسأل على مسألة لبس الخاتم في السبابة والوسطى والنهي الوارد في ذلك هل للمرأة أن تلبس الخاتم في الأصبع السبابة ولا لا وما ورد يعني في الحديث من النهي عن التختم في السبابة والوسطى عند من يقول به من أهل العلم وأولا محمول على الكراهة مش على التحريم والأمر الثاني هذا خاص بالرجال خاص بالرجال السنة في أن الرجل يلبس الخاتم يلبس في الخنصر وأما المرأة يعني تلبس ما شاءت في أصابعها كلها لا حرج في ذلك يعني الرجل يكره نجعله في الوسطى والتي تلي الوسطى يعني السبابة والوسطى وهذه الكراهة كراهة التنزيه مش للتحريم مكروه فقط ولو لبسه فيه كما هوش حرام عليه وأما المرأة فلا كراهة على المرأة في لبس الخاتم في أي أصابعها شاءت هذا سائل آخر قال له هل يجوز قراءة القرآن ونواني لابس شورت أو سروال قصير فوق الركبة غساتة للعورة وللعلم أنا في غرفتي في غرفة لي ولوحدي الجواب عن هذا ولا يشترط ستر العورة لقراءة القرآن ما هو الشرط لكن يستحب للمسلم إذا قرأ القرآن أن يكون ساترا لعورته وعلى هيئة حسنة هذا من كمال الأدب من القرآن ويعني كما ذكر العلم لما يتكلم على مسألة الأداب التلاوة وغير ذلك يقول من حرمة القرآن أن يعني زي ما قال بعض أهل العلم يعني المفروض يلبس كما يتلبس للدخول على الأمير لأنه يعني يناجي الله جل وعلا ذلك كان بعض السلف إذا قرأ القرآن لبس وارتدى أفضل الثياب واستقبل القبلة ونحو ذلك كل هذا كله من أدبه من القرآن لكن هو بالمجمل ليس من يعني لا يشترط ستر العورة لقراءة القرآن لو قرأت القراءة صحيحة ولا حرج عليك في ذلك لكن ذكرنا هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب عندنا ما زالت بعض الأسئلة الواردة على التطبيق وهي في الحقيقة أسئلة كثيرة يعني ما نقدرش نجيب عنها كلها لكن نجيب عن بعضها حسب هذا يسأل المرأة المعلقة قال قعدت في بيت زوجها وما طلقهاش وقعدت لها سنتين ومرجحهاش يعني المرأة المعلقة كما ذكرنا هي التي يعني ما يعطيهاش زوجها حقوقها ولا يريد أن يطلقها فتكون هي مهيز يعني ليست بزوج لأنه لا حقوق لها ومش مطلقة لعدم وقوع الطلاق واللي هي المنظور في أمر القضاء اللي منظور في أمر القضاء دي مش معلقة لأن الزوج قاعد يريده نحو ذلك فلا يجوز للزوج أن يعلق زوجها إما أن يردها بكامل حقوقها إما أن يطلقها وعندنا اتصال بعدين نفصله في هذه المسألة نعم عند اتصال صار موجود الأخوة ولا انقطع لا خدري تفضل.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخوي إدريس.
3: الله يبارك فيك يا شيخ، بارك الله
0: يسلمك.
3: في شيوخنا وفي داعشنا الموقرة، بارك الله فيكم وربي يثبتكم على الحق إن شاء الله.
0: آمين آمين آمين.
3: اللهم انصر إخوتنا في غزة يا ربي،
0: آمين يا رب العالمين.
3: على الصهاينة وإخوتنا في السودان وفي لبنان،
0: آمين يا رب العالمين.
3: اللهم انصرهم على الكفر والمشركين يا رب العالمين.
0: آمين يا الله يا رب العالمين.
3: والله يا شيخ بنسألك سوى بالنسبة لي، والله بكت وجه، والله نسبة الطلاق كاثرة، يعني شيء فظيع بكل، والله شيء مرعب نسبة الطلاق من بكت وجههم الناس. ونبغى شيوخنا الموجودين في خطبة الجمعة على المنابر أن ينصحوا الناس ديما وينصحوا بناتهم ويوجهوهم توجيه النصيحة سمحة، فهمت ولا؟ وسعة البال ويعرف الإنسان كيف يتصرف. والله جريمة الطلاق هذه فاحشة كبرى، صارت شيء ظاهرة غريبة بكل. نبو شيوخنا في المنبر نهار الجمعة يوجهوا الناس، يوجهوهم. والله في اللي في المنبر خطيب ما كيناش عايش في بلادنا ولا كينا عايش في مجتمعنا ولا كينا، فهمتوا؟ هذه أمانة وزر المعاناة اللي يعاني منها الشعب الليبي. هذه لابد من الخطيب الجمعة أن يوجه الناس هذين، ويوجه الوضع اللي نحن فيه موجودين فيه. ونسبة السيولة حتى هي والله لها أثر كبير للأسرة. سيولة الناس ولده محتاجين، ولده مستحقين، فيه بنعاش عرف كيف يوقف غناه وتشرب غناه وكيف يعالج غناه. والله السيولة هذه جريمة، يجيبوها الدولارات، الدولار يجيبوه واحد عنده 13,000 يعدي ياخده منين يحصلها 13,000 وهو معاشه ما حصلهاش ورتبه ما حصلهاش. والناس المتقاعدين هذين في حالة يرسلها قام تشوفوا فيهم فيه اللي معاش كبير حتى يروح الحوشة، ما عرفوش كيف يديروا. السيولة حرام عليكم يا ناس، بلادنا غنية، بلادنا غنية. الموجودين على الكراسي يقبضوا في مراتبهم بال 16,000 وب 20,000 ومرتب إنسان ضعيف بسيط 900 دينار ماهوش محصلة، وال 24 ساعة وجه ونزيد ونطلع سيولة. وين السيولة؟ الناس في دي شهرين ثلاثة ما خلاش قرش في حالة، يعني في الأسرة هذه السيولة راهي ليها أثر. اسمها معاش، هو اسمها معاش للأسرة، هذه تسبب فيها لك الأسرة وتشتت الأسرة. وجههم بالله عليك، بارك الله فيك يا شيخ وجزاك الله خير من ربي، بارك الله في شيوخنا والأمانة والشيخ الصادق الغرياني. ويا ربي اللهم انصر الحق على الباطل، اللهم احفظ بلادنا من التشتت واحفظ بلادنا من الفتنة يا رب العالمين، وبارك الله فيك يا
0: آمين
3: شيخ وجزاك
0: الله خير. آمين أخ مسعود، آمين أمر بحفظك إن شاء الله، بارك الله فيك، جزاك الله خير إن شاء الله. زي ما ذكرنا يعني ترك نرجع للجواب على المسألة المعلقة وبعدين نعلقه على الأخ أو بساعد ومسألة الطلاق. تعليق الزوج زي ما ذكرنا يعني نترك الزوج زوجته كالمعلقة، يعني ما هيش يعني لا يعيش حياة طبيعية ولا هي مطلقة مش حتى تتجوز غيرها والله، ويمتنع حتى على الإنفاق والمعاشرة، حتى هذا أمر محرم شرعا وهذا ظلم بين. الشرع نهى عن مسألة التعليق وإلحاق الضرر بالمرأة. يلزم الزوج بإحدى خيارين، إما أن يراجع كزوجة الإمساك بالمعروف، أو الأمر الثاني التسريح بإحسان كما قال الله جل وعلا فأمسكهن بمعروف أو استرجعهن بمعروف. يعني الزوجة من حقها تطالب بالحقوق الأساسية، السكن والنفقة والمبيت والمعاشرة كل هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الظلم المرأة ونحو ذلك، ننصح ديما بخيارات. شوفوا الناس، شوفوا ما يخلوش الأمر يطول، يحاول يدخلوا الصلح والتحكيم، يدخلوا العيلتين عقلاء الطرفين لحل النزاع. والله كان تعذر مطلقا، يعني ممكن اللجوء للقضاء، ممكن اللجوء للقضاء لحل الإشكال هذا في حال يعني يرفض الزوج الطلاق ومتعنت وكان في ضرر على المرأة. القاضي الحق هنا إن يطلقها، يتضررت المرأة بذلك فمن حق القاضي أن يطلقها. الأخ سأل لي مسألة الطلاق، والطلاق طبعا الحقيقة فعلا في تساهل كثير أصبح في مسألة الطلاق من الزوج ومن الزوجة، من الزوج ومن الزوجة. يعني في طلب الطلاق أصبح هناك يعني مجرد ما يصير خلاف ونحو ذلك يبدأ يطلق كأنه الطلاق هو الحل الأول. لا، الطلاق هو قرار مصيري ويتطلب التروي. والإنسان نصيحتنا ليه الأساسية في مسألة الطلاق، أول حاجة يأخذ خطوة للوراء ويستشير متخصصين ويسأل أهل العلم ويشوف نفسه، وفي استشارات أسرية، وفي حتى بعض الناس يحتاج حتى إلى علاج نفسي في ضغوط من الأزواج ومن الزوجات في اللي يحتاج حتى إلى علاج نفسي من كثر الضغوط ونحو ذلك، يشاور مسألة راهي مش بسيطة، مش تبدأ تطلق بعد يعني تو من خلال يعني من 2012 أو في دار الإفتاء إلى الآن كل يوم تجينا المسألة الطلاق هذه، وغالبا يندمون بعد ذلك اللي طلق بعد سنة أو اثنين، غالبا يندموا يقول لك قلت كذا وندمت ونبي نرجع ونبي كذا كذا كذا، كله بسبب التسرع هذا. لابد أول اللي يرغب في الطلاق التأكد التام، راهي مسألة مصيرية وتتطلب التروي، وما يتخذش القرار في لحظة غضب، وكل اللي يقول كذا والله في لحظة غضب قلت لها كذا في لحظة غضب، لا لا، أنت لابد قبل ما تنطق بلفظ الطلاق لابد أن تتأكد من استنفاد كافة طرق الإصلاح واستنفاد كافة طرق الحوار بينك وبينهم. راهي مسألة مش بسيطة، ودائما نفكروا في مسألة الأطفال وأولوية الأطفال. كان فيه أبناء يجب الاتفاق على خطة واضحة شنو اللي بتدير من الأول، لما في لحظة الغضب تقرأ تنزع الدنيا كله، وبعدين لما تفكر في الصغار وغيرها فكر فيهم في خطة واضحة تحافظ عليها واستقرارهم النفسي وتحافظ على حقوقهم في الرعاية، يعني رعاية مشتركة بتولي بين اثنين، انت بتمشي في حالك وتمشي في حالها، وما تخشهمش هم في الخلافات، لابد تبعدوهم على مسألة الخلافات. وانت شوف وشاور نفسك كويس، شاور اصحابك وناس موثوقين من العائلة وموثوقين من اهل العلم وغير ذلك، وتشاور ومستزمنها، ما تجيش طول مباشرة تتخذ قرار الطلاق هكذا وتندم، كل تاخذ قرار في لحظات غضب ندمه. عندنا اتصال، عندنا العم يونس تفضل. فمسألة الطلاق ما يسهلوش شوية بهذه الطريقة، ما يسهلوش شوية بهذه الطريقة. ننصح كل واحد أولا قبل ما مسألة الطلاق أن يلجأ إلى الله يعني تبارك وتعالى بالدعاء، وراه الله جل وعلا هو اللي يعني وبين يديه قلوب العباد يصرفها كيف يشاء. الإنسان يحسن من نفسه أولا، يحسن من نفسه أولا ويحاول يدير غلطة نفسه، ما يحاولش يدير طول غلطة على الطرف الثاني. الزوجة بتدير نفسها هي ما هيش غلطة، والزوج هو اللي ما ينفعش، والزوج بيطلع نفسه هو ملاك وهي لا. أنت صلح نفسك، شوف أمورك أنت أولا، سواء إنسان ديما تكون عنده بسمة مشرقة وعنده كلمات كويسة، ما حاول الكلام اللي يخرج من الزوج إلى الزوجة كل كلام يكون كويس، كلام يعني كلام حسن في الاستقبال وفي الوداع ونحو ذلك. وكذلك الزوجة لابد أن يكون عندها بسمة مشرقة وكلمات لطيفة عند الاستقبال عند الوداع، وهذا كله إلى الطفلة اهتمام بمظهر الإنسان سواء الزوج وإلا الزوجة، أن يجتهد كل الواحد فيهم يعني في تفادي ما يغضب الآخر، عارف هذا ما يحبش التاني وهذا ما يحبش يتركه. الأمر الآخر أن يعترف بالجميل، هذا من الأمور اللي يساعد في الحياة، كل واحد يدار حاجة يديروا له، ما يجيش ما كأنه فرض عليك تدير كذا وكذا كذا. راه كثير من الأمور اللي نديروا فيها الزوج يدير فيها للزوجة ولا الزوجة، ما هيش فرض الأشياء الفرض لهذا، مسألة اللي بينها راهي نادرة ومحصورة نقدر نحسبها. شنو هذا مثلا في النفقة، نفقة الزوج على زوجته، أكل وشرب ولباس، راه الأكل العادي ومعظم حتى الأكل مش كله واجب، يعني مثلا اللحوم والحلويات ونحو ذلك ما هوش واجب عليه انه يجيب، لكن هو يجيب فيه هذا يعترف له بالجميل بذلك ويشكر على الكثير ويشكر على القليل. كذلك الزوجة في مسائل خدمتها في الحوش وتعبها ونحو ذلك ومواصلتها وخدمة حتى مساعدتها في أهل الزوج نفسه وأمه وأبوه ونحو ذلك، هذا كله بكرم منها ويجب أن تشكر على ذلك، تشكر هي الزوجة على القليل والكثير، بهكذا تستمر الحياة. خلينا ناخذ الاتصال وبعدين نكمله. الأخ علي تفضل.
4: الله يجزيك فضلك. طيب شيخ،
0: يومك مبارك يا علي تفضل.
4: الله يجزيك فضلك شيخ، عندي سؤال بنفس عليك مستار عن الدولار.
0: نعم تفضل. ايه
4: في صديق لي انا مش مدير بطاقة دولار، قال لي هات والمكسب بالنص، يعني هو بيعبها وبياخذ الدولار وبيبيعها.
0: تمام
4: جاب 4000 تاخذ انت 2000 وانا 2000، جاب 5 انت 2500 2500، فهمت علي شيخ؟
0: تمام اخوي علي، تمام جاوبوك عن ذلك باذن الله. تمام
4: تمام
5: الله فيك شيخ.
0: الله يسلمك. الله يسلمك ويبارك فيك. عندنا الاخ ابو بكر تفضل.
6: ايوه السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل اخي ابو بكر.
6: بارك يا شيخ طيب.
0: الله يسلمك ويبارك فيك.
6: معلش يا شيخ بنسأل.
0: نعم.
6: بالنسبه انا طلاق كاثر في فيزياء وسوى اكثر المشاكل فيها طلاق. نعم. الحلف باليمين هذا علي اليمين. بنفهم يعني علي اليمين كيف ارتبطت بالطلاق اول حاجه هذه.
0: نعم.
6: بعدين اذا كان هي عرف متعارف عليه العرف هذا ما يتغيرش يعني ما ينحاش حتى الى الان هذا. ما فيش لا في القران لا في السنه ما فيش علي اليمين.
0: نعم.
6: حاجه. يعني الربط كيف ربطوه بالطلاق وهل هو لو ربطوه بالطلاق كيف احنا نلغوه هذا يعني. في ناس تحلف اليمين حتى ترى في الكاس حتى مش متجوز علي اليمين علي اليمين يلعب في الكاس يقول لك علي اليمين ان هو وهو مش واعي ان هي هذه طلاق يقصد فيها طلاق يحلف هيك اذا حلف عادي
0: ايه ما احنا نسألوا فيهم نسألوا فيهم في
6: اللي علي اليمين تقول لا تبع لك طلاق
0: العرف العرف
6: كيف تتغير كيف تقدروا تغيروها انتم مجلس الشيوخ بتاع دار الافتاء لو تقدروا تغيروها
0: كيف بغيرها هو
6: واحد قال لك خلاص ما تطبطش بالطلاق قال هو قد حوش فوق قلت له انت النيه
0: اي نعم
6: كيف النيه يعني حتى لو نيته انه هو طلاق
0: ايه
6: هو ما تطبطش بلفظ طلاق صريح
0: ايه ما هذه كنايه اسمها هذه
6: تثبت عليه الطلاق
0: اللفظ الطلاق الطلاق في الطلاق نوعين في طلاق يعني صريح وفي طلاق كناية تمام هو في قال انت طالق يقصد بها الطلاق وفي اللي قال لها بري العشانك يقصد بها الطلاق طلاق الكناية
6: كناية تو قلت لك كناية
0: ايوه كناية هذا لفظ يحتمل الطلاق
6: هذا وين مثبوته في حديث في واحد في آية
0: تمام انت بتقول يعني بتقول لي شيل الدليل لان لا تمام انت تبي الدليل من الكتاب والسنه على ان الكنايات هذه يقع بها الطلاق انت بتقول يعني بتقول ان الطلاق ما يقعش الا باللفظ الصريح
6: نعم
0: انت بتقول ان الطلاق ما يقعش الا باللفظ الصريح يعني
6: بالضبط هو هذا
0: تمام لا ما نجيب لك ادله من السنه
6: كيف عهد الرسول كيف كان معلش سامحني عهد الرسول كيف كانت صيغة الطلاق يعني كيف هل الرسول طلق
0: هو قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقي بأهلك الحقي بأهلك جاي في قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الزوجات دخل عليها وقال الحقي بأهلك
6: معناها طلقها
0: إيه نعم وقع بها الطلاق نعم إيه حدا
6: بيمنية
0: هذه أحد الزوجات من العرب أحد الزوجات من العرب ما دخلش بها مش من الزوجات المشهورات مش من الزوجات المشهورات وحنوضح لك أخوي الكريم بالأدلة يعني من على وقوع هذا على وقوع وهذه مسألة ما فيهاش خلاف بين العلماء رأي مش صعب ان المسألة فكأن يعني كأن المسألة فيها خلاف او نحو ذلك يعني لا المسألة هذه ما فيهاش خلاف يعني مسألة معروفة ومشهورة عند الفقهاء ونوضحوا لها بإذن الله أخونا أبو بكر على مسألة الطلاق عند اتصال آخر عندنا الأخ ناصر تفضل
7: أنا وعيك شيخ شو الأخبار باهي
0: تمام الحمد لله الحمد لله
7: لا تفصل منك في حالة الغضب الإنسان ما تغضب كلمة طلاق شو الحكمها
0: شن قال بالضبط هو شن قال هو طلقها ولا شن
7: ما طلقها شو هكي صارت مشكلة عركة بروحه ومعتل يروع كان هكي قال كلمة طلاق هل في حالة الغضب
0: شن قالها بالضبط هي قال كلمة طلاق قال طارق يعني طلقها يعني طلقها في لحظة غضب وهو يتفكر بذلك يتذكر في ذلك الوقت هو يعني
7: لا في حالة غضب هو
0: عارف في لحظة الغضب لكن يتذكر الكلام لما قاله
7: والله كده هو
0: حاضر حاضر نوضحوا له أخوي ناصر الأمر الفرق بين الأمرين يعني نوضحوا لك بإذن الله بين الأمرين الفرق يعني
7: انت عاودت شنو الشيخ
0: تو انا انت على الراديو معنا ولا
7: ايه ايه
0: خلاص على الراديو شويه ثانيه نجاوبك تجي تم اسئله السابقين اللي قبلك ويصير فيك الدور ونجاوبك عن السؤال ان شاء الله عندنا الاخ صالح معنا انقطع اتصال الاخ صالح نكمل كلامنا عن مساله الطلاق والضوابط فيه بعدين نجيبوا الإخوة السائلين عن ذلك. فالحقيقة في يعني مسألة الطلاق تساهل فيها الناس كثيرة، ومن أهم الغايات التي حرص عليها الإسلام لبناء الأسر المسلمة ويحافظ على يعني البناء الأسرة من التصدع ومن الانهيار، لذلك الإسلام حرص على استمرار الحياة الزوجية ودوام الحياة الزوجية، وسمى العقد بين الزوجين الله جل وعلا سماه ميثاقا غليظا، قال جل وعلا وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فلا ينبغي تعريض الحياة الزوجية لما يهنها ولا التفكير في قطعها لأدنى سبب، فهذا لابد يكون واضح للناس في ذلك. والزوج يعني مأمور بأن يعاشر زوجته بالمعروف، وأن ما يكلمهاش يعني ما يكلفهاش من الأعمال ما يعني ما لا تطيق، ويكون عون لها. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعين زوجاته، زي ما قالت عائشة رضي الله عنها قالت كان يصنع كما يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت يعني ما كان يصنع في بيته، قالت يعني كان يكون في مهنة أهله، يعني خدمة أهله، إذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة بعد ذلك، وكان يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. فما الحقيقة في تساهل من الناس في هذه المسائل. فمسألة الطلاق دائما خلوه آخر الحلول، آخر الحلول. بعد ذلك جينا لسؤال الأخ علي. سؤال الأخ علي يسأل عن مسألة الربح بالنصف، قال في مسألة البطاقة، عرض علي صديق أنه هو بيدفع البطاقة ونص الربح منه هو، ويعني نص الربح بيأخذه هو ونص أنا، وهذا تكلمنا عنه يا رب، قلنا هذه المعاملة لا تجوز، لأن هذه قرض جرى نفعا، هذه المعاملة قرض جرى نفعا، فالمعاملة هذه غير جائزة، ما تجوزش هذه المعاملة.

هذا العرف الموجود به، وبعضهم يؤكد ذلك، بعض الناس علي لي من بيتي مثلا، هذا وضع يقصد بها طلاق. هو تكلم بلفظ يعني هو الظاهر من الأخ بكر بيقول يعني هل كأنه يشترط أن اللفظ الصريح يعني في مسألة الطلاق، وهذا أكد من مسألة الكناية، كيف الكناية، وزي ما ذكرنا بكري الرجل ما يقصدش بها، قلت له لا هذه ما فيهاش خلاف يعني رأوا بين الفقهاء يعني بين أهل العلم في مسألة أن الطلاق نوعين، والطلاق صريح زي اللفظ الطريق اللي هو هذا أنت طالق ولا نحو ذلك من الألفاظ، وهذا اللفظ الصريح بما يقول يعني يقع به الطلاق بمجرد التلفظ به، ما يحتاج إلى نية، حتى لو كان الزوج جاهز ولا في غضب نحو ذلك ما يحتاج إلى نية. هذا الفرق بين الطلاق بالكناية زي ما الحقي بأهلك ولا يذهبي لبيت أهلك ولا نحو ذلك، هذه من الألفاظ تحتمل الطلاق وتحتمل غير الطلاق. فالفقهاء يشترطوا في وقوع الطلاق في مسألة الكنايات لابد فيها من النية، اللفظ اللي يحتمل الطلاق ويحتمل غير الطلاق هذا لابد فيه من النية، يعني لابد يعني ينوي أن يكون الزوج ناوي للطلاق، وهذا من المسائل اللي ما فيهاش خلاف بين أهل العلم. وذكرت لأن قول الحديث اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج امرأة من العرب فقالت يعني أعوذ بالله منك وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد عثت بعظيم الحق بأهلك، وهذه قصة معروفة، والحديث في صحيح البخاري اللي من أراد الرجوع إليه، الحديث في صحيح البخاري، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني الحقي بأهلك. وهذا الحديث أصل من الأصول في مسألة كناية الطلاق، اعتبر العلماء قول الزوج لزوجته الحق بأهلك هذا يقع به الطلاق إذا اقترن بنية إيقاعه، وذكرنا لك الحديث هذا في صحيح البخاري ورجع له. وتزوج أحد الزوجات واسمها قال يعني محدة من العرب، قيل اسمها أسماء بنت نعمان وقيل غير ذلك، فيه كلام لأهل العلم، فمش مسألة الاسم هو المهم في هذا، هو المهم أن الأمر هذا صحيح واستدل به أهل العلم. وهذا زي ما ذكرنا زي ما ذكرنا المسألة دي واضحة، وحتى في حديث كعب بن مالك، في كعب بن مالك في قصة كعب بن مالك في قصة لما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم يأمره أن يعتزي امرأته، وش قال لها؟ قال لها الحقي بأهلك، قال لها الحقي بأهلك. فمسألة الحقي بأهلك هذه لفظ من الفاضل هذا معروف يعني، فالجمهور منهم الأئمة الأربعة قالوا بهذه المسائل، قالوا بهذه المسائل. وحتى في قصة يعني إسماعيل بن إبراهيم لما طلق امرأته، يعني نبي الله إسماعيل بن سيدنا إبراهيم، فلما جاء ابن أبوه إبراهيم وقال مره يعني فليغير عتبة الباب، فوجدت فسادة، قال لها أنت العتبة وقد أمرني أن أفارقك، وقال لها إلحقي بأهلك، قال لها إلحقي بأهلك. المسألة هذه دلت على أن مسألة هذا لفظ من ألفاظ الطلاق، هذا لفظ من ألفاظ الطلاق. المسألة هذه ما مشهورة، مش بحاجة إلى كثرتها يعني، وفي ألفاظ حتى أخرى يعني مش ألفاظ يعني، هذا مش مشهور كثير، وزي ما قلنا وهذا رأي الأئمة الأربعة مش قول واحد. لا وذكر مسألة حتى رأي اليمين، وهل كيف نغيروه ونبو نغيروه، هو مش بيد الإنسان يغير ولا ما بيغيرش، مش بيدنا احنا يعني حتى نقولوا لا هذه بنديرها طلاق وهذه ما نديروهاش طلاق. هو إذا كان ينوي بها الطلاق هي تقع طلاق، يعني لا يستطيع الفقهاء ولو اجتمعوا جميعا أن يغيروا ويديروا لفظ هذا يديروا هذا طلاق ولا موش طلاق. هذا لفظ من ألفاظ الكناية، كلمة علي اليمين محتملة أن يقصد بها بالله، ومحتمل يقصد بها الطلاق، كان يقصد بها بالله. يعني تو حتى الناس لما نجاوبوها ما نقولهم مش طلاق، كلهم نقولوا عندنا تول الاحتمالات المنطقية ثلاثة، أن يكون يقصد بها اليمين اليمين بالله هذا نقول له ما لكش طلاق، أن يقصد بها الطلاق هذا عليه طلاق، بأنما يقصد بها شيء من مش هذا نرجع هذا العرف، العرف شنو يقول العرف طلاق، وهذا معروف عند الشابين وكذا سألوهم يقولك هذا يسألوا باليمين يمين الطلاق، فنرجع للعرف هذا اليمين يقصد به الطلاق. لكن لو واحدين جونا جديد ما نعرفش إلا يقصد بها بالله نقول له ما هوش طلاق. إذن مسألة وجود الكنايات والأخ الكريم هذا موجود

0: ومشهور في كتب الفقه ومعروف وما فيش خلاف بين الأئمة في ذلك. وذكرنا لك الأدلة من السنة سواء في البخاري ومسلم ونحو ذلك على وقوع الكنايات في الطلاق، وهذا زي ما ذكرنا يعني ما هوش جديد وله يعني خاص بمذهب دون المذاهب الأخرى. وناخذ الآن عندنا اتصال آخر. الأخ صالح تفضل.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: صالح من كرمان، إن شاء الله تريد السوري يا شيخ.
0: يومك مبارك، يومك مبارك يا صالح تفضل.
1: قلتك إن شاء الله فريقكم نور.
0: آمين آمين آمين، وياك إن شاء الله يا رب العالمين.
1: يا شيخ يا شيخ، الله يرحم والديك.
0: الله يسلمك.
1: من الشيخ الصادق الغرياني العلامة الشيخ الصادق.
0: نعم.
1: أنا عندي 8 صغار متقاعدين تحت حق الخبز معاش، خدمت 35 سنة في الدولة وكاري الأخونة يا شيخ 900، حتى الخبز معاش لحقت عليها والأمي.
0: إيه تمام أخوي الكريم، تمام بإذن الله. إحنا مرة فات كلمتنا ووصلنا الصوت، لو بإذن الله حنوصله.
1: بارك الله وصل الشيخ السابق، هذا شيخنا وهذا علمتنا وكل شيء، وصل خلي وصل الصوت للرئيس الحكومي يزيدونا. لا تكفي 900 يا شيخ، واحد حال خدمت 34 سنة يا شيخ في الدولة بعد اللي لوحوني معاش دورونا 900 لا تكفي. وانا خرجت الزياده يا شيخ، تونا دكاتره مهندسين وطيارين.
0: ان شاء الله اخوي صالح، وربي يسهل لك امورك ويحفظك ويبارك فيك.
1: الله يرحم.
0: ان شاء الله ان شاء الله اخوي صالح باذن الله، وربي يسهل لك امورك ويبارك فيك يا رب العالمين. فما زلنا يعني خلاص اكملنا سؤال الاخ السائل الاخ ابو بكر، وهو يعني يقول ان الطلاق ما يقاش الا بلفظ الصريح. طبعا زي ما قلنا له ان الائمه الاربعه يقولوا بذلك، هل في كلام يعني من يقول بهذا الكلام؟ فعلا هو ما فيش بذلك الا الظاهريه، ظاهريه الوحيدين اللي قالوا الطلاق يعني ما يقعش الا باللفظ الصريح. لكن هذا القول قول شاذ، خالفه الائمه الاربعه واكثر الصحابه واكثر اهل العلم خالفوا هذا القول. والله سبحانه وتعالى ذكر الطلاق لم يعين له لفظا، لم يعين له جل وعلا للطلاق لفظا، فعلمنا ان نرد هذا الى الناس. ما تعارفه الناس وتعارف عليه الناس هو طلاق، يعتبر طلاق. اي لفظ جرى عرفهم به ووقع به الطلاق يعني ومع النية يوقع به الطلاق، وهذا قضاء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف في ذلك خلاف بين صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. فدل ذلك على وقوع الكناية في الطلاق، وهذا ما ذكرنا هو قول الأئمة الأربعة في ذلك، وبعض الأحاديث الواردة في ذلك زي ما ذكرنا الحق بأهلك وغير ذلك، هذا كله يدل على ذلك. وفيه عدة قصص حتى عن الصحابة، يعني في مسألة عن علي رضي الله عنه وغيره، مسألة الحرام وغير لفظ حرام وغير كلها جعلها من الألفاظ الطلاق ونحو ذلك. يعني لما يقول أنت علي حارم ولا أنت علي حرام وغيره، حتى أنت تقدر واحد يسأله يقول لك منين جبت أنها طلق وغير ذلك، هذه من الألفاظ الطلاق واللغة تدل على ذلك. ففرقنا بين الكنايات وبين غيرها بهذه الأمور، وممكن ترجع إلى الكتب الفقه وهي فصلت في ذلك، والأمر فيه واضح إن شاء الله تبارك وتعالى. نرجع إلى ما زالت بعض الأسئلة عندنا على التطبيق نجيب عنها، مسألة التطبيق نجيب عنها إن شاء الله تبارك وتعالى قبل ما تكتمل الموعد الحلقة. هذا سائل يسأل عليه، قال الجهر المرأة في الصلاة هل تجهر بالصلاة ولا؟ المذهب المالكية كراهة الجهر بالقراءة للمرأة في الصلاة، يجب عليها السر إن كانت بحضرة أجانب يخشون من علو صوتها يعني وتسمع نفسها فقط، وهذا قول علماء المالكية في مسألة الجهر في الصلاة. عندنا هذه سائل آخر يسأل على مسألة المرابحة مصرف الجمهورية، وقلنا مرابحة مصرف الجمهورية في حقيقة هي بيع يعني المرابحة في مصرف الجمهورية ولا في غيرها من المصارف ما فيهاش بس يعني، وشروطها الشرعية متوفرة في ذلك، لكن لابد في ضابطين. الضابط الأول وجود مدقق شرعي للمصرف يتأكد من التطبيق الصحيح للمعاملة. الشيء الثاني وهذا المهم وهذا الأكثر اللي يقع فيه من الأخطاء اللي يقع فيها كثير من الناس، أن يبي الكاش هو فيبيعه للمعرض الذي اشترى منه المصرف. طول المصرف يقول له علاش تبيع أو نشري منك أنا وخذ الفلوس كاش في يدك، هو الناس يبي السهل، فيكون هنا قد وقع في الحرام، لأنه لا يجوز أن يبيع المصرف الذي اشترى منه المصرف. يعدي ياخذ السيارة متاعته اللي شراها من المصرف ويبيعها، إذا أراد السيول الكاش يبيعها في مكان آخر لا علاقة للمعرض الذي اشترى منه المصرف به، لا علاقة لهذا المعرض بذلك. هذا أراد المعاملة أن تكون المعاملة هذه معاملة صحيحة توافق الشرع في ذلك، وما يصيرش فيها تساهل من الناس. أيضا من المسائل اللي سألنا عليها يعني وردت فيها، سألت هذه في العدة إزالة الشعر المناطق الحساسة نحو ذلك في أثناء العدة، ما فيهاش بأس في ذلك، يجوز للمرأة في عدتها أم تأخذ شعر الإبطين وكذلك شعر العانة، هذا كله ما فيش بأس في ذلك، وليس هذا من الأمور المنهية عنها للمرأة المعتدة. المرأة المنهية عنها الزينة تأخذ الشعر مثلا اللي في بقية الجسم هذا لا تأخذه، لكن أما في الشعر الذي في اللي هو في اللي وردت به السنة بإزالته وهو من سنة الفطرة إنه يزال ولا حرج عليها في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. بهذا نكون قد أكملنا جل الأسئلة الواردة في حلقة اليوم. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكم إخوتي المستمعين والمشاهدين على حسن استماعكم وإنصاتكم، وأسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: هذه الحلقة إعادة.
3: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: شيخنا هذا يسأل بعجالة، يقول أخته كانت تدرس في أمريكا ومتزوجة ورجعت بأربع أبناء، وللأسف يعني قال رجعت يعني مع أبنائها بالثقافة الغربية من التبرج وغيره والثقافة المعروفة اللي غير يعني غير موافقة للشريعة الإسلامية، ويسأل على التصرف الشرعي معها، يعني شو الحكم؟
2: الحمد لله. كثير من الناس في وقتنا الحاضر يعني يتمنى الهجرة إلى بلاد الغرب، ويرى أن العيش هناك يعني عيش رغيد وعيش فيه هناء وعيش فيه يعني راحة، والعيش غادي فيه يعني يستمتع به الإنسان، وغادي الحريات وغادي الحقوق وغادي غيره. ثم إذا تزوج وجاب البنات وكبروا البنات وتأقلموا مع عادات هذه البلاد الغربية، تحدث المشكلة الكبرى التي قال عليها الأخ بوعجيل الآن. من المشاكل التي تتسبب لولي الأمر، حيث إنه لا يستطيع أن يحكم لا في بناته ولا في أولاده. وهذا السؤال راه نسأل فيه كثيرا، كثير من العوائل المهاجرة من ليبيا ومن غيرها من دول الإسلام الآن يعانون في تلك الدول من هذه المشاكل، حيث لا يستطيعون تربية أبنائهم على ثوابت ومبادئ الشريعة، لأن البلاد هناك بلاد كفر وبلاد علمانية، ولا يعني حتى تعاليم المسيحية عندهم ما يعملوش بها، لا بالك بتعاليم الإسلام. وهذا البنات ولا الأولاد بيكون عندهم أصحاب وصاحبات وجيران ودراسة وغيره، وسيتأثرون بهم. ثم إنهم عندما يشعرون بشيء من التقييد من الناحية، سواء احنا عندنا الدين يقيد طبعا، وكذلك الأعراف وكذلك، فلا لا يرضون بهذا، لا يرضون بهذا يعني سواء من ناحية الشرعية ولا من ناحية العرفية. نجي البلاد هنا تقول لا يصلح أن تلبسي كذا، تقولها مثلا هي متعودة في بلاد الغرب تلبس في لباس السباحة متاعهم وتدعوم معاهم في الحوض وتختلط وما فيش مشكلة، وفي البحر كذلك. لما هجي هنا تقولها لا احتشمي ما تلبسي شكي ما تديري شكي، انت هنا بتقيد لها الشيء اللي تعودت عليه. ولهذا التربية على الالتزام بمبادئ الشريعة وأوامر الشريعة والأعراف والحياة وغيرها، هذا بتلقاه هنا بتعينك لما تربى وتنشأ في بلاد إسلامي. نعم، يقول لك الآن احنا الآن ننصح، حتى الأم هي متأثرة، حتى الأم ما تبيش في بناتها وما تبيش في أولادها، وخلوهم على كيفهم وخلوهم على راحتهم وما فيش مشكلة. راهو حتى هذه البنت تجيب صاحبها حتى في الحوش، حتى يسكروا الدار على بعضهم، يقولك انت ما دخلكش، انت ما ليكش علاقة. هذه أمور عظيمة. يقول بقى انا كيف ندير، انا كلمتهم ونصحتهم. نقول له لا، انت وهذا واجبك انك تنصحهم وتكلمهم، ولكن بنقول لك راهو الضرر لا يزال بالضرر. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. بعد تقول انا والله كيف من ناحية الشرعية، هل انا نكون ملوم ولا محاسب ولا غيره؟ نقول له لا، انت اديتها ما عليك. نعرفوها احنا مراتب الانكار، يعني معروفة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبيده، فإن لم يستطع فبلسان، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ما نجيش من أجل نحقق أو نذر مثلا نرتكب مفسدة أكبر منها. تقول أنا مثلا نضربهم، ولا مرات تضربهم انت تفسد الموضوع كله، ربما يكون هم في شيء من الألفة في قلوبهم أو بجول الطريق، فأنت لما تستعمل معهم هذه الطريقة ممكن تجفلهم مرة واحدة ويرفضوا الفكرة من أساس. لكن الموضوع صح في صعوبة، ولكن قليلا قليلا، لا تنتظر النتيجة من أول مرة ومن أول نصح. النصح يكون بشوية بشوية، ومن خلال بناتك، كان عندك بنات ولا قرابتك وبصحاب، بشوية وقليلا قليلا، وإن شاء الله ربي يصلح حالهم، والله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخنا.
3: شيخنا، هذا سؤال عبر الواتساب، يقول فيه السائل: عندي فلوس خمسينات أمانة، كنت داسهم ونسيهم، يعني بخليهم حد عنده أمانة ونسيهم. قال: ولقيت واحد بيبيع لي بيهم غذائية ومواد تنظيف، فهل يجوز لي أن أشتري بالخمسينات هالغذائية ومواد التنظيف ولا لا؟ المبلغ هو 2500 دينار.
4: والله هذه إشكالية كبيرة الآن يسأل لها كثير من الناس. يا أخي هذا فيه الهون، لكن نفس المشكلة اللي قائمة. أنا الآن نقول لهم هذا يبي اجتماع مجلس البحوث، ينبغي ألا يترك للمفتين مهما كانوا واحد بروحه. الآن الورقة الخمسين، هو الآن هذا اللي أخذها مشان أكيد بيبيع أغلى، هو مش حيبيع له بخمسين. راهو
3: هو قال مش عارف بنفس القيمة ولا لا.
4: لا لا، مستحيل مستحيل يبيع له بنفس القيمة، لأنه بعدين خاسر 100%. لكن هذه واحدة من المشاكل اللي قلناها، في خلل كبير في مسألة الخمسينات هذا. لأن الناس اللي يقولك لقيت 30,000، والله سؤالين جوني ولامس، واحد قال لي مش عارف 12 مليون وواحد مش عارف 4 مليون خمسينات، يمشوا يعطوا فيهم لناس بتقريبا خسارة 30%، يعني كل مليون يعطي عليه 700,000 عشرات ولا خمسينات. أول شيء هذا اللي بيعطي المبلغ هذا منين جاب الكاش هذا؟ هذا لابد ما تحاسب الدولة من الكاش الجديد اللي مفروض أنه موزع لعموم الناس. هذه مشكلة. المشكلة الثانية اللي بياخذهم شم بيدير بيهم؟ بيعرضهم بي بي بيدير بيهم احتفاظ بعملات، ولا بيمشي يحولهم في مصرف ليبيا المركزي؟ أراه مدار هيك إنه بيمشي يحولهم، راه لأن لو عارف إنه مش حيحوله ولا ما شاري حتى بقرش الورقة. أنت تشري ورقة الخمسين بقرش توا، لو تعرف إن هي عبارة عن ورقة عادية، نشريها ورقة بيضة بقرش ولا نشريها خمسين؟ لا تقدر تكتب عليها، لا تقدر تسجل فيها ملاحظات، لا تقدر تغيرها. فمدام هم ياخذوا بيها ياخذوا فيها بالأرقام الكبيرة هذه، معناها بتمشي تتغير في مصرف ليبيا المركزي، واللي بيغيرها بياخذ من 30 أكيد 15. يعني إني عندي مليون، بيحلك أنت ب700,000، تمشي أنت اللي خديت المليون بنعطيه للمصرف، يقول لي راه نبي 15%، اللي هو يبيني نعطيه 150,000 عشان نربح 150,000، هو يربح 150,000. هذا قطعا. وإلا بعد الآن تقريبا من 29/4 تقريبا الغو آخر يوم لتداول العملة، والآن احنا في 2/7 ولا 2/7 اليوم،
3: والمصرف المركزي آخر يوم لقبولة 8/5 من المصارف، يعني
4: من المصارف.
3: ايه خلاص. ايه
4: المصارف للناس 29/4.
3: ايه
4: يعني الناس للمصارف.
3: نعم.
4: والمصارف المصرف المركزي 8/5
3: وياخذ ويعاود ويكرر فيها المصرف المركزي.
4: الآن خلاص آخر يوم. الآن اللي اخذين مليون، تتوقع أن ما في حد قال له غادي قال له خوذه مانيته ونغير له
3: محصل واحد مرتشي بيدخلوله؟
4: ايه يعني بهذا وين؟ لأنه مستحيل واحد يشري مليون جنيه 700,000 وهو مش ضامن أن المليون هذا حيفوته، مستحيل. هم على 30 جنيه ما يفرطوش في المليون، مش تبي يفرط فيه في 300,000. إذن هذا فيه خلل كبير، وهذا يضرب الاقتصاد أكثر مما هو مضروب. فالآن ينبغي للمصارف مصرف ليبيا المركزي يطلع ويقول الكلام هذا، يقول أي قرش يخش حيكون إعلان عليه للناس. بس هو نوعا ما الشفافية بدت شوية، لكن قاعدة مش بالمطلوب، لأن رينا في فيديوهات مصورة واضحة طالع على فلوس من مصرف ليبيا المركزي بالصندوق اللوح متاعها، ناس سمر حاطينهم في براويط طالعين بهم من المصرف المركزي. هما مش مصورينهم طالعين من المصرف المركزي، لكن جايين ببرويطة وفيها السيولة بالصناديق اللوح هادو الخفاف. معناها قاعدة في إشكالية كبيرة في مصرف ليبيا المركزي. فينبغي أن يبينوا للناس على الأقل، لو أني متأكد لو مصرف ليبيا المركزي قال معاش بنقبلوا ورقة الخمسين مهما يصير، والله لن تجد هذه التعاملات. ليبيع لك سلع بورقة الخمسين حتى بأضعاف أضعافها، ولا يأخذ منك حتى ب20%، مش ب70%. يعني لو نعدمت حتى تقول له شن رايك تشري مني مليون خمسينات ب100,000، والله ما شاريها. كان يعرف أن المليون هذا عبارة على ورق لا معنى له، وممكن يرفع فيه من الشرقرة، حتى هذا احتمال، لأن الشرق غادي القانون اصدر بقبولها، قاعدين يقبلوا فيها.
3: ممكن في للمصرف المركزي، بس لو آخر بيان اللي هو من كم يوم، ولا قال إن مازال الفرز والعد والتحقق، تمت العملية المبدئية بس النهائي قاعد ما تمش. ممكن هذه هي المخلية، مازال في فرصة لحد مرتشي ولا حد فاسد، موظف فاسد يدخل يعني.
4: لكن بالتأكيد في حاجة غلط بالتأكيد، لأن لو كان القرار ملزم وما فيش حد يخشش الفلوس لمصرف ليبيا المركزي لن تشيع هذه المعاملة. الآن راهو شايعة بمعنى الكلمة، مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة يسألوا عليها. راه يقول لك أنا حصلت من يشري مني الخمسينات ب70% من ثمنها، الألف يعطيك عليهم 700، وربما كل ما تزيد حيعطوا 600 و500، لأنها تبدأ التضييق أكثر، وهذا قد يؤدي للي من أجله سحبوا الخمسينات. مرات واحد يمشي يطبع 60 مليون ويجيبهم، حتى لما يبيعهم ب60 مليون يبيعهم بمليون عشرات، هو رابح، لأن الطباعة 60 مليون مش حيكلفوا مليون. جاب هو خبير اقتصادي قال الورقة المزورة تساوي 2 سنت. فأنت لما تقبل يا مصرف ليبيا المركزي برشوة ولا ما نعرفش شن اللي صاير بالضبط، معناه قاعد ما درتش الحل اللي من أجله أنت تبي تلغي ورق الخمسين، وهذا ما نعرفوش شن اللي صاير. والله للأسف موضوع يعني إني قلت له
3: الأخ سأل شيخنا شن
4: يتوقف
3: يعني ولا
4: لا لا لا يسأل. لأن لو بتقول عادي معناه اللي من أجله ما صار شيء، والتزوير حيقعد مستمر، وكل واحد يقول لك والله نسيتهم ويحملوا. فهذه حقيقة تحتاج إلى المجلس الأعلى للإفتاء. لا نقدر نظلمك نقول لك ما تشريش بيها، وهو حلال إنك تشري بيها بالثمن هذا، ونكون أني منعتك من حق ليك شرعا، ولا نقدر نقول لك هو جايز وينضرب الاقتصاد وني نقعد نتحمل في الإثم اللي تدير فيه أنت. بالتالي المسألة تحتاج إلى أول شيء مصرف ليبيا المركزي يبين لماذا هذا يحدث أصلا، اللي قبل المليون ب600,000 ولا 700,000 علاش قبلها، ويدير الحلول لها، أن يسكر أي إذاعة حاليا لمدة سنة ولا اثنين إلا بالعشرات مثلا، أو الإذاعة المباشر، المهم يدبروا كيف يديروا. أما يخلوا هيك المسألة قاعدة عايمة بالشكل هذا، حقيقة مسألة خطيرة جدا، والفتوى فيها صعبة، لأنها قد تضر بالاقتصاد أكثر مما هو مضرور، وفي الوقت نفسه ما نقدرش نقوله حلال، ما نقدرش نقوله حرام، لأن في اللي مسكين مرات يتكلم على 1000 جنيه ولا 2000 جنيه كان نسيهم. لأن الآن شو بيصير لو كان هذه الخمسين جنيه بتخش لمصرف ليبيا المركزي، فهي نقود ولا يجوز بيعها بأقل من جنسها، وقد لا يجوز حتى بالدولار الآن، لأن لما بتشري دولار بالخمسينات المزورات، وهذا اللي خذير خمسينات المزورات عندك كيف يمررهم المصرف المركزي، حنقعدوا في نفس المشكلة اللي من أجلها مصرف ليبيا المركزي سحب الخمسينات.
3: يعني على الفساد يعني.
4: الموضوع شائك وغير طبيعي حقيقة. مصرف ليبيا مقصر تقصير غير عادي في عدم البيان للناس هذا الأمر.
3: ترى شيخنا يعني يحال الموضوع لمجلس البحوث يعني.
4: لابد.
3: نعم.
4: لابد، لأن ما ومرات حتى مجلس البحوث ترى مش شرط يفترى. إذا لم يصلوا شن السبب اللي خليهم، مرات ما يقدرش يقول لك مرات مثلا يمشي المصرف ليبيا المركزي يقولوا مستحيل من اللي سكرنا معاش خدشت ورقة 50 بكل، معناه فيه أمر تاني، مرات ما يوصلوا لاش وما يقدروش يقولوا، وبالتالي الأمر مش سهل غرض أعطيه فتوى وخلاص راهو، خاصة في الفتاوى هذه اللي ترتب عليها يعني حياة مرات مئات الآلاف من الليبيين، ومرات ليبيا كلها، لما تقول له والله عادي اللي عنده 50 يبيعها بكذا معناه تتزور وتنباع ونقعد في نفس الإشكالية الأولى.
3: نعم، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك.
5: الغناء اللي قلنا عليه يعني الغناء الأصل فيه ما هو يعني؟ الغناء هو عبارة رفع الصوت ومده بألفاظ، سواء كانت هذه الألفاظ مباحة أو كانت محرمة، هذا غناء. نعم، والعرب عرفوا ذلك وكانوا حتى يستعملونه حتى للحيوانات، للدواب يسموها يعني حذاء. نعم، يحذي الإبل وغيرها، الإبل أين تتأثر بقضية الموسيقى. نعم، الحكم في هذا أن العلماء نصوا، باستثناء بعض الناس الذين لهم آراء شاذة مثل ابن حزم يرى أن الغناء ما فيه شيء، موسيقى ما فيها شيء يعني. أما الجمهور العلماء عندهم إذا كانت غير مصحوبة بالموسيقى ننظر إلى ألفاظها، فإن كانت ألفاظا مباحة لا تذم من لا يصح ذمه ولا تمدح من لا يصح مدحه، فهذه جائزة زي الأناشيد
6: الإسلامية. نعم، جيد.
5: وإذا كانت تحتوي على ألفاظ خبيثة أو على ذم من لا يجوز دمه أو مدح من لا يجوز دمه ما يجوز مدحه فهي حرام،
6: أو ذكر مفاتن النساء أو غير ذلك، أو
5: تشجيع على المعاصي.
6: نعم،
5: تشجيع على المعاصي.
6: نعم، ذكر الخمر وذكر
5: نعم كلها، ذكر النساء والخمر وما إلى ذلك. ولذلك العلماء تحدثوا عن، لأن الجاهلية كانت عندهم وحتى في بداية الإسلام كانت عندهم ذكر النساء وحتى ذكر الخمر أحيانا، لكن لا يقصدون بذلك امرأة بعينها، كلام عام يعني، لكن جرت العادة في جاهليتهم وفي بداية الإسلام تأثرا بهم أن يتحدثوا ضروري عن المرأة. نعم، ولكن ليست امرأة معينة. نعم، امرأة عامة
6: يبدو وخلص. بالغزل يعني في شعرهم.
5: نعم، ذكر الغزل لابد في البدايات.
6: بداياته
5: صحيح. طيب،
7: يقول دخل المسجد والإمام يعني في أثناء الركوع، فهو قال أول من حنيت إلى الركوع يعني رفع الإمام وقال سمع الله لمن حمده، فهل يكون بهذا قد أدرك الركعة أو يجب عليه أن يعيدها؟
8: هو كما ذكر بالوصف الذي ذكر هو أدرك الركعة بمجرد من حنى رفع الإمام من هذا أدرك الركعة إن شاء الله. نعم
7: نعم شيخنا. سؤال الأخير يقول صام يوم عاشوراء يعني في السبت الماضي، قال صام السبت وحده، فهل هذا جائز أو
8: لا؟ جائز، بل هو المعني بالصوم يوم العاشر كونه يستحب الإنسان يصيم يوم قبلها أو يوم بعدها، هذه مستحبات، لكن المعني بالأجر أنه يكفر سنة هو اليوم العاشر اللي هو وافق السبت.
7: الأخ سعد شيخنا يسأل عن ممكن تفسير قوله تعالى خطوات الشيطان أو نحو ذلك.
8: هو يعني الله عز وجل حذرنا من كيد الشيطان، عزنا الله وإياكم، حذرنا الله سبحانه وتعالى من كيده ومكره، ولكن هذا من المعاني التي تؤخذ من هذا أن الشيطان يتدرج بالإنسان من الأدنى إلى الأعلى، وهو في الواقع مش أعلى، هو أسفل، هو ينزل بصاحبه إلى أسفل الدركات والعياذ بالله. ولهذا يعني من أول ما يبدأ بالخواطر، من بداية الخطوات والعياذ بالله يبدأ بالخواطر السيئة. ولهذا الإنسان مما ينبغي ينشغل به مجاهدة النفس، مجاهدة النفس، والمجاهدة هذه تبدأ من صرف الأفكار السيئة. في تلقاه قاعد يخمم تخميمة كله، يقعد ساعة ساعتين ويفكر في المكر، كيف يأكل الخوتة من الميراث، كيف يخنب، كيف يدير، كيف، وهذا الشيطان يعني يوسوسه هو ماشي معاه. فالإنسان يصرف الخاطر بقدر الإمكان، وإن كان باب الخواطر طبعا لا يسد، هذا باب الخواطر
7: لا دخل فيها الإنسان يعني أولها يعني ممكن
8: نعم ما عنداش الإنسان دخل بها، غير كونه يعني يزكي نفسه ما تستقرش فيه الأفكار السيئة،
7: يستعيذ بالله من الشيطان.
8: نعم، يستعيذ بالله ويصرف فكرة لأفكار طيبة يتفكر، وذلك إحنا أمرنا بالتفكر في خلق الله، التفكر في كذا يسيدي، يخطط حتى في أعمال طيبة، النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن من هم بحسنة في معنى الحديث فعملها كتبت له 10، ومن لم يعملها فكتبت له حسنة. يعني فك قاعد مقعمز ويفكر وزم لعل يوم ما يبني جامع، لعل يوم ما يعتمر، لعل يوم ما يحج، لعل يوم ما، وهم بأشياء يعني أهداف، نقول إحنا بدأ يدير في أهداف كلها طيبة، أن نزوج فقير، أن نكفي اليتيم، أني اللي تقدر اللي ما تقدرهاش، غير أنت أعزم أنك أنت لعل الله يقدرك عليه، اللي تقدره يمشي بعشرة، واللي ما صارش منه يمشي بحسنة. فأنت شغلت خاطرك بالمعاني الطيبة، زيادة على هذا كما تقدم الذكر بالقلب واللسان، هذا من أجل الأعمال، لأن مرات يبدأ هو ذكر باللسان دون القلب فيجمع بينهم. فهو على كل حال نرجع لخطوات الشيطان، هو يعني يتدرج بصاحبه أعاذنا الله وإياكم، يبدأ من الوسوسة، فأحيانا الوسوسة تستقر تبدأ فكرة فيأتمر بأمره، الإنسان يأتمر بأمره يقع في معصية، فأحيانا حتى يبقى والعياذ بالله هو جند من جند الشيطان يتدرج به، قد يبقى هو جند من جند الشيطان، يبدأ هو نفسه شيطان. ولهذا لما جاء في سورة الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، ولذلك حتى الإنس يراه قد يكون شيطان يأمر بالسوء، ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن مجالسته في قوله مثل الجليس الصالح والجليس السوء. فيحذر الإنسان على كل حال من الخطوات هذه، يعني مثل النقال الآن ونجول معاكسة النساء، ومن معاكسة النساء يبدو في لقاء، ومن لقاء يبدو في زنا وفاحشة، وهكذا يجول الناس اللي تعلقوا بالعرافة والدخول على السحر وغيره وغيره، تبدأ فكرة وتبقى يعني تعلم، يتعلم الأشياء هذه، والتعلم هو نفسها معصية، تعلم الشعوذة وتعلم السحر معصية، من التعلم بطبقه على الناس ويتدرج به إلى قتل الأنفس، وهذه كلها والعياذ بالله هي تدخل في خطوات الشيطان. فالإنسان ولهذا يقطع الإنسان الطريق من أولها على الشيطان، ونسأل الله أن يعيذنا وإياكم إن شاء الله.
7: آمين شيخنا، بارك الله فيكم.
0: شيخنا وقفنا عند سؤاله، لو سؤال واضح.
7: نعم.
0: يعني
7: نعم.
0: هو التخفيض تحصل عليه من صاحب المحل،
7: إيه؟
0: هو المال مال شريكة يعني اللي معه، فأعطاه مال يشتري بضاعة، بعدين كان حصل تخفيض بسبب كثرة البضاعة أو شيء من هذا.
9: الإشكالية شيخ خادي وين تحدث؟ في الورش وفي المجموعة، أكثر شيء في الورش أو في المعدات. فهو الأخ الكريم هنا ليس أول شيء، أنت الآن لازم الناس يركزوا عليها، والله أعلم. أنت الشخص لما يقولك اشتري البضاعة وطول خلصك، هل شراك للبضاعة هنا من باب الأجرة، أم هو أتمنك أنك بدل ما يمشيش هو أشي أنت البضاعة تبيها وصلح لي سيارتي ولا مولد ولا كذا ولا اللي هو، وطول خلصك هني وخلاص. أنت هنا يتعامل معك كمعاملة المؤتمن على الشيء، أنت هو رب العمل، هذا يتقال رب العمل أعطاني فلوس وقال لي برا شيل البضاعة الفلانية، يعني ما وأنت تشتغل معه وتاخذ في مقابلة معه. فالأصل هذا التخفيض يرجع لصاحب المال، راهو تخفيض يرجع لصاحب المال. وهذه جماعة المتاجر شاء الله ربي يهديهم، في المفروض يبينوا مثل هذه المسائل، هم بشي يستجلبوا الزبائن جماعة الورش وكذا، فيديرهم في السعر الخاص. الإشكالية اللي يجب ينتبهوا لها الناس، أنت نين آلة من حط سيارتي ولا أي آلة بنصلحها معي، قلت وانت بجيب لك الطروف وكذا، هل أني الطروف شاريهم منك يا صاحب الورشة، أم أنت بتجيب البضاعة هذه من باب الأمانة، يعني وانت بتاخد أجرة لليد العاملة فقط بس، هي يعني عليها علاقة ببعضها، هذه تدخل فيها مداخلات كثيرة لأن أصحاب الورش وأصحاب المتاجر، المتاجر اللي يتعامل مع تاجر الورشة يتعامل مع تاجر معين كويس، لأن مدير له تخفيض. باي أنت الآن هنا من صاحب سيارة أقولك يا فلان خذ الطرف اللي تستحقهم السيارة طبعا خلصك.
0: نعم.
9: واحدة من اثنين، هنا في أشياء ينبغي أن نلاحظ هنا، هل أني الآن هنا إذا كان بتقول لي أنت أول شيء ما حققش تبيع لي شيء ما تملكهاش،
0: صحيح،
9: هذا أول حاجة، أنت بتشوف تشتري بضاعة هنا واحدة من اثنين بتاخذ أجرة، يقول لي راه بيكلفك، كانت تبي تجيب لك البضاعة بتكلفك لو مثلا نبعة عامل نبعة كذا وموقف الشغل مرات وكذا تكلفك 30-40 دينار حتى أجرة بتاع أجرة جلب القطع الغيار هي أو 10% أو 5%
0: بياخد تاكسي أو بيأجر السيارة
9: إيه قصدي في نهاية الأمر يعني نعم. بنشغل نفسي يعني بما لا مش مطلوب مني في الأصل يعني فبناخد عليه مقابل ونقول هذا من الأول هو مرات هو متزيد وما يبيش يتعب روحه وحالته كويسة جيب خود مثلا 30-40-50 دينار أجرة التوصيل هدية والكذا لكن رأوك في العادة المجتمع حتى نرجع في هذه العرف هذه أن في العادة يعني من باب الائتمان بتجيب لي بضاعة لأنك أنت لو بتقول لي بتبيع حالي ما أنت بعت لي ما أنت ما تبعت لي هذا الشيء ما بعت أنت ملكاش الشيء هذا أنت يا شيخ
0: نعم
9: ما تبيع ما لا تملك القول هذا يعني معي ففيه لخبطة هنا تصير بين صاحب الورشة وبين التاجر يا شيخ وبين صاحب رب المال
0: نعم
9: فينبغي أن تبين لأنك أنت يعني أنت مرات المحل اللي جنبك القطع غيار يبيع فيها ب200 وبتمشي لمنه اللي يبيع فيها ب300 بيشاخذ منه التخفيض وأنت مؤتمن في الأصل فهذه ينبغي تكون الأمور فيها واضحة شيخ معاد زي ما قلت لك يعني بين صاحب السلعة اللي بيصلح السيارة ولا المولد ولا التلاجة ولا الغسالة وبين الفني وبين التاجر اللي يبيع في البضاعة هذه لأن هم يديروا في أسعار خاصة لأصحاب الورش بحيث أنه يجي يشري منه هو وقد يكون حساب منه حساب الزبون
0: نعم
9: لأن في جنبك يبيع فيها ب300 وانت تاخذها ب350 باش حصل تخفيض ما يحق تاخذ انت هذا والأصل زي ما قلت أن ينبغي نكون على صاحب الخدمة اللي بيخدم له هل البضاعة تبي نجيبها لك هاني وبناخذها تعبي ونتفاهم معها من الأول بناخذ 50 بناخذ 60 بناخذ زي ما قلت لك بناخذ نسبه فاتوره ب 300 بناخذ 10% 30 دينار مثلا نوضحها من الاول مش نمشي لدكان معين ونشري البضاعه وفيه اللي يزيد فوق منها راهو امر اخر في اللي يزيد فوق منها والدكان يقول ب 300 يدي على حط على 50 دينار فوق منها هذه كلها مخالفات راهو فينبغي أن تبين إنسان يخش دائما لا ينبغي لمؤمن أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه لأنني أتوقع وهذا يتكلم عن نفسنا لما تمشي لصاحبك ولا واحد شخص ورشة بيجيب لك بضاعة تتوقع أنه بيجيب لك الطروف بياخذ يد العامل بتاع خدمته هو بس
0: صحيح
9: أو خدمة التوصيل لو يعني أحسن الظن لك في عادة إحنا دائما الذهن يذهب لهذا الأمر أنك أنت أنني مؤتمنتك بيجيب لي بضاعة بسعرها المعقول وسعرها المعتاد مش بتروح من وراي لأنك أنت مش صاحب بيع أنت صاحب صيانة وبالتالي يعني تدخل فيها كثير من الإشكاليات هذه من ناحية شرعية والله أعلم فينبغي له أن يرجع هذا المال لصاحب المولد العامل هذا يرجع المال لصاحبه اللي قال له بعته وقال له برشيد هذيك الحاجة والله أعلم هذا الظهرك والله أعلم يا شيخ
10: أم محمد من تجورة قال هل يجوز للمرأة أن تركب في سيارة مع امرأة أخرى هي التي تقود السيارة؟ أقول هذه المسألة متفرعة عن مسألة حكم قيادة النساء للسيارات وما عليه جمهور العلماء المعاصرين لأن هذه مسألة معاصرة أنه لا حرج في قيادة النساء للسيارة لا حرج في ذلك لكن فيها ضوابط وفيها أحكام متعلقة بها يعني مثلا المرأة هذه اللي بتسوق السيارة يعني لا تبعد عن المدن ولا تخرج في آخر الليل مثلا بسيارتها وكذا مش من باب أن القيادة حرام في نص الليل لا وإنما ما يترتب عليها من الأمور الأخرى فحتى أنت بتركبي مثلا مع أختك مع أي مرأة تركب في السيارة احنا ما نقولوش حرام قيادة النساء للسيارة ولكن ما ينفعش مثلا تطلعوا بالسيارة من طرابلس تمشوا تخشوا في أماكن فاضية ربما مرة أحد الناس المجرمين أو ضعاف النفوس أو كذا لما يشوف نساء يسوقهم في سيارة الله أعلم يعني أقل الأحوال ربما أنزلهن وأخذ السيارة وأسوأ الأحوال ربما كان أكثر من ذلك فقيادة المرأة للسيارة يكون داخل المدينة ويكون في النهار أو في أول الليل ولا تخرج إلى مدن أخرى وليس معها محرم من الرجال لأنها يعني لا تدري أما إذا كان بتخرج إلى مدينة أكثر من 80 كيلو هي أصلا لا يجوز للمرأة أن تسافر أكثر من مسافة القصر إلا ومعها محرم من الرجال. فما يفعله بعض النساء اللي تقول يعني رأيناها حتى يسألهم في منظومة الإفتاء تقول أني والله تطلع بسيارتها من طرابلس لوحدها أو أحيانا أو حتى معها نساء وتمشي تركب للجبل مسافة أكثر من 100 كيلو ولا تمشي المصراتة ولا مش عارف ربما مشت حتى للجنوب ولا مشت للشرق، هذا حرام. لماذا؟ مش كون القيادة حرام وكونها هذه المرأة لا يجوز لها أن تسافر مسافة القصر فأكثر إلا ومعها محرم من الرجال. وربما يعني توجد حالات يعني في الواقع تدل على يعني أهمية مثل هذه الأمور، أما داخل المدينة فلا حرج. وبالتالي أنت يا أم محمد ما نقول لك يعني حرام عليك بتركبي مع أختك والله مع قريبتك والله مع أي امرأة كانت إن شاء الله حتى امرأة تخدم على سيارتها وتركبي معها داخل المدينة لا حرج في ذلك إن شاء الله.
1: معنا اتصال شيخ. الأخ قريرة تفضل.
11: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
11: نهارك مبارك.
1: اهلا وسهلا بك، تفضل سؤالك.
11: معلش اني بنسال اني بخصوص في يوم الايام يعني من فتره فاتت مشيت انا لمكان بتاع غسيل سيارات فالحد يعني نكسبني قيمه على غسيل السياره فهمت؟
1: نعم.
11: فجيت بعد فتره بنرجع لنفس العامل اللي تعاملت معه لقيته مش موجود يعني فهمت؟
1: نعم.
11: الحد ما عرفتش كيف نتصرف يعني بصراحة هم مجموعة أعمال
1: ما عرفتاش يعني ما لقيتاش العامل هذا اللي يساعدك في القيمة اللي ناقصة ما لقيتاش يعني لما رجعت المكان.
11: يعني قلت له راح نرجع لك يعني
1: تمام
11: لك
1: بإذن الله. واضح. عندك سؤال تاني؟
11: والله لا لا تمام
1: تمام تمام. تسمع الإجابة من الشيخ. شيخ بارك الله فيك. الشيخ هذا المتصل قريرة يقول مشيت مكان غسيل سيارات وصلت سيارتي غسل للعامل وكانت ناقص عليه قيمة غسيل السيارة وأسست واعد وياه بيرجع له بعد فترة يخلصها فلما رجع له ما لقاش ومعاش زبطة بين العمال فيسأل كيف يتصرف القيمة هذه.
2: نعم. إن كان هذا العامل قد يعني سامحك نقول احنا بالليبي سامحك وقال لك معليش انت هي الغسيل ب20 واخذ منك 10 وقال لك معليش هذا خلاص ما عاش عليك شيء والا قال لك جيبهم مره ثانيه ها معناه انا ما سامحكش.
1: نعم.
2: تو احيانا انت تمشي للسوق ويفضل لك ربع جنيه يقول لك جيبها مره ثانيه توحل فيها في ربع جنيه وتقول لي جيبها مره ثانيه تو كان حتى مبلغ كبير ماشي بتسامحني ماشي لكن هو ربع جنيه ونقعد انا حاطه في راسي ونقعد نخمم فيه باش برده لك هالربع جنيه هذه كثيرا ما تحدث يعني فهذه امانات راه والله ان شاء الله قرش يا اما يعفو عنك ويسامحك او لا.
12: تتابعون الان برنامج مع دار الافتاء. انتم تستمعون الى اذاعه دار الافتاء الليبيه.
3: السؤال الثاني لأخ أبو بكر قال هل يجوز تغيير هيئة المساجد عما كانت عليه زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
4: يجوز لا حرج، كل المساجد تغيرت يعني البناء لا يبقى قائما إلى يوم القيامة وشكل البناء ومواصفات البناء وديكور البناء هذا كله تغير وبالتالي لا حرج في تغييره بل نص الفقهاء أن من بنى مسجدا لله حتى لو هدم وأعيد بناؤه يكون له من الأجر كأنه هو الذي بنى. يعني واحد جاي بني جامع مثلا 5 × 5 وقعد سنين 20-30-100 سنة وبعدين ضاق بالمصلين أو تهرى هدم وأقيم مكانه مسجد أكبر منه أو أكبر منه قالك يحصل الأجر متاعه وبالتالي التغيير هذا في كل المساجد وهذا حصل يعني مش قريب هذا مثلا زي الحرم ولا المسجد النبوي مش قريب التغيير هذا رهو من عهد سيدنا عثمان وبادي فيه التغيير وبالتالي هذا أمر فعله الصحابة فلا ينكر حتى بعض الناس اللي يعني بعض العلماء قالوا والله المنبر ما يفوتش 3 درجات 3 درجات بس كمنبر النبي صلى الله عليه وسلم اللي غيره واحد من السلف، لعل علي بن أبي طالب ولا عثمان تقريبا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على أعلى درجة، فجاء أبو بكر ونزل في الثانية، وجاء عمر ونزل في الثالثة، ثم لما جاء عثمان رجع إلى مكان النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الخلفاء لاموا بعد سنين لاموا على سيدنا عثمان، فبعض العلماء كان موجودا ودافع عن سيدنا عثمان، قال والله كان كل واحد كل خليفة بيجيب ينزل درجة، راك انت تو تخطب فينا من قعر البير. كان كل واحد بيزيد ينزل. فالشاهد كيف رد العلماء لهذا اللي قال والله المنبر لا يزيد عن ثلاث درجات؟ قالوا لما حتى المسجد ما لم عاش نزيدوه عما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. كان المسجد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم 10 في 10 ولا 20 في 20 ما عاش تزيده. ولا يخفى أن مثل هذا القول يؤدي إلى المشقة بالمسلمين، مشقة كبيرة. الآن الحرم المكي يحمل سعة كبيرة جدا والناس تصلي في الطرقات، فتخيل خلوه على ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كان نقوله هكي معناه نقوله حتى الميكروفون لا، لأن هذا الزيادة. الآن تخيل في الحرم ما فيش ميكروفونات، حتى 100 نفر ما يسمعوش، وبالتالي هذا أمر جائز ولا حرج فيه وعليه إجماع من العلماء.
13: شفنا فعلا هو حتى سائل ذكر حتى المكيفات وذكر أمور يعني.
4: لا لا لا لا لا لا لا, لا. هو في بعض الأشياء زي الزخرة فهذه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال بتزخر فنتو المساجد القدام كما زخرفت اليهود والنصارى البيع والكنائس متاعهم. وهذا حاصل الآن للأسف، كثير من المساجد تخش تقعد ساعة وانت تشبح في الجبس وتشبح في الآيات القرآنية المزركشة وتشبح، وهذا ينبغي ألا يكون. حتى الفقهاء نصوا إذا قالوا إذا كان ولا بد فليكن في ظهر المصلين لا في قبلتهم، باش المصلي ما يقعدش يتهجى، خاصة اللي يجي جديد ما يقعدش يتهجى في الآية هو يصلي، ولا يشوف للزخرفة ولا النقش ولا
13: ما يتشوش يعني
4: كله ما يتشوش عليه. وبالتالي هذا الأمر مثلا من يعنه، أو اتخاذ قبور الأولياء مساجد مثلا من يعنه، أما أنه هو يوسع ولا يديره مكيف ولا يديره بساط باهي، فهذا مما لا حرج فيه بإذن الله تعالى. فكل زمان ليه، يعني الآن تخيل تقول والله بنديره حصاير ولا بنصلوا بلا مكيفات ولا خلونا في متاع الطين الأول، هذا كله الآن تجاوزه الزمن، وليس فيه ما يمنع شرع. ما قالكش الشرع والله الجامع اللي طيب ولا كذا ما تديراش، ما قالش الشرع الناس ما يرتاحوش وهم يصلوا من العرق، ما قالش الناس ما تديروش الشرع، ما قالش ما تديروش سماعات مثلا يسمع الشخص الإقامة باش يستعجل، هذا كله جائز ولا حرج فيه بإذن الله تعالى. يعني تو المكيف يعين على الخشوع في الصلاة، يعني تخيل أنت في عز النو هذه بدل تبدأ عرق ومش طايق روحك تصلي في المكيف، اللي عنده نية بيخشع من هذه الجهة، مش وجود المكيف نفسه لكن وجود البساط الرطب أيضا، هذا نوع خير من تبدأ أرض حرشة ولا مسخة تحتك. وجود لاقة الصوت، هذا المكبرات الصوت معين على أن الناس يسمعوا الأذان من بعيد ويسمعوا الإقامة باش يستعجلوا، ومعين على الخشوع أيضا في خطبة الجمعة ولا في الصلاة، حتى في حد يشوش التالي أنت تبدأ تسمع في الإمام بس، فهذه كلها فيها فائدة من ناحية الشرع أفضل من أن نقوله بعكسها.
13: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
14: وهذه الأخت خديجة تسأل تقول عندي استفسار، إذا قال الزوج لزوجته وربي ما عاد مروحة معاي وروحت معاه، شن عليها الحلفة هذه؟ وربي هذا حلف بالله سبحانه وتعالى، يقول والله ما تروحي معاي، ثم بعد ذلك يعني حنث وروح بزوجته وخيرا فعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فالزوج يعني يأتي الذي هو خير، هو يرد زوجته ما يسيبهاش ويكفر عن يمينه، يطعم 10 مساكين إما أن يطعمهم وإما أن يكسوهم، وكان يبي يعطي القيمة، يعطي 40 دينار ل10 مساكين، كل مسكين 4 دينار. فإن لم يجد يقول أنا ما عنديش الأربعين هضم أنا أصلا، نقولوا لا تنتقل إلى صيام 3 أيام، ويستحب أن تكون الأيام متتابعات ولا يجب. إذن الزوج هذا ليس عليه شيء إلا أن يكفر عن يمينه، يروح بزوجته كويس، هو قال روح بها، والآن يكفر عن يمينه زي ما قلنا، إن استطاع أن يطعم أو أن يكسو فهذا هو الواجب، فإن لم يستطع ينتقل إلى الصوم.
1: السائل يسأل عن نسيان الصورة التي بعد الفاتحة في الصلاة.
2: نعم.
1: رجل صلى ولكن نسي أن يقرأ صورة بعد الفاتحة في الصلاة، ما حكم هذه الصلاة؟
2: هذه الصلاة إما أن تكون فريضة وإما أن تكون نافلة. فإن كانت فريضة وكان النسيان في الركعة الأولى أو الثانية فإنه يأتي بسجود سهو قبل السلام، قبل أن يسلم يأتي بسجود سهو لنسيانه هذه السورة، لأن هذه السورة سنة. فإن كانت الصلاة نافلة ليست فريضة فإنه لا يسجد ولا يلزمه سجود، لأن السورة في النفل مندوبة وليست سنة، والله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخنا.
7: شيخنا السؤال الثاني للأخ، يقول عند زوجته تخرجت من معهد عالي وكانت تدرس بنظام الانتساب يعني بدون مخالفة للوائح والقوانين في هذا المعهد، أجرت الامتحانات وتخرجت، فيسأل عن حكم الشهادة في هذه الحالة وهي منتسبة يعني لم تدرس يعني نظاميا. دارت امتحان وتخرجت.
8: لا خلاص، يا هو الإنسان بينه وبين الحلال والحرام يكون طبق اللوائح المعنية، يعني ما شرتش الرخصة هكذا أو الشهادة شري أو ما دخلش امتحانات وطلعوها من ناجحات، يعني هي سواء دراسة نظامية ولا دراسة انتساب، يبقى هي دارت اللي عليها وعطوها إجازة بأنها عندها معرفة وقرت، فهذه لا بأس إن شاء الله.
0: يقول في سؤالها أن في شخص تصدق بكراسي سهلة الحمل للمسجد ولكن الناس يعني ما تستخدمش فيها، تستخدم في الكرسي البلاستيك هذا المعهود، فهل تعتبر صدقة جارية في حقه عدم استعمالها يعني في المسجد، وهل يجوز أنه يبدلها بكراسي بلاستيك هذه؟
9: هو لعل العكس هو الأولى شيخ في وقتنا هذا. أنت كما تعلم شيخ معاد الأسئلة تكثر في الكراسي البلاستيك هذه اللي واخدة تأخذ في حيز في في في في حيز المسجد ودير أشكال في الصف.
0: هو صحيح وتكرر هذا، لكن الناس تستريح في الكرسي.
9: قصدي الإنسان ما هو أنت القيم في المسجد، أنت اللي تسير المسجد أو مش الناس. معي أنت اللي تسير الناس المسجد. في عندنا نوعين من الناس، في النوع اللي يستعمل الكراسي هذه خفيفة، يعني بشرط أنه ما يقدر يسجد فقط، لا يستطيع السجود فقط، يعني لكن يقدر يوقف عليه حيلة ويقعمز وكذا وإلى آخره. واستعمال الخفيفة هذه الكراسي الخفيفة الصغيرة هي الأولى بالاستعمال في المساجد. ينبغي استعماله هنا، هذا الأول، هذا الأمر الأصل هكذا يعني أو الأولى كما يقول معي. الشيء الثاني عدم استعمالها، ما نقدرش نقول هذه وقف، هذه صدقة جارية وقف وتبقى موقفة عليه. نعم. بس بنوجه كلمة لجان المساجد حاولوا يستغلوا الأشياء التي تصرف إليهم، يعني ما يخلوهاش راكدة. الناس يعني لما بعتينها وشارين فلوس فيها يبوها تكون يبو أجرها وأجر العمل بها لمن يستغلها، يعني زي ما نقول إحنا الآن. فأنت استغلالها في أي مجال، في أي مجال تستغلها فيه، في مركز التحفيظ، في المسجد، في نفس ملاحق المسجد، يعني في العبادات التي يمكن أن تستغل. أما عملية البيع حقيقة إلا إذا عدمت الفائدة مطلقا، يعني حتى في الوقف يقول لك بعض الأحيان تبقى قد يأتي زمان ويستحقولها وتستعمل، يعني فلا يتعجل في بيعها أو في التصرف فيها أو بغير ما وقفت له، لأن شرط الواقف زي كالنص شيخ، لا ينبغي مخالفته. شرط الواقف اللي يشرط إن زي النص، من الأول لما أخذتها أنت من الأول عرفها تمشي معك في المسجد يقيم أو يلجنة وتمشيش معك من الأول، وعلى ضوها تقبلها ولا ما تقبلهاش. ما دام قبلتها منها أنت عارف أنك لها استعمال معين لها، وكرر الكلام مرة أخرى، يعني ينبغي أن تقدم هي على الكراسي المتعارف عليها، على الأقل من يستطيع، يعني سيدي من يستطيع أن يستفاد بها.
0: نعم.
9: يعني مستحيلة كلهم زي بعضهم، الإعاقة واحدة أو العجز واحد، في اللي كرسي الخفيف هذا يمشي معه وفي اللي يمشي معه، استعملوه واستغلوه عليه قدر ما يمكن أن يستفاد منه، أما بيعها فلا عدم جواز، الله أعلم، هكذا على الإطلاق. يعني
13: الأخ مختار شيخنا قال فيه امرأة زوجها متوفى وعندها بطاقة إيفاء، بطاقة منحة الزوجة، فيها مبلغ من المال وما لقيتش حد يسحب لها المبلغ هذا، وهو الأخ مختار عليه دين في واحد يبي منه فلوس ومش قادر يعطيهم له، أو في واحد يبي منه فلوس فيسأل قال شن حكم أني ناخذ بطاقة المرأة هذه نعطاها للي يبي مني فلوس، نقول له يعني خود الفلوس هما يعني أسحبهم من البطاقة ولا نعطي المرأة فلوس كاش؟
4: هو بيسحبهم كيف هذاك؟
13: هذاك ما قالش كيف، قال بيعطيه البطاقة يقول له خود فلوسك من البطاقة، اشري بيهم بضاعة ولا اسحبهم ولا
4: ما نعرفش هذا. إذا كان جعلوها من قبيل السلف أفضل، لأن لو بنقولوا بيع هيك بيع ما في البطاقة بالنقد ينبغي أن يكون يدا بيد، والظاهر أنه بيع يعني، لكن لو قلنا سلف من الأول قال خود أنت الألف ولا الألفين اللي فيها واعطيني البطاقة لي نردهم البطاقة بشوية بشوية عليا، بشرط أنه هيك يديروا
13: يعني، هو
4: يعطي النقد قبل وبعدين يسحب ما في البطاقة، العكس لا. لو سلفات ما في البطاقة وبيرد نقد هذا سلف جرى نفعا. فالموضوع إذا كان احني يعني بنحملوه على الأسوأ، قول له أنت لما تبي تشري بالبطاقة قول لي، باش يكلم المرأة هذه وتكون معاه في مكان السحب، أول ما هذاك يسحب يمد لها المبلغ. هيك لو قلنا دين ماشي الحال، ولو قلنا بيع مال بمال ماشي الحال، وبشرط ألا يكون هناك تفاضل، يعني يأخذ منها ألف يعطيها ألف، يأخذ منها ألف وخمسمية يعطيها ألف وخمسمية، مش يأخذ منها ألف وخمسمية ويعطيها ألف واربعمية ولا ألف واربعمية وخمسين، لأن بعدين يولي ربا تفاضل.
13: نعم، بارك الله فيك شيخنا. أيضا شيخنا هذا سؤال آخر عبر البريد الواتساب، يقول فيه السائل أريد يعني استخراج بطاقة أغراض شخصية لكن ما عنديش من يشحنها في الخارج،

0: يعني بالدولار، ماكينات شراء، نقاط بيع شراء. ففي هذه الحالة يجوز له أن يشتري منهم بالدينار، لا حرج في ذلك، لأن التقابض حاصل هنا، يعطيهم البطاقة فيها 2000 دولار، يسحبوا ال2000 دولار هم ويتفاهم معهم قبل ذلك بكم، يعني يقول مثلا 2000 نأخذ منك 15000 دينار، هو يسحبوا ال2000 دولار يوصل لحسابهم، هذا حصل التقابض وهم يقبضوا ال15000 دينار.
1: لقد عانى شعبنا في فلسطين الويلات منذ أن أعلن في سنة 48 عن قيام دولة إسرائيل، ونحن لا نعترف بهذه الدولة، بل هو كيان استيطاني مجرم غاشم احتل أمة أخرى وبلادا ليست بلاده. نعم، هذه الأرض أرض عربية إسلامية، أما ما يسمونه عندهم بأرض الميعاد فهو افتراء وكذب. فلقد مكنت الدول الاستعمارية، بريطانيا وغيرها، في ذلك تلك الحقبة من الزمن ظلما وعدوانا أن يمكنوا اليهود من دولة فلسطين. من سنة 1948 وهذه الأرض العربية الإسلامية مغتصبة من قبل اليهود، اغتصبها اليهود وأعانهم على ذلك الدول المجرمة التي ظلمت الشعب الفلسطيني. نعم، من هؤلاء أن تغتصب منه أرضه، بل إن كأفراد من يرضى أن تغتصب منه سيارته أو ما يملكه من متاع أو بيت أو غير ذلك، لا يرضى أحد أن يغتصب منه شيئا ظلما، أن يغتصب منه شيء ظلما لا يرضاه إنسان ولا يرتضيه، وتبقى في نفسه حسرة على ذلك الشيء ولو كان يسيرا.
2: بالنسبة لما ذكرته في حديث سابقة، مسألة قلت بالنسبة لشعر الحاجبين، فهذا أحيانا يصل إلى درجة الشين، يعني يؤثر على شكل المرأة، فإذا كانت متزوجة وأذن الزوج لها في ذلك لها أن تقصر هذا الشعر، هذا الذي ذكرته وما زلت عليه إلى ساعتي هذه. أما إذا كان الشعر عادي، نعم، كشعر النساء المعروف، فإنه لا تعمل ذلك، وإذا عملت فإنها تدخل في الحديث الذي ذكره السائل. وأما إذا كانت غير ذات زوج فالعلماء يتحدثون على أنها لا تفعل ذلك. لماذا؟ لأن هذا يعتبرونه نوعا من الغش، ربما يعني يأتي خاطب فلا يعرف أن المسألة بشكل آخر. ولكن هذا أيضا مقيد بقيد، إذا كان هذا الشعر ينسدل حتى يؤثر على العين، ربما يدخل فيها أو يقاربها أو شيء من هالقبيل، هذا من إزالة الضرر وهو جائز يعني بإجماع العلماء، والله أعلم.
3: وهذه سائلة تقول: إذا كانت العبادات يلهمك الله عز وجل فعلها بالدعاء، فكيف ألهم الدعاء؟ لعلها تقصد الإنسان

0: يستعين على القيام بما أوجبه الله عز وجل عليه بالدعاء بالتوفيق، لأن الأمر كما قال ابن القيم رحمه الله غاية الأمر التوفيق، فإذا منح الله عز وجل التوفيق للعبد فقد ألهمه كل عمل صالح. يعني إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده كما قال أحدهم، لابد من توفيق من الله سبحانه وتعالى يحف العبد في جميع مراحله. نقول الإنسان يستعين بالدعاء لله ويلجأ إليه بأن يعينه على أداء حقه، لأن احنا نقول في كل صلاة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، فاحنا نلجأ إلى الله عز وجل بأن يعيننا على ما أوجبه الله عز وجل علينا، نستعين به ونتوكل عليه ونطلب منه التوفيق. هذا الأصل. تقول باهي كيف ألهم الدعاء ما دام الدعاء بيجيب لي الخير هذا كله، كيف ألهم الدعاء؟ الحقيقة الدعاء باب عظيم، من منحه الله عز وجل إياه فقد ألهمه الخير كله. فقد ثبت عن بعض الصحابة أنه قال لا تحمل هم الإجابة ولكن احمل هم الدعاء، فإذا ألهمك الله الدعاء فإنه وعد بالإجابة. يعني كان بيقول المعضلة كلها في التوفيق للدعاء، إذا وفقك الله عز وجل للدعاء فأبشر بالاستجابة، لكن ربما يصرف الله عز وجل العبد عن الدعاء، وهذه الحقيقة هذا أمر خطير جدا وحرمان. مرات بعض الناس يلهمه الله الدعاء يشوف فيه أنه أمر عادي، لا ليس أمرا عاديا. كثير من الناس يحرمون الدعاء، تلقى ربي ما يوفقاش لأن ينطرح على أعتاب الله ويفضي بحاجاته إلى الله سبحانه وتعالى. رغم مش كل إنسان يوفق الله أنه يجلس ويرفع يديه إلى الله ويطلب منه الحاجات، فيه اللي محروم من هذا الباب. والحقيقة الدعاء راه شأنه عظيم عظيم جدا جدا، فلذلك الإنسان يعني يلجأ إلى الله بالدعاء ويسأله التوفيق في كل فعل. كيف الإنسان يلهم الله الدعاء؟ يلهم الله عز وجل الدعاء ببذل أسبابه، لما الإنسان يبذل أسباب التوفيق يوفقه الله ويلهمه الدعاء، يأكل الحلال، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ما يستعجلش الدعاء، ما يدعيش دعاء تجريب، هيا خليش نخاصر ندعي وخلاص جت باهي ما جتش باهي، لا لا، يكون على يقين بأن الله سبحانه وتعالى يستجيب له. إذن ذكرنا أن الدعاء مفتاح التوفيق، هذا الدعاء سلاح عظيم، إذا ألهمك الله عز وجل الدعاء فقد ألهمك الخير كله. والإنسان الذي يعني ألهمه الله الدعاء ينبغي له أن يحرص على الحضور فيه والإفضاء إلى الله سبحانه بكل ما يحتاجه الإنسان، ما لا تستصغر شيئا، ما تقولش هذه حاجة بسيطة، ارفع حاجاتك كلها إلى الله، كل شيء ينغص عليك في الدنيا ومسبب لك هم وضيق، شيء ترجوه وتأمله من حوائج الدنيا والآخرة ارفعه إلى الله سبحانه وتعالى، وأنت على ثقة بأن الله عز وجل سيستجيب. فإذا ألهمك الله عز وجل الدعاء فإنه يريد أن يلبي حاجاتك، لذلك قال الشاعر لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من فيض كفك ما ألهمتني الطلب. يعني يخاطب الله عز وجل وهو في حال قرب، يقول يا الله لو أنك لم ترد أن تستجيب لي الدعاء الذي آمله وأرجوه وأطلبه لما ألهمتني أن أطلب. فإذا ألهمك الله عز وجل الطلب فإن الله سبحانه سيستجيب لك، وهو فضل عظيم ومنة عظيمة، واستجلابه قلنا يكون بلزوم الطاعة يعني بالذات البعد عن أكل الحرام وعدم ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يستبطئ الإنسان الطلب يقوله دعيت ودعوت فلم يستجب لي، لا تستعجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إن الله يستجيب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. فالإنسان لا ينبغي أن يكون هذا حاله، يكون حاله هو حال الثقة واليقين بأن الله سبحانه سيستجيب له، وعندها يعني سيستجيب الله عز وجل له الدعاء على ما ورد في الأحوال اللي هي قضاء الحاجة أو دفع البلاء أو ادخار الأجر عند الله سبحانه وتعالى.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: نعم شيخنا، الأخ عبد الكريم يسأل عن حكم بيع بطاقة الدولار.
3: لا تباع، هذه أمور الانتفاع الشخصي. فإذا كان أنت عندك باش تفعلها وتشحنها وتبيع الدولار اللي بروحك وتطلع بها برا تسافر، باهي ما عندكش، وبتقترض وتلقيت من يقرضك وبترد لرأس المال، باهي ما عندكش، دسها وبس، ما عندكش ما تدير بها أكثر منك.
2: نعم شيخنا، سؤال ورد عبر البريد قريب يعني من مسألة البطاقات، عن مسألة سحب البطاقة بطاقة الدولار داخل ليبيا يعني باستعمال ماكينات الدفع، ماكينات الشراء اللي هي البي او اس، فيسأل عن حكم سحبها داخل البلاد. شيخنا
3: دولار ولا الفلوس؟
2: هو ما ذكرش هو، لكن ممكن شيخنا تفصل يعني الحكم.
3: والله إذا كان هي البطاقة بالفلوس اللي بيات هادو الفلوس يعني بطاقة مصرفية، إذا كان الماكينة يملكها المصرف لأنها بتاخذ لك من حسابك طول، يبدو هذه معاش هي مشكلة، كون أخذوا منك قيمة ولا مخدوش هذه تبقى وهي أجرة، نقصوها الأجرة ولا زادوها هذاك كلام تاني، يبقى جانب اقتصادي. لكن لو كان هي الآلة المملوكة لصراف، هذا ما تتحملش يأخذ منك إجارة، لأن هذه صرف مبادلة يعطي فيك من فلوسه وفلوسك يحول فيه في مطرح ثاني. نعم. فلا بد أن نفرق بينهم، إلا إذا كان بيعطيك يعني لو تغير جنس المال، ممكن أنت بطاقتك فيها ليبي وبطاقتك بتاخذ بها ذهب ولا بتاخذ بها دولار، قلت له يا فلان أنا عندي البطاقة فيها 2000 دينار أعطيني بهم 3 دولار أو 5 دولار ولا 1000 ولا اللي هو، اختلف الجنس. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال بيعوا كيف شئتم يدا بيد، هذه مدام هي مشحونة بالليبي، لأن اللوائح تأذن بأنها تتداول داخل البلاد، لكن اللي هي مشحونة بالدولار يبقى هذاك يرجع للجهات المعنية، هل أعطاها الإذن في صرفها الداخل عندها مكينة ولا لابد من السفر.
4: هذه سائلة تسأل عبر بريد الصفحة، تقول إن هي تشتغل في التعليم أبلة لها 3 سنوات بدون مرتب، يعني بعقد فقط وبدون رقم مالي، قالت قدمت في بطاقة الإيفاء وطلع اسمي وسحبته ومصرفت الفلوس، فشن حكم هذا التصرف وهل الفلوس هذا محرام ولا حلال؟
5: أولم يمكنك السؤال قبل أن تفعلي هذا الموضوع، لماذا لم تسألي قبل أن تقدمي على هذا العمل؟ وهذه آفة جديدة ابتلينا بها، أن الناس ما يسألوش قبل القدوم على العمل.
4: نعم.
5: بعد ما يقدم في العمل وبعد ما يسحب الفلوس وبعد ما يصرفهم يجي يتفكر يقول لك ما مشروعية هذا الأمر.
4: نعم.
5: اللي يخاف ربي سبحانه وتعالى راهو يسأل من الأول ويبي حقيقة مشروع. وكل يوم نسأله في هذا السؤال، أنا ناخذ الضمان الاجتماعي وقدمت في المنحة، أنا نخدم وما عنديش رقم مالي وقدمت في المنحة، أنا أصلا مش عارف كيف يستطيعوا أن يقدموا في المنحة، بل البعض منهم تقول لك أنا موظفة وقدمت في المنحة ومشت الأمور، يعني ما أعلم كيف طريقتهم في التقديم في هذه المنحة. هل كل من يبعث رسالة يقبلوه؟ باش المفروض أن عندهم من هو متوظف وعندهم من الحكومة من هو مش متوظف.
4: نعم.
5: راهو الأمر فيه خلل كبير، كثير من الناس يسألون، ولهذا احنا سؤالنا ونجيب في صفحة وغيرها أن الأمر هذا تسأل فيه الجهة المانحة،
4: وزارة الشؤون الاجتماعية.
5: أيوة، امشوا أسألوا الجهة المانحة، هي اللي تقول لك أنت تستحق، ومفروض من الأول هو الأمر مش بعده، لأن في ناس نفوسها ضعيفة.
4: نعم.
5: في ناس نفوسها ضعيفة ما يضيعش فرصة يحصل فيها مال من الدولة، لأنه كلا مستباح عنده، أي حاجة جي من الدولة يبي يضربها، حتى يعطوه سيارة متاع دولة يقربعها فوق يلوطي، ما يخلي طريق إلا مقرب على اللي يمشي فيها، يبي يفسدها زايد ناقص. اللي يعطوه شنو يقولوا لها يا شيخ صلاح، هذه اللي يعطوا فيها لما واحد عنده عمل وكذا يعطفين في فلوس زي الأمانة، شنو يقولوا؟ عهدة. أيوة العهدة.
4: نعم.
5: إيه العهدة هذه لما يعطوها لها يفنيها بالفواتير الغير صحيحة.
4: نعم.
5: باش يقول لك صرفتها وين ماشيين. راو هذا الأمر خطير جدا. أنت إذا سألت عن منحة أسأل الجهة المانحة بري لهم، وفي اللي نجاوبوه يقول كيف وين، تمالا كيف درتها البطاقة؟ سهلة البطاقة تقدر تديرها، امشي للجهة المانحة أسأل أنت تبي الحلال ولا حرام وتبي التحري ولا إيه، نمشي نسأل وين وزارة العمل، وين الشؤون الاجتماعية، وين اللي صدروا هذه البطاقة، ونسألهم قول ما يصح لي ولا ما يصح ليش، ومفروض من الأول مش بعد صرف الفلوس يسأل، مفروض من الأول قبل أن نقدم عليها نشوف هل تصح لي ولا ما تصح ليش. هي المنحة هذه قلنا لربات البيوت اللي ما عندهمش عمل،
4: نعم،
5: مش متوظفات في الدولة، لا يتخاضون مرتبات، هذا كلام العام. لكن كون أنت معاشك ضماني ولا شهيد واجب ولا بأي صفة أخرى، ولا أنت قلت أنا قاعد ما نأدي في عمل وما زال ما أعطونيش مرتبات، ها شوف هذه نقدم نسأل الجهة المنحة أقول لها راهو أنا هيك وهيك وهيك، هل هذه تصح لي ولا ما تصح ليش، والله أعلم.
4: نعم بارك الله فيك.
6: الأخت خديجة شيخنا قالت أن فيه امرأة أهدتها مزهريات تحف وجبتهم الحوش، وهي شاكة فيهم، الظاهر أن شاكة أن فيهم سحر أو فيهم شيء من هذا القبيل، فقالت يعني شو ندير لهم، كيف تصرف، كيف تصرف فيهم؟
7: أول إنسان لما يشك إذا كان في شك وغيره ممكن يستعمل رقي، يعني يغسل هذه الأشياء بماء مرقي أو غيره، أو يقدر أصلا يقدر تخلي يعني مش يوم يأخذهم، مش إذا كان شاك فيهم يقدر يهديهم للغير، هو هدية، الهدية المسلم له أن يتصرف فيها، إذا كان شكت فيهم نقدر تهديهم للغير تبعت بعدهم إلى مكان ممكن نوصلهم بما مرخي، إذا شكيت أن فيه شيء نفتشهم نديرهم يعني، وهكذا ما فيش بس يعني أن يحتاط الإنسان إذا كان الشخص هذا غير محل ثقة يعني.
6: نعم بارك الله فيك شيخنا.
0: أخ عبد الله من مصراتة قال شن حكم قول صدق الله العظيم بعد القراءة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يثبت عنه أنه كان عندما ينتهي من القراءة يعني أنه يقول صدق الله العظيم، ولا أنه يأمر أصحابه بذلك، لكن لو قالها شخص لا على وجه السنة، يعني مجرد أنه يريد أن يميز بين انتهاء القرآن، بين القرآن وبين الكلام الذي سيأتي بعده، والأصل فيها أن الله سبحانه صادق، هو الكلام صحيح لكن وضعه يعني قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، لكن جعل التصديق بعد انتهاء القراءة هذا هو موضع النزاع بين العلماء. بعض العلماء منع منه خشية أن يعتقد أنه سنة ويظن الناس أنه لا بد من ذكر هذا اللفظ، أو ربما يظن أنه من القرآن، هذا بعض العلماء تشدد فيه ومنع منه. بعض العلماء يعني قالوا إذا كان لم يفعله على وجه أنه سنة وإنما مجرد فصل بين القرآن وبين الكلام الآخر فلا بأس بذلك، والأمر واسع إن شاء الله. كان يعني لم يصدق ما ينكرش عليه ويقولوا له كيف ما تقول صدق الله العظيم وكذا زي ما يفعل بعض الناس، وإذا صدق بالمقابل ما ينكرش عليه ويقال له فعلت بدعة، لأنه لم يفعل على وجه أنها سنة وإنما هو مجرد يعني أخبر بأن الله صادق في قوله وأنه انتهى من تلاوة القرآن، فالأمر واسع إن شاء الله.
4: الله يبارك فيك شيخنا. هذا سائل أيضا عبر البريد يسأل يقول بأنه أستاذ جامعي وفي طالبات يشرف عليهم في بحث التخرج ويتابع فيهم الخاص بالواتساب وكذا، فيسر على التواصل معهن عبر هذه الوسيلة.
5: نعم، هو التواصل بقصد العلم والتعلم هذا أمر جاهز، ما فيه شيء إشكال، ولكن الذي نخشاه أن يتحول الأمر من التعلم والتعليم إلى الغرام والحب والهيام لكثرة أنهم يستمر، وبعضهم عادي يرتفع التكليف، وهذا هو سبب الفساد. لما يعني الإنسان تتبسط في القول معه وتمازحه وبين المرأة والرجل، فطول يعني الإنسان يفتح والعياذ بالله باب من أبواب الفاحشة، فينتقل الأمر من أمر مبارك في العلم والتعلم ولا يصبح إلى أمر إلى ذريعة للفساد والفحش. وكم نسمع من القصص الآن اللي صايرة كثير من الزوجات يشتكين من علاقة أزواجهن بالبنات عن طريق الماسنجر وعن طريق الواتساب وعن هذا أمر كثير أصبحنا نسأل فيه صباح مساء. هذا الأمر شن سبب الأمر هذا؟
4: تساهل في
5: هو التساهل في التواصل، هذه من المصائب الآن اللي ابتلت بها الأسر يعني صوت وصورة. زمان كان صوت بس، الآن صوت وصورة بين الرجل والمرأة. الصوت والصورة في الأول هدرزة عادية ما فيش باس، ثم ينتقلوا إلى الأسوأ فالأسوأ فالأسوأ، إلى أن تقع الفاحشة الكبيرة والعياذ بالله. والله لا تتصور يا شيخ صلاح كثرة الأسئلة في هذا الأمر. في هذا الأزواج يهجرن أزواجهن، زوجاتهن، أزواج يهجرن زوجاتهن لا ينمن معهن، ينتقل لدار الأخرى وتقول أنا نسمع ونسمع حتى في الصوت ونسمع في... ليه هذا الفساد هذا؟ فلهذا احنا نقطع دابر الموضوع من الأول، من الأول نقول لا تتواصل معها في الدراسة، تواصلوا همنا في في في في, في مكان الدراسة.
4: نعم
5: تواصلوا في مكان دي... بعض الأخوات تقول لك بنعلم القرآن، تبي تعلمها هي تحفظ القرآن وتبي تعلم شباب، يا ودي تربحي تو يتعلموا في هلبة مشايخ يمشوا يقروا هم لك تتيب هلبة. والله هذا ما يجيب لنا إلا يعني راهو هذا من واقع تجربة نسمعه احنا في الفساد اللي صاير. ولهذا يعني الشيء اللي يكون ذريعة للفساد هو فساد بذاته، ولهذا ننتهي عن ذلك والله أعلم.
8: قال الشيخ أبو محمد رحمه الله: ثم يفيض الماء على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر ثم يتدلك بيديه. تحدث سابقا الشيخ أبو محمد بن أبي زيد عن قضية الغسل وأتى به على الوجه الأكمل، وقال طريقته كالآتي: يبتدئ بإزالة الأذى، يغسل الأذى، ثم بعد ذلك يتحول إلى الوضوء، ويكمل وضوءه الوضوء الشرعي كما هو معروف ابتداء من غسل اليدين والركوعين إلى الرجلين، ولما ينتهي من هذا يبتدئ في طريقة الغسل، ويبتدئ ذلك بأن يغمس يديه كما ذكر ابن أبي زيد في الإناء، ثم يأخذهما دون أن يأخذ معهما الماء البلل فقط، فيخلل بهما أصول شعره من الخلف إلى الأمام، ولما يخلل بعد ذلك يأخذ 3 غرفات فيها الماء اليدين ويغسل بهذه الغرفات 3 رأسه حتى يصل الماء إلى البشرة. لما ينتهي من هذه يغسل رقبته من الأمام ومن الخلف، ثم بعد ذلك يصل إلى ما يتحدث عنه الآن وهو مسألة إفاضة الماء على جسده كله، مبتدئا بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر. وربما حدثتكم في الماضي لا أعرف عن مسألة بعض العلماء المالكية يقولون بأنه يغسل إلى الركبتين الشق الأيمن ثم يأتي إلى الشق الأيسر إلى الركبتين كذلك، ثم بعد ذلك يأتي إلى الرجل اليمنى من الركبة إلى الكعبين، ثم يأتي إلى اليسرى وينتهي غسله. وبعضهم أيضا يتحدث عن تقسيم آخر بعد الرأس والرقبة من الجهتين، يتحدث عن إفاضة الماء إلا عند الركبة، ثم بعد ذلك يتحول إلى إفاضة الماء في الجهة الأيسر، ثم يغسل الجزء الأمامي صدره وبطنه ثم الجزء الخلفي. وبعض علمائنا يرى أن غسل البطن والظهر يأتي في نفس غسل الأطراف والجنبين.
2: شيخنا الأخت فاطمة تسأل عن مسألة الكراسات عند الطلبة يكون فيها آيات قرآنية، فتخاف يعني أن تمتهن هذه الكراسات، فهل يجوز لها أن تحرقها حتى يعني لا تعرض الآيات التي فيها إلى الامتهان؟
3: لا شك، وإذا كان الكراسات الآن وهذا في كل البيوت، إذا كان هي مجرد ورقات تقدر الإنسان ينزع الورقات هذه اللي فيها قرآن يحرقهم، يديرهم نقولوا حين تحت حيط حفرة ولا شيء والله في ويحرقهم ويرد برمادهم، ويستخدم بقية الكراسة. وكان هي الكراسة كلها يعني متاع نهاية سنة يعني أكترها فيها كتابة وبيتخلص منها بكل بكل، يحرقها بكل بكل ويرتمها وما فيش بأس. وهذا ما فعله الصحابة رضي الله عنهم بعد جمع القرآن، هم جمعوا الأشياء اللي كان مكتوب فيها القرآن مثل بعض الجلود والسعف وغيره والأدوات وتم حرقها.
2: نعم شيخنا.
0: أختم بسؤال الأخ يوسف من مصراتة وقد تكون لنا وقفة سريعة فيه. قال الآن فصل الصيف وبدين قطاع الكهرباء والحمد لله على كل حال في السراء والضراء، للأسف فرحنا السنين الماضية وزال انقطاع الكهرباء، الآن للأسف رجع انقطاع الكهرباء وبدينا نشوف الكهرباء تنقطع 3 ساعات و4 والحمد لله. إذا رأينا أناسا في دول أخرى فنحمد الله على هذا الأمر ونسأل الله ألا يزيد الأمر علينا يعني شدة، ولكن للأسف بعض الناس لا يسهم في ترشيد الطاقة كذلك، وهذا أمر دائما ما نتكلم عليه. تو الإنسان بالله اللي عنده إنارة زائدة، أنت مثلا نقول مولع 2 من المكيفات وأنت محتاج لمكيف واحد، تعرف لو تطفي المكيف الثاني بنية التخفيف والمساعدة في التخفيف عن الشبكة يكون لك الأجر، لأن الإنسان إذا عمل العمل بنية العبادة يكتب له الأجر. وقياسا على هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، اللي ما عندهش اللي عنده دابة تانية مش محتاج لها يعطيها الإنسان محتاج لها. أنت الآن عندك مكيفين، أنت محتاج لمكيف، أنت وزوجتك مثلا وما عندكش، والله أنت وزوجتك وأولادك مثلا يسدكم مكيفين، شي يصبح توليع المكيف الثالث يصير إسرافا زائدا. وللأسف هذه الإنارات الزائدة هذا أمر حتى لو كان من داخل الساعة وتقول أني يا شيخ راه داخل الساعة ونخلص فيه، لكن هذه الإنارة الزائدة هي نوع من الإسراف. نعم كلنا نقع في ذلك، راه لا أبرئ نفسي من هذا، لكن الإنسان يجتهد في هذا الأمر يجتهد. فالأخ يونس قال كذلك تقع في المساجد، المساجد بعض المساجد للأسف تجد المكيفات الكبار هذه اللي زي الثلاجة واقفة والمكيف هذا يسحب فيه نار كبيرة وتجده مشغلا طيلة 24 ساعة، وهذا نوع من الإسراف الزائد. فالإنسان يعني لا بأس يشتغل يفتح المكيف ويفتح الحاجات المحتاجة لها من الإنارة، لكن الشيء الزائد يعني فلتساهل. يعني بعض الناس يا جماعة عندهم هذه الثقافة وبعض الناس لا يبالي أصلا، عادي تلقى في النهار شو يقولوا الفلاش اللي برا والع واللمبات كلهن والعات والتكييف والع، وإذا كان خارج الساعة هذه كارثة وهذا أدهى وأمر، وإذا كانت داخل الساعة فيكون هذا من تبذير المال في غير محله.
9: إذن أيضا هذه سائلة تقول هل تصح صلاة المرأة في سروال واسع؟ طبعا سروال هو يعني هذه عامية هي في اللغة العربية سراويل للمفرد والجمع سراويلات، فهل تصح صلاة المرأة في السراويل؟ وقميص طويل تقول سروال واسع تقول قميص طويل، وهل يصح صلاة المرأة بدون جوارب؟ يجب على المرأة أن تستر عورتها أثناء الصلاة، يجب عليها أن تستر عورتها أثناء الصلاة، ويجب أن لا يبدو منها إلا الوجه والكفين، يبدو منها الوجه والكفان فقط، لكن غير الوجه والكفين يجب ستره. يقول ابن عاشر رحمه الله وما عدا وجه وكف الحرة يجب ستره كما في العورة، يعني زي عورة النظر. كونها تصلي في سروال واسع وقميص واسع إذا كان لا يشف ما يبينش ما تحته من لون الجلد ولا يصف ما يحجمش العورة، يعني مش لاصق بكل، يعني هذا ما فيش بأس من الصلاة فيه إذا كان سروال واسع وقميص واسع تصلي فيه المرأة، ويعني تستر جميع بدنها إلى الوجه والكفين. لكن إذا يعني صلت بدون جوارب فذلك لا يبطل الصلاة، الصلاة مش باطلة، لكن يعني الأولى بها والواجب عليها أن تستر كل ما سوى الوجه والكفين، تستر الجسم كله تخلي وجهها وكفاها فقط أثناء الصلاة. لو فرطت بان منها شيء من الشعر أو بان منها الرجلين ما لبستش الجورب فهنا نقول صلاتها هي صحيحة لا يبطل ذلك الصلاة، لكن ينبغي لها أن لا تتهاون وأن لا تفعل ذلك، لأن زي ما قلنا واجب عليها ستر يعني جميع الجسد.
10: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: شيخنا الكريم المتصل عليه يسأل عليه الاشتراك في بطاقة الفيزا بينه وبين شخص ثاني وتقاسم المكسب يعني
5: هذه الفيزا اللي دارتها الدولة، هذه الفيزا يا أخ علي خاصة بيك، هذه الفيزا واستعمالها وتعبئتها والنفع منها هو خاص بك أنت، لا يجوز لك أن تهبها ولا يجوز لك أن تؤجرها ولا يجوز لك أن تبيعها بحال من الأحوال. حالة واحدة أنت خديت من واحد فلوس مثلا عبها لك ب50,000 وخديت دولار ومثلا وبعتها وبعتها رديت ل50,000، هذه ما فيهاش مشكلة، لكن بشرط ما تتربحش منها، لا شراكة فيها ولا تأجيرها ولا أخذ مقابل عليها، هذا كله حرام لا يجوز.
4: نعم بارك الله فيك شيخنا.
10: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: شيخنا الأخت سعاد تسأل عن كفارة الحلف الحنث في اليمين لمن تعطى، يعني إذا أراد الحالف أن يخرجها قيمة، هي تقول عندها عائلتين كل عائلة تتكون من 5 أفراد، فهل لها أن تعطي الكفارة لهما؟
11: عائلتين كل عائلة 5 أفراد، يعني هذا هو طعام 10 مساكين، إذا كانت فيهم صفة الفقر فهذا هو هذه الكفارة الإطعام. يعني كل عائلة فيها 5 أنفار سواء كانوا صغار أو كبار، يعني حتى ولو كان يعني رضيع لا بأس بذلك، فيعطى لكل مسكين ما قيمته 4 دينار، أقله 4 دينار، وهو المزي وما يقابل مدمن الطعام وما يصلحه من الطعام وما يصلحه يعني من الطعام وما يصلحه الله أعلم. ففي هذه الحالة يعني تكون الكفارة على هذا الوجه بشكل صحيح يعني.
2: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
11: هذا هم 10 زي ما قلنا، مرات 5 و5 عائلة تقفى 3 عائلة فيها 7 عائلة تقفى وهكذا يعني هم يكون 10 أشخاص يعني.
2: والمقدار شيخنا 40 دينار أو حتى إذا زاد الإنسان يعني.
11: لا بأس بذلك. زاد فمن عنده فخير يعني. صدق يعني.
2: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
6: قال يعني هل يشترط في الهبة أن يقبل الموهوب له؟
10: أنتم تستمعون

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك

من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله.
1: يقولها 10 مرات.

0: العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله.
1: يقولها 100 مرة.
0: سبحان

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: من رياض الصالحين.
4: باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق، والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة. عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. قوله خالف الطريق يعني ذهب في طريق ورجع في طريق آخر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. متفق عليه.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. متفق عليه. وعنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وعن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته زينب رضي الله عنها: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. متفق عليه. وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل يساره لما سوى ذلك. رواه أبو داود وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. متفق عليه. وفي رواية: لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب التسمية في أوله والحمد في آخره. وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإذا نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل: بسم الله أوله وآخره. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يديهما، ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل. رواه مسلم. وعن أمية بن مخشي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل، فلم يسمي الله تعالى حتى لم يبقى من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال: بسم الله أوله وآخره. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه. رواه أبو داود والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفئ ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. رواه البخاري. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود، وقال: حديث حسن.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل ويقول نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. رواه مسلم.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه مسلم.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب ما يقوله من دعي إلى طعام فتبعه غيره. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة، فتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال بل آذن له يا رسول الله. متفق عليه.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب الأكل مما يليه ووعظه وتأديبه من يسيء أكله. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال كنت غلاما في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سمي الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته. عن جلبة بن سحيم قال أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرا، كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران، ثم يقول إلا أن يستأذن الرجل أخاه. متفق عليه.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع. عن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، قال فلعلكم تفترقون، قالوا نعم، قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. رواه أبو داود.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب الأمر بالأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسطها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه.

0: الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها. رواه أبو داود بإسناد جيد.
1: من رياض الصالحين.
0: باب كراهية الأكل متكئا. عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين.
0: باب استحباب الأكل بثلاث أصابع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسلت القصع، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. عن سعيد بن الحارث أنه سأل جابرا رضي الله عنه عن الوضوء مما مست النار، فقال: لا، قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا، ثم نصلي ولا نتوضأ. رواه البخاري.
1: من رياض الصالحين.
0: باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم.

0: 3، رواه البخاري. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه، رواه أبو داود.
1: من رياض الصالحين.
0: باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام واستنصات العالم والواعظ حاضر مجلسه. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس، ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الوعظ والاقتصاد فيه. عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. فقال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السامة علينا. متفق عليه. وعن أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، رواه مسلم. وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: وثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ولكن قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم، رواه مسلم. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وذكر الحديث، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الوقار والسكينة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته، إنما كان يتبسم. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. زاد مسلم في رواية له: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار بصوته إليهم وقال: أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. رواه البخاري وروى مسلم بعضه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب إكرام الضيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: أما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير. وعن أبي إبراهيم، ويقال أبو محمد ويقال أبو معاوية عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ها هنا. قال: فخرجت على أثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس، فجلست عند الباب حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ، فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت. فجلست عند الباب فقلت: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدفع الباب، فقلت: من هذا؟ فقال أبو بكر، فقلت: على رسلك. ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر حتى جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم معه في القف، ودل رجليه في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه، ثم رجعت وجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت: إن يرد الله بفلان يريد أخاه خيرا يأتي به. فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب. فقلت: على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت: هذا عمر يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. فجئت عمر فقلت: أذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره، ودل رجليه في البئر، ثم رجعت فجلست. فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا يعني أخاه يأتي به. فجاء إنسان فحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان. فقلت: على رسلك. وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. فجئت فقلت: ادخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبه. فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاههم من الشق الآخر. قال سعيد بن المسيب: فأولتها قبورهم. متفق عليه. وزاد في رواية: وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الباب. وفيها أن عثمان حين بشره حمد الله تعالى ثم قال: الله المستعان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا فقمنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا؟ فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، والربيع الجدول الصغير، فاحتفرت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أبو هريرة؟ فقلت: نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قلت: كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفرت كما يحتفر الثعلب، وهؤلاء الناس ورائي. فقال: يا أبا هريرة. وأعطاني نعليه فقال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وذكر الحديث بطوله. رواه مسلم. وعن ابن شماسة قال: حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إني قد كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي من أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ابسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة، ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ما أراجع به رسل ربي. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين.
0: باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه للسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه. حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه الذي سبق في باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. رواه مسلم. وعن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظن أن اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا، فأخبرناه فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم الصلاة وعلموهم وامروهم، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. متفق عليه. زاد البخاري في رواية له: وصلوا كما رأيتموني أصلي. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن وقال: لا تنسانا يا أخي من دعائك، فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا، وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدن مني حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش قال: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. حديث صحيح. رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني، فقال: زودك الله التقوى. قال زدني. قال وغفر ذنبك. قال زدني. قال ويسر لك الخير حيثما كنت. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الحياء وفضله والحث على التخلق به. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. متفق عليه. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب حفظ السر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت بنته حفصة قال: لقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه، فعرضت عليه حفصة فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. قال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. فلقيت أبا بكر رضي الله عنه فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر رضي الله عنه فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان. فلبث ليالي ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. فقلت: نعم. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي ما تخطئ من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فلما رآها رحب بها وقال: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها فبكت بكاء شديدا. فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت، فقلت لها: خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار، ثم أنت تبكين؟ فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما كنت أفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: عزمت عليك بما لي عليك من الحق، لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: أما الآن فنعم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وأنه عارضه الآن مرتين، وإني لأرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. فبكيت بكاء الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت ضحك الذي رأيت. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، فسلم علينا، فبعثني إلى حاجة فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ فقلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سر. قالت: لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس: والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت. رواه مسلم، وروى البخاري بعضه مختصرا.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. متفق عليه. زاد في رواية لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع أن كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. فأتيته وقلت له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا. فحثى لي حثية فعددتها، فإذا هي 500، فقال لي: خذ مثليها. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب المحافظة على ما اعتاده من الخير. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والكلمة الطيبة صدقة. متفق عليه، وهو بعض حديث تقدم بطوله. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في الحلقة 22 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بك الشيخ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين الكرام.
0: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، بعد أن تناولنا في الحلقة الماضية أحكام الزكاة وأنواعها وشروطها، وعرفنا من تصح منه الزكاة ومن لا تصح منه وما يتعلق بذلك من أحكام، ناسب أن نبين في حلقة اليوم أحكام الأضحية وما يتعلق بها، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: سن لحر غير حاج وفقير ولو يتيما ضحية. تفضل شيخنا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. ذكر المصنف رحمه الله في هذا النص حكم الأضحية، حيث قال سنة. فالأضحية طبعا عندنا فيها قولان في المذهب، لكن القول المشهور أنها سنة مؤكدة، وقيل أنها واجبة، وهو الأرجح. ومما استدل به لمشهور المذهب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو في حديث أم سلمة الذي في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيء. فتعبير النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل هلال ذي الحجة أو أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم، فقالوا الواجب، لا يعبر عليه بالإرادة، فلو كان واجبا لما كان هو تحت رغبته وتحت إرادة المكلف. فلهذا هذا مما يدل على أنها سنة مؤكدة، سنة لحر. طبعا الحر مقابل الرقيق، يعني الرقيق في وقتنا لا يكاد يوجد أو نسمع به، فلهذا الرقيق ليست واجبة عليه. فالرقيق يعني كما قيل، يقول الفقهاء، العبد وما ملكت يداه لسيده ومولاه، لأنه لا يملك ملكا تاما، فقالوا لا تسن في حقه، وإنما تسن في حق الحر غير الحاج، لأن الحاج يسن في حقه الهدي، سواء كان هدي تطوع أو هدي واجب عليه لكونه متمتعا أو لكونه يعني فرط أو أنقص بعض الواجبات فوجب عليه الهدي. فالمهم الحاج يجب عليه أو يسن في حقه الهدي. سن لحر غير حاج وفقير. الأضحية لا تسن في حق الفقير الذي لا يجد قوت عامه، أو الذي يعني كما ذكر البشار في نظمه قال: سن لحر غير حاج بمناء، أضحية لغير إجحاف عنا، يعني لا تجحف به، الذي تجحف به إذا يستدين من أجلها أو إذا فعلها يستطيع الآن، لكن سيجد عنة وصعوبة يعني ترهقه، فهذا لا تسن في حقه. إذن تسن في حق القادر عليها، سن لحر غير حاج وفقير ولو يتيما ضحية. قال حتى اليتيم، اليتيم إذا كان له مال عنده ميراث، وطبعا من المطالب بها؟ المطالب بها الولي، ولي هذا اليتيم أو حتى المجنون، يعني هو غير مكلف. قالوا نعم تسن في حقه إذا كان له مال، والمطالب بها من هو وليه. ضحية هذه يعني هي نائب فعل، اللي هي سنة ضحية لحر وكذا. وهنا يا شيخ لعلنا ينبغي أن ننبه لأمرين في الأضحية. الأضحية شعيرة من شعائر الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم. فينبغي لمن كان مقتدران ألا يستغلي ثمنها مهما بلغ، 3000، 4000، 5000، 10000 أيا ما كان، طالما أنت مقتدر ولا تجحف بك فهذه قربان، أو هذا قربان تتقرب به إلى الله عز وجل،
0: ما يبخلش يعني.
1: لا يبخل، وسيرجع إليك، هو ضيافة، يعني أنت في هذه الأيام في ضيافة الرحمن، قربان تتقرب به إلى الله، كما جاء في الحديث: لك بكل شعرة من الصوف حسنة. فهذا فضل عظيم. وكذلك في حديث عائشة رضي الله عنها، يعني الذي أخرجه الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بأظلافها وقرونها وأشعارها، وإنها لتقع بمكان من الله قبل أن يعني تقع من الأرض، تقع بمكان من الله، يعني كما قال الله عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وفي تكملة حديث عائشة قالت فلتطب أنفسكم بها أو كلاما هذا معناه. فالشاهد ينبغي لمن كان مقتدرا ألا يستهزئ بهذه الشعيرة وبهذه الأضحية، وقد قال الله عز وجل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وليتذكر أنها قربان يتقرب بها إلى الله، وإنها لتقع بمكان من الله قبل أن تقع من الأرض، فلتطب نفسه بها ولا يستغلي ثمنها. هذا جانب. والجانب الآخر، من كان غير مقتدر عليها لا تسن في حقه، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. وينبغي أيضا الانتباه إلى مسألة الإخلاص، هذه ليست عادة، يعني البعض تجده مقتدر عليها ويقول أنا لولا نظرا لغلائها وكذا، يقول لولا الأطفال والصغار وكذا أنا ما نديرهاش مرة واحدة، يعني وكأنه نسي من ذهنه أو غاب عن ذهنه أنها قربان يتقرب به إلى الله قبل أن تكون هي يعني زردة وكذا لنفسه ولأهله وللصغار والغيرة. فليستحضر هذا الجانب اللي هو جانب العبادة والإخلاص فيها، الإخلاص فيها. فكما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم أن الله عز وجل قال، يعني حديث قدسي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه، قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فتسمية الأثمان والتباهي بها وأنا اشتريتها بكذا بأربعة وبخمسة وبعشرة وبغيرها، هذا ليس ما ينبغي الإخلاص فيها واستحضار أنها عبادة. والحمد لله يعني هي فضل من الله، أن زي ما يقولوا احنا بالعبادة والزرادة، يعني أنت بتتزرج فيها وبتاكلها أنت وأهلك، وفي ذات الوقت يعني هي قربان إلى الله، فلنتذكر هذا الأمر جيدا. نعم شيخ،
0: بارك الله فيك شيخنا. بعد أن بيّن المصنف رحمه الله تعالى حكم الأضحية، شرع في بيان ما تكون منه الأضحية والأعمار، وفي بيان الأعمار المجزئة منها، فقال من غنم أو بقر أو إبل دخل في الثانية والرابعة والسادسة.
1: نعم، الأضحية لا تجزئ إلا من بهيمة الأنعام اللي هي الضأن والماعز والبقر والإبل، وعندنا شروط، لابد أن تكون بالغة السن، يعني ما تجيش تاخذ حوار ولا قعود تذبحه، وإن كان هو الحوار ولا القعود ولا غيره أغلى بعشرات المرات، ما نقولش أغلى بكثير من الخروف مثلا، لكن مع هذا ما يجزيش، لأن الخروف مثلا يجزئ فيه الجذع، وبالمقابل الأصل فيه من أنه ثني يعني أكمل عام، لكن جيف الإبل لابد أن يكون قد أكمل 5 سنوات ودخل في السادسة ولو بيوم، وبالنسبة للبقر أكمل 3 سنين ودخل في الرابعة، هذا هو الثني من البقر. وفي الماعز أكمل 1 سنة ودخل في السنة الثانية دخولا بينا بنحو الشهر. وبالنسبة للضأن، وهذه حتين انتبهوا لها يا شيخ، الضأن الأصل فيه أنه هو الثني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. فالأصل حتى في الضأن أنه هو نذبح الثني، والثني من الضأن كم؟ قالوا أكمل 1 سنة ودخل في السنة الثانية ولو في بدايتها، هذا الأصل، هذا يجزي بلا خلاف. طيب، واللي أقل من ذلك قال إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، واختلفوا في تحديد الجذع من الضأن، فعندنا قول بأنه 10 أشهر الجذع من الضأن، يعني لا تجزئ أقل من 10، والقول الآخر أنها 8 أشهر فيجزئ ما بلغ 8 ولا يجزئ ما كان أقل، وأقل الأقوال اللي هو 6 أشهر فلا يجزئ ما دونها. فأنت إذا كنت ميسورا وباستطاعتك أن تأخذ الثني من الضأن فلا تضحي بأقل منه، لأنك أنت بتدخل في مسألة ماذا؟ خلاف. نعم، تو الخلاف يعني على أشده في 6، الخلاف فيها كبير، الخلاف أقل في 8 أشهر ويقل الخلاف في 10 أشهر. وإذا أنت يعني ضحيت باثنين اللي هو كمل 1 سنة خلاص أنت خرجت من الخلاف، تجزئ بلا خلاف.
0: وهل شيخ الضأن كالمعز يعني لازم يكون دخول بين في السنة الثانية؟
1: لا،
0: أو يكفي حتى الدخول بيوم يعني؟
1: بالنسبة للضأن ولو في بدايتها الدخول، المعز هي التي ينبغي أن يكون دخولا بينا، والضأن بالإضافة إلى أنه يعني الدخول هذا باش يبدأ تنيه، لكن احنا عندنا يجزئ حتى الجذع بالنسبة للضأن.
0: نعم.
1: لكن المعز لا يجزئ الجذع.
0: نعم.
1: بالنسبة للمعز. وقد أشار البشار رحمة الله عليه في نظمه إلى هذا وقال: وسنها عام مضى في الضاني، والمعز عام وابتدى في الثاني، وأربع وداخل في أربع من البقر، والإبل في ست سنين قد عبر. وقلنا راهو بالنسبة للبقر يعني أكملت ثلاث سنين ودخلت ولو بيوم في السنة الرابعة، وهذه هي المسنة. يعني العجل ما يجزيش، العجل في البقر ما يجزيش. ونجول مثلا للإبل، والإبل طبعا عندنا بنت لبون وعندنا أو بنت مخاض وبنت لبون والحقة والجذع وكذا، التي تجزي هي الثني. وأمتى يكسر سنونها أو أمتى يبدل هو بالنسبة للإبل؟ قالوا تبدل لما تكمل خمس سنين وتدخل في السادسة، فهذه هي التي تجزئ في الإبل. فالقعود الحوار غيره ما يجزيش في الإبل. نعم،
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم بيّن المصنف رحمه الله تعالى وقت ذبح الأضحية فقال: من ذبح الإمام بعد صلاته والخطبة لآخر الثالث، فلا تجزئ إن سبقه إلا إذا لم يبرزها، وتحرى فإن توانى بلا عذر انتظر قدره، وله فلقرب الزوال، ومن لا إمام له تحرى أقرب إمام.
1: نعم، بالنسبة للوقت يا شيخ، لا خلاف بين أهل العلم المالكية وغيرهم أنها لا تجزئ الأضحية قبل الصلاة قبل الخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء بن عازب الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما خطب فقال: إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع.
0: إن أول شيخنا،
1: إن أول ما نبدأ عن البراء بن عازب رضي الله عنه في حديث الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما: إن أول ما نبدأ مصر على نبدأ هذه في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال: إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا. فإذا الذبح قبل الصلاة وقبل الخطبتين هذه لا تجزي. طيب، وشرط عندنا في مذهبنا هو الإمام، وهذا الشرط اختلف فيه أهل العلم، وينبغي أن ننتبه إليه وألا نخالف، لأنك أنت بتدير أضحية بتقدم شعيرة، ينبغي أن تكون يعني هذه الشعيرة صحيحة على مذهبنا وعلى على مذهب سائر أهل العلم. هي دائما قلنا العبادة عندما تريد أن تؤدي عبادة، حبذا لو استطعت أن تؤدي عبادة لا تكون باطلة على جميع مذهب أهل العلم فهو أولى وأبرأ للذمة. فعندنا يشترط أن يكون الذبح بعد ذبح الإمام، يعني زادوا على الاشتراط أن الذبح يعني يكون
0: بعد الصلاة،
1: بعد الصلاة وبعد الخطبتين أيضا يكون بعد ذبح الإمام. ومما استدلوا به على ذلك حديث بشير بن يسار أن أبا بردة رضي الله عنه ذبح ضحيته قبل أن يذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزعم يعني بشير بن يسار فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد بضحية أخرى، وهذا أخرجه مالك والبخاري ومسلم وغيرهم. فهذا مما استدلوا به، واستدلوا بأدلة أخرى. فالشاهد في الكلام ينبغي أن يتنبه لهذا الأمر، ولهذا سيأتينا يا شيخ في المندوبات قالوا يندب بل يتأكد الندب في حق الإمام، هي يندب في حق الجميع إبرازها للمصلى ونحرها في أو ذبحها في المصلى الأضحية، لكن يتأكد الندب في حق الإمام. قالوا لماذا؟ يعني حتى يتأكد الناس أن الإمام قد ذبح، فيرجعون إلى بيوتهم وهم مطمئنين أن الإمام ذبح فيذبحون. طيب، وإلا كان هو ما يبيش يستصحبها، وهذا قلنا مكروه في حق الإمام إنما يستصحبهاش لصعوبة الأمر أو كذا ولبعد مسافته وغيره، مثلا لم يستطع استصحابها أو إبرازها للمصلى ليذبحها هناك، فهذا يبين للناس، يقول لهم مثلا تو الآن هي الساعة السابعة والنصف، يقول لهم أعطوني ساعة ساعة ونصف وأذبحوا عندكم لذلك نكون أنا ذبحت في هالظرف هذا إن شاء الله. فهذا ينبغي التبين له. ولهذا يعني شوف أنت، طبعا هذا بداية الوقت، ويستمر الوقت يعني أول أيام العيد وثاني أيام العيد وثالث أيام العيد إلى غروب شمس آخر يوم، هذا الوقت كاملا. وسيأتي أفضله وكذا سنبينه في حينه عندما يذكره المصنف. لكن الآن الذي نريد أن ننبه إليه، هنا المصنف قال فلا تجزئ إن سبقه، يعني لو نيت بحث قبل ما يذبح الإمام اللي خطب بينا وصلى بينا ما تجزئ، لا تجزئ به، قال إلا إذا لم يبرزها وتحرى، يعني إمامنا لم يبرز أضحيته إلى المصلى. فأنا تحريت رجعت للبيت واستنيت، قلت يلا نستنوا ساعة حتى يكون الإمام في هذا الوقت يكون قد ذبح. لو تحريت وبعد ذلك بعد أن ذبحت تبين لي أنه لم يذبح أجزأتني، قالوا إلا إذا لم يبرزها للمصلى، يعني إمامي لم يبرزها للمصلى اللي خطب بينا وصلى بينا لم يبرزها. وأنا تحريت انتظرت قليلا أعطيته ساعة ساعة ونصف وذبحت وبعدها تبين أنه لم يذبح فقد أجزأتني أضحيتي لأنه لم يبرزها وأنا تحريت لاثنينهما. وقال فإن توانى بلا عذر انتظر قدر الذبح، يعني لو هو الإمام تأخر ما ذبحش، يعني ننتظر قدر الذبح نعطيه ساعة أو شيء من هذا القبيل ونذبح ولا يضيرني حتى هو لم يذبح. قال وله فلقرب الزوال، وإن توانى تأخر عن الذبح ننتظر نستنوه لين يذبح، حصل له عذر ما مقدرش يذبح الإمام. قال حبذا مندوب مش واجب هنا، وإلا فالواجب انتظار قد انتظاره بقدر الذبح، والمندوب انتظاره إلى الزوال إلى قرب الزوال. قالوا لماذا إلى قرب الزوال؟ لو هو إلى قرب الزوال نقوله الساعة 12 ونصف وكذا وقاعد مذبحش الإمام لعذر ما، قالوا هني بنذبحني. لماذا؟ قالوا حتى لا يفوت عني أفضلية الوقت، لأن عندنا أول اليوم من يعني بعد الصلاة وبعد ذبح الإمام إلى الزوال يعني إلى أذان الظهر هذا أفضل وقت، عندنا 6 أوقات، والذي يليه من الزوال إلى الغروب، والذي يليه اليوم الثاني من طلوع الفجر إلى الزوال، وسنأتي على تفصيلها كلها 6. لكن الآن الذي يهمنا قالوا لماذا يعني لا أنتظره بعد الزوال وهو معذور؟ قالوا لأنه يعني حتى لا أفوت أفضلية الوقت. قال ومن لا إمام له تحرى أقرب إمام، يعني إذا كان شخص في فلات من الأرض في البادية غيره
0: مكان
1: نائي بعيد، قالوا هذا يتحرى، والحمد لله مع وسائل التواصل الآن موجودة يعني باستطاعته أن ينظروا التوقيت والساعة وغيره يتحرى ذبح أقرب إمام له يعني بقربه في السكن وكذا فيذبح بعده. نعم
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأفضل في الضحايا فقال والأفضل الضأن فالمعز فالبقر فالإبل والذكر والفحل إن لم يكن الخصي أسما، والجمع بين أكل وإهداء وصدقة بلا حد.
1: جميل، هنا يا شيخ تحدث عن الأفضل، مش لو قلنا احنا بهيمة الأنعام 4 اللي هي ضأن ومعز بقر وإبل، أيها أفضل؟ طبعا هذا المسألة خلاف بين أهل العلم، وفي مذهبنا قالوا الأفضل الضأن ثم المعز ثم البقر ثم الإبل، وفي مذهبنا أيضا قالوا في الهدايا الأفضل البدنة، يعني الإبل أولا ثم بعد ذلك البقر ثم بعد ذلك المعز ثم الضأن، هذا الترتيب اللي هو عكس الترتيب الأضحية في الهدايا. وعند جمهور أهل العلم غير المالكية الترتيب الذي في الهدايا هو نفسه في الأفضلية هو نفسه في الأضحية. طيب لماذا نحن خالفنا هذا؟ قالوا دليلنا في ذلك أن المراعى في الأضحية هو طيب اللحم لا كثرته، في الهدي المراعى كثرة اللحم ليسد رمق أكثر ناس يعني وأطعم القانع والمعتر وكذا والبائس والفقير، فهذا المطلوب في الهدي، لكن المطلوب في الأضحية هو طيب اللحم. الأمر الآخر أيضا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس ضحى بكبشين أقرنين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صحافهما. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بمكانته ومقامه وهو في محل التشريع ما كان ليترك الأفضل إلى غيره، يقال لا قد لا يكون عنده. النبي صلى الله عليه وسلم في الهدي يعني قرب 100 بدنة، يعني 100 من الإبل النحر هو منها ما يقارب 60 والباقي وكل علي بن أبي طالب رضي الله عنه بنحرها وكذا، فهذا أمر معلوم. ولكن في الأضاحي كان يضحي صلى الله عليه وسلم بالكبش أو بالضأن، فهذا دليل على أفضليته. أيضا كما جاء في كتب التفسير أن قول الله عز وجل وفديناه بذبح عظيم هو كان كبش، وقيل أنه كان من الجنة وكذا. المهم يعني هذا فدى الله به نبيه إسماعيل، لو كانت الناقة أفضل أو الإبل لقدمها ربنا عز وجل في أن يفدي بها نبيه، ولكن لما كانت الضأن أفضل لهذا قدم. طبعا هم دليلهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، والثالثة كبش أقرا، والرابعة دجاجة، والخامسة بيضة، إلى نهاية الحديث. فقالوا لو كان الدليل على أفضلية الإبل وكذا بدأ بها، يعني من بكر وراح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. لكن كما ذكرنا قلنا هذا يعني في في في الهدايا وكذا نعم، لكن أما في الأضاحي فما ذكرناه من أدلة للمالكية هي ترجح ما اختاروه في ذلك. نعم
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. قال والذكر والفحل إن لم يكن الخصي أسمن.
1: نعم إذن من كل نوع من هذه الأنواع على ترتيبها، الضأن، الذكر في الضأن أفضل من الأنثى، والفحل أفضل من الخصي، وقد أشار البشار رحمة الله عليه إلى ذلك في نظمه بقوله أفضلها ضأن فماعز فبقر فإبل نعم السمين والذكر. فإذن مقدم الذكر على الأنثى في كل صنف من هذه الأصناف الأربعة، ومقدم الفحل على الخصي. ومسألة الفحل والخصي يعني مقطوع الخصيتين هذه حصلت لأن في الأعوام الماضية يستوردون من يعني من دولة السودان، وهم يعني يخصون في الخرفان اللي يجيبوا فيه من غادي، فتسأل الناس هل تجزئ هي ما فيهاش بس، لكن لما نشوف الأفضلية هل مقطوع الخصيتين أفضل أو غير مقطوعها أفضل، قالوا نشوفوا إن كان متماثلين في السمن وفي الحجم وكذا والوزن نقول الفحل أولى من الخصي، وإن كان غير متماثلين بأن كان الخصي أسمان فهو أفضل من الفحل. نعم وهذا ما أشار إليه المصنف بقوله والذكر والفحل، يعني الذكر أفضل من الأنثى والفحل أفضل من الخصي. قال اللهم إلا إن

0: لأن يعني ربنا عز وجل قال فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وكذلك عندنا حديث عائشة رضي الله عنه الذي أخرجه رضي الله عنها الذي أخرجه مسلم وأخرجه مالك ومسلم في الصحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالنهي عن ادخار لحوم الأضاحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي أول الأمر، ثم بعد ذلك قال إنما نهيتكم لأجل الدافة التي دفت عليكم فكلوا وادخروا، فقال فكلوها فكلوا وادخروا. فالشاهد في الكلام هنا على سبيل الندب، وعند علمائنا يعني وإن كان بعض أهل العلم حدد قال بالثلث مثلا، هي نقوله 30 كيلو يأكل 10 ويهدي 10 ويتصدق ب10، لكن عند علمائنا من غير حد، يعني مثلا هي قلنا 30 كيلو توزن أو كذا، لو أنت كليت 20 كيلو أهديت 5 وتصدقت ب5 حسن، أنت تكون تحصلت على المندوب في هذه الحالة، والصدقة تكون للفقير والمحتاج وكذا، والهدية هي تكون لقريب، يعني ما يفعله يعني عرف سائد في بعض المناطق عندنا، الكتف مثلا تأخذه الزوجة يعني عندما تذهب إلى أهلها ترفعه معها وكذا، هذا من باب الهدية، هذا من باب الهدية. إذن حبذا أن تجمع من غير تحديد بين أكل وصدقة وهدية. نعم،
1: بارك الله فيك شيخنا. وبعد أن تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن الأفضل في الضحايا، ذكر أفضل أيام الذبح فقال واليوم الأول فأول الثاني فأول الثالث فآخر الثاني.
0: نعم، نقدر نقسمها يا شيخ إلى 6 يعني مراتب. هي المرتبة الأولى أفضل وقت هو بعد ذبح الإمام إلى الزوال،
1: إلى الظهر،
0: إلى الظهر يعني. نعم. إلى أذان الظهر، هذا رقم 1 أفضل وقت، يليه من الظهر إلى الغروب في اليوم الأول قاعدين.
1: نعم.
0: الذي يليه المرتبة الثالثة من طلوع فجر اليوم الثاني إلى الزوال، إلى الظهر أيضا. المرتبة الرابعة وهنا اللي نبغى نركز عليها، هي اليوم الثالث بعد طلوع الفجر إلى الزوال، يعني إلى أذان الظهر. المرتبة الخامسة نرجع لليوم الثاني من أذان الظهر إلى الغروب. فأنا مثلا نبي نضحي وجي اليوم الثاني والآن أذن الظهر في اليوم الثاني، قالوا حبذا أنك تأخرها لبداية اليوم الثالث، فهو أفضل من اليوم الثاني، أفضل من آخر اليوم الثاني، فهمنا؟
1: نعم.
0: فهذا هذه المرتبة الخامسة. المرتبة السادسة والأخيرة اللي هي من أذان الظهر اليوم الثالث إلى الغروب، وطبعا سيأتي في شروط الصحة لا تجزئ عندنا في الليل، لابد أن تكون في النهار ليذكر اسم الله في أيام معلومات، واليوم قالوا لا يشمل يعني
1: الليل
0: وإنما النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. نعم،
1: بارك الله فيك شيخنا. مستمعين الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساءً.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. وكنا وصلنا قبل الفاصل عند الكلام على شروط صحة الأضحية، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: وشرط

0: النهار بطلوع الفجر في غير الأول وإسلام ذابحها والسلامة من الشرك إلا في الأجر قبل الذبح وإن أكثر من سبعة إن قرب له وأنفق عليه ولو تبرعا إن سكن معه فتسقط عن المشرك فتسقط عن المشرك. تفضل شيخ.
1: نعم شوف يا شيخ عندنا أربع شروط يعني شروط صحة من وطبعا إذا تخلف الشرط تخلف المشروط يعني إذا لم توجد هذه الشروط إذا كان الذبح في الليل لا تجزئ مثلا هذا الشرط الأول من شروط الصحة. طبعا قال النهار بطلوع الفجر في غير الأول يعني اليوم الثاني من طلوع الفجر إلى الغروب واليوم الثالث من طلوع الفجر إلى الغروب لكن اليوم الأول سبق أن عندنا شرط آخر
0: اللي هو الصلاة والخطبة وذبح الإمام
1: لغير الإمام طب بالنسبة للإمام نفسه الصلاة والخطبة فقط لكن بالنسبة للمأمومين الصلاة والخطبة ويضاف إلى ذلك أيضا ذبح الإمام نعم والشرط الذي يليه هو إسلام ذابحها. طبعا ذبيحة الكتاب قلنا يعني يجوز أكلها الله عز وجل يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم طبعا إذا لم يكن ممن يستحل الميتة كما ذكرنا من الشروط وإذا لم يغب بها يعني ما غابش عنا قدام نذبحها لكن في الأضحية ما تجزينيش كأضحية أنا عندي أضحية ووكلت شخص يهودي أو نصراني بذبحها قالوا يجوز لي أن أكلها لأن ذبيحة كتابي وجوز أكلها
0: شات لحم يعني
1: شات لحم ليست أضحية لا تجزينك أضحية لأن هذه عبادة ينبغي هو سيأتينا في المندوبات أنه يندب أن يتولى المضحي الذبح بنفسه إن استطاع وإلا فيوكل غيره لا بأس لكن لما بتوكل غيرك حتى تجزئك هذه الأضحية لابد توكل مسلم لا توكل غير مسلم نعم. والشرط الذي يليه وهو السلامة من الشرك أو الشرك يعني الاشتراك السلامة من الاشتراك إلا في الأجر قال قبل الذبح وإن أكثر من سبعة طبعا هنا الاشتراك عندنا اشتراك في الأجر وعندنا اشتراك في الثمن أما الاشتراك في الثمن فهو غير جائز في مذهبنا وأجازه غير المالكية في البدنة وكذلك في البقرة لا يجوز يكاد يكون باتفاق لا يجوز الاشتراك بالثمن في الضأن والمعز يعني الاشتراك حتى عند من قال به قال بجوازه
0: في الإبل والبقر
1: نعم نرجع إلى مسألة أخرى وهي مسألة الاشتراك في الأجر أو الإشراك في الأجر أنا عندي أضحية وأردت أن أشرك معي غيري في الأجر قالوا لا بأس تستطيع ذلك سبعة أكثر أقل ما فيش بأس لكن بشروط قالوا لابد يكون قريب عنده قرابة لك بك يعني هذا الذي ستشركه معك
0: يقرب لك
1: يا إما يعني ابنك أبوك أمك يعني أخوك أختك غيره له قرابة أو زوجة أو كذا إذن القرابة النسبية أو المصاهرة وغيرها إذن توجد قرابة الشرط الثاني أنك أنت تكون تنفق عليه سواء كان الإنفاق تنفق عليه إنفاق واجب عليك الإنفاق عليه أو كان أنت متطوع بالإنفاق عليه فهذا الشرط الثاني والشرط الثالث أن يعني السكن في نفس الدار في نفس البيت لا يكون هو في مكان آخر وهذه الشروط يا شيخ حتى يصح أن تشرك معك غيرك في الأجر يعني الإنسان تو الآن عندنا الأب ولي الأمر في البيت يذبح ويقول عن فلان وعن أهل بيته يدخلون معه لأنه ينفق عليهم نفقة واجبة هذا أبنائه أو نفقة تطوع يعني ويسكنون معه ويقربون له فتجزئ تسقط يعني عن المشركين اللي شركهم معاه لا تسن في حق لا يطالبون بها
0: تسقط السنية
1: تسقط السنية ولا يطالبون بفعلها فقط هنا نلاحظ حاجة يا شيخ أو ننبه إلى معلومة وهي أن هذه الشروط تشترط يعني السكن والقرابة والإنفاق وجوبا أو تطوعا قالوا إذا أراد أن يدخلهم معه أما إذا أراد أن يضحي عن أناس آخرين فقالوا لا يشترط هذه الشروط الثلاث ولا يريد أن يدخل نفسه معهم يضحي عن ناس
0: بيهدي لناس
1: نعم يعني لا هو بيذبح يقول هذه عن فلان وعن فلان من الناس أعلمهم لم يعلمهم أعطاهم لم يعطهم نتكلموا على الأجر نتكلموا على الأجر فهو يصل وإذن هذه الشروط تشترط الشروط الثلاثة اللي هي القرابة والسكن والإنفاق إذا أردت أن أشركهم معي أما إذا أردت أن أخصهم بأضحية فلا تشترط هذه الشروط وهذا كله نتكلم عن ما يتعلق بالاشتراك في الأجر. حتى أما الاشتراك في الثمن لا يجزي عندنا.
0: حتى وإن كان المشركين يعني ما فيش صلة قرابة بيناتهم يعني.
1: إيه ما فيش بأس. لا ما فيش بأس.
0: وإن أكثر من سبعة يعني.
1: لا بأس في الأجر.
0: في الأجر.
1: إيه لا بأس نعم. والاشتراك في الثمن.
0: إلا يدخل نفسه معهم.
1: في مشهور المذهب لا يجوز عندنا.
0: نعم. بارك الله فيك شيخنا. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن العيوب المانعة من الإجزاء فقال: والسلامة من عور وفقد جزء غير خصية وبكم وبخر وصمم
1: وبكم
0: وبكم هي صحيح وبكم وبخر وصمم وصمع وعجف وبتر وكسر قرن يدمي ويبس ضرع وذهاب ثلث ذنب وبين مرض وجرب وبشم وجنون وعرج وفقد أكثر من سن لغير إثغار أو كبر وأكثر من ثلث أذن كشقها.
1: نعم هذه العيوب يا شيخ تو الآن المصنف ذكر لنا 18 عيبا من نعم. العيوب التي لا تجزئ في الأضحية. قد يقول قائل كيف والنبي صلى الله عليه وسلم إنما نص على 4 عيوب فقط في حديث البراء بن عازب الذي خرجه مالك وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عما يتقى في الأضاحي لما يجزيش في الأضاحي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لا تجزئ المريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والعوراء البين عرضها والعجفاء التي لا تنقي. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا المريض البين مرضها البشم، هذا هنا ذكر البشم، البشم يعتبر مرض. ومثلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العرجاء يعني اللي تعرج ومش قادرة تلحق بالقطيع البين ضلعها، يعني اللي تعرج ومش قادرة تلحق على القطيع، فهذه ما تجزيش من باب أولى، كان هي يدها أو رجلها وغيرها مقطوعة من باب أولى. فلهذا
0: يعني الجرب حتى هو مرض يعني، والجنون مرض يعني.
1: نعم نعم هو يعني هذه كلها إما مساوية لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وإما هي أشد كما ذكر النبي ذكر العور العوراء البين عورها. طيب العمياء من باب أولى أنها لا تجزي، وتكلموا مثلا على البكم والصمم هذه حواس أخرى مضروبة قياسا على حاسة البصر يعني. فلهذا نجد هذه العيوب لم تأتي من فراغ، وإنما هي بالقياس على العيوب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي مساوية لها، أو بعض العيوب هي أشد من العيوب التي صرح لنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك عندما صرح صلى الله عليه وسلم بالعرجاء فقلنا مقطوعة الرجل من باب أولى، اللي هي ما فيهاش رجل، هذيك عرجاء يعني فيها رجل وتعرج عليها مكسورة أو كذا، فهي المقطوعة الرجل من باب أولى أنها لا تجزي. نعم.
0: طيب شيخنا بالنسبة لي يبسط الضرع وذهاب ثلث الذنب ممكن توجيهها يعني؟
1: نعم سنأتي عليها بالتفصيل، احنا من الأول يا شيخ فقط يعني ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم والأصل في هذه العيوب، نبدأ من الأول.
0: قال العور.
1: نعم العوراء، وطبعا هنا العور يعني قالوا ولو كان نور العين لم يذهب بالكلية، العوار معروف يعني ليس كالعمى، العمى ما فيش ما تفرزش ما تشوفش في شيء، لكن العوراء وإن كان باقي لكن طالما تخالفت عيونها مخالفات ويعني أو عين قاعدة تشوف بها والعين الأخرى ما تشوفش بها، فهنا العوراء كان هو عور يسير أو حول يسير في العين هذا ما يضرش، لكن إن كان كثيرا العور بأن عين مضروبة مرة واحدة مثلا
0: انطفأت
1: العين وعين أخرى قاعدة، هذه عوراء يعني بعين واحدة، فهذه لا تجزئ في الأضحية. قال وفقد العيب الثاني فقد جزء غير الخصية، ذكرنا في الخصية أنه يجزي، ولكن فيما يتعلق بالأفضلية هل هو أفضل من الفحل أو أقل من الفحل على حسب، إن كان أسمن من الفحل فهو أولى أفضل من الفحل وإلا فبعده، عموما أسمن أقل هو يجزي، الخصي يجزي. وقالوا ما هنا نقص عضو من الأعضاء، لماذا لم يقيسوه مثلا على العرج وكذا وهذا وعلى قطع عضو من الأعضاء، لماذا قالوا هذا يجزي قطع الخصي؟ قالوا لأن في قطعها فائدة للحم وللسمن، وهذا أمر معروف يعني حتى المربين الذين يقومون بهذا من أجل السمن ومن أجل يعني أن يكون لحمه أفضل يعني. طيب قال وفقد جزء غير خصية، قلنا فقد جزء اللي هو مثلا يد مقطوعة ولا رجل مقطوعة ولا أذن مقطوعة ولا الذنب مقطوع ولا غيره، وستأتي تفصيلها هذه، قال هذه كلها لا تجزي. نعم
0: وبكم،
1: قال بالنسبة للبكم يعني اللي هي ما تصيحش مثلا, ما تصدرش في صوت نهائيا, تو فيها صوت ولكنها هادية وما تصيحش شيء آخر, لكن التي لا تستطيع أن تصيح لو حتى أرادت, فالبكماء هذه لا تجزئ في الأضحية. بعد قال وبخر وبكم وبخر. البخر هو نتن الفم لما تكون منتنة, عندها رائحة منتنة, وهذا بناء على مرض فيها, فهذه لا تجزئ أضحية.
0: البخر هو البخر دليل على المرض يعني. نعم. داخلي. نعم
1: نعم, نعم. والصمم الصمم اللي هي ما تسمعش, وهذه حاسة من الحواس, كما أن العوراء وكما أن العمياء ما تجزيش, كذلك اللي هي الصماء اللي هي ما تسمعش نهائيا, درت صوت ضربت جنبها درت كذا ما تسمعش, فهذه لا تجزئ في الأضحية. قال وصمع. الصمع هو صغر الأذن اللي تبدأ أذنها سواء خلقة ولا غيرها صغيرة جدا, فهذه لا تجزئ أيضا في الأضحية. قال وعجف. العجفاء, وهذه جاءت في الحديث نص على العجفاء التي لا تنقي, الهزيلة التي لا قيل لا مخ في عظامها, يعني حتى ترفعها تبدأ خفيفة وما فيهاش سمن ولا شيء, فهذه لا تجزئ في الأضحية, اللي تبدأ رقيقة جدا يعني ضعيفة هلبة, هذه هي العجفاء التي لا تنقي. قال رحمه الله وبتر. المقصود بالبتراء هي التي لا ذنب لها, ذيل يعني ما فيهاش, سواء كان خلقتان وإلا مقطوع منها هذه لا تجزئ, هذه هي البتراء, سواء كان خلقة ما ما ما ما فيها لها لا ذنب لها أو لا ذيل لها أو قطع منها. وبالنسبة لكسر القرن, وهذا يوجد بكثرة من جراء النطح وغيره, قال وكسر قرن يدمي. فعندنا اللي هي كسر قرنها, خروف ولا نعجة ولا غيره ولا عنز ولا اللي هو جدي, كسر قرنه ولكنه برأ ما معاش فيه دم يصب منه, هذا تجزي ما فيش باس, وإن كان الأفضل السلامة منه. لكن التي لا تجزي هو إذا كان الدم لا يزال يسيل, إذا كان الدم لا يزال يسيل من القرن فهذه لا تجزي. بعد ذلك قال ويبسي ضرع. طبعا المقصود مش إن ما فيهاش حليب طبعا أو ما فيهاش لبن, في بعض الأحيين يعني تكون حارز هي أو عشراء أو كذا ما يكونش فيها لبن, الشاء أو الناقة أو البقرة أو كذا, هذه تجزي. التي لا تجزي هي التي ضرعها فاسد لا ينتج اللبن. وبالنسبة عندنا احنا نقول الشقة مثلا اللي هي شق فيه حليب وشق لا, يعني احد شقي ضرعها سليم والاخر غير سليم, طالما يعني ترضع به ولدها ويمكن يصير يعني منه كذا بهذا الشق, هذه تجزي. قالوا التي لا تجزي هي التي لا تنتج اللبن او الحليب, يعني تقول ناقة او شاء او عنز او بقرة يابس ضرعها وفاسد ولا ينتج في اللبن, فهذه لا تجزي اضحية. نعم,
0: حتى هي قياسا على المريضة يعني, او نوع من انواع المرض يعني.
1: مرض.
0: نعم. نوع من انواع المرض يعني.
1: وبالتالي يعني انا بنضحي, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه. يعني انت بتقرب بها الى الله عز وجل, تاخذ الحاجه الفاسده, انت لو في السوق وقالوا لك هذه ضرعها ما فاسد وضرع ما ما ما, ما, ما تنتجش في لبن, تشتريها انت مش هتشتريها, ولو اشتريت ولستم باخذه الا ان تغمضوا به, الا كانك انت اخذتها بثمن بخس. نعم. فانت لما تجي في جانب قربان تتقرب به الى الله, تتقرب بشيء يعني فاسد مثل هذا لا ينبغي, فلهذا لا تجزئ يابسه الضرع في الاضحيه. قال وذهاب ثلث ذنب. الذنب اللي هو الذيل, ان ذهب ثلثه فاكثر هذه لا تجزي, أقل من الثلث تجزي. هذا بخلاف كما سيأتي
0: نفس الشيخ اللي نقول اللية يعني
1: إيه. نعم. في اللي يعبر فيها بالزايدة, بعض المناطق يقول لها زايدة, وفي اللي يقول اللية وباللغة العربية الإلية, ولا الذيل بالنسبة ما تشوف للإبل والبقر, ما تشوفش. نعم. أنت للضأن بس فهمت.
0: نعم.
1: إيه نعم. أو المعز كذلك, فنشوفه للذيل كم مسافته وكم يعني مقاسه,
0: كم طوله يعني, كم طوله.
1: نعم. إن كان الذي قطع منه أقل من الثلث هذه تجزي, الثلث فأكثر لا تجزئ أضحية. نعم.
0: قال وبين مرض.
1: نعم. وهذا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم, المريض البين مرضها, كان هو مجرد مرض يسير وهي قاعدة تأكل وتتحرك معاه وما فيش باس, غيرك يعني خفف من نشاطها قليلا فهذه تجزئ. لكن البين مرضها, وكما سيأتي طبعا هنا هذا وبين مرض, قال وبين مرض والجرب وبشم وجنون وعرج, يعني هذه كلها كان هو مجرد جرب يسير تجزئ معاه الأضحية, لكن يعني جرباء كلها راكبها الجرب وانت بتضحي بها ما تجزيكش اضحية. مريضة بين مرضها لا تجزي اضحية. بشم البشم حيت هو درجات، في بشم يسير وكذا، وفي بشم اللي قادر معاش تتحرك ولا تقدر توقف وكذا، هذا ما يجزيش مع لا تجزي معه اضحية.
0: شو مقصود بيشخن البشم؟ هو
1: البشم اللي هي امتلأت المعدة، امتلاء المعدة من التخمة او امتلاء المعدة من العشب ولا غيره، فهذا ولا مثلا مش واخده على الالف، واخده على ترعى في الخضار هي، او ترعى في تاكل في التبن والحاجات هذه، ويجي يغيروا عليها يعطوها الفة ولا يكتروا لها خبزه ولا كذا، فهذه تمشي
0: تنتفخ البطن وما عادش تنفش.
1: ايه نعم، ايه تنتفخ البطن وكذا، وهو مرض يعني، هذا يؤدي حتى الى الموت والتسمم وكذا ان لم يتدارك بالعلاج او يتدارك بالموس. فانت بتجي هي خلاص مبشومه ومنتهيه وبتجي بتقول هذه اضحيه. فلهذا هنا نصيحه يعني لمن انت لما بتاخد اضحيه يوم ولا يومين انتبه شن تعطيها، واسال شن كانوا ياكلوا فيها وقداش المقدار اللي ياكلوا فيها حتى ما تمشمش منك. وكم من واحد هذا يعني اشخاص اقارب وكذا صارت لهم من هذا الموضوع هذا، انت هي ليله وفرقه صبح ولا ليلتين ولا غيره يومين عندك ويمشم منك ويموت وكذا، ولا معاش يجزيك اضحيه. فلهذا ينتبه لهذا الامر ويسال عنه اهل الاختصاص في هذا. مرة تتمشيها حتى بالتبن او بالقضب والحاجات اللي هي ما تديرش البشم، لكن تعطيها علفه ولا خبزه ولا غيره تمشم يعني الشاة، وبعتالي لا تجزيك، أو مرات تموت بكل معاش تلحق عليه. يسلم الله طبعا الأمر ويحفظ الله. قال وبشم وجنون وعرج، طبعا هذه كلها بين، غير البين مجزي، كان عرج يسير جنون يسير. الجنون اللي هي ما تميزش، وهذا مرض يعرفه الناس في سواء في الضأن ولا في المعز ولا في غيره، يعني اللي تبدأ مجنون معاش تميز حتى المشي في الاتجاه أو كذا، هذه يسمى جنون. كان هو جنون يسير تجزئ معه أضحية، جنون كثير لا تجزئ معه أضحية.
0: قال وفقد أكثر من سن لغير إثغار أو كبر.
1: نعم، لو فقد سن واحد معاش ندوروه، سواء حصل الضربة ولا نطحة ولا غيره انكسرت سن من سنونها تجزئ ما فيش بأس، ولا لأجل إثغار يعني اللي تبدل، هذه تبدل تبدأ ثنية ورباع وغيره وسداس، يعني تبدل تطيح في الأسنان اللبنية وتدير في أسنان أخرى
0: دائما.
1: إيه نعم، قالوا هذا للإثغار أو لكبر سن. كان هي كبيرة لما تكبر بعد ما تبدأ جامعة تبدأ تطيح في سنونها، بتكبر شوية بتبدأ حاكة ومش عارف إيش، والمهم تبدأ تطيح في السنون. كذلك إذا كانت كبيرة لكبر في السن وبدت تطيح في سنونها، يعني بعد ما جمعت، طبعا عندنا في البداية تطلع السنين اللي هي ثني وبعدها رباع وبعدها سداس وبعدها جامع، تطلع سنونها كل، وبعد يعني تكبر في السن تبدأ تطيح في السنون. فهذه اللي هي تبدأ تطيح في سنون حتى هو ما حتى طيحت سن سنين أكثر تجزئ في الأضحية. ما أنا أي هي أو أي الأضاحي التي لا تجزئ إذا كان انكسر منها السنان فأكثر، قلنا إحنا السن معاش ندوروه نسألوا عليه علاش، لو سن واحدة تجزئ أضحية، لو سنان فأكثر بنقولوا علاش طاحوا السنان هذا، كان لإثغار يعني تبديل السنون ما فيش بس
0: مجزئة.
1: إن كان السنان فأكثر من أجل كبر في سن كونها كبيرة مطيحة سنونها ما فيش بأس، لكن كان هي محصلة نطحة ولا ضربة ولا غيره طاحوا منها السنان فأكثر، فهذه لا
0: مرض ولا شيء
1: لا نعم تجزي لا تجزي. نعم.
0: قال وأكثر من ثلث أذن كشقها.
1: نعم، لاحظ الذنب يا شيخ أو الديل، قلنا الثلث إذا كانت مقطوعة ثلث الذنب فأكثر ما تجزيش، لكن الـ الأذن ليست مثلها. قال أكثر من الثلث، يعني إذا كانت مقطوعة الثلث الأذن أو مشقوقة ثلث الأذن فأقل تجزي، أكثر من الثلث هو اللي يجزي، هو الذي لي يجزي، وهذا فرق بين الديل أو الذنب وبين الأذن. نعم،
0: بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا نتوجه بالشكر الجزيل ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء. والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: معنا اتصال شيخ الأخ قريرة، تفضل.
4: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
4: نهارك مبارك.
3: أهلا وسهلا بك، تفضل سؤالك.
4: ما أدريش إني بنسأل إني بخصوص في يوم يعني من فترة فاتت مشيت أنا لمكان تعرض فيه سيارات، فالحق يعني نكسبني قيمة على غسيل السيارة، فهمت؟
3: نعم.
4: فجيت بعد فترة بنرجع لنفس العامل اللي تعاملت معه، لقيته مش موجود يعني، فهمت؟
3: نعم.
4: الحد ما عرفتش كيف نتصرف يعني، بصراحة هم مجموعة أعمال أصابع.
3: ما عرفتهاش يعني، ما لقيتهاش العامل هذا اللي يساعدك في القيمة اللي ناقصة، ما لقيتهاش يعني لما رجعت المكان.
4: قلت له راح نرجع لك يعني
3: تمام.
4: نجيب لك ال
3: بإذن الله. واضح. عندك سؤال تاني؟
4: والله لا لا تمام.
3: تمام تسمع الإجابة من الشيخ. شيخ بارك الله فيك. الشيخ هذا المتصل قريرة يقول مشيت لمكان غسيل سيارات ووصلت سيارتي غسل للعامل وكانت ناقص عليه قيمة غسيل السيارة، وأسست وعد وياه بيرجع له بعد فترة يخلصها، فلما رجع له ما يلقاش ومزبط ومعاش زبطة بين العمال، فيسأل كيف يتصرف القيمة هذه.
5: نعم. إن كان هذا العامل قد يعني سامحك، نقول احنا بالليبي سامحك وقال لك معليش انت هي الغسيل ب20 واخذ منك 10 وقال لك معليش، هذا خلاص ما عاش عليك شيء، والا قال لك جيبهم مره ثانيه، ها معناه اني ما سامحكش. تو احيانا انت تمشي للسوق ويفضل لك ربع جنيه يقول لك جيبها مره ثانيه، توحل فيها في ربع جنيه وتقول لي جيبها مره ثانيه، تو كان حتى مبلغ كبير ماشي بتسامحني ماشي، لكن هو ربع جنيه ونقعد انا حاطه في راسي ونقعد نخمم فيه باش برده لك هالربع جنيه هذا، هذه كثيرا ما تحدث يعني. فهذه امانات لا والله ان شاء الله قرش، يا اما يعفو عنك ويسامحك او لا. نقوله للاخ هداي انت مشيت للمكان هذا طبعا تعرف الاسبوع الماضي الاسبوع اللي قبل الشهر اللي فات، تسال الجماعه اللي هناك، تسال المدير او المسؤول عن الشيل هذا ولا المكان اللي يغسلوا فيه السيارات، تقول له والله في فلان او شكله كذا او يعني، حتى اذا لم تعرفه او يعرفوه الجماعه تخلي المبلغ هذا تقول هذا فلان لم اجده، ربما هم يستطيعون الوصول اليه فيعني يردوا القيمه. اذا كان المسؤول او الواحد قال لك ايه عرفته واو تو اصحابه انا بعتوهم معاه ولا غيره، تعطيهم الامانه هذه. ما عرفتش وما عرفوش ولا قالوا لك خلاص هذا معاش يجي ولا غيره، انت حر تبي تتصدق عليه باهي، بس لكن حتى لو تصدقت عليه وبعتها لي شيء وقال لك نبي فلوس راك بتعطيهم له.
3: نعم
5: ايوه، والا يقعدوا امانه عندك. نعم
3: بارك الله فيك شيخنا.
0: السؤال الثاني لاخ ابو بكر قال هل يجوز تغيير هيئة المساجد عما كانت عليه زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
6: يجوز لا حرج، كل المساجد تغيرت يعني، البناء لا يبقى قائما إلى يوم القيامة، وشكل البناء ومواصفات البناء وديكور البناء هذا كله تغير، وبالتالي لا حرج في تغييره. بل نص الفقهاء أن من بنى مسجدا لله حتى لو هدم وأعيد بناؤه يكون له من الأجر كأنه هو الذي بنى. يعني واحد جاي بني جامع مثلا 5 في 5 وقعد سنين 20-30-100 سنة وبعدين ضاق بالمصلين أو تهرى، هدم وأقيم مكانه مسجد أكبر منه أو أكبر منه، قالك يحصل الأجر متاعه. وبالتالي التغيير هذا في كل المساجد، وهذا حصل يعني مش قريب، هذا مثلا زي الحرم ولا المسجد النبوي مش قريب التغيير هذا، راهو من عهد سيدنا عثمان وبادي فيه التغيير، وبالتالي هذا امر فعله الصحابه فلا ينكر. حتى بعض الناس اللي يعني بعض العلماء قالوا والله المنبر ما يفوتش 3 درجات بس كمنبر النبي صلى الله عليه وسلم، اللي غيره واحد من السلف لعل علي بن أبي طالب ولا عثمان تقريبا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على أعلى درجة، فجاء أبو بكر ونزل في الثانية، وجاء عمر ونزل في الثالثة، ثم لما جاء عثمان رجع إلى مكان النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الخلفاء لاموا بعد سنين لام على سيدنا عثمان، فبعض العلماء كان موجودا ودافع عن سيدنا عثمان قال والله كان كل واحد كل خليفة بيجيب ينزل درجة راك انت تو تخطب فينا من قعر البير. كان كل واحد بيزيد ينزل. فالشاهد كيف رد العلماء لهذا اللي قال والله المنبر لا يزيد عن 3 درجات؟ قالوا لما لحتى المسجد ما لم عاش نزيدوا عما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. كان المسجد اللي فعل النبي صلى الله عليه وسلم 10 في 10 ولا 20 في 20 ما عاش تزيده. ولا يخفى أن مثل هذا القول يؤدي إلى المشقة بالمسلمين، مشقة كبيرة. الآن الحرم المكي يحمل سعة كبيرة جدا والناس تصلي في الطرق في الطرقات. فتخيل خلوه على ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كان نقوله هكي معناه نقوله حتى الميكروفون لا، لأن هذا الزيادة. الآن تخيل في الحرم ما فيش ميكروفونات، حتى 100 نفر ما يسمعوش. وبالتالي هذا أمر جائز ولا حرج فيه وعليه إجماع من العلماء.
0: فعلا هو حتى سائل ذكر حتى المكيفات وذكر أمور يعني.
6: لا لا لا لا لا لا لا لا، هو في بعض الأشياء زي الزخرة فهذه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قال بتزخرف أنت والمساجد القدام كما زخرفت اليهود والنصارى البيع والكنائس متاعهم. وهذا حاصل الآن للأسف، كثير من المساجد تخش تقعد ساعة وانت تشبح في الجبس وتشبح في الآيات القرآنية المزركشة وتشبح وتشبح، وهذا ينبغي ألا يكون. حتى الفقهاء نصوا إذا قالوا إذا كان ولا بد فليكن في ظهر المصلين لا في قبلتهم، باش المصلي ما يقعدش يتهجى في الخاصة اللي يجي جديد، ما يقعدش يتهجى في الآية هو يصلي ولا يشوف للزخرفة ولا النقش ولا
0: ما يتشوش يعني
6: كلها ما يتشوش عليه. وبالتالي هذا الأمر مثلا منهي عنه، أو اتخاذ قبور الأولياء مساجد مثلا منهي عنه. أما أنه هو يوسع ولا يديره مكيف ولا يديره بساط باهي، فهذا مما لا حرج فيه بإذن الله تعالى. فكل زمان ليه. يعني الآن تخيل تقول والله بنديره حصاير ولا بنصلب لا مكيفات ولا خلونا في متاع الطين الأول، هذا كله الآن تجاوزه الزمن وليس فيه ما يمنع شرع. ما قالكش الشرع ولا الجامع اللي طيب ولا كذا ما تديراش، ما قالش الشرع الناس ما يرتاحوش وهم يصلوا من العرق، ما قالش الناس ما تديروش الشرع، ما قالش ما تديروش سماعات مثلا يسمع الشخص الإقامة باش يستعجل. هذا كله جائز ولا حرج فيه بإذن الله تعالى. يعني تو المكيف يعين على الخشوع في الصلاة. يعني تخيل أنت في عز النو هذه بدل تبدأ عرق ومش طايق روحك تصلي في المكيف اللي عنده نية بيخشع يخشع من هذه الجهة، مش وجود المكيف نفسه لكن وجود البساط الرطب أيضا، هذا نوع خير من تبدأ أرض حرشة ولا مسخة تحتك. وجود لاقط الصوت هذا المكبرات الصوت معين على أن الناس يسمعوا الأذان من بعيد ويسمعوا الإقامة باش يستعجلوا، ومعين على الخشوع أيضا في خطبة الجمعة ولا في الصلاة حتى في حد يشوش التالي أنت تبدأ تسمع في الإمام بس. فهذه كلها فيها فائدة من ناحية الشرع أفضل من أن نقوله بعكسها.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج فتوى، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعتكم من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 1 ظهرا. يسرنا استقبال أسئلتكم واستفساراتكم الشرعية عبر أرقام التواصل 092-092-15-0 092-092-16-0. كما يمكنكم متابعة بث الإذاعة على الترددين 90.9 FM 97.9 FM. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. نبدأ باستقبال الأسئلة الواردة على التطبيق إلى حين ورود الاتصالات من الإخوة المتصلين. هذا سائل يسأل عن كيفية الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. قال: سمعت أن من أعظم أداب الدعاء وأسباب استجابته هو الثناء على الله جل وعلا، فكيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه. هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى، بصفات الله جل وعلا، أفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد وأنت قيم السماوات والأرض، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان. أيضا هذا كل من أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عنا الدين واغنينا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، أو يا ربي يقول يا أمت يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني كما تبدأ في الدعاء يقول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته العلى جل وعلا. أيضا هذا سأل آخر يسأل، قال: شن هو الفرق بين القضاء والقدر؟ طبعا الفرق بين الدعاء والقدر فيه كلام لأهل العلم. من أهل العلم من يرى أن ما فيش فرق ما بينهم، هذا فريق من أهل العلم يرى أن ما فيش فرق بين القضاء والقدر، وكل واحد منهم هو بمعنى الآخر. ولما نطلق القضاء يعني يجيب معنى القدر، والقدر يجيب معنى القضاء. وما فيش دليل واضح من القرآن ولا من السنة يفصل في القضية، يوضح يعني والشيء الثاني أن نستعمل فيهم في موضوع آخر، كل واحد في موضوع آخر، نقدر نقول هذا قدر الله جل وعلا، ونقدر نقول هذا قدر الله جل وعلا، وما فيش فرق ما بينهم. فبالتالي قالوا يعني ما فيش فرق ما بين القضاء وبين القدر، وما فيش فائدة أيضا من وراء هذا التفريق، لأن كل واحد منهم يطلق على الآخر. في من أهل العلم من يرى في فرق بين القضاء والقدر، ويقول يعني في فرق ما بينهم، لكن حتى هؤلاء الذين قالوا في فرق يعني ما فيش شيء واضح، يعني قوم لم يتفقوا على قول واحد. مثلا من أشهر الأقوال نقول أن القضاء اسم لما وقع، والشيء وما لم يقع بعد هو القدر. هذا أشهر الأقوال الذين قالوا هناك فرق بين القضاء والقدر، لكن زي ما قلنا الراجح أن شنو، أن ما فيش فرق بين القضاء والقدر. عندنا اتصال الآن، الأخ أحمد تفضل.
2: شيخنا الفاضل.
1: أي السلام عليكم ورحمة الله أخو أحمد، تفضل.
2: يوم طيب الحال.
1: يوم مبارك يا أحمد، تفضل.
2: السؤال الله يخليك، سؤالي كالتالي. شخص كلفني بسؤال، هو صاحب شركة.
1: نعم.
2: ونقسمها جزئين، استيراد متكفل به هو وشريك آخر معه.
1: نعم.
2: والتوزيع المحلي أسند لهذه المهمة ولها بربحيتها ولها، لكن حسابات واحدة هي للولدة.
1: نعم قطع اتصال الأخ أحمد، نعمل منه يعاود الاتصال من جديد. نرجع لإكمال الأسئلة الواردة على التطبيق إلى حين ورود الاتصالات من الأخوة المتصلين. أيضا من الأسئلة الواردة اليوم، هذه تسأل لبس الخاتم للمرأة. وقبل ما نبدأ بالجواب فيها أن اتصال العم يونس، تفضل.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل عم يونس، كيف حالك؟
3: مشكور، الله يبارك فيكم.
1: الله يسأل فيك. الله يحفظك ويبارك فيك.
3: عام مبارك. آمين. شاء الله عام مبارك.
1: آمين آمين يا رب العالمين. آمين يا الله. آمين يا الله يا الله.
3: الله إحنا توادنا ديما بساكم الطيب متابع ودروسكم الكويسة.
1: آمين يا رب العالمين. آمين آمين آمين. إن شاء الله خير بإذن الله. الأخت هيام تفضلي.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: أنا عندي سؤالين. السؤال الأول بخصوص الحواج، ضيف الحواج. طبعا عرفت في أكثر من فقط لك إنه خط ولا أو يكون تحت الخط الأساسي، بعدين بحكم
1: أنت تبي حد الحاجبين بالضبط شنو هو يعني؟
4: والسؤال الثاني، هذا أنا من فترة بسيطة وأنا أتوضأ نكتشف النتيجة هيك هو عندي الضفر متاعي جبت عليه نقطة صغيرة لزقة سريعة، فعشان حقا هل يعتبر أن الوصف يكون حضارة هذه الفترة كلها ولا لا؟
1: أنت ما شفتهاش هذه وإلا شفتها وما حاولتهاش يعني؟
4: ما شفتها يعني صارها يعني كنت الضفر محتاج فيها جلدة وجاهت يعني بمقدار نملة مثلا صغيرة.
1: هي تحت الظفر.
4: نعم.
1: اللزقة هذه تحت الظفر موجودة ولا فوق؟
4: لا فوق الظفر على الحافة يعني، كان ممكن ينقص هو غير أنا ما ركزت.
1: يعني أنتم ما شفتيهاش يعني؟
4: ما ركزتش فعلا.
1: تمام تمام تمام إن شاء الله. هي عندنا الأخ أحمد رجع معنا، تفضل أخوي أحمد.
2: السلام عليكم شيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أنا كنت بديت السؤال وانقطع الخط معنا.
1: إيه أنا أسمع فيك. بخصوص الشركة.
2: الشركة استيراد مواد غذائية، والاستيراد مختص به هو صاحب الشركة ولده، مخصص له التوزيع المحلي داخل البلد، وقايل له بس بالنسبة للزكاة وقت الزكاة هذه ما أطلع منها، أنا نحصل الزكاة بالكامل ونحنطلع الزكاة، لكن حنسمد مهام توزيع الزكاة لك أنت لنا يعني. فالابن قاعد باقي انا هيك كاني قاعد جابي الزكاميه من العاملين عليها، لكن طبعا مش العاملين عليها لان في قيمه، لكن قال لي قاعد في ورطه بعمليه توزيع الزكاه، جعلت مواجهة صعوبة في التقصي للثمان وجوه اللي ذكرها القرآن الكريم. فكان لي بعض الأحيان يعني على أساس ما أقول أنه هو يحتاج زكاة، أعطينا زكاة تضح مش من أهل الزكاة. فقعد هو اللي خلاني سألت أنا أنت عند زكاة معطلة مع شعبها، لا يجوز أنا وقت زكاة لازم تعطيها بالكامل. هذه مواجهة صعوبة، أنا صعوبة جدا في عملية التقصي والبحث عن من هو يحتاج إلى هذه الزكاة. فهل يجوز مثلا التأخر والتراخي في عملية توزيع الزكاة؟ القيمة قال لي قاعدة مرصودة وعندي موجودة في منزلي، لكن أمتى ما يتبين لي شخص أنه في حاجة للزكاة على طول نعطيه. يعني وحدة منها كان فعلا كنت أنا حلقة وصل في تقييم قيمة، يعني لما يكون ما يتبين له شخص يحتاج يعطيه، لكن أنا في مهالة قلت الزكاة خلاص أصبحت نائب الفقيرة دي معاش تقدر تمسكها عندك. شنو
1: التقوى
2: بهذه
1: النية
2: وشنو تنصح
1: الشيء فيه؟
2: شنو
1: الحل
2: اللي
1: فيه؟ تمام تمام تمام بإذن الله.
2: واضح السؤال يا شيخنا؟
1: تمام بإذن الله، واضح السؤال، واضح السؤال إن شاء الله. نعم، من الأخ أبو الطاهر تفضل.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: خير يا شيخ، بارك حياك الله.
1: يومك طيب، يومك مبارك.
5: بارك الله فيك، عملنا طيب يا شيخ.
1: والله الحمد لله، بارك الله فيك.
5: شيخ عندي سؤال شيخ أطمس لك صادي طرف مع أحضرت الخلطة حتى بهذا الصحة ما قدرتها. وسؤال يمني بدي نعرف أن نزول للسجود طريقة صحيحة للنزول للسجود.
1: ايه اللي هي؟
5: نستعمل قدمين او اليدين فقط.
1: نعم نعم تمام تمام.
5: والسؤال الثاني يا شيخ، انه عند خلع السن يعني يصير التهاب في السن، يبدا الدم مستمر طول اليوم.
1: نعم.
5: الزنبور الذي حتى في الصلاه يبدا مثلا مجمع في الفم، يعني صح الصلاه هيك ولا ضروري نكسر من جهه حاجه يفرغ فيها الدم وانا نصلي؟
1: انت اثناء الصلاه يتجمع في الفم يعني الدم تاع اللثه
5: يعني عشان يتجمع مرات لفته حتى في الصلاه هيك تصلي تحس بيه متجمع هيك مع الرياقه حساك
1: وشاك. الدم اللثه اثناء الصلاه
5: يبدا متجمع حتى اثناء الصلاه يدخل الفم ويدير منجيل وطرفيه. انا هذا الشيء هذا مرتين يطول ما في شيء الحمد لله.
1: تمام تمام ان شاء الله. تمام تمام. عندنا الاخ عاشور تفضل.
6: السلام عليكم يا شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل اخوي عاشور.
6: تفضل في ميزان حسناتك يا شيخنا.
1: الله يحفظك ويبارك فيك يا عاشور، الله يسلمك. تفضل.
6: انا عندي سؤال يا شيخ، مرات نكون انا طالع باهي
1: نعم
6: ويتصل بيك مثلنا ابوك او اخوك او صديق يقول لك مثلنا جيب لي معك حاجه تنقول ب 20 جنيه 25 دينار باهي.
1: نعم.
6: طبعا تبدا انا عندي البطاقه نشري هذيك الحاجه ما نصرفش عليها، نشريها الحاجه ونجيبها، نجيبها بطاقه. لكن نجيبها له هو يعطي فيه في نقديني. ما فيهاش ربا هذه ولا فيها ربا المعامله.
1: نفس المبلغ.
6: طبعا نبدا انا طالع عادي هيك يا رفض في السوق يتصل بيك هذا صديق او اختك او اخوك. يقول لك جيب لي حاجه ب 20 دينار ب 30 دينار، تبدا انا عندي البطاقه نشري بالبطاقه ونجيب له هذيك الحاجه. وما نقولش مراتي خلصني حتى بعد ثلاث ايام، لكن يجيب لي فيها نقدي. في الحكم الشرع فيها.
1: وغير مشروطه، اذا كان بيحول لك تحويل تعطيه الا عادي، يعني ما عندكش مشكله.
6: عادي انا ما نقولش شيء، ما ولا نقول حتى بعت فلوس، مرات بعد اسبوع اخي يقول لي انا تو خلصت وما عنديش فلوس راهو. مرات حتى ونجيب له الحاجه يقول لي تو نبعث له مرات حتى مع الصغار. ما يعطيكش فلوس، يقول بعد اسبوع 10 ايام يمثلك يبعث لك ال 20 جنيه او ال 50 جنيه. لما لا شروط لا شيء.
1: تمام تمام ان شاء الله باذن الله. تمام.
6: الله يرحم والديك يا شيخ، بارك الله فيك.
1: عندنا اتصال اخر. عندنا الاخت انتصار تفضلي.
7: ألو السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: نبي نسألك يا شيخ.
1: إيه نعم تفضل.
7: أمي يوم 19/2 أبوي توفى الله يرحمه.
1: نعم.
7: قبل الظهر بعشر دقايق، يعني نبي نعرف أنت أمي ترمي العدة يوم 19 محرم ساعة.
1: يعطيني اليوم بالضبط، أما هو كم اليوم هذا؟ 19/2
7: يوم 19/2 أو اليوم فلضات. قبل الخميس، تم الدور بعشر دقائق.
1: أو نحسبه لك هذا شوية بس. وأول يوم رمضان؟
7: إيه أول يوم رمضان قبل الظهر بعشر دقائق.
1: تقدر تراسينا بعدين شويه، مش نحسب لك عندي تقويمه ونحسبه لك بعد الحلقه الجزء الاول من الحلقه تو انتصروا بك ونقول لك اليوم اللي انتهى بالضبط يعني ان شاء الله. وانت في محرم لكن من متاكد من نهايه الشهر بس يعني هل هو نعم هل هو يوم 11 او يوم 12 انتصروا بك ان شاء الله في بعد الجزء الاول من الحلقه نقول لك اليوم اللي انتهى فيه بالضبط ان شاء الله. نعم نبدأ بالإجابة على الأسئلة للأخوة المتصلين. الحين ورود اتصالات أخرى عندنا. الأخت هيام سألت سؤالين. السؤال الأول سألت عن حدود الحاجبين ومسألة تنظيف الحاجبين والمكان اللي تبدأ فيه في تنظيف الحاجبين، من أين يبدأ هذا المكان؟ طبعا الحاجب تبدأ نعرفه الحاجب شنو هو، وعلى ضوء نعرف شنو هو اللي فوق الحاجب واللي هو وتحت شنو وحدوده هو بالضبط. الحاجب هو الشعر اللي ينبت على العظم المستدير فوق العينين، في عظم واضح هذا فوق العينين، واحد حط يده فوق عينه يواضح في عظم، العظم هذا مستدير داخل نظام اقرب للدائره هكذا، وهذا العظم يسمونه في الحجاج الناس او الحجاج، اللي هو هذا العظم المطبق على وقبه العين هذا، فهذا هو عليه المنبت يسمى هذا شعر الحاجب، هذا من ناحية اللغوي. فبالتالي الشعر النابت على العظم هذا هو الممنوع إزالته للزينة، إذا كان طبعا مشين جدا ونحو ذلك يجوز إزالة الزيت هذا من باب إزالة العيب، لكن المحرم هو إزالته للزينة. فبالتالي اللي فوق منه واللي تحت منه يعني ما تحت يعني ما فوق يعني اللي هو الجبهة فوقه وتحته يعني نازل عن العظم، هذا يدخل في شعر الوجه الذي تجوز إزالته، وكذلك ما بين الحاجبين يجوز إزالته. إذن لابد احنا نعرف الحد متاع الحاجب شنو. حد الحاجب هذا هو الشعر النابت على العظم المستدير فوق العينين، اللي فوق منه من الوجه نقدر نزيله، اللي تحت منه هذا من الوجه نقدر نزيله، ما بين الحاجبين هذا وليس من الحاجبين ونقدر نزيل الشعر ما بين الحاجبين. نعم. أيضا عندها سؤال آخر، الأخت سألت عن مسألة، قالت يعني عندها لزقة سريعة هذه، واكتشفت يعني في مكان يعني في مكان فيه، طبعا أصلا أي لمعة أي جزء جاف مش واصل للمياه بعد الصلاة هذه تعتبر طهارة صحيحة، والصلاة يعني يجب إزالة هذا الحائل يعني، ويجب أن يغسل ذلك العضو والوضوء من جديد ثم تعاد الصلاة. هذا هو الأصل يعني إذا اكتشف الإنسان وجود أي حائل يعني يمنع وصول الماء إلى البشرة، وذلك ورد في حديث كثيرة من حديث عمر بن الخطاب اللي هو رجل أن رجل توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. وفي بعض الألفاظ يعني أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك على قدمه مثل موضع الظفر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك. ومن إذا وجدت حائلا يمنع وصول الماء، فنقول لك يعني أنت إذا كنت تعلم أو يغلب على ظنك وجود الحائل من وقت معين هنا يلزمك إعادة الصلاة من ذلك الوقت، وإن كنت يعني ما تعرفش وقت وجوده ولم يغلب على ظنك وقت معين ف يعني صلاتك وضوءك الأخير صحيح، لأنه ممكن يكون يعني في الأخير يعني جاك الأخير هذا ما تمشي حد عاود صلوات كثيرة، لأنك ما تعرفش ما وقت كان إلا الوقت اللي تأكدت فيه في ذلك الوقت، فتغسل العضو هذا ثم تصلي، لأن الموالاة تسقط بالنسيان بالذكر والقدرة، وانت كنت يعني لا تدري، فهذا امر يعني وبالنسبة من وجد حائلا ويعني بعد الوضوء، إذا وجد بعد الوضوء وأمكن أن يكون يعني طرأ بعد الوضوء فهنا أمت نحمله أنه طرأ بعد الوضوء كما نص على ذلك علماء المالكي. والحائل اللي يمنع وصول الماء هذا لا يعفى عنه في المذهب ولو كان يسيرا. وفي بعض العلماء يعني تساهل في المسألة وقال يعني ممكن الشيء اليسير جدا اللي هو مثلا زي العجين وغيره إذا كان يسير جدا لا يظهر ونحو ذلك يتساهل في ذلك بعض أهل العلم، يعني إذا كان يسير جدا قدر الخيط من العجين، وهذا نص عليه بعض علماء المالكية، قالوا مثلا إذا كان قدر الخيط من العجين لا يصل الماء يعني لما تحته فصلى بذلك، قال فهذا لا شيء عليه. فإذا كان أنت المكان هذا اللي ذكرتيه هو يسير جدا يعني وزي الخيط يعني مثلا لا يصل الماء لما تحته وصلت بذلك في الصلاة الأولى كلها إن شاء الله صحيحة، وفي الجديد يعني لو غسليه وتأكدي منه ولا شيء عليك إن شاء الله تعالى. وهنا فرقنا بين شيء يسير جدا وبين اللمعة اللي هي الواضحة كما ذكرنا. أيضا نجولي عندنا سؤال الأخ طار، قال النزول إلى السجود الهوي للسجود هل يكون باليدين أم بالركبتين؟ طبعا هذه مسألة من المسائل اللي فيها خلاف بين أهل العلم، وعلماء المالكية يقولون بتقديم تقديم اليدين قبل الركبتين، وهذا القول هو مذهب المالكية في هذه المسألة، وهذه قول المالكية في هذه المسألة أرجح من قول الجمهور. وفيه ذلك حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فليبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. وأما حيث ابن حجر اللي استدل به الجمهور أنه كان رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه فهذا حديث فيه ضعف كما بين ذلك كثير من أهل العلم. فبالتالي القول الصحيح في هذه المسألة هو قول المالكية وقول يعني بعض أهل العلم الآخرين أن الهوي للسجود يكون بتقديم اليدين قبل الركبتين، تقديم اليدين قبل الركبتين. الأخونا أبو الطاهر عنده سؤال آخر، قال عندما أصلي في الصلاة كيف وعندي يعني التهاب في اللثة ووجود بعض الدم في اللثة، يعني هل يعني خروج دم اللثة يعني ولا في أثناء الصلاة ولا يعني تجمع في الفم هل يبطل الصلاة ولا غيره؟ يعني هو دم اللثة بصفة عامة خروجها من قدس الوضوء، وكذلك للصلاة يعني لما يكون القليل يعني داخل الفم هذا ما يضرش، هذا معفون عنه. إن كان الدم يعني كثير جدا ونحو ذلك هذا يجب الخروج من الصلاة لتطهيره ثم إعادتها بعد ذلك. يعني في فرق بين الدم القليل اللي هو دم اللثة، وهذا دم اللثة في العادة هو دم يسير وهذا معفو عنه ولا يؤثر على صحة الصلاة، هو ما هوش دم كثير ملأ الفم يعني نزل وملأ الفم وماشي معك في حياتك وعندك يعني موجود خصوصا لما أثناء الصلاة ولا كده، ودم يسير يعني ما يؤثرش على صحة الصلاة، فبالتالي ما تبتلعش الدم هذا عمدا. وفي نفس الوقت يعني إذا كان يسيرا هذا لا يبطل الصلاة، أكمل الصلاة ولا حرج عليك إن شاء الله تعالى. عندنا اتصال، عندنا الأخ الصديق، تفضل.
8: أيوة
1: تفضل أخي الصديق.
8: عندي سؤال.
1: نعم.
8: صلاة الفجر.
1: نعم.
8: لما واحد فوته.
1: نعم.
8: أنا سيصلي.
1: تقصد رغيبة الفجر أنت يعني؟
8: إيه رغيبة الفجر.
1: تمام تمام. تبي أنت تقضي يعني أنت جيت صليت أنت فتاتك لأنك جيت صلاة الجامع جيت مصلي الصبح صليت معه ولا؟
8: رغيبة.
1: إيه فتاتك الرغيبة تمام.
8: صليها بعد
1: بعد الشروق الأفضل الأفضل. إيه نعم الأفضل. انك تقضاها يعني بعد الشروق بعد حل النافله بعد ما يرتفع الشمس مقدار الرمح تقضي هذه يعني تقضي رغيبة الفجر.
8: لو صليت يعني قبل الصبح بعدين صليت الصبح
1: انت انت فات
8: لو صليتها
1: نعم
8: فاتني الصبح.
1: اه انت انت فاتتك الفجر والصبح يعني انت استيقظت بعد بعد طلوع الشمس يعني.
8: ايه
1: ايه ما فيش باس انا صليت الفجر وبعدين الصباح.
8: ايه
1: هذه ما فيهاش باس ان شاء الله هذه فيها خلاف طبعا الملك يقول صلي الصبح قبل هذه هذه مساله من مسائل الخلاف بين اهل العلم يعني منهم من يرى الصبح قبل وبعدين الفجر لان هذا تبدا بالفرض وهذا قول الاشرف عند المالكيه لكن
8: عندي سؤال ثاني يا شيخ
1: نعم
8: سؤال ثاني عندي البسمله هذه
1: نعم
8: البسمله هل ممكن كل واحد يقولها في كل
1: صلاة. نعم قولها في كل صورة صلاة سرا قولها في كل صورة يا سواء في الفاتحة ولا بين الركعات بين اللي بين الصور يعني نعم إيه إن شاء الله إن شاء الله ما فيها إشبات إن شاء الله ما فيها إشبات على الصحيح ما فيها إشبات إن شاء الله إيه المفروض ولا في النافلة
8: بس ما لنا فيها شيء
1: ما فيها إشبات إن شاء الله
8: نعم بارك الله فيك يا شيخ الله يحمدك
1: نعم هو اللق صديق عنده

بعد شروق الكبر ربع ساعة. ونص علماء المكينة لا يقضى من الصلوات إلا الفرائض والفجر، ف يعني يقضي الفجر من يعني وقت حل النافلة إلى الزوال، يعني الوقت هذا كله، يعني مثلا نحن الفترة هذه نقوله من الستة وكذا إلى بعد الشروق إلى الزوال، يعني قبل الظهر، يعني هذا كله يقدر يقضي فيه الفجر. أما إذا كان يقصد أنا إنه لم يستيقظ يعني حتى طلعت الشمس وما صلاش يعني لا فجر ولا صلى الصبح، أيهما يبدأ؟ هذه مسألة من مسائل الخلاف وبينها كثيرة. منها العلم من يرى أن يقدم الفجر ثم الصبح، يعني نفس الترتيب العادي، وهذا قول بعض علماء المالكية، ومشهور المذهب تقديم الصبح على الفجر. فلو بدأ بأيهما المسألة فها الأمر فها واسع وما فيها أشباس إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا بالنسبة لسؤال السؤال الأخ الصديق. نأتي إلى عندنا الأخ عاشور سأل سؤال، قال لي نشري، يتصل بي شخص يقول لي نشري بالبطاقة، يعني يتصل بي شخص يقول لي مثلا نشري جيب لي معك كذا بعشرين دينار اشتري لي كذا وكذا، قال نجيب له نشري له الحشري هذا نشتريها بطاقتي، في الغالب أنا مرات حتى ما عنده كاش هو ولا كذا، فأشرى له هذا الشيء بعشرين دينار، ولما جاء هذا رد له كاش كذا من غير شرط، ما فيهاش بأس إذا كان من غير شرط وكذا، ما فيهاش بأس إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن لما يولي فيها شرط ولو ضمني ولو عرفي وكذا، هذا المسألة لما يولي فيها قرض جرى نفع، زي ما مثلا في مسألة البطاقات وغيرها، قلنا نسلفك 13,000 بالحوالة وبعدين أنت ترد لي كاش، هذا واضح شرط ضمني أصلا، ما سلفكش 13,000. لكن هذه المسألة فيها أوسع، لأن في الغالب أنه ما يهمش شخص مثل 20 هذا جاب له كذا ولا جاب له كذا، المسألة ما هيش لم تكن مشروطة ولا عرفة، فالأمر فيها واسع إن شاء الله تبارك وتعالى. عندنا الأخ أحمد قال والدة يعني وكله بإخراج الزكاة، وكله بإخراج الزكاة، ولكن إخراج الزكاة هذا تولد عنه تأخير بسبب أن يعني يتحرى عن المحتاجين ويتحرى عن الفقراء، وتكلم حتى عن مسألة العاملين عليها، قال إني وليت حتى من العاملين عليها وإلا لا. لا طبعا مش مقصود راه يعني بالعاملين بالزكاة هم العامل يعني في مسألة التبرعات ولا نحو ذلك، لا المسألة يصير شوية تساهل من الناس المسألة العاملين عليها، جاب الزكاة اللي نص عليه العلماء وداخل في قول الله جل وعلا والعاملين عليها هو من يكلف من الإمام بالخروج إلى الناس أماكنهم و يعني بشي يقبض منهم الزكاة ويتكلف في ذلك الخروج، يمشي إلى مكان تجمع الماشي على المياه ويخرج للحقول وقت الحصاد، فهؤلاء إذا فعلوا ذلك يعطون سهما من الزكاة يقدروها بأجرة المثل، يقدر هذا الأمر بأجرة المثل، ولما نصوا أن العامل عليه هو جابيها ومفرقها وإن كان غنيا ويأخذ في ذلك يعني على وجه الأجرة، والأجرة متاعته يعني بقدر عمله، وما فيش إيجارة يعني بجزء منه، لكن يجلس في مكتبة ولا في بيته والناس هم اللي يجوه يعني يأتون إليه بزكاتهم، فهذا ما هوش يعني ساعي ولا عامل عليها، وخصوصا ان كثير من الموظفين يعني بعض الناس اللي هو الموظفين في الزكاه وغيره هذا اصلا ياخذوا في مرتب من الدوله على هذا العمل، فما يلزمهمش ان ياخذوا شيء من الزكاه، لانهم ياخذوا في مرتب من الدوله، فبالتالي الموظفين اللي يخدموا في الدوله زي المستشار القانوني ولا الموظفين ولا غير ذلك هذول ما لهمش علاقه بمساله العاملين عليها في الزكاه. هذا فقرة الأولى من سؤالها. المسألة الثانية، إذا أعطى يعني شخص زكاة بناء على الظاهر، يعني الظاهر أنه محتاج ثم تبين له لاحقا أنه غير محتاج، فهذا يجزي عنه ولا يلزمه إعادة الزكاة إذا كان قد اجتهد في التحري ولم يكن يعني مقصرا ولا متساهلا. فبالتالي العلماء قالوا إذا اجتهد وتحرى، وهذا يعني بناء على الظاهر، ظاهر الشخص انه ظاهر فقير ومحتاج ودفعه اليه بناء على ذلك، فالعمل صحيح والزكاة يعني صحيحه لا يجب اعادتها ولا حرج عليه في ذلك. لكن لما يصير تساهل في الدفع، يعني يعطى الانسان المال من غير

0: تأمل ومن غير سؤال، وتبين يعني ان غني هو. بعض الناس يعني مجرد ما يجي كذا يطلبوا فيها، بعض الناس ترى هو هيك يعني مش طالب زكاة ولا غيره، ويتساهلون في هذا، فهؤلاء لا يعني لا يجزي عنهم إخراج الزكاة. وبالتالي يجب أن نسأل ويجب أن نتحرى ولا نتساهل في هذه المسألة. المسألة التالية هو قال يعني يتأخر فيها أحيانا لأنه يبي يسأل. الأصل ولابد أن نذكره للناس جميعا، الأصل وجوب إخراج الزكاة عند حولان الحول، ولا يجوز تأخيرها بعد وجوبها، ولا بد من المبادرة بدفعها للمستحقين، ولا يجوز أن تحبس عنهم، لأن هذا المال حق للفقراء، لا يجوز أن يحبس عنهم، ولا يجوز أن يمنع من الاندفاع بهذا المال. يعني الأحوال اللي هي مثلا يجوز تأخير فيها لعدم مثلا عدم وجود مستحق، ولا مثلا غيبة، يعني تكرر الفقهاء يعني غيبة المال وغير ذلك. لكن نشوف بعض الناس في تساهل في هذا، يعني يقولك أنا منجيتش، تلقى أنت تلقى تسأل هتلقى. ولكن أنت راه بعض الناس ربما هو ماهوش يعني، هو زي ما ذكر صاحبك هذا، هو عنده عمل وعنده شركة وعنده كذا، ما هو مش حيسأل عنهم، مش حيفضي نفسه للسؤال عنهم. في ناس راه يقول له، في ناس في جمعيات خيرية وفيهم ناس مختصين بهذا الأمر، يمكن أن يوكلهم في إخراج الزكاة. لما تشوف ناس ثقة موثوق فيهم، سواء جمعيات خيرية أو ناس ثقة تعرفهم أنت، ودارين حتى يعني جداول وناس عندهم يعني يعطوا فيهم، هؤلاء يجوز أن توكلهم في إخراج الزكاة، بدل ما تسأل أنت كل واحد ومسك إلى أن يتأخر موعد الزكاة ويصير فيها تأخير ونحو ذلك. الأصل هي وجوب إخراجها فورا. يعني ما الحالات اللي نصوا الفقهاء في جواز تأخير الزكاة أنت ما تدخلش فيهم، لأنك تقدر توكل في إخراج الزكاة وتقدر تسأل وتقدر، والأمر موجود يعني مش بالدرجة هذه. يعني اللي أنت يعني بعض الناس مثلا بيشردوا عليك، يحتاج إلى رقم كبير وكذا، وناس صغير منهم تساهل في هذا، لكن راهو فيه بعض الناس يعني مختصين بهذا وهم سائلين وعندهم يعني قوائم بهذا، فهؤلاء يعني ما فيش بأس ان توكلهم في اخراج الزكاة، وهذا افضل ليك يعني وايسر ليك يعني، حتى وتبرأ ذمتك بذلك. هذا بالنسبة لسؤال الأخ أحمد وسؤال عن الشركة اللي ذكر. عندنا بعض الأسئلة مازالت على التطبيق، من ضمنها هذه سائلة سألت تسأل يعني قالت يعني يأتيها كثير من الخطاب، ولكن عندما يتم تحديد موعد المقابلة ويأتي الخاطب إلى الموعد فلا يرجع بعد ذلك، وتكرر معي ذلك أكثر من 10 مرات، رغم أني فتاة ملتزمة ومعروفة وأحفظ جزء من القرآن في المسجد، وهذا سبب لي ضيقا، فما نصيحتكم؟ أول نقطة الكريمة، نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أم يرزقك الزوج الصالح الذي تقر به الأعين وتسكن له نفسك إن شاء الله جل وعلا، ونحن على ثقة يعني من أن الله جل وعلا سيقدر لك الخير. الله جل وعلا وثقي بذلك سيقدر لك الخير، فأمل دائما يعني بالله جل وعلا أملا حسنا، والله جل وعلا أهل لكل ظن جميل، والله جل وعلا هو القائل في الحديث القدسي، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فناخذ يعني قبل من جواب الأخت الكريمة ونصيحتنا لها، ناخذ العم عبد الله.
1: السلام عليكم شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: وعليك يا شيخ.
0: تفضل يا عم عبد الله.
1: شيخ عندي موضوع نفس الموضوع الأخ اللي اتصل، موضوع البطاقة اللي يشري الماليه وهذا الشيء، هو حتى لي نفس الشخص نفس الشيء. أنا أسحب للعائلة، أسحب لأبوي وأمي وأخوتي، أسحب لهم، أنا أدفع المصاريف ماكينات تمام، وأنا أخدم في الخاص عندي كاش مرات، ومرات أي شخص يبي كاش أنا نشري الحذاء ونعطيه الكاش، نشري بالبطاقة ونعطيه الكاش.
0: فوري المبادرة فورية هذه، وإلا بدون فورية
1: الفلوس جايبة الفلوس جايبه والبطاقات عندي هنا ديما في السياره.
0: تمام، هم في نفس الوقت بيقول لك انا بنشتري كذا، قول له بدين، قول له بدل لي وقتي والا لا قرض يعني.
1: مرات مش لي يا شيخ، مرات انا اللي حد اخوي الثاني، مرات انا سحبت اختي واخوي يدي كاش.
0: انت حتى يعني حتى بطاقات اخوتك قداك ولا كيف يعني؟
1: عادي ما بس غير علم. مرات
0: انت بطاقات اخوتك قداك كلهم يعني البطاقات؟
1: اه
0: او هم موكلينك في هذا، قول لك اسحب من هذا وكذا يعني عادي؟
1: هم مكليني مرات يكلموني في بطاقة فيها سيوة ولا نمشي نسحب انا عادي، فهم طبيعي. يقول لي بطر فلاني في سيولة،
0: في ماكينة فيها سيولة مش تسحب لهم انت يعني؟
1: نمشي نسحب ويقعد عندي الفلوس نفس الوقت اللي يقول لي برا اسحب بطاقة، هو يبي حاجة احتياجات.
0: ايه
1: يقول لي يشري حاجات، تشري مرات بالبطاقة مرات تشري بالكاس.
0: تمام تمام تمام ان شاء الله بإذن الله.
1: وعندي سؤال ثاني يا شيخ.
0: نعم ايه تمام.
1: في شخص لقيته واقف في، كان واقف في الخلفة في السوق، مشاف بطاقته ما تبيش تخدم، قال لي نحول لك انا في حسابك وبعث لي اخدم بطاقتك انت، وبطاقته فيها مشكلة صعب.
0: ايه
1: المهم حول قيمة، حول مثلا 400 دينار. اما جاء اصحاب الحاجات اللي شراها طلعت 300 الا 90 قرش ولا 100 قرش، حاجة قروش لاحظهم. وفي التحويل التطبيق المصارف ما فيش تحويل القروش، هل نعطيه زي 10 دينار زايد ولا كيف ندير الحالات؟
0: كيف هو هذه العمولة بتاعت الوحدة ولا كيف هذه؟
1: لا يا شيخ، هو واقف في السوق، واقف في السوق بطاقته ما تبيش تخدم فيها مشكلة.
0: باه تمام.
1: حول لي هنا في حسابي مثل 400 دينار.
0: ايه.
1: وشراب بطاقة. قيمة المشتريات نتاعها هو جبت 400 إلا 10 قروش ولا 20 قرش. قاعد عندي عنده 20 قرش 30 قرش هزاياك.
0: ايه ما فيها اشبات ان شاء الله بإذن الله. تمام تمام.
1: الله يبارك.
0: تقصد انه يعني مثلا اشتريت ب 94 وعطيتها 5 يعني.
1: بارك فيك.
0: عندنا الأخ عادل.
2: السلام
0: عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الشيخ الحسن بحيث.
0: تمام الحمد لله، تفضل أخوي عادل.
2: كل شيخ في زكاة الأموال.
0: نعم.
2: نعطاها لغزة إن شاء الله، ماشي إن شاء الله.
0: تمام نوضحه لك عن ذلك إن شاء الله، نوضحه لك.
2: نعم.
0: تمام تبي الجواب توه، ما فيش باس، تعطاها لغزة ما فيش باس. ترزي عنك ان شاء الله. ما فيش باس ترزي ان شاء الله.
2: ان شاء الله ان شاء الله. شيخ سؤال ثاني.
0: نعم.
2: مرة صلينا جماعة.
0: صليت جماعة؟
2: في حوش. نسينا الإقامة.
0: ايه.
2: كعبة تنظمين سجود قبلي. صح هذه؟
0: لا ما فيهاش سجود قبلي، نسي الإقامة ما فيهاش باس، الإقامة هي سنة. لكن ما هيش.
2: الإمام تنظمين سجود قبلي.
0: خلاص نوضحه لك يعني. تمام ان شاء الله، خلاص نوضحه لك الجواب ان شاء الله. شنو نديره ان شاء الله؟ نبدا بجواب الاخت الكريمه اللي سالت يعني كثره الخطاب اللي يتاهى لكن لم يقدر ذلك نصيب ولم يرجو بعد ذلك، وقلنا نسأل الله عجل أن يرزقها الزوج الصالح وتظن بالله عجل وعلا ظن حسنا. ونصيحتنا لها أختي الكريمة، اعلمي أن الله جل وعلا يعني رحيم بعباده، وهو أرحم يعني أرحم بك من نفسك وحتى من أمك، فما يقدره الله جل وعلا لك هو الخير. حتى أنت كانت تظن أن بعض الناس يعني يخاطب وكذا، وأنت مثلا قبلت به وكذا وظنيت خلافه، لكن راه اعلم ان الله جل وعلا اللي قدر لك هو الخير، والله هو اللي يقول وعسى ان تكرهوا شيئا هو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا هو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. فما يعني انت ما تدريش عشان هو اللي يعني يخبئه لك القدر من الخيرات، وانت لا تدرين يعني مش عارف راه تاخير الزواج مرات يخفي لك كثيرا، يخفي لك كثيرا ويصرف عنك شرا كثيرا. فما يعني ما تقدريش تعرفي راه مثلا تقولي حقيقة الزواج لكان الزواج ترى عندي كذا وكذا، لا لا حقيقة الزواج بعض الناس يعني تزوجوا وحصل لهم مشاكل والطلاق وغير ذلك، راه اللي قدر لك ربي هو اللي خير. ولوعه يعني، ولو انسان لم يقول زي ما يقال يعني، لو طلعتم من الغيب لاخترتم الواقع. كان يعني يدري الانسان، ما يدريش الانسان لو الامر هذا لو تم كيف سيكون، ومن هو هذا لو جاء كذا لو خطبك شن بيكون الامر. فما نعرفوش احنا يعني الامور هذه الغائبه، وما نعرفوش ما يكون في المستقبل. فاذا صرف الله جل وعلا عنك خاطبا فاعلم ان ذلك بقدر سابق. الله جل وعلا كتب مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة، ومقاديره جل وعلا تجري يعني بمقتضى اللطف ومقتضى الرحمه ومقتضى الحكمه. فلا تياس يا اختي الكريمه، ولا تقنطي من رحمه الله جل وعلا، ولا تياسي من فضله. عطاؤه يعني الله جل وعلا ما تيأسيش، ورزق الله جل وعلا قريب، وفرج الله قريب، ولازم طريق التقوى. تقوى الله جل وعلا هو اللي يجلب لك الرزق، كما قال الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والزواج هذا من جملة الأرزاق. استمر فيما أنت فيه من الخير، واستمر في تعلم القرآن وقر القرآن، والزمي طريق الطاعة، وبإذن الله جل وعلا ستصلين إلى ما تبتغين وتتمنين إن شاء الله جل وعلا. ما فيش باس الإنسان يأخذ بالأسباب اللي تمكنه من الزواج، ما فيش باس، ويتوكل الله جل وعلا. ونسأل الله جل وعلا أن ييسر لك الخير حيثما كنت. فالمهم داود تعرفي أن راه يعني مسألة تأخر الزواج ونحو ذلك، هذا راه الإنسان ما يعني كل أرزاق من الله جل وعلا. ولما يجي موعد الرزق الذي قدره الله جل وعلا لك سيحصل بالشخص الذي يعني قدر أن يكون زوجا لك، فما عليك إلا الصبر والرضا بما قسم الله جل وعلا لك. الزواج هو ما هوش سباق، الزواج هو قدر. وتأخر الزواج يعني ما يعنيش أن الإنسان مش هيتجوز، لا، هذا يكون لحكمة من حكم الله جل وعلا تتجلى له بعد زمن. وهل بناس يعني كثير من الناس تتزوج ونأوا يعني تزوجنا فتيات وكذا وندمنا وقالت لك أنا استعجلت، كان صبرت، كان كذا، هذا كله مقدر من الله جل وعلا. وقدر الله جل وعلا كلها خير للمؤمن، ما في شك أن أقدار الله كلها خير للمؤمن. فمسألة أنك يشعر الإنسان بالضيق وغير ذلك، لا لا، هذا ما تفكر فيها، بعد عنك هذه الوساوس. والإنسان يدعو الله جل وعلا ويثق أن الله جل وعلا سيقدر له الخير. وما تقارنش نفسك بحالك وبين حال الفتيات الأخريات. ومسألة بعض الناس يعني يقول كل البنات اللي في جيلي مثلا اللي في سني زوج وني لا ونحو ذلك، هذه اشياء مبالغ فيها نفسيا. حتى لو يعني زوجن هن ولا بعض منهن زوجن ولا كثير من زوجن، هل هن تضمني انهن يعني مثلا سعيدات في الحياه هذه ولا سعيدات؟ لا لا، هذا راه في اللي يتجوز في التاسعه وفي اللي يتجوز في 29، وبعضهم يعني قبل ولا بعد، وكل هذا يعني توقيت مختلف، وكل هذا يعني بقضاء الله جل وعلا وقدره. ف ننصحك ديما اشغلي وقتك يعني بالعلم وقراءة القرآن، وخش حلقات تحفيظ القرآن، وخلي يعني ديما خاف في مسألة التفكير المفرط هذا في فكرة الزواج، وجعله يعني رغبة طبيعية، ما هوش محور الإنسان، محور حياة الإنسان. وقيمة المرأة راه مش في كثرة من خطبها ولا سرعة زواجها ونحو ذلك ولا نظرة المجتمع لها، قيمتها في دينها وأخلاقها ورجحان عقلها. والزواج هذا رزق من الله جل وعلا، وما هوش يعني جائز جمال ولا نحو ذلك. فأكثر من الدعاء، والزمي الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأسأل الله جل وعلا أن يرزقك الزوج الصالح في الوقت الذي يكون فيه خيرا لك، وأن يملأ قلبك بالسكينة وبالسعادة، إنه سميع مجيب. عند اتصال الأخ عبد الله، تفضل.
3: ألو.
0: أيوة نعم أخوي عبد الله، نسمع فيك.
3: ألو.
0: أيوة نسمع فيك أخوي عبد الله، تفضل.
3: نعم
0: أخوي عبد الله، نسمع فيك، تفضل سؤالك.
3: أنهارك مبارك يا شيخ، بارك الله فيك، ربي يستركم إن شاء الله ويحفظكم.
0: آمين آمين، وإياك أخي عبد الله، تفضل.
3: إن شاء الله ربي يهنيكم. يا شيخ اللي نشفى فيه هذا في البيت، ونشفى فيه من نفخ الجاف والحاجات الكيماوية اللي يكونوا فيها والدلاع وكله، والله العظيم ما تعرفنا كيف احنا، والله قسما بالله نشفى فيهم. يا أخي لكم نصيحة منكم يا شيخ، الله يستركيتك، هذا كل يوم المفروض تبلغوا فيه الناس.
0: حاضر حاضر أخوي عبد الله، حاضر
3: وتلاعب غير وقتها تلقاها جادة تقول تقول خروج ماني عارف كيف ولا ما عارف نحن والناس.
0: ألو. إن شاء الله إن شاء الله أخي عبد الله نوضحه لك بإذن الله.
3: بالله يا شيخ عليك ورحمة والديك بالله ينصح الناس بالله والناس حسبي الله ونعم الوكيل في اللي يديروا في الحالات هذه حسبي الله ونعم الوكيل فيه.
0: إن شاء الله إن شاء الله أخي عبد الله بإذن الله الله يسلمك. ماشي ماشي. عندنا الأخ عامر تفضل. تمام الأخ عامر انقطع اتصاله. وبهذا أخوة المستمعين نقوم قد أكملنا الجزء الأول من حلقة اليوم. بإذن الله بعد دقائق سنبدأ في الجزء الثاني، سنجوب يعني الأسئلة الأخوة الذين سألوا والأسئلة الواردة على تطبيق. فاصل قصير ثم نعود بعد ذلك للإجابة عن يعني أسئلتكم واستفساراتكم. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك. أهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية إليك وانت المشايخ اللي معاك ودار التعليم الإذاعة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولقد قدر الله حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة. فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نرجع إلى الإجابة أخوتي المستمعين، الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم. وقبل البدء نذكر بأرقام التواصل 092-092-15-0 والرقم الثاني 092-092-16-0. هذا السائل الأخ عبد الله تكلم، قال أنا عندي أخوتي يعطيني البطاقات، أعطيني البطاقات نسحب لهم من الماكينات، فهو مرات أنا عندي الكاش وعندي البطاقة ونشتري أحيانا بالكاش من هذا ونعطي لهذا البطاقة، وهذا مرات عند البطاقة نشتري له بالكاش وكذا. فإذا هم وكلوك بهذا وأنت أعلمتهم بذلك الأمر ما فيش بأس، نفس الوقت أنت شريت قبضنا عن هذا وكلت لهذا الأمر ما فيش بأس إن شاء الله تبارك وتعالى، إن كان بعلمهم وبلغهم بذلك فأنت وكيل عنهم في السحب، وكيل عنهم في سحب البطاقات وفي أخذ المال وأخذ الكاش، ما فيش بأس إن شاء الله تبارك وتعالى. المسألة الثانية يعني قال حولت لشخص مبلغ يعني وكان خلصت عليه الكذا البطاقة 4.90 جنيه مثلا، أو لكن لما جيت بنرد بالتطبيق بدي لي حوالة، التطبيق ما يقبلش في رقم فيه كسر، يعني بمعنى خلصت مثلا عليه 200 دينار والقيمة قيمة الشراء هي مثلا 199.90، 10 قروش هذه ما تطلعش في كذا، فأرد له 200، 10 قروش زايدة هذه ما فيهاش بأس إن شاء الله تبارك وتعالى كما ذكرنا. عندنا السؤال الآخر ذكر مسألة الإقامة، صلى بينا واحد في المسجد، صلى بينا واحد في المسجد وقال صلى بينا في المسجد و صلى بينا في البيت وسجد ونسي الإقامة، ولما نسي الإقامة سجد سجود سهو لأنه نسي الإقامة. هذا الأمر خطأ، لأن لا يجب سجود السهو على من نسي إقامة الصلاة، إقامة الصلاة سنة عند جمهور أهل العلم والصلاة صحيحة، فمشروع السجود السهو يعني مشروع سجود السهو هنا في هذا الموضع، لا يشرع سجود السهو هنا في هذا الموضع، وهذا مش من مواضع السجود. علماء المالكية نصوا على أماكن السجود، أماكن سجود السهو الثمانية اللي هي نصوا عليها العلماء، ليس منها مسألة نسيان الإقامة، والإقامة هذا الشيء خارج الصلاة أصلا ومش داخل الصلاة، وما هو شيء خارج وما هو داخل الصلاة. يعني السنة اللي يسجد عند المالكية 8 نصوا عليها هي قراءة ما سوى القرآن، يعني كان ما قرأ يعني السورة يعني نسي الجهر الإسرار يعني التكبيرات كلها، يعني ما قرأ تكبيرة الإحرام ولا التحميد ولا التشهد الأول ولا الجلوس الجلوس للتشهد الأول ولا التشهد الأخير، لكن ما سوى ذلك فلا حكم، يعني ما فيش على السجود سهل لتركها، فيش فرق يعني بينها وبين السحابات هذه إلا في تأكيد الفضائل فقط يعني. فبالتالي وهذه نص واحد دليل من باب التسهيل، دين السيناني شيناني كذا جماني تعاني، يعني عدد السنة 8، السينين اللي هنا السورة والسر، والشيناني الشيناني اللي هنا التشهد الأول والأخير، والجيمان اللي هم الجهر والجلوس للتشهد، والتآني هو التحميد والتكبير، مع ذلك من فيها لا سجود فيها حتى في أثناء الصلاة، فما بالك هذا الشخص في الصلاة نفسها. نأخذ الاتصال الآن وبعدين نرجع لإكمال الجواب. عندنا أخ أبو أنس. أخ أبو أنس كان سكرنا الراديو، سكر الراديو واسمعنا من السماعة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: معك شيخ، اخبارك؟ طيب تمام
0: الحمد لله رب العالمين، تفضل.
1: طيب يا مستر شيخ، بعطيك عادة يعني مشتكي
0: علي صوتك، علي صوتك خوي. شنو؟
1: نعم أشير.
0: نعم علي صوتك شوية.
1: ايه زوجتي في
0: التليفون. ايه
1: قلت لها
0: انت
1: مروح في الطريق ونبيك في الحوش.
0: اسمح فيها شيء. ايه شو قلت لها انت؟
1: قلت لها اني مروح في الطريق ونبيك تقيك في الحوش، يعني هي قاعدة في حوش خوها.
0: ايه
1: اسمع فيها.
0: ايه نسمع فيك. ايه
1: المهم خلاص ديك مشيت الفوش ما لقيتهاش، وزعلت وقلت لها شنو تبدأ فيها. انا ما قلتهاش الكلمة طبعا، قعدت نقول انت تبدأ وخلاص. اما
0: ايه قلت لها تبدأ نعطيها لك، تقصد طلاق، لكن ما طلقتهاش يعني.
1: قلت لها تبي شنو تبي نعطيها لك الكلمة
0: با.
1: خلاص مشيت روحت لها، هي ما زعلت قلت لها خلاص انت وصلت لامك، ما قلتهاش في كذا، قلت لها وصلت لامك خلاص.
0: انت الان هذه الكلمه اللي قلتها بس يعني، بعدين رجعتها وخلاص يعني.
1: نعم
0: الكلمه هذه اللي قلتها بس، قلت لها تباها ولا شنو يعني؟
1: ما صادقك شيء.
0: انت الكلمه هذه اللي قلتها بس يعني، قلت لها تباها يعني تبي نطلقك ولا شنو يعني تقصد؟ بس هذا هو هذا اللي قلتها بس.
1: ايه بعدين انت مشيت الحوش، هي قلت لها تبي اشترك معي السياره تقول زاد هيك، قلت لها عندي خلاص وصلت لامك.
0: قلت لها انت وصلت لامك وتقصد بهذا اسمه؟
1: نعم
0: وتقصد بها الطلاق. انت كلمت وصلت لامك تمام.
1: انا مقصود
0: هيك
1: زي
0: ما
1: قلت وصلت لامك
0: وخلاص. ايه ما شو انت شنو تقصد بها الكلمه هذه؟ تو كان من حيث السياق، السياق واضح طلاق، انت شن قصدك بس قول لنا.
1: ايه لكن ما قلتهاش يعني، ما نطقتهاش بالثانيه.
0: لا لا ما هو في يعني في الفاظ الكنايه هذه مش شرط يعني تنطق فيها اسمها، في لي يقولها بري لحشالك، اذا كان يقصد بها الطلاق هذه طلاق، ما يقصدش بها الطلاق هي مش طلاق يعني. هذه الكلام الكنايات حسب نيه القائل، انت قصد وصلت لحشالك خلاص اقعدي فيه طالق انت، ولا شنو قصدك يعني؟ ولا تقصد وصلت لحشالك اقعدي لين نفكر شنو ندير لك يعني؟ انت شنو تقصد بذلك بالضبط؟ نيتك هي اللي تحدد لنا.
1: يعني
0: قلت عارفينك احنا يمس الغضب وكذا، ما فيش واحد راه في الموقف هذاك ما فيش غضب، لكن انت بتحدد لنا نيتك بينك وبين ربي، هذه انت اللي بترجعها بكذا، وانت اللي ما عندكش طلاق سابق، انت اول مره تقول الكلمه هذه.
1: اي اول مره.
0: ايه حتى لو كان هذه مثلا تقصد بذلك الطلاق تقدر ترجعها ما دام هي في العده بدون عقد جديد، نحسب لك تلقى واحده، لكن بينك وبين ربي قول لنا شنو تقصد بكلمه شنو انت وصلت لحشالك يعني في الفترة هذيك تقصد الطلاق ولا لا؟
1: يعني خلاص انت بيش تسمع كلامي، اذا قلت لها هيك انا وصلت لامك وخلاص وطلعت وروحت. بعدين هي طبعا حكت تدخل ثم كلمتني وكذا ووجدت هي
0: بعدين. زي ما قلت لك اخوي ابو انس، هذه العبارة مش صيغة الطلاق صريحة، ما يعني هذه من كنايات الطلاق. ما يقعش الطلاق بها الا اذا قصد الزوج ذلك ونواه عند التلفظ به. فانت كان تقصد الطلاق راي عندك طلقه وتقدر ترجعها ومحسوبتك طلقه، محسوبتك طلقه تمام، هذا اللي نقدر نقوله لك. وتقدر تتصل بينا على 14 13 باش نوضحوا لك المساله اكثر وتقول لنا اكثر، لان انت ما قلتش انا عني، انت قلت لها هكذا وخلاص، من خلال السياق واضح انك تقصد الطلاق، لكن النيه هذه ما نقدروش نعرفها الا عن طريقك انت. طلاق هذه من الامور راهو موش الامر البسيط، حتى يستوي فيها حتى الجد والهزل، ويقع حتى ولو كان يعني زوجه هازلا، وبالتالي الطلاق امره واضح. والطلاق اذا نويت به الطلاق هذا طلاق نافذ، وكان من وجه الطلاق هذا ما عليك الشيء، والظاهر انك ناوي الطلاق بذلك الوقت، لكن انا ما نقدرش نجزمه بشيء معين انت لما تاكد ان انت. فشوف نفسك واتصل بينا على 14 13، فكر شنو تقصد واتصل بينا على 14 13، وحنا نجاوبوك بذلك ان شاء الله تبارك وتعالى. الاخ ابو سعد تفضل.
2: السلام عليكم شيخ.
0: عليكم السلام ورحمه الله، نهارك طيب.
2: تحيه لك شيخ.
0: الله يسلمك ويبارك فيك يا رب.
2: طيب هذا اليوم مبارك.
0: الله يحفظك ويبارك فيك.
2: عن صلاه الجمعه.
0: اي نعم.
2: في صلاه الجمعه قلت طبعا قامتنا فضلت تحيه المسجد يا شيخ.
0: في الخطبه هذه.
2: خطبه الجمعه.
0: اي صليت
2: الشيخ يخطب يخطب الشيخ واني ما
0: لا تفلس تحت الناس قاعد نصير نستمع للخطبة شيخنا ما عليك شيء ما عليك شيء بذلك هذا قول الملك هي أصلا ما فيش سجود ما فيش صلاة
2: شيخ
0: نعم أصلا علماء المالكية يقولوا من الأوقات اللي يمنع فيها التنفل تحية يعني التنفل والإمام يخطب من ومن ذلك تحية المسجد فاجلس جلوسكم مباشرة ما فيش باس إن شاء الله
2: ما تسوالي شيخ
0: تفضل
2: شكرا شيخ شكرا
0: الله يسلمك ويبارك فيك الله يسلمك ويبارك فيك
2: شكرا شكرا
0: ما قدرت نعم السلام عليكم نعم نرجع للإجابة على بقية الأسئلة الواردة هذا السائل اللي سأل على مسألة الإقامة فنقوله يعني ما فيها سجود يعني سهو إن كان عليك ما فيش سجود سهو وأخطأ الإمام في ذلك لكن صلاتكم صحيحة سجود السهو هي من جنس الصلاة والزيادة فيه يعني عن جهل يعني لا تفسده فبالتالي يعني ينبغي على الإمام واللي يصلي بالناس ونحو ذلك أن يعلم هذه الأشياء يعلم هذه الأشياء وما يسهلوش فيها وما يسهلوش فيها قالوا يعني أنك تبدأ تجد سجود سهو في غير موضعه هذا لا شك أن خطأ ومش عارف أفصل في ذلك كثيرا عندنا مازالت بعض الأسئلة الواردة على التطبيق نجيب بعض منها هذا سائل يسأل عن امرأة تسأل عن مسألة لبس الخاتم في السبابة والوسطى والنهي الوارد في ذلك هل للمرأة أن تلبس الخاتم في الأصبع السبابة ولا لا وما ورد يعني في الحديث من النهي عن التختم في السبابة والوسطى عند من يقول به من أهل العلم وأول المحمول على الكراهة مش على التحريم والأمر الثاني هذا خاص بالرجال خاص بالرجال السنة في أن الرجل يلبس الخاتم يلبس في الخنصر وأما المرأة يعني تلبس ما شاءت في أصابعها كلها لا حرج في ذلك يعني الرجل يكره أن يجعله في الوسطى والتي تلي الوسطى يعني السبابة والوسطى وهذه الكراهة كراهة التنزيه مش للتحريم مكروه فقط ولو لبسه فيه كما هوش حرام عليه وأما المرأة فلا كراهة على المرأة في لبس الخاتم في أي أصابعها شاءت هذا سائل آخر قال له هل يجوز قراءة القرآن ونواني لابس شرط أو سروال قصير فوق الركبة غسلت للعورة وللعلم أنا في غرفتي في غرفة لي ولوحدي الجواب عن هذا ولا يشترط ستر العورة لقراءة القرآن ما هو الشرط لكن يستحب للمسلم إذا قرأ القرآن أن يكون ساترا لعورته وعلى هيئة حسنة هذا من كمال الأدب من القرآن ويعني لم يذكر العلم لم يتكلم لمسألة الأداب التلاوة وغير ذلك يقول من الحرمة القرآن أن يعني يعني زي ما قال بعض أهل العلم يعني المفروض يلبس كما يتلبس للدخول على الأمير لأنه يناجي الله جل وعلا ذلك كان بعض السلف إذا قرأ القرآن لبس وارتدى أفضل الثياب واستقبل القبلة ونحو ذلك كل هذا كله من أدبه من القرآن لكن هو بالمجمل ليس من يعني لا يشترط ستر العورة لقراءة القرآن لو قرأت القراءة صحيحة ولا حرج عليك في ذلك لكن ذكرنا هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب عندنا ما زالت بعض الأسئلة الواردة على التطبيق في الحقيقة أسئلة كثيرة يعني ما نجيب عنها كلها لكن نجيب عن بعضها حسب هذا يسأل المرأة المعلقة قال قعدت في بيت زوجها وما طلقهاش وقعدت لها سنتين وما رجعهاش يعني المرأة المعلقة كما ذكرنا هي التي يعني ما يعطيهاش زوجها حقوقها ولا يريد أن يطلقها فتكون هي ما هي يعني ليست بزوج لأنه لا حقوق لها ومش مطلقة لعدم وقوع الطلاق واللي هي المنظور في أمرها القضاء اللي منظور في أمرها القضاء اللي ما هيش معلقة لأن الزوج قاعد يريده نحو ذلك فلا يجوز للزوج أن يعلق زوجها إما أن يردها بكامل حقوقها إما أن يطلقها وعندنا اتصال بعدين نفصله في هذه المسألة نعم عندنا اتصال صار موجود الأخ ولا انقطع؟ لا خذ لي الصدر.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخوي إدريس.
3: الله يبارك فيك يا شيخ، بارك الله في شيوخنا وفي داعتنا الموقرة، بارك الله فيكم وربي يثبتكم على الحق إن شاء الله.
0: آمين آمين.
3: اللهم انصر أخوتنا في غزة يا ربي.
0: آمين يا رب العالمين.
3: اللهم انصرهم على الصهاينة وأخوتنا في السودان وفي لبنان.
0: آمين يا رب العالمين.
3: اللهم انصرهم على الكفر والمشركين يا رب العالمين.
0: آمين يا الله يا رب العالمين.
3: والله يا شيخ بنسألك سوى بالنسبة لي، والله بك توجه، والله نسبة الطلاق كاثرة، يعني شيء فظيع بكل، والله شيء مرعب نسبة الطلاق اللي بك توجههم الناس. ونبغى شيوخنا الموجودين في خطبة الجمعة على المنابر أن ينصحوا الناس ديما وينصحوا بناتهم ويوجهوهم توجيه النصيحة سمحة، فهمت ولا؟ وسعة البال ويعرف الإنسان كيف يتصرف. والله قريبة الطلاق هذه فاحشة كبرى، صارت شيء ظاهرة غريبة بكل. نبو شيوخنا في المنبر نهار الجمعة يوجهوا الناس، يوجهوهم. والله في اللي في المنبر خطيبنا كأنناش عايش في بلادنا، ولا كأننا عايش في مجتمعنا، ولا كأننا فهمته. هذه أمانة وزر المعاناة اللي يعاني منها الشعب الليبي. هذه لابد من الخطيب الجمعة أن يوجه الناس هذين، ويوجه الوضع اللي نحن فيه موجودين فيه. ونسبة السيولة حتى هي والله لها أثر كبير للأسرة. سيور الناس وعدهم محتاجين وعدهم مستحقين، في بنعش على كيف يوكل غناه وكيف يشرب غناه وكيف يعالج غناه. والله السيولة هذه جريمة، يجيبوا هالدولارات، الدولار يجيبوه واحد عنده 13,000 يعدي ياخذ منين يحصلها 13,000 وهو معاشه ما حصلهاش ورتبه ما حصلهاش، والناس المتقاعدين هذيما في حالة يرسلها تقام تشوفوا فيهم في اللي معاش كبير حتى يروح الحوشة، ما عرفوش كيف يديروا السيولة. حرام عليكم يا ناس، بلادنا غنية، بلادنا غنية، الموجودين على الكراسي يقبضوا في مراتبهم بال 16,000 وب 20,000 ومرتب إنسان ضعيف بسيط 900 دينار ماهوش محصلة، وال 24 ساعة وجهه بنزيد ونطلع السيولة. وين السيولة؟ الناس في دي شهرين ثلاثة ما خلاش قرش في حالة، يعني في الأسرة هذه السيولة راهي ليها أثر كما اسمها معاش، هو اسمها معاش في الأسرة، هذه تسبب فيها هلاك الأسرة وتشتت الأسرة. وجههم بالله عليك، بارك الله فيك يا شيخ، وجزاك الله خير من ربي، وبارك الله في شيوخنا والأمانة والشيخ الصادق الغرياني. ويا ربي اللهم انصر الحق على الباطل، اللهم احفظ بلادنا من التشتت واحفظ بلادنا من الفتنة يا رب العالمين، وبارك الله فيك يا شيخ.
0: آمين
3: وجزاك الله خير.
0: آمين آمين آمين، ربي يحفظك إن شاء الله، بارك الله فيك، جزاك الله خير إن شاء الله. زي ما ذكرنا يعني ترك، نرجع للجواب على المسألة المعلقة وبعدين نعلق على الأخ أو بساعد ومسألة الطلاق. تعليق الزوج زي ما ذكرنا، يعني نترك الزوج زوجته كالمعلقة، يعني ما هيش يعني لا يعيش حياة طبيعية ولا هي مطلقة، مش حتى تتجوز غيره والله، ويمتنع حتى على الإنفاق والمعاشرة، حتى ذلك هذا أمر محرم شرعا وهذا ظلم بين. الشرع نهى عن مسألة التعليق وإلحاق الضرر بالمرأة. يلزم الزوج بإحدى خيارين، إما أن يراجع كزوجة الإمساك بالمعروف، أو الأمر الثاني التسريح بإحسان كما قال الله جل وعلا، فأمسكهن بمعروف أو سرجحهن بمعروف. يعني الزوجة من حقها الطالب بالحقوق الأساسية، السكن والنفقة والمبيت والمعاشرة كل هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الظلم المرأة ونحو ذلك، ننصح ديما بخيارات. شوفوا الناس، شوفوا ما يخلوش الأمر يطول، يحاول يدخلوا الصلح والتحكيم، يتدخلوا العيلتين عقلاء الطرفين لحل النزاع. والله كان تعدى مطلقا، يعني ممكن اللجوء للقضاء، ممكن اللجوء للقضاء لحل الإشكال هذا في حال يعني يرفض الزوج الطلاق ومتعنت وكان في ضرر على المرأة. القاضي الحق هنا إن يطلقها، يتضررت المرأة بذلك فمن حق القاضي أن يطلقها. لا سأل لي مسألة الطلاق، والطلاق طبعا الحقيقة فعلا في تساهل كثير أصبح في مسألة الطلاق من الزوج ومن الزوجة، من الزوج ومن الزوجة. يعني في طلب الطلاق أصبح هناك يعني مجرد ما يصير خلاف ونحو ذلك يبدأ يطلق كأنه الطلاق هو الحل الأول. لا، الطلاق هو قرار مصيري ويتطلب التروي، والإنسان نصيحتنا ليه الأساسية في مسألة الطلاق أول حاجة ياخذ خطوة للوراء ويستشير متخصصين ويسأل أهل العلم وشوف نفسه، وفي استشارات أسرية، وفي حتى بعض الناس يحتاج حتى إلى علاج نفسي في ضغوط من الأزواج ومن الزوجات، في يحتاج حتى إلى علاج نفسي من كثر الضغوط ونحو ذلك، يشاور مسألة راهي مش بسيطة، مش تبدأ تطلقه بعد يعني تو من خلال يعني من 2012 أو في دار الإفتاء إلى الآن كل يوم تجينا المسألة الطلاق هذه، وغالبا يندمون بعد ذلك اللي طلق بعد سنة أو اثنين، غالبا يندموا يقول قلت كذا وندمت ونبي نرجع ونبي ونبي ونبي كذا كذا كذا، كله بسبب التسرع هذا. لابد أول اللي يرغب في الطلاق التأكد التام، راهي مسألة مصيرية وتتطلب التروي، وما يتخذش القرار في لحظة غضب، وكل اللي يقول كذا والله في لحظة غضب قلت لها كذا في لحظة غضب، لا لا، أنت لابد قبل ما تنطق بلفظ الطلاق لابد أن تتأكد من استنفاد كافة طرق الإصلاح، واستنفاد كافة طرق الحوار بينك وبينهم. راهي مسألة مش بسيطة، ودائما نفكر في مسألة الأطفال وأولوية الأطفال. كان فيه أبناء يجب الاتفاق على خطة واضحة شنو اللي بتدير من الأول، لما في لحظة الغضب تقرح متازع الدنيا كله، وبعدين لما تفكر في الصغار وغيره فكر فيهم في خطة واضحة تحافظ عليها واستقرارها من نفسي، وتحافظ على حقوقهم في الرعاية، يعني رعاية مشتركة بتولي بين اثنين، انت بتمشي في حالك وكده بتمشي في حالها، وما تخشهمش هم في الخلافات، لابد تبعدوهم على مسألة الخلافات. وانت شوف وشاور نفسك كويس، شاور اصحابك وناس موثوقين من العائلة وموثوقين من اهل العلم وغير ذلك، وتشاوروا، ما تجيش طول مباشرة تتخذ قرار الطلاق هكذا وتندم. كل تاخذوا قرار في لحظات غضب ندموا. عندنا اتصال، عندنا العميون، تفضل. فمسألة الطلاق ما يسهلوش شوية بهذه الطريقة، ما يسهلوش شوية بهذه الطريقة. ننصح كل واحد أولا قبل ما مسألة الطلاق أن يلجأ إلى الله يعني تبارك وتعالى بالدعاء، وراه الله جل وعلا هو اللي يعني وبين يديه قلوب العباد يصرفها كيف يشاء. الإنسان يحسن من نفسه أولا، يحسن من نفسه أولا، ويحاول يدير غلط لنفسه، ما يحاولش يدير طول غلط على الطرف الثاني. الزوجة بتدير نفسها هي ما هيش غلطة، والزوج هو اللي ما ينفعش، والزوج بيطلع نفسه هو ملاك وهي لا. انت صلح نفسك، شوف امورك انت اولا، سواء انسان ديما تكون عنده بسمة مشرقة وعنده كلمات كويسة، ما حاول الكلام اللي يخرج من الزوج الى الزوجة كل كلام يكون كويس، كلام يعني كلام حسن في الاستقبال وفي الوداع ونحو ذلك. وكذلك الزوجة لابد ان يكون عندها بسمة مشرقة وكلمات لطيفة عند الاستقبال عند الوداع، وهذا هذا كله إلى الطفلة، اهتمام بمظهر الإنسان سواء الزوج وإلا الزوجة، أن يجتهد كل الواحد فيهم يعني في تفادي ما يغضب الآخر، عارف هذا ما يحبش الثاني وهذا ما يحبش يتركه. الأمر الآخر أن يعترف بالجميل، هذا من الأمور يساعد في الحياة، كل واحد إذا الحاجة يديروا له، ما يجيش ما كأنه فرض عليك تدير كذا وكذا كذا. رأوا كثير من الأمور اللي نديروا فيها الزوج يدير فيها للزوجة ولا الزوجة، ما هيش فرض الأشياء الفرض لهذا، مسألة اللي بينها راهي نادرة ومحصورة نقدر نحسبها. شنو هذا مثلا في النفقة، نفقة الزوج على زوجته، أكل وشرب ولباس، هذا راهو الأكل العادي، ومعظم حتى الأكل مش كله واجب، يعني مثلا اللحوم والحلويات ونحو ذلك ما هوش واجب عليه إن يجيب، لكن هو يجيب فيه، هذا يعترف له بالجميل بذلك ويشكر على الكثير ويشكر على القليل. كذلك الزوجة في مسائل خدمتها في الحوش وتعبها ونحو ذلك ومواصلتها حتى مساعدتها في أهل الزوج نفسه وأمه وأبوه ونحو ذلك، هذا كله بكرم منها ويجب أن تشكر على ذلك، تشكر هي الزوجة على القليل والكثير، وهكذا تستمر الحياة. خلينا نأخذ الاتصال وبعدين نكمله. الأخ علي تفضل.
4: الله يتفضلك. طيب شيخ،
0: يومك مبارك يا علي، تفضل.
4: على فضلك شيخ، عندي سؤال بالنسبة لك استثمار الدولار.
0: نعم تفضل. ايه
4: في صديق لي انا مش مدير بطاقة دولار، قال لي هات والمكسب بالنص، يعني هو بيعبها وبياخذ الدولار وبيبيعها.
0: تمام.
4: جاب 4000
1: تاخذ انت 2000 وانا 2000 جاب 5 انت 2500 لي 2500 فهمت علي شيء؟
0: تمام اخوي علي تمام جاوبوك عن ذلك باذن الله تمام
1: تمام بارك الله فيك
0: شيخ الله يسلمك الله يسلمك ويبارك فيك. عندنا الاخ ابو بكر تفضل.
5: ايوه السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي أبو بكر.
5: كيفك يا شيخ؟ طيب.
0: الله يسلمك ويبارك فيك.
5: معلش يا شيخ بنسأل.
0: نعم.
5: بالنسبة أنا صلاة كاسر في فيزياء وسوى أكثر المشاكل فيها صلاة.
0: نعم.
5: الحلف في اليمين هذا علي اليمين. بنفهم يعني علي اليمين كيف ارتبطت بالصلاة أول حاجة؟
0: نعم.
5: بعدين إذا كان هي عرف متعارف عليه العرف هذا ما يتغيرش يعني ما ينحاش حتى هنا ما فيش لا في القرآن لا في السنة ما فيش علي اليمين
0: نعم
5: حاجة يعني في الربط كيف ربطوه بالطلاق وهل هو لو ربطوه بالطلاق كيف احنا نلغوه هذا يعني. في ناس تحلف اليمين حتى ترى في الكاس حتى مش متجوز علي اليمين علي اليمين يلعب في الكاس يقول لك علي اليمين ان هو وهو مش واعي ان هي هذه طلاق
0: قصدك
5: فيها
0: طلاق يحلف هيك ده حلف عادي. ايه ما احنا نسألوا فيهم نسألوا فيهم في اللي
5: يقول علي اليمين تقول لا تبالك طلاق
0: العرف العرف
5: الم... كيف تتغير كيف تقدروا تغيروها انتم مجلس الشيوخ بتاع دار الافتاء لو تقدروا تغيروها
0: كيف بغيرها هو
5: واحد قال لك طلاق ما تصفطش بالطلاق قال هو قد حوش فوق قلت انت النية
0: ايه نعم ايه
5: كيف النية يعني حتى لو النية انه هو طلاق
0: ايه
5: هو ما صفتش بلفظ طلاق صريح
0: ايه ما هذه كناية اسمها
5: تثبت عليه الطلاق
0: اللفظ الطلاق إيه؟ الطلاق في الطلاق نوعين في طلاق يعني صريح وفي طلاق كناية تمام
5: بقى.
0: هو في قال انت طالب يقصد بها الطلاق وفي اللي قال لها بري العش عليك يقصد بها الطلاق طلاق الكناية
5: كناية تو قلت لك كناية
0: ايوه كناية هذا لفظ يحتمل الطلاق
5: وين مثبوتة في حديث في واحد في آية
0: تمام انت بتقول يعني بتقول لي شيل الدليل لان لا تمام انت تبي الدليل من الكتاب والسنه على ان الكنايات هذه يقع بها الطلاق انت بتقول يعني بتقول ان الطلاق ما يقعش الا باللفظ الصريح
5: نعم
0: انت بتقول ان الطلاق ما يقعش الا باللفظ الصريح يعني
5: بالضبط هو
0: هذا تمام لا ما نجيبوا لك ادله من السنه
5: كيف عهد الرسول كيف كان معلش سامحني
0: عهد
5: الرسول كيف كانت صيغة الطلاق يعني كيف؟ هل الرسول طلق
0: هو قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقي بأهلك الحقي بأهلك جاي في قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الزوجات دخل عليها وقال الحقي بأهلك
5: معناها طلقها
0: إيه نعم وقع بها الطلاق نعم إيه إحدى
5: منية
0: هذه إحدى الزوجات من العرب إحدى الزوجات من العرب ما دخلش بها مش من الزوجات المشهورات مش من الزوجات المشهورات وحنوضح لك أخوي الكريم بالأدلة يعني من على وقوع هذا على وقوع على وهذه مسألة ما فيهاش خلاف بين العلماء رأي مش صعب أن المسألة فكأن يعني يعني كأن المسألة فيها خلاف أو نحو ذلك يعني لا المسألة هذه ما فيهاش خلاف يعني مسألة معروفة ومشهورة عند الفقهاء ونوضحوا لها بإذن الله أخونا أبو بكر على مسألة الطلاق. عند اتصال آخر عندنا الأخ ناصر تفضل.
6: أنا معك شيخ شو الأخبار معي؟
0: تمام الحمد لله الحمد لله.
6: لا أستفسر منك في حالة الغضب الإنسان ما تغضب كلمة طلاق شنو حكمها؟
0: شنو قال بالضبط هو شنو قال؟ هو طلقها ولا شنو؟
6: ما طلقها شو هيك صارت مشكلة عركة معركة بروحه ومعتل يروع كان هيك قال كلمة طلاق هل في حالة الغضب؟
0: شن قالها بالضبط هي قال كلمة طلاق
6: قال
0: طارق يعني طلقها يعني طلقها في لحظة غضب وهو يتفكر بذلك يتذكر في ذلك الوقت هو يعني
6: لا في حالة غضب هو
0: عارف لحظة الغضب لكن يتذكر الكلام لما قاله
6: والله كده هو
0: حاضر حاضر نوضحوا له أخوي ناصر الأمر الفرق بين الأمرين يعني نوضحوا لك بإذن الله بين الأمرين الفرق يعني
6: انت عاودت شنو الشيخ
0: تو انا انت على الراديو معنا ولا
6: ايه ايه
0: خلاص على الراديو شويه ثانيه نجاوبك تجي تم اسئله السابقين اللي قبلك ويصير فيك الدور ونجاوبك عن السؤال ان شاء الله. عندنا الاخ صالح معنا انقطع اتصال الاخ صالح نكمل كلامنا عن مساله الطلاق والضوابط فيه وبعدين نجيبوا الأخوة السائلين عن ذلك. فالحقيقة في يعني مسألة الطلاق تساهل فيها الناس كثيرة، ومن أهم الغايات التي حرص عليها الإسلام لبناء الأسر المسلمة ويحافظ على يعني البناء الأسرة من التصدع ومن الانهيار، لذلك الإسلام حرص على استمرار الحياة الزوجية ودوام الحياة الزوجية، وسمى العقد بين الزوجين الله جل وعلا سماه ميثاقا غليظا، قال جل وعلا وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فلا ينبغي تعريض الحياة الزوجية لما يهنها ولا التفكير في قطعها لأدنى سبب، فهذا لابد يكون واضح للناس في ذلك. والزوج يعني مأمور بأن يعاشر زوجته بالمعروف، وأن ما يكلمهاش يعني ما يكلفهاش من الأعمال ما لا تطيق، ويكون عون لها. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعين زوجاته، زي ما قالت عائشة رضي الله عنها قالت كان يصنع كما يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت يعني ما كان يصنع في بيته قالت يعني كان يكون في مهنة أهله، يعني خدمة أهله، إذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة بعد ذلك، وكان يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاه. فما الحقيقة في تساهل من الناس في هذه المسائل، فمسألة الطلاق دائما خلوه آخر الحلول، آخر الحلول. بعد ذلك جينا لسؤال الأخ علي. سؤال الأخ علي يسأل عن مسألة الربح بالنصف، قال في المسألة البطاقة عرض علي صديق أنه هو بيدفع لي البطاقة ونص الربح منه هو، ويعني نص الربح بيأخذه هو ونص أنا، وهذا تكلمنا عنه وقلنا هذه المعاملة لا تجوز، لأن هذه قرض جرى نفعا، هذه المعاملة قرض جرى نفعا، فالمعاملة هذه غير جائزة، ما تجوزش هذه المعاملة. يا أما يأخذ تسلف أنت فلوس وتأخذ المعاملة، يا أما اتركها، وبهذه الطريقة ما يجوزش هذا التعامل. عندنا بعد ذلك الأخ أبو بكر سأل عن مسألة الطلاق، وقال يعني السؤال هو سأل سؤال من فقرتين، فقرة الأولى مسألة علي اليمين وعليش درناها هذه طلاق، والناس يقصدوا بنا بها طلاق، يقصدوا بنا بها الطلاق، وهذا العرف الموجود به، وبعضهم يؤكد ذلك، بعض الناس علي اليمين من بيتي مثلا هذا وضع يقصد بها طلاق، يعني هو تكلم بلفظ يعني هو ظاهر الأخ أبو بكر بيقول يعني هل كأنه يشترط أن اللفظ الصريح يعني في مسألة الطلاق، وهذا أكد من مسألة الكناية، كيف الكناية، وزي ما ذكرنا بكري الرجل ما يقصدش بها، وقلت له لا هذه ما فيهاش خلاف يعني رأوا بين الفقهاء يعني بين أهل العلم في مسألة أن الطلاق نوعين، والطلاق صريح زي اللفظ الطريق اللي هو هذا أنت طالق ولا نحو ذلك من الألفاظ، وهذا اللفظ الصريح لما يقول يعني يقع به الطلاق بمجرد التلفظ به، ما يحتاج إلى نية، حتى لو كان الزوج جاهز ولا في غضب نحو ذلك ما يحتاج إلى نية، هذا الفرق بين الطلاق بالكناية زي ما الحق بأهلك ولا يذهب لبيت أهلك ونحو ذلك، هذه من الألفاظ تحت من الطلاق وتحت من غير الطلاق. فالفقهاء يشترطوا في وقوع الطلاق في مسألة الكنايات لابد فيها من النية، اللفظ اللي يحتمل الطلاق ويحتمل غير الطلاق هذا لا بد فيه من النية، يعني لابد يعني ينوي أن يكون الزوج ناويا للطلاق، وهذا من المسائل اللي ما فيهاش خلاف بين أهل العلم. وذكرت لأن قول الحديث اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج امرأة من العرب فقالت يعني أعوذ بالله منك وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد عثت بعظيم الحق بأهلك، وهذه قصة معروفة، والحديث في صحيح البخاري اللي من أراد الرجوع إليه الحديث في صحيح البخاري، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني الحقي بأهلك. وهذا الحديث أصل من الأصول في مسألة كناية الطلاق، اعتبر العلماء قول الزوج لزوجته الحقي بأهلك هذا يقع به الطلاق إذا اقترن بنية إيقاعه، وذكرنا لك الحديث هذا في صحيح البخاري ورجع له. وزوج احد الزوجات واسمها قال يعني محد من العرب، قيل اسمها اسماء بنت نعمان وقيل غير ذلك، في كلام لاهل العلم، فمش مساله الاسم هو المهم في هذا، هو المهم ان الامر هذا صحيح واستدل به اهل العلم، وهذا زي ما ذكرنا زي ما ذكرنا المسألة دي واضحة، وحتى في حديث كعب بن مالك، في كعب بن مالك في قصة كعب بن مالك في قصة لما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم يأمره أن يعتزل امرأته، وشن قال لها؟ قال لها الحقي بأهلك، قال لها الحقي بأهلك. فمسألة الحقي بأهلك هذه لو لفظ من الفاطلة هذا معروف، فالجمهور منهم الأئمة الأربعة قالوا بهذه المسائل، قالوا بهذه المسائل. وحتى في قصة يعني إسماعيل بن إبراهيم لما طلق امرأته، يعني اسم نبي الله إسماعيل بن سيدنا إبراهيم، فلما جاء ابن أبوه إبراهيم وقال مره يعني فليغير عتبة الباب، فوجدت فسادات، قال لها أنت العتبة وقد أمرني أن أفارقك، وقال لها إلحقي بأهلك، قال لها إلحقي بأهلك. فالمسألة هذه دلت على أن مسألة هذا لفظ من ألفاظ الطلاق، هذا لفظ من ألفاظ الطلاق. المسألة هذه مشهورة، مش بحاجة إلى كثرتها يعني، وفي ألفاظ حتى أخرى يعني مش ألفاظ يعني، هذا مش مشهور كثير، وزي ما قلنا وهذا رأي الأئمة الأربعة مش قول واحد.

0: نقولوا عندنا تو الاحتمالات المنطقية ثلاثة، أن يكون يقصد بها اليمين اليمين بالله، هذا نقول له ما لكش طلاق، أن يقصد بها الطلاق هذا عليه طلاق، بينما يقصد بها شيء من مش هذا نرجعه للعرف. العرف شنو يقول؟ العرف طلاق، وهذا معروف عند الشابين وكذا، سألوهم يقولك هذا يسألوا باليمين يمين الطلاق، فنرجع للعرف هذا اليمين يقصد به الطلاق. لكن لو واحدين جونا جديد ما نعرفش إلا يقصد بها بالله نقول له ما هوش طلاق. إذن مسألة وجود الكنايات والأخ الكريم هذا موجود ومشهور في كتب الفقه ومعروف، وفيش خلاف بين الأئمة في ذلك، وذكرنا لك الأدلة من السنة سواء في البخاري ومسلم ونحو ذلك على وقوع الكنايات في الطلاق. وهذا زي ما ذكرنا يعني ما هوش جديد وله يعني يعني خاص بمذهب دون المذاهب الأخرى. وناخذ الآن عندنا اتصال آخر. الأخ صالح تفضل.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: صالح من كرمان، إن شاء الله خير السوري يا شيخ.
0: يومك مبارك، يومك مبارك يا صالح تفضل.
1: قلتك إن شاء الله طريقكم نور.
0: آمين آمين آمين، وياك إن شاء الله يا رب العالمين.
1: يا شيخ الله يرحم والديك. الله يسلمك. من الشيخ الصادق الغرياني العلامة الشيخ الصادق.
0: نعم.
1: أنا عندي ثمانية صغار متقاعدين تحت حق الخبز معاش، خدمت 35 سنة في الدولة وكتري الأخونة يا شيخ 900 حتى الخبز معاش لحقت عليها والأمي.
0: إيه تمام أخوي الكريم، تمام بإذن الله. إحنا مرة فات كلمتنا ووصلنا الصوت، لو بإذن الله حنوصله.
1: بارك الله وصل الشيخ الصادق، هذا شيخنا وهذا علمتنا وكل شيء، وصل خلي وصل الصوت للرئيس الحكومة يزيدونه. لا تكفي 900 يا شيخ واحد حال، خدمت 34 سنة يا شيخ في الدولة بعتلي لوحوني معاش دورونا 900 لا تكتوا. انا خرجت الزياده الشيخ تونا دكاتره مهندسين وطيارين.
0: ان شاء الله اخوي صالح وربي يصلح لك امورك ويحفظك
1: ويبارك فيك. الله يرحم.
0: ان شاء الله ان شاء الله اخوي صالح باذن الله وربي يسهل لك امورك ويبارك فيك يا رب العالمين. فما زلنا يعني خلاص اكملنا سؤال الاخ السائل الاخ ابو بكر، وهو يعني يقول ان الطلاق ما يقاش الا بلفظ الصريح. طبعا زي ما قلنا له ان الائمه الاربعه يقولوا بذلك، هل في كلام يعني من يقول بهذا الكلام فعلا هو ما فيش بذلك إلا الظاهرية، الظاهرية الوحيدين اللي قالوا الطلاق يعني ما يقعش إلا باللفظ الصريح. لكن هذا القول قول شاذ، خالفه الأئمة الأربعة وأكثر الصحابة وأكثر أهل العلم خالفوا هذا القول. والله سبحانه وتعالى ذكر الطلاق لم يعين له لفظا، لم يعين له جل وعلا للطلاق لفظا، فعلمنا أن نرد هذا إلى الناس. ما تعارفه الناس وتعارف عليه الناس هو طلاق يعتبر طلاق. أي لفظ جرى عرفهم به ووقع به الطلاق يعني ومع النية يوقع به الطلاق، وهذا قضاء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف في ذلك خلاف بين صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. فدل ذلك على وقوع الكناية في الطلاق، وهذا ما ذكرنا هو قول الأئمة الأربعة في ذلك، وبعض الأحاديث الواردة في ذلك زي ما ذكرنا الحق بأهلك وغير ذلك، هذا كله يدل على ذلك. وفيه عدة قصص حتى عن الصحابة، يعني في مسألة عن علي رضي الله عنه وغيره، مسألة الحرام وغير لفظ حرام وغير كله جعلها من الألفاظ الطلاق ونحو ذلك. يعني لما يقولها أنت علي حارم ولا أنت علي حرام وغيره، حتى أنت تقدر واحد يسأله يقولك منين جبت أنها طلق وغير ذلك، هذه من الألفاظ الطلاق واللغة تدل على ذلك. ففرقنا بين الكنايات وبين غيرها بهذه الأمور، وممكن ترجع إلى الكتب الفقه وهي فصلت في ذلك، والأمر فيه واضح إن شاء الله تبارك وتعالى. نرجع إلى ما زالت بعض الأسئلة عندنا على التطبيق نجيب عنها، مسألة التطبيق نجيب عنها إن شاء الله تبارك وتعالى قبل ما تكتمل الموعد الحلقة. هذا سائل يسأل عليه قال الجهر المرأة في الصلاة، هل تجهر بالصلاة ولا لا؟ المذهب المالكية كراهة الجهر بالقراءة للمرأة في الصلاة، يجب عليها السر إن كانت بحضرة أجانب يخشون من علو صوتها، يعني

0: وتسمع نفسها فقط، وهذا قول علماء المالكية في مسألة الجهر في الصلاة. عندنا هذه سائل آخر يسأل على مسألة المرابحة مصرف الجمهورية، وقلنا مرابحة مصرف الجمهورية في الحقيقة هي بيع يعني المرابحة في مصرف الجمهورية ولا في غيرها من المصارف، ما فيهاش بس يعني وشروطها الشرعية متوفرة في ذلك، لكن لابد في ضابطين. الضابط الأول وجود مدقق شرعي للمصرف يتأكد من التطبيق الصحيح للمعاملة. الشيء الثاني وهذا المهم وهذا الأكثر اللي يقع فيه من الأخطاء اللي يقع فيها كثير من الناس، أن يبي الكاش هو فيبيعه للمعرض الذي اشترى منه المصرف. طول المصرف يقول له علاش تبيع أو نشتري منك أنا وخذ الفلوس كاش في يدك، هو الناس يبي السهل، فيكون هنا قد وقع في الحرام، لأنه لا يجوز أن يبيع المصرف الذي اشترى منه المصرف. يعدي ياخذ السيارة متاعته اللي شراها من المصرف ويبيعها، إذا أراد السيول الكاش يبيعها في مكان آخر لا علاقة للمعرض الذي اشترى منه المصرف به، لا علاقة لهذا المعرض بذلك. هذا أراد المعاملة أن تكون المعاملة هذه معاملة صحيحة توافق الشرع في ذلك، وما يصيرش فيها تساهل من الناس. أيضا من المسائل اللي سألنا عليها يعني وردت فيها، سألت هذه في العدة إزالة الشعر المناطق الحساسة نحو ذلك في أثناء العدة، ما فيهاش بأس في ذلك، يجوز للمرأة في عدتها أن تأخذ شعر الإبطين وكذلك شعر العانة، هذا كله ما فيش بأس في ذلك، وليس هذا من الأمور المنهية عنها للمرأة المعتدة. المرأة المنهية عنها الزينة تأخذ الشعر مثلا اللي في بقية الجسم هذا لا تأخذه، لكن أما في الشعر الذي في اللي هو في اللي وردت به السنة بإزالته وهو من سنة الفطرة إنه يزال ولا حرج عليها في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. بهذا نكون قد أكملنا جل الأسئلة الواردة في حلقة اليوم. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكم إخوتي المستمعين والمشاهدين على حسن استماعكم وإنصاتكم، وأسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: هذه الحلقة إعادة.
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: وهذه الأخت خديجة تسأل تقول عندي استفسار، إذا قال الزوج لزوجته وربي ما عاد مروحة معاي وروحت معاه، شن عليها الحلفة هذه؟ وربي هذا حلف بالله سبحانه وتعالى، يقول والله ما تروحي معاي، ثم بعد ذلك يعني حنث وروح بزوجته وخيرا فعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فالزوج يعني يأتي الذي هو خير، هو يرد زوجته ما يسيبهاش، ويكفر عن يمينه، يطعم 10 مساكين، إما أن يطعمهم وإما أن يكسوهم، وكان يبي يعطي القيمة، يعطي 40 دينار ل10 مساكين، كل مسكين 4 دينار. فإن لم يجد يقول أنا ما عنديش ال40 هضمني أصلا، نقول لا تنتقل إلى صيام 3 أيام، ويستحب أن تكون الأيام متتابعات ولا يجب. إذن الزوج هذا ليس عليه شيء إلا أن يكفر عن يمينه، يروح بزوجته كويس، هو قال روح بها، والآن يكفر عن يمينه زي ما قلنا، إن استطاع أن يطعم أو أن يكسو فهذا هو الواجب، فإن لم يستطع ينتقل إلى الصوم.
2: السائل يسأل عن نسيان الصورة التي بعد الفاتحة في الصلاة. نعم. رجل صلى ولكن نسي أن يقرأ صورة بعد الفاتحة في الصلاة، ما حكم نعم. هذه الصلاة؟
3: هذه الصلاة إما أن تكون فريضة وإما أن تكون نافلة. فإن كانت فريضة وكان النسيان في الركعة الأولى أو الثانية فإنه يأتي بسجود سهو قبل السلام، قبل أن يسلم يأتي بسجود سهو لنسيانه هذه السورة، لأن هذه السورة سنة. فإن كانت الصلاة نافلة ليست فريضة فإنه لا يسجد ولا يلزمه سجود، لأن السورة في النفل مندوبة وليست سنة، والله أعلم.
2: بارك الله فيك شيخنا.
4: شيخنا السؤال الثاني الأخ يقول عند زوجته تخرجت من معهد عالي وكانت تدرس بنظام الانتساب يعني بدون مخالفة للوائح والقوانين في هذا المعهد، أجرت الامتحانات وتخرجت، فيسأل عن حكم الشهادة في هذه الحالة وهي منتسبة يعني لم تدرس يعني نظاميا.
5: دارت امتحان
4: وتخرجت.
5: لا خلاص، يا هو الإنسان بينه وبين الحلال والحرام يكون طبق اللوائح المعنية، يعني ما شرتش الرخصة هكذا أو الشهادة شري أو ما دخلش امتحانات وطلعوها من ناجحات، يعني هي سواء دراسة نظامية ولا دراسة انتساب، يبقى هي دارت اللي عليها وعطوها إجازة بأنها عندها معرفة وقرت، فهذه لا بأس إن شاء الله.
6: يقول في سؤالها أن في شخص تصدق بكراسي سهلة الحمل للمسجد، ولكن الناس يعني ما تستخدمش فيها، تستخدم في الكرسي البلاستيك هذا المعهود، فهل تعتبر صدقة جارية في حقه عدم استعمالها يعني في المسجد؟ وهل يجوز أن يبدلها بكراسي بلاستيك هذه؟
7: هو لعل العكس هو الأولى شيخ في وقتنا هذا. أنت كما تعلم شيخ معاد الأسئلة تكثر في الكراسي البلاستيك هذه اللي واخدة تأخذ في حيز في في في في حيز المسجد ودير أشكال في الصف.
6: هو صحيح وتكرر هذا، لكن الناس تستريح في الكرسي.
7: قصدي الإنسان ما هو أنت القيم في المسجد، أنت اللي تسير المسجد أو مش الناس. معي أنت اللي تسير الناس المسجد. في عندنا نوعين من الناس، في النوع اللي يستعمل الكراسي هذه خفيفة، يعني بشرط أنه ما يقدر يسجد فقط، لا يستطيع السجود فقط، يعني لكن يقدر يوقف على حيله ويقعمز وكذا وإلى آخره، واستعمال الخفيفة هذه الكراسي الخفيفة الصغيرة هي الأولى بالاستعمال في المساجد. فينبغي استعمالها هنا، هذا الأول، هذا الأمر الأصل هكذا يعني، أو الأولى كما يقول معي. الشيء الثاني عدم استعمالها، ما نقدرش نقول هذه وقف، هذه صدقة جارية وقف وتبقى موقفة عليه. نعم. بس بنوجه كلمة لجان المساجد، حاولوا يستغلوا الأشياء التي تصرف إليهم، يعني ما يخلوهاش راكدة. الناس يعني لما بعتينها وشارين فلوس فيها يبوها تكون يبوا أجرها وأجر العمل بها لمن يستغلها، يعني زي ما نقولوا إحنا الآن. فأنت استغلالها في أي مجال، في أي مجال تستغلها فيه، في مركز التحفيظ، في المسجد، في نفس ملاحق المسجد، يعني في العبادات التي يمكن أن تستغل. أما عملية البيع حقيقة إلا إذا عدمت الفائدة مطلقا يعني، حتى في الوقف يقول لك بعض الأحيان تبقى قد يأتي زمان ويستحقونها وتستعمل يعني، فلا يتعجل في بيعها أو في التصرف فيها أو بغير ما وقفت له، لأن شرط الواقف زي كالنص شيخ لا ينبغي مخالفته، شرط الواقف اللي يشرطه إن زي النص من الأول لما خذيتها أنت من الأول عرفها تمشي معك في المسجد يقيم أو يلجنة وتمشي معك من الأول، وعلى ضوها تقبلها ولا ما تقبلهاش، ما دام قبلتها منها معناها أنت عارف أنك لها استعمال معين لها، وكرر الكلام مرة أخرى يعني ينبغي أن تقدم هي على الكراسي المتعارف عليها على الأقل من يستطيع يعني سيدي من يستطيع أن يستفاد بها.
8: نعم.
7: يعني مستحيلة كلهم زي بعضهم الإعاقة واحدة أو العجز واحد، في اللي كرسي الخفيف هذا يمشي معه وفي اللي ما يمشيش معه، استعملوه واستغلوه عليه قدر ما يمكن أن يستفاد منه، أما بيعه فلا عدم جواز الله أعلم هكذا على الإطلاق يعني.
8: الأخ مختار شيخنا قال فيه امرأة زوجها متوفى وعندها بطاقة إيفاء، بطاقة منحة الزوجة فيها مبلغ من المال وما لقيتش حد يسحب لها المبلغ هذا، وهو الأخ مختار عليه دين في واحد يبي منه فلوس ومش قادر يعطيهم له، أو في واحد يبي منه فلوس فيسأل قال شن حكم أني ناخذ بطاقة المرأة هذه نعطاها للي يبي مني فلوس، نقول له يعني خذ الفلوس هما يعني أسحبهم من البطاقة ولا نعطي المرأة فلوس كاش؟
9: هو بيسحبهم كيف هذاك؟
8: هذاك ما قالش كيف، قال بيعطيه البطاقة يقول له خذ فلوسك من البطاقة، اشري بيهم بضاعة ولا اسحبهم ولا
9: ما نعرفش هذا، إذا كان جعلوها من قبيل السلف أفضل، لأن لو بنقولوا بيع هيك بيع ما في البطاقة بالنقد ينبغي أن يكون يدا بيد، والظاهر أنه بيع يعني، لكن لو قلنا سلف من الأول قال خود أنت الألف ولا الألفين اللي فيها واعطيني البطاقة لي نردهم البطاقة بشوية بشوية عليا، بشرط أنه هيك يديروا
8: يعني هو
9: يعطي النقد قبل وبعدين يسحب ما في البطاقة، العكس لا. لو سلفات ما في البطاقة وبيرد نقد هذا سلف جرى نفعا، فالموضوع إذا كان احنا يعني بنحملوه على الأسوأ قول له أنت لما تبي تشري بالبطاقة قول لي باش يكلم المرأة هذه وتكون معاه في مكان السحب، أول ما هذاك يسحب يمدلها المبلغ هكي، لو قلنا دين ماشي الحال، ولو قلنا بيع مال بمال ماشي الحال، وبشرط ألا يكون هناك تفاضل، يعني يأخذ منها ألف يعطيها ألف، يأخذ منها ألف وخمسمائة يعطيها ألف وخمسمائة، مش يأخذ منها ألف وخمسمائة ويعطيها ألف واربعمائة ولا ألف واربعمائة وخمسين، لأن بعدين يولي ربا تفاضل.
8: نعم، بارك الله فيك شيخنا. أيضا شيخنا هذا سؤال آخر عبر البريد الواتساب، يقول فيه السائل أريد يعني استخراج بطاقة أغراض شخصية لكن ما عنديش من يشحنها في الخارج، فهل أستطيع أن أبيعها بالدينار الليبي مباشرة؟
10: وإذا وجد ماكينات مرخصة محليا، يعني سمعت ان المصرف المركزي رخص لبعض المصارف وصدرها بهذا مرسوم يعني مرسوم قبل ايام من المصرف المركزي لشركات الصرافه التي اعتمدت مؤخرا باستعمال نقاط بيع سواء محليه ولا بالدولار، يعني ماكينات يعني تسحب بالدينار وماكينات تسحب بال يعني بالدولار، ماكينات شراء نقاط بيع شراء، ففي هذه الحالة يجوز له أن يشتري منهم بالدينار، لا حرج في ذلك، لأن التقابض حاصل هنا يعطيهم البطاقة فيها 2000 دولار، يسحبوا 2000 دولار هم ويتفهم معهم قبل ذلك بكم، يعني يقول مثلا 2000 نخذ منك 15,000 دينار، هو يسحبوا 2000 دولار يوصل لحسابهم، هذا حصل التقابض وهم يقبضوا 15,000 دينار.
11: لقد عانى شعبنا في فلسطين الويلات منذ أن أعلن في سنة 48 عن قيام دولة إسرائيل، ونحن لا نعترف بهذه الدولة، بل هو كيان استيطاني مجرم غاشم احتل أمة أخرى وبلادا ليست بلاده. نعم، هذه الأرض أرض عربية إسلامية، أما ما يسمونه عندهم بأرض الميعاد فهو افتراء وكذب، فلقد مكنت الدول الاستعمارية بريطانيا وغيرها في ذلك تلك الحقبة من الزمن ظلما وعدوانا أن يمكنوا اليهود من دولة فلسطين. من سنة 1948 وهذه الأرض العربية الإسلامية مغتصبة من قبل اليهود، اغتصبها اليهود وأعانهم على ذلك الدول المجرمة التي ظلمت الشعب الفلسطيني. نعم، يرضى من هؤلاء أن تغتصب منه أرضه، بل إن كأفراد من يرضى أن تغتصب منه سيارته أو ما يملكه من متاع أو بيت أو غير ذلك، لا يرضى أحد أن يغتصب منه شيئا ظلما، أن يغتصب منه شيء ظلما لا يرضاه إنسان ولا يرتضيه، وتبقى في نفسه حسرة على ذلك الشيء ولو كان يسيرا.
12: بالنسبة لما ذكرته في حديث سابقة، مسألة قلت بالنسبة لشعر الحاجبين، فهذا أحيانا يصل إلى درجة الشين، يعني يؤثر على شكل المرأة، فإذا كانت متزوجة وأذن الزوج لها في ذلك لها أن تقصر هذا الشعر. هذا الذي ذكرته وما زلت عليه إلى ساعة هذه. أما إذا كان الشعر عادي، نعم، كشعر النساء المعروف، فإنه لا تعمل ذلك، وإذا عملت فإنها تدخل في الحديث الذي ذكره السائل. وأما إذا كانت غير ذات زوج فالعلماء يتحدثون على أنها لا تفعل ذلك. لماذا؟ لأن هذا يعتبرونه نوعا من الغش، ربما يعني يأتي خاطب فلا يعرف أن المسألة بشكل آخر، ولكن هذا أيضا مقيد بقيد، إذا كان هذا الشعر ينسدل حتى يؤثر على العين، ربما يدخل فيها أو يقاربها أو شيء من هالقبيل، هذا من إزالة الضرر وهو جائز يعني بإجماع العلماء، والله أعلم.
1: وهذه سائلة تقول: إذا كانت العبادات يلهمك الله عز وجل فعلها بالدعاء، فكيف ألهم الدعاء؟ لعلها تقصد الإنسان يستعين على القيام بما أوجبه الله عز وجل عليه بالدعاء بالتوفيق، لأن الأمر كما قال ابن القيم رحمه الله غاية الأمر التوفيق، فإذا منح الله عز وجل التوفيق للعبد فقد ألهمه كل عمل صالح. يعني إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده كما قال أحدهم، لابد من توفيق من الله سبحانه وتعالى يحف العبد في جميع مراحله. نقول الإنسان يستعين بالدعاء لله ويلجأ إليه بأن يعينه على أداء حقه، لأن احنا نقول في كل صلاة: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. فاحنا نلجأ إلى الله عز وجل بأن يعيننا على ما أوجبه الله عز وجل علينا، نستعين به ونتوكل عليه ونطلب منه التوفيق. هذا الأصل. تقول باهي كيف ألهم الدعاء ما دام الدعاء بيجيب لي الخير هذا كله، كيف ألهم الدعاء؟ الحقيقة الدعاء باب عظيم، من منحه الله عز وجل إياه فقد ألهمه الخير كله. فقد ثبت عن بعض الصحابة أنه قال لا تحمل هم الإجابة ولكن احمل هم الدعاء، فإذا ألهمك الله الدعاء فإنه وعد بالإجابة، يعني كان بيقول المعضلة كلها في التوفيق للدعاء، إذا وفقك الله عز وجل للدعاء فأبشر بالاستجابة، لكن ربما يصرف الله عز وجل العبد عن الدعاء، وهذه الحقيقة هذا أمر خطير جدا وحرمان. مرات بعض الناس يلهمه الله الدعاء يشوف فيه أنه أمر عادي، لا ليس أمرا عاديا. كثير من الناس يحرمون الدعاء، تلقى ربي ما يوفقاش لأن ينطرح على أعتاب الله ويفضي بحاجاته إلى الله سبحانه وتعالى. رأى مش كل إنسان يوفق الله أنه يجلس ويرفع يديه إلى الله ويطلب منه الحاجات، فيه اللي محروم من هذا الباب. والحقيقة الدعاء راه شأنه عظيم عظيم جدا جدا، فلذلك الإنسان يعني يلجأ إلى الله بالدعاء ويسأله التوفيق في كل فعل. كيف الإنسان يلهم الله الدعاء؟ يلهم الله عز وجل الدعاء ببذل أسبابه، لما الإنسان يبذل أسباب التوفيق يوفقه الله ويلهمه الدعاء، يأكل الحلال، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ما يستعجلش الدعاء، ما يدعيش دعاء تجريب، هيا خليش نخاصر ندعي وخلاص جت باهي ما جتش باهي، لا لا، يكون على يقين بأن الله سبحانه وتعالى يستجيب له. إذن ذكرنا أن الدعاء مفتاح التوفيق، هذا الدعاء سلاح عظيم، إذا ألهمك الله عز وجل الدعاء فقد ألهمك الخير كله. والإنسان الذي يعني ألهمه الله الدعاء ينبغي له أن يحرص على الحضور فيه والإفضاء إلى الله سبحانه بكل ما يحتاجه الإنسان، ما لا تستصغر شيئا، ما تقولش هذه حاجة بسيطة، ارفع حاجاتك كلها إلى الله، كل شيء ينغص عليك في الدنيا ومسبب لك هم وضيق، شيء ترجوه وتأمله من حوائج الدنيا والآخرة، ارفعه إلى الله سبحانه وتعالى وأنت على ثقة بأن الله عز وجل سيستجيب. فإذا ألهمك الله عز وجل الدعاء فإنه يريد أن يلبي حاجاتك. لذلك قال الشاعر لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من فيض كفك ما ألهمتني الطلب، يعني يخاطب الله عز وجل وهو في حال قرب، يقول يا الله لو أنك لم ترد أن تستجيب لي الدعاء الذي آمله وأرجوه وأطلبه لما ألهمتني أن أطلب. فإذا ألهمك الله عز وجل الطلب فإن الله سبحانه سيستجيب لك، وهو فضل عظيم ومنة عظيمة. واستجلابه قلنا يكون بلزوم الطاعة، يعني بالذات البعد عن أكل الحرام وعدم ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يستبطئ الإنسان الطلب يقول له دعيت ودعوت فلم يستجب لي، لا تستعجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إن الله يستجيب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. فالإنسان لا ينبغي أن يكون هذا حاله، يكون حاله هو حال الثقة واليقين بأن الله سبحانه سيستجيب له، وعندها يعني سيستجيب الله عز وجل له الدعاء على ما ورد في الأحوال اللي هي قضاء الحاجة أو دفع البلاء أو ادخار الأجر عند الله سبحانه وتعالى.
4: نعم شيخنا، الأخ عبد الكريم يسأل عن حكم بيع بطاقة الدولار.
5: لا تباع، هذه أمور الانتفاع الشخصي. فإذا كان أنت عندك باش تفعلها وتشحنها وتبيع الدولار اللي بروحك وتطلع بها برا تسافر، باهي ما عندكش، وبتقترض وتلقيت من يقرضك وبترد لرأس المال، باهي ما عندكش، دسها وبس، ما عندكش ما تدير بها.
4: نعم شيخنا، سؤال ورد عبر البريد قريب يعني من مسألة البطاقات، عن مسألة سحب البطاقة بطاقة الدولار داخل ليبيا يعني باستعمال ماكينات الدفع، ماكينات الشراء اللي هي البي او اس، فيسأل عن حكم سحبها داخل البلاد. شيخنا
5: دولار ولا الفلوس؟
4: هو ما ذكرش هو، لكن ممكن شيخنا تفصل يعني الحكم.
5: والله إذا كان هي البطاقة بالفلوس الليبيات هذو الفلوس يعني بطاقة مصرفية، إذا كان الماكينة يملكها المصرف لأنها بتاخذ لك من حسابك طول، يبدو هذه ما عادش هي مشكلة، كون ياخذوا منك قيمة ولا ماخذوش هذه تبقى وهي أجرة، نقصوها الأجرة ولا زهدوها هذاك كلام تاني بجانب اقتصادي. لكن لو كان هي الآلة المملوكة لصراف هذا ما تتحملش يأخذ منك إجارة، لأن هذه صرف مبادلة يعطي فيك من فلوسه وفلوسك يحول فيه في مطرح ثاني. نعم. فلابد أن نفرق بينهم، إلا إذا كان بيعطيك يعني لو تغير جنس المال ممكن، أنت بطاقتك فيها ليبي وبطاقتك بتاخذ بها ذهب ولا بتاخذ بها دولار، قلت له يا فلان أنا عندي البطاقة فيها 2000 دينار أعطيني بهم 3 دولار أو 5 دولار ولا 1000 ولا اللي هو، اختلف الجنس. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال بيعوا كيف شئتم يدا بيد، هذه مدام هي مشحونة بالليبي، لأن اللوائح تأذن بأنها تتداول داخل البلاد، لكن اللي هي مشحونة بالدولار يبقى هذاك يرجع للجهات المعنية هل أعطت الإذن في صرفها الداخل عندها مكينة ولا لابد من السفر.
2: هذه سائلة تسأل عبر بريد الصفحة تقول إن هي تشتغل في التعليم أبلة لها 3 سنوات بدون مرتب يعني بعقد فقط وبدون رقم مالي، قالت قدمت في بطاقة الإيفاء وطلع اسمي وسحبتهم وصرفت الفلوس، فش نحكم هذا التصرف وهل الفلوس هذا محرام ولا حلال؟
3: أولم يمكنك السؤال قبل أن تفعلي هذا الموضوع؟ لماذا لم تسألي قبل أن تقدمي على هذا العمل؟ وهذه آفة جديدة ابتلينا بها، أن الناس ما يسألوش قبل القدوم على العمل.
2: نعم.
3: بعد ما يقدم في العمل وبعد ما يسحب الفلوس وبعد ما يصرفهم يجي يتفكر يقول لك ما مشروعية هذا الأمر.
2: نعم.
3: اللي يخاف ربي سبحانه وتعالى راهو يسأل من الأول ويبي حقيقة مشروع. وكل يوم نسأله في هذا السؤال، أنا ناخذ الضمان الاجتماعي وقدمت في المنحة، أنا نخدم وما عنديش رقم مالي وقدمت في المنحة، أنا أصلا مش عارف كيف يستطيعوا أن يقدموا في المنحة، بل البعض منهم تقول لك أنا موظفة وقدمت في المنحة ومشت الأمور، يعني ما أعلم كيف طريقتهم في التقديم في هذه المنحة. هل كل من يبعث رسالة يقبلوه؟ باش المفروض أن عندهم من هو متوظف وعندهم الحكومة من هو مش متوظف.
2: نعم.
3: راهو الأمر فيه خلل كبير، كثير من الناس يسألون، ولهذا احنا سؤالنا ونجيب في صفحة وغيرها أن الأمر هذا تسأل فيه الجهة المانحة،
2: وزارة الشؤون الاجتماعية.
3: أيوة، امشوا أسألوا الجهة المانحة، هي اللي تقول لك أنت تستحق، ومفروض من الأول هو الأمر مش بعده، لأن في ناس نفوسها ضعيفة.
2: نعم.
3: في ناس نفوسها ضعيفة ما يضيعش فرصة يحصل فيها مال من الدولة، لأنه كلأ مستباح عنده، أي حاجة جي من الدولة يبي يضربها، حتى يعطوه سيارة متاع دولة يقربعها فوق يلوطي، ما يخلي طريق إلا مقرب على اللي يمشي فيها، يبي يفسدها زايد ناقص. اللي يعطوه شنو يقولوا لها يا شيخ صلاح، هذه اللي يعطوا فيها لما واحد عنده عمل وكذا يعطفين في فلوس زي الأمانة، شنو يقولوا؟ عهدة. أيوة العهدة.
2: نعم.
3: إيه العهدة هذه لما يعطوها لها يفنيها بالفواتير الغير صحيحة.
2: نعم.
3: باش يقولك صرفتها، وين وين وين وين ماشيين؟ راو هذا الأمر خطير جدا. انت اللي سألت عن منحة، أسأل الجهة المانحة بري لهم، وفي اللي نجاوبوه يقول كيف وين تمالا كيف درت هالبطاقة. سهلة البطاقة دي قدر تديرها، امشي للجهة المانحة أسأل انت تبي الحلال والحرام وتبي التحري ولا ايه، نمشي نسأل وين وزارة العمل، وين الشؤون الاجتماعية، وين اللي صدروا هذه البطاقة، ونسألهم قول ما يصح لي ولا ما يصح ليش، ومفروض من الأول مش بعد صرف الفلوس يسأل، مفروض من الأول قبل أن نقدم عليها نشوف هل تصح لي ولا ما تصح ليش. هي المنحة هذه قلنا لربات البيوت اللي ما عندهمش عمل.
2: نعم.
3: مش متوظفات في الدولة، لا يتخاضون مرتبات، هذا كلام العام، لكن كون أنت معاشك ضماني ولا شهيد واجب ولا بأي صفة أخرى، ولا أنت قلت أنا قاعد ما نأدي في عمل وما زال ما أعطونيش مرتبات، شوف هذه نقدم نسأل الجهة المانحة أقول لها راه أنا هيك وهيك وهيك، هل هذه تصح لي ولا ما تصح ليش، والله أعلم.
2: نعم، بارك الله فيك.
13: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
14: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
15: هذه الحلقة إعادة.
16: أنا

0: القلوب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم على قناتكم، قناة التناصح المرئية والمسموعة، في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيها عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج التي تظهر على الشاشة. الرقم الأول 0494-466-5080، الرقم الثاني 0494-466-5081. ويمكنكم التواصل معنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النايلسات. وهذه أسئلة وردت إلى صفحة البرنامج على الفيسبوك، وسائل أو سائلة يقول: أنا نويت أن أصوم، سؤالي قلت نبدأ جمعة وسبت مع بعض، أنا صمت الجمعة ونويت أن أصوم السبت، بس قدر الله وما شاء فعل صار معي عذر. سائلة: لم أصم السبت، سؤالي هل صومي صحيح يوم الجمعة؟ صوم يوم الجمعة عندنا في المذهب المالكي يكره إذا كان بقصد الجمعة، لكن إذا كان الشخص مثلا في سائر الأيام لديه عمل ويشق عليه الصوم أثناء العمل، لكنه يريد أن يصوم الجمعة تطوعا، لا لأنه الجمعة ولكن لأنه اليوم الذي يلائمه في الصوم، لأنه لا يوجد لديه عمل في ذلك اليوم، فلا بأس بالصوم أصلا ابتداء. لكن إذا قصد الجمعة لأجل الجمعة كان الصوم مكروها. لكن على كل حال، إذا كان هو السائل أو السائلة إذا كان نوى صوم الجمعة والسبت فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى إحدى زوجاته صائمة الجمعة قال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا. قالها: أتريدين أن تصومي غدا؟ فقالت: لا. قالها: إذن فأفطري، يعني ما تصيميش الجمعة بروحها. وهذا محمول عندنا يعني في المذهب على كراهة صوم الجمعة إذا قصد إفراده لأجل أنه الجمعة، مش زي ما قلنا لظرف آخر. وعلى كل حال، فمن طرأ له عذر للسبت فتنتفي الكراهة في حقه مطلقا، ولا بأس بصوم الجمعة. ناخذ اتصال. الأخ يونس من بنغازي، تفضل.
2: السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخ يونس.
2: شيخ، بنسأل زواج المحارم الذي حرم في الإسلام حرمه الدين، زواج المحارم، هل كان موجود يعني قبل الإسلام، يعني في عهد يعني كان فيه زواج المحارم قبل الدين في العهد الإسلامي، أو قبل يعني كان فيه زواج محارم بش الدين بش الإسلام حرم هذا الشيء؟ بس يا شيخ، شكرا، بارك الله فيك.
1: وفيكم إن شاء الله. إذن وهذا سؤال آخر، تقول: أنا صاحبة 3 بنات وعندي ولد واحد، وزوجي وضعه متوسط الحال، وساكنين في شقة في عمارة، عندهم سلاف في العمارة، وفيه من يتعاطى ويضايق فيه وفي بناتي، تقول، ويتسفه على البنات. الخلاصة هي تقول إن العمارة هذه ورث، وقاعدة فيها هي وزوجها وإخوة زوجها، تقول الأم هم مانعة القسمة رغم أن فيه مشاكل بينهم، لكن الأم رافضة أنها تقسم أو تعطي لأي شخص نصيبة في الميراث، وتقول ما دام أنا موجودة ما فيش حاجة اسمها قسمة، فتقول ما حكم الشرع في ذلك. نستقبل اتصال أولا من معنا الأخ صالح من صرمان. تفضل يا أخ صالح. أخ صالح أسمعنا من سماعة الهاتف يا صالح، أسمعنا من الهاتف واخفض صوت التلفاز. كان مش قاعد الأخ صالح. أيوة. إذن هذه الحقيقة إشكالية كبيرة ومتكررة جدا. يموت الأب فالأم تمنع أبنائها من قسمة الميراث، ومن يستفيد من الميراث هم الإخوة الذكور في العادة الموجودون والبنات التي لم يتزوجن. أما الذكور اللي طالعين من البيت أو البنات اللي تزوجوا ومشوا في حالهم، هذم يتضررون من ترك القسمة. والله عز وجل يعني جعل الميراث ينتقل للورثة مباشرة بعد موت مورثهم. يعني لما يموت الأب مفروض بعد إجراءات العزاء الدفن والعزاء وكذا مباشرة يذهبون إلى القسمة، وكل من يعارض القسمة ويمنع القسمة ويمنع الحقوق عن أصحابها هذا ظالم ومتعد وغاصب وآثم، مفروض ما يمنعش الحقوق إلا إذا تراضى جميع الورثة على ترك القسمة. مثلا كانوا حالتهم المادية كويسة وقالوا احنا والله ما عليش لا خلي يقعد أخوتنا بشوي بشوي، ولا مثلا كان في عقار مأجرين واتفقوا على أن يبقى يعني في الإيجار ويأخذوا ثمن الإيجار على قدر نصيبهم في التركة، وبعدين أمتى ما يخطر لهم يبيعوا. إذا تراضى الورثة على ترك القسمة لا بأس، لكن إذا طالب أحدهم فيجب القسمة فورا. إذا كان قالوا والله إحنا من بوش نقسمه، يعطوه حق اللي بيطلع يشوف من يشري حصته، ويقولوا مثلا هذا البيت أو العقار يعني يقدر ثمنه بكذا، يعطوه حصة واللي يشري حصة يقعد يملكها بعدين في لو باعوا يعني. لكن لا يصح إمساك الحقوق عن أصحابها. الآن هضم متضررين وبينهم مشاكل، والأم تقولهم لا ما فيش قسمة ما دام أنا مش موجودة. الأم لا تملك إلا الثمن اللي هو نصيبها بس، لأن نصيبها من زوجها الثمن، أما الباقي فهو حق لأبنائها وبناتها ولا يجوز لها شرعا أن تمنع القسمة. معنا اتصال أخ صالح. تفضل يا أخ صالح من صرمان.
0: السلام عليكم، في ميزان حسناتك.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. اللهم أمين وإياكم.
0: حسناتك وإن شاء الله طريقك نور يا شيخ.
1: أمين وإياكم.
0: تفضل. طريقك نور وين ما تمشي إن شاء الله الله معك. الله معك.
1: اللهم أمين وإياكم. تفضل يا أخ صالح.
0: هذا وقتي نباه ونستقبل مكالمتي وكل شيء يا شيخ. أنا من أحد المتقاعدين على رحمة والدك لو تسمعني يا شيخ.
1: تفضل.
0: أنا عندي 8 صغار وقدمت في الدورة 35 سنة، وقال الرتايب يزيدهم الاستاذ عبد الحميد البي 500، قال لك لا ميزانيه وفلاس وواحد ما اللي ياخذ 16000 في البرلمان شو تقول عليهم. انا سحب 8 صغير يا شيخ، لو بدير 100 جنيه قعدت نهرب من حوشي يعني يا شيخ، راني نهرب من حوشي مع استقمت نوكلهم 900 لا تكفي يا شيخ، انا درجتي قريب 12 ولا 13 حرام عليك 900 لا تكفي يا شيخ، وصل صوتنا الله يرحم ابوك
1: ان شاء الله باذن الله يا اخ صالح.
0: يا شيخ قال لك وين بيزيد الاستاذ عبد الحميد 500، قال لك فلاس الدوله مال البرلمان اللي ياخذوا 16000 شو تقول عليهم؟ انا 908 صار يا شيخ، بالله عليك لا تكفي، قعدت نهرب من الحوش مع عشان سكت فنجيها
1: ان شاء الله
0: روح من الليل لليل لا تكفي، قدمت في الدوله وخرجت اجيال. هذا
1: يا اخ صالح احنا ديما نتكلموا لكن حنتكلموا على الموضوع ثاني باذن الله. امت الله من بنغازي.
3: الو.
1: ايوه نعم تفضلي.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
3: عندي بعض الاسئله يا شيخ ممكن؟
1: تفضلي.
3: السؤال الأول، نسأل على $2000 بتاعت المصدر شو الحكم تاعهن يعني. والسؤال الثاني، صلاة العيد يعني يجوز المرأة يعني ما كان ما صلتش في المسجد يوم العيد عادي تصليها في الحوشة. والسؤال الثاني، بعد نقرأ الصورة ونلقى فيها نصلي نقرأ فيها سجدة يعني يجوز نسجد يعني
1: في النافلة في الفرض. في النافلة.
3: في النافلة ولا في النافلة ولا الفرض؟ في القرآن يعني بعد نقرأ حتى نقرأ في القرآن مصحف جيك آية السجدة نسجد يعني ضروري نسجد ولا شو الحكم فيها يعني؟
1: إن شاء الله.
3: والسؤال الثاني معلش الصلاة
1: الثاني هذا الرابع.
3: معلش يعني الرابع معلش يعني الصلاة النوافل الظهر. يعني أول ما يذن الأذان نصليهن ولا قبل الأذان ولا حتى هو بعد الأذان يعني؟
1: واضح إن شاء الله.
3: بارك الله فيك، جزاك الله عنك الخير.
1: وإياكم إن شاء الله. هذه الأخت عواطف تقول: يا شيخ، زوجي صار نقاش بينه وبين ابنه، نقاش حاد، وحلف عليه بالطلاق لو دخل البيت، قال هي طالق بالثلاثة. هذا الحقيقة نبهنا مرارا على أن الإنسان لا ينبغي له أن يتلاعب بالعصمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. هكذا ينبغي أن يكون دأب المؤمن. أول شيء، لا يعرض الـ يعني الأحاديث كلها للحلف. الله عز وجل قال: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. يعني مش يعني مذموم كثرة الحلف، مش كويس أن واحد كل شيء يبدأ يحلف عليه. لكن إذا رأى أنه لن يصدق إلا إذا حلف، أو إذا طلب منه أن يحلف، فيحلف بالله سبحانه وتعالى ولا يحلف بغير الله، لا يحلف بطلاق ولا يحلف بشيء آخر. فما يعرضش العصمة لي الانفكاك ويقعد يحلف بالطلاق. والآن كيف توا قال لو دخل ولده البيت زوجته بتطلق عليه بالثلاثة، بيوم بيمشي ولده. هذا لا يفعله إنسان عاقل، هذا لا يفعله إلا إنسان طائش لا يعرف كيف يتصرف، وسفيه، ولا يعلم حتى يعني الميثاق الغليظ الذي أخذه الله عز وجل عليه في الزواج، لأن الله عز وجل منح الطلاق حقا للرجل، لأن الرجل يفترض أن يكون أحكم وأضبط لنفسه من المرأة. المرأة تتفلت مشاعرها وتغضب وكذا، لكن ينبغي الرجل أن يكون ضابطا لمشاعره ويحلف. لا، أصلا ما يحلفش، إذا اضطر أن يحلف يحلف بالله، يقول والله ما عاد خش البيت. بعدين إذا دخل البيت يكفر على يمينه، يطعم 10 مساكين وتمت المشكلة. لكن الآن يعني هذا طلاق معلق، علق طلاق زوجته بالثلاث بدخول ابنه البيت، فمتى ما دخل ابنه البيت خلاص زوجته بتسقط عليها الطلقات الثلاث. ناخذ اتصال الاخ محمد من صبراتة.
4: السلام عليكم ورحمه الله شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
4: الله يبارك فيك، ان شاء الله في ميزان حسناتك، ان شاء الله ربي يحفظكم شيوخنا الافاضل كلكم، ان شاء الله ربي، ان شاء الله نسال الله ان تكونوا مصابيح في ظلمات الليل حتى يهدد الناس بها ان شاء الله يا رب.
1: امين، يتقبل الله منا ومنكم.
4: بارك الله فيك شيخنا. شيخ، اللي لاحظناه في هالايام هذه والغريبة قصة الحلف يا شيخ بالطلاق هذه، أي واحد يحلف بالطلاق، أي واحد، سبحان الله يا شيخ، هذا شنو كيف يعني؟ هذا ينطبق عليهم، اتخذوا آيات الله هزوة. يعني أبسط حاجة، تطلع مطلقة، تخش مطلقة، تشرب مية مطلقة، تمشي ثلاثة، مش عارف شنو يعني، شنو الأسباب هي ليش يا شيخ؟ احنا لو كان هذه الكلمة مش موجودة في القرآن، والله ما هي جاية على لساناتنا بكل، سبحان الله. يعني ليش الإنسان يعني يربط مصير أسرة كاملة بهالكلام؟ هو التافه يعني بأبسط حاجة، يعني تطلع طول طلقة، تطلع مع شتولي الطلقة، هذه الطلقة بالضبط كما طلعت مع شتولي، لابد بتحقق غايتها. فبالتالي التوجيه منك يا شيخ بارك الله فيك لهالناس اللي متخذتها هذه، يعني تقول احنا زي تقول مسكة، يعني يحلف كل شيء بالطلاق، كل شيء بالطلاق، يمشي بالطلاق، يمشي بالطلاق. مشكلة كبيرة بصراحة يعني منها المجتمع. صحيح. مش يا شيخ والله، حسب الاخوه اللي قالوها لنا طبعا ناس موثوقين، ان ان ان جماعه الضمان شهر 7 هتبدا زياده باذن الله، هذه حسب الوعد على الراوي، والراجل واثق منه انه قال باذن الله شهر 7 حيزيد جماعه الضمان. بارك الله فيك وجزاك الله عنا بخير.
1: الله فيك يا اخ محمد، اياكم ان شاء الله. اذا هذا ايضا سائلة تقول: أنا شريت خاتم ذهب ب6000 دينار، انقص علي المبلغ 900. فالخاتم قال لي صاحب المحل: بكرة تعالي خديه وتلقيه هنا وجيبي بقية المبلغ. فما حكم ذلك؟ لا يجوز يا أختي الكريمة، هذا صرف مؤخر وهو ربا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرشدنا في بيع الذهب بالفضة قال: يدا بيد، قال: لا تبيع الذهب بالذهب، يعني ذهب بذهب، إلا مثلا بمثل يدا بيد. بعدين قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يعني أنا نبي نبيع ذهب بدنانير ليبية، ما ما فيش بس نقوله لازم مثلا الجرام الذهب بألف ولا إن شاء الله بعشرة ولا بعشرة ألاف، ما يفرقش، التماثل ليس شرطا، لكن لابد من التناجز، لابد أن يجري التقابض بين العوضين يدا بيد في مجلس الصرف. يعني أنا نخش للمحل ونقول له قداش الخاتم، يقولي بستة ألاف، نعطيه الستة ألاف وناخد الخاتم. لقيت المبلغ ناقص نقول له أعطيني المبلغ متاعي وغدوة إن شاء الله نجيك أنا قاعد الخاتم كما هذا لغالب، نرجع ولما نجيب المبلغ كامل نعقد عقد الصرف من جديد ونعطيه الستة ألاف وناخد الخاتم. أما نعطيه الآن 5100 ونقول له غدوة خليهم عندك غدوة نجيب لك 900 تانيات، هذا قبضة يعني جزء من العوض في مجلس الصرف، وأجلنا بقية العوض يعني العوض الآخر للغد، وهذا ما يصحش. الصرف لابد أن نركز، لابد أن تجتمع الأمور الثلاثة، شن هي؟ العقد وقبض العوض الأول وقبض العوض الثاني، تكون في مجلس واحد كلها. فنجي ما يصحش بالهاتف نقول للخاتم اللي عندك هذا بقداش، يقول لي مثلا بخمس آلاف، نقول له مبارك خلاص توا غدوة بنجي وبناخذه منك، هذا حتى هو ما يصحش. ما نقولش أنا ما غدوة بنعطيه الست آلاف ولا خمس آلاف وبيعطيني خاتم، مش العبرة بتقابض العوضين فقط، هذا شرط، لكن مازال في شرط آخر أن عقد الصرف يكون معاهم في نفس المجلس. ما يتقدمش عقد الصرف في اليوم الأول ونقول له مبارك، زي ما يديروا جماعة الدولار في غرف الواتساب، من عنده 10,000 دولار يقول أنا عندي، يقول له مبارك بكذا بثمانية جنيه وغدوة يمشي يرفع له، هذا ربا ما يصحش. وراه الربا ضرره عظيم وإثمه كبير وخطره على اقتصاد البلاد وعلى حياة الناس عظيم جدا. علاش؟ لأن الربا حرب لله ورسوله، الله عز وجل قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله، والإنسان المسلم لا يليق أن يحارب الله ورسوله. لما نحارب الله بالربا فالله عز وجل يمحق البركة من كل شيء، وبالتالي لابد أن نركز. رأوا الربا يعني إثم عظيم وباب شر خطير، قال النبي صلى الله عليه وسلم الربا 72 بابا أدناها يعني أقل واحد فيها مثل إتيان الرجل أمه والعياذ بالله، كأن الرجل يزني بأمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم درهم ربا أشد من 36 زنية. فالإنسان لابد أن يحذر جماعة الدولار هاضم، رأوا مهما كونت من أموال لن تغنيك أمام الله سبحانه، يمحقها الله في الدنيا ثم تعاقب عليها في الآخرة. الأخت الكريمة شن الواجب الآن؟ تمشي تردي له الخاتم متاعه وتقولي له أعطيني 6,000 متاعي، وإذا أردت أن تشتري تشري بعقد جديد معاه من جديد، أو يعني لابد أن ينقض عقد الصرف الفاسد هذا اللي حصل. نستقبل اتصال الأخت حواء من طرابلس.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: أنا شيخ لبينا سلف، أنا فترة حصل طلاق ما بيني وبين راجلي من 2016، بعدين بعد مدة حب أنه يرجعني، فما تفهمش هو وأهلي فانفصلنا مرة تانية، معنا ما رجعنيش.
1: ما فيش طلاق جديد يعني بيرجعك وما صارش؟
5: أيوة.
1: بعدين
5: لما حب أنه يرجعني ما صارش، فبعدت تطوني لي على دمت 12 سنة.
1: أنت على دمت
5: هو رجع ولا طلق؟
1: غير صبري، هو أنت طلقك وبعدين ما رجعكش ولا غضبتي ولكن ما فيش طلاق بينكم؟
5: لا في طلاق، حصل طلاق.
1: قال لي حصل طلاق وبعدين ما رجعش.
5: أيوة ما رجع، جاني بيرجع ما صارش.
1: معناها ما فيش على دمت خلاص.
5: أيوة أنا كولي 11-12 سنة جيت هنا رفعت قضية على أساس أني مين بطلاق رسمي من المحكمة، ما حصلش طلاق رسمي من المحكمة.
1: أنت مفروض مش بترفعي محكمة، بترفعي واقعة إثبات طلاق، تبي تثبتي أنك طلقتي.
5: أيوة درتها في المحكمة ما حصلش، يطلق المحكمة رفضتها المحكمة.
1: ما عندكش إثباتات؟ ما فيش شهود على الطلاق؟
5: ما فيش، قال لي إثباتات، في شهود، أنا جبت شهود، رفعت معي شهود للمحكمة، فالمحكمة ما خدتش بشهودي.
1: خلاص ما دام مشيتي، اسمعيني يا أخت حواء، الأمر المعروض على المحاكم لا يفتي فيه المفتي، أنا ما نعرفش ملابسات الحكم هذا ولا شو صار.
5: أنا شيخ باه، ما مين بنسلك حاجة،
1: ما تسلميش في القضية هذه.
5: لو إنه سمح الله، هو الأعمار بإيد الله، لو إنه هو توفى أنجي نضبط عليه
1: ما تسألنيش في القضية هذه، لأن هذا كله يتوقف على كونك زوجة ولا مش زوجة، وهذا أمر تقرره المحكمة مدام مشيتي المحكمة. شوفي لو ما مشيتوش للمحكمة كنت تجي لدار الإفتاء ونسمع منكم الزوز ونعرفوا هل أنت زوجة ولا مش زوجة. لكن بما أن مشيتوا المحكمة كملوا الأمر عند المحكمة. إذا ثبت
5: ما باش يجي هو المحكمة، ما مشيش
1: ناديه المحكمة. المحكمة مش زي دار الإفتاء اللي بيجيها يجيها، المحكمة تجيب له أمر ويجيب السيف، وبعدين إذا قرر
5: الأمر ما باش يجي
1: خلاص. أنا مش شغلنا هذا. إذا كان مشيت المحكمة كملوا عند المحكمة، ومش حنتكلم في الموضوع هذا. هذه سائلة تقول أختكم من سوريا، زوجي طلقني وهي الطلقة الرابعة، هل في فتوى أني أرجع؟ كيف يا أختي الكريمة الطلقة الرابعة؟ هذا هو الطلاق، ربي قال الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، هذه الثالثة. بعدين قال فإن طلقها من بعده فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، يعني بعد الطلقتين كان طلقها الثالثة لا تحل له خلاص، فكيف تقولي هذه الطلقة الرابعة؟ أصلا كيف قاعدة باقية معاه بعد الثالثة؟ مفروض ما يعني ما تقعديش معاه إلا ما يجيب فتوى. إذا كان طلقة لم تحسب له بناء على مفتي أفتى بأن ما تنحسبش لأن مثلا لا يعي ما يقول ولا لملابسات أخرى، المهم أنه ما يبقاش الأمر هكذا. كيف الآن قاعدة مع الطلقة الرابعة؟ لازم تشوف يستفتي على الطلاق هذا. الأخ الطاهر من الرقاعات، أخ طاهر تفضل. أخ طاهر تسمع فينا؟ انقطع. الأخ نوري من طرابلس،
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: إيش حالك يا شيخ؟
1: الله يبارك فيك أخ نوري تفضل.
6: يا شيخ أنا عندي مشكلة ما فهمتهاش، يعني هل سحر مش سحر؟
1: أخ نوري، أخ نوري قبل ما تسألنا أخفض صوت التلفاز، خلنا نسمعوك كويس وخليك سمعنا من الهاتف فقط باش ما يرددش الصوت.
6: قلت لك يا شيخ أنا عندي برنامج مانيش عارف سحر ما هي السحر، مانيش عارف كيف يعني جوزتي ما لي 7 سنوات ما رقدتش معي، يعني كل ما تتحجز كل شيء يعني ما فهمتش يعني هل يعني هذا يعتبر طلاق يعتبر حرام قاعد معي ما نعرفت.
1: انت ما تلفظش بلف الطلاق انت؟
6: لا لا لا لا لا, لا ما تلفظش. وهذا ما عش عرفت يعني ديما مشاكل ديما مشاكل ديما ابسط شيء نتكلم مني تقعد تعيط هي نتكلم هي انا اعيط معها يعني ما عرفت كيف يعني هل هل يعني نقدر نجيب شيخ يا شيخ يعني هل هو حرام ولا حلال ما عرفت يعني اللي يقول لك لا انت تتبع شيوخ حرام تتبع مش عارف سنين.
1: واضح ان شاء الله. تسمع التعليق اخ نوري
6: وانت طيب.
1: الاخت كريمه من طرابلس،
7: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
7: كيف حالك يا شيخ؟
1: الله يبارك فيك تفضلي.
7: معلش أنا عندي سؤال، هو لي يعني لي واحدة سألتني قالت لي مشيت لها حارس الدلفتة هي هم يشتغلوا في التعليم تابع التقويم عرفت يعني يمشي من الصبح دي مروحة متاع الواحد اثنين يعني شغلهم مجان.
1: إيه.
7: فلقيتها مدرسة واحدة دلتها لقيتها واخدة الشحن تشحن في تليفونها.
1: في المدرسة يعني.
7: في المدرسة لأن هي قاعدة من الصبح زي ما نقولوا أكثر عمال اللي هو عامل التقويم في المدرسة يعني معروف.
1: واضح.
7: فجات التليفوني كان مسكر لما جت نشحن فينا تطلع واحدة قالت لها لو حرام أسري حتى ضلفتها إنه حرام إنك أنت تشحني في المدرسة. بهل نعرف الكلام هذا صح ولا لا؟
1: واضح إن شاء الله.
7: ماشي شكرا بارك الله فيك.
1: العفو. هذه أيضا سائلة تقول هل أقل مدة النفاس 40 يوم؟ النفاس لا حد لأقله، ما فيش حد لأقل النفاس، ربما يخرج الدم دفعة واحدة ثم يعني ينتهي، وترى المرأة علامة الطهر بعد ذلك إما بالجفاف وإما بالقصة البيضاء، فإذا نزل الدم دفعة بعد الولادة ثم يعني لم تجد المرأة الدم خلاص هنا طهرت المرأة ويجب عليها الغسل والصلاة، وإذا أرادت الصوم ويأتيها زوجها تأخذ أحكام الطهارة كاملة. أما إذا كان استمر بها الدم ولم ينقطع الدم قاعد مستمر، فما أكثر هذا الحد تو لا حد لأقله، مرات دفعة واحدة، مرات يوم، مرات يومين، مرات أسبوع، مرات عشرة، لكن إذا استمر وتمادى جمهور أهل العلم قالوا أكثره 40 يوما. مذهبنا المالكي مشهور المذهب أن أكثره 60 يوما، يعني كان مستمر قاعد الدم مستمر بالمرأة حتى للستين يوم فهي في حكم النفساء. أمتى؟ 61 يوم، خلاص نقولوا لها يعني بعد 60 معاش تعتد بالنفاس، ويعتبر الزائد عن الشهرين عن 60 يوم هذا دم استحاضة، يعتبر دم استحاضة، والمرأة يعني لا يلزمها منه الغسل، يعني بعد الشهرين تغتسل، بعد 60 يوم تغتسل، وإذا خرج منها دم فلا تغتسل منه مرة أخرى، وإنما هو دم استحاضة يعني ناقض للوضوء فقط، حكمه حكم البول، يعني تستنجي منه وتتوضأ وتصلي، هذا أكثره 60 يوما. طبعا هو المرجع للعرف، المرجع للعرف، وقد ثبت في العرف عند علمائنا المالكية أنه يستمر إلى 60 يوم، فإذا ثبت ذلك خلاص إحنا نقول أكثر النفاس 60 يوما، يعني عادي حتى لو بقي 60 يوما تقعد المرأة في حكم النفساء، لكن الأقل لا حد لأقل. بعض النساء أو كثير من النساء يتصلنا تقول والله أنا أسبوع ولا 10 أيام ما نزلش الدم، لكن ما صليت اشتولي 10 أيام وما ينزل مني شيء، هذا تقصير من النساء لجهلهن بتعاليم دينهن. مفروض أول ما تجي الطهارة خلاص لابد تغتسل، مش لازم توصل للأربعين أو للستين، الأقل لا حد لأقله. فبعضهم يحسبوا أنه لازم تقعد 40 يوم ولا 60 يوم، لا، حتى ولو من اليوم الأول نظفت المرأة خلاص نقولها تغتسل وتصلي. وإذا كان هي سألت بعد 10 أيام وقالت أنا لي 10 أيام طاهرة، نقول لها تغتسلي وتقضي 10 أيام اللي فاتوا، قاعدة في ذمتها الصلاة هذه اللي فايتها، قاعدة في ذمتها ويجب عليها أن تقضيها. الأخ يونس من بنغازي قال زواج المحارم الذي حرمه الدين، قال أول حاجة هل كان قبل الإسلام نفس الحكم ولا هذا حكم خاص بالإسلام؟ لا، ليس حكما خاصا بالإسلام يا أخ يونس، وإنما كان في البداية للضرورة، يعني لما أنزل أو أهبط سيدنا آدم عليه السلام وأمنا حواء إلى

ينظر إلى محارمه نظر يعني شهوة ونظر لذة المحارم. فلذلك يعني الإنسان له غنية في الزواج من يعني الأباعد، بالعكس بل أصلا طبيا ويعني طبيا يحذروا من زواج الأقارب من الدرجة القريبة، وأن كثيرا من زواج الأقارب هذا يعني يسبب يعني أمراض عقلية وبسبب يعني الجينات وكذا. وكانت العرب تتفاخر بالزواج من الأباعد، حتى الشاعر يقول: فتى لم تلده بنت عم فيضوى، ولا يضوى إلا سليل الأقارب. يعني سليل الأقارب يجي ضعيف وهزيل وكذا، لكن سليل البعد يجي قوي البنية. ولذلك يعني هذا من الحكمة، إن الإنسان لما يكون الزواج من الأقارب حتى مش محارم يكون يعني فيه بعض الضعف، لكن الزواج من الأباعد يكون يعني أقوى في البنية. ولذلك زي ما قلنا هو المحارم ليست محل الاستدعاء، وإنما الزواج كان في السابق لضرورة، لأن ما فيش أصلا، لابد أن يكثر النسل، والنسل لن يكثر إلا بزواج الأقارب في ذلك الوقت. الأخ صالح من سرمان قال: أنا واحد من المتقاعدين وعندي 8 صغار، ولما رئيس الحكومة قال بيزيد مرتبات الضمان بعضهم رفض الزيادة هذه، قال: أنا درجتي 12 ولا 13 و900 جنيه ما تكفينيش، لدرجة أني نهرب من الحوش هربا من الوفاة بحاجات الأطفال ومصاريفهم. الحقيقة هذا موضوع تكلمنا عليه مرارا، وقلنا الله سبحانه وتعالى سيسأل المسؤولين في الدولة عن هذه المفارقة بين المرتبات. لابد أن يعيش الإنسان في ظل دولته عزيزا مكفيا، من بوش نقوله يعيش مترفا يعني بحيث أنه يسافر وكذا، لا، أعطيه يعني أقل ما يمكن من العيش الكريم. معقول الإنسان يعني أسرة وستة صغار تعطيه 900 دينار؟ احنا نعرف أن 900 دينار ما تسج حتى نفر واحد في ظل هذا الغلاء. يعني كان عنده صغار 900 هضم ما يسدوش حليب وشمالات 900 دينار هضم. فلذلك يعني الله سبحانه سائل كل شخص عما استرعاه حفظ أم ضيع، قال النبي صلى الله عليه وسلم. الله بيسأل كل شخص أودعه شيئا من المسؤولية هل حفظها أم ضيعها؟ تقول لي والله كيف هذه ميزانية الدولة؟ لأن شوفوا سبحان الله، يجوع للمواطن الضعيف ويقولوا بيزيدوه، شن هم بيزيدوه مرة 300 ولا 400 ولا 500 ما يديروا له شيء هم، ويعني تثور الدنيا ويقولوا الميزانية والميزانية، بينما السراق يعني في الإعمار وفي هذا التنمية ولا شن يقولوا له تلقاهم 40 مليار وعادي ما يتكلموش عليهم ل 40 مليار. يعني العجيب من محافظ بنك ليبيا المركزي لما صارت فيه إفراجات عن بعض مرتبات المواطنين قال: لا والله هلبة مليار هذا الإفراجات، وإحنا كيف بنواجهها؟ يعني مليار ما تقدرش تواجهها من حقوق الناس ومرتباتها اللي متعينين ويخدموا، لكن تقدر تواجه 40 مليار في الإعمار الفساد شرقا وغربا. هذا الأمر الحقيقة لا ينبغي، والإنسان يعرف أن الدنيا قصيرة، وأنه اليوم يعني حاكم ويعني آمر وناهي، وغدا مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى موقوف بين يديه، ما يقدرش يكتب أمام الله سبحانه وتعالى، ولا يقدر يختلق الحجج، ولا يقدر يقول أنا ما عنديش وراق شدوا علي حاجة، ما يقدرش يقول، لأن يده تنطق ورجله تنطق، يختم الله عز وجل على فيه، معش يتكلم، ويتكلم يديه ورجليه وتتكلم الجوارح وتخبر شندار وشمدارش. هذا لابد الإنسان المؤمن أن يحسب حسابا، فاللي ينحط في موضع مسؤولية عليه أن يضع القبر أمامه ديما يتفكر، ويعرف أنه يعني معزول اليوم ولا غدا من مكانه، فليحسن باش المنصب هذا ما يكون يعني أجرا له ونجاة يوم القيامة، ما يكونش المنصب هذا لي حسرة وندامة يوم القيامة. فما يجيش الإنسان لما تجيع المواطن، سبحان الله المسؤولون يصرفوا ويخنبوا في فلوس الإعمار وفي مبادلة النفط، والأدلة موجودة كثيرة، ويسافروا هذا المسؤولين، ياريت غير يديروا في تمرة، يسافروا بطيارات خاصة ويمشوا في العلاوات والفنادق وكذا والوفود والمؤتمرات، هذه كلها مصاريف تحمل على
ميزانية الدولة، ولما يجي لمواطن مسكين عنده فروق

ولا إفراج ولا كذا، يعيطوا كلهم يقولوا والله وين الميزانية وين والنفط وما يسدش وكذا. ابدأ بالتقشف في رأس الهرم. سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما أراد أن يصلح ابدأ ببيته وبأهله، سلم المال اللي عنده ومن زوجته فاطمة من الذهب وكذا، وضع كله في خزينة الدولة، وكلم الولاة كلهم قالهم يلا أجمعوا اللي عندكم وحطوه. أنت لو الدولة تقشفت وقعدوا يسافروا المسؤولون في الطيارة العادية مع الناس، حتى يسيدي بزنس غير المهم يسافروا في طيارة مش على حساب الدولة رحلة كاملة، يسافروا السفر الضروري ومش في كل مكان دورة مهمات ومهمات، يعني السفر الضروري الذي يحتاجونه ويسافروا في الطيارة اللي هي يسافروا فيها الناس باش ما يكلفوش ميزانية الدولة، ويلغوا قصة العلاوات والمبيت وهذه المصاريف اللي لما تبدأ الدولة مبحب حيديروها. لكن الآن أنت تبي تتقشف، أبدأ التقشف من غادي، بعدين حتى لو جيت على المواطن شوي معلش، لكن التقشف تفكروا فيه بالمواطن. ويعني سفاراتنا تملأ البلدان اللي مش محتاجين لها أصلا، ولما يجي الكيد على المواطن كلها تتكلم، هذا لا ينبغي. أمة الله من بنغازي تسأل، قالت على $2000، $2000 ما زالت يعني دار الإفتاء على نظرتها السابقة أنها ما زال ينبغي أن يتوقف الإنسان ما يخدش حتى يتضح الأمر جيدا، لأن الأمر خطير، راه عقد صرف، والصرف هذا أضيق أبواب الربا. فإذا كان فيه يعني شيء مش واضح في عمل شركات الصرافة، هل هي وسيطة ولا هل هي مشترية وكان وسيطة علشان تأخذ أجرة، فما زال فيه إشكالات. حتى تتضح هذه الأمور بعدين الإنسان يستطيع أن يقدم على هذه المعاملة. أمة الله قالت صلاة العيد كان اللي ما صلاش في المسجد عادي تصلى فرادة، إذا كان وقتها هي إلى الظهر، إلى يعني الزوال، فمن بعد ارتفاع الشمس يعني تلت ساعة، اللي مشى صلاها في المسجد بالخطبة وكذا باهي، واللي ما صلاهاش رجل أو امرأة يصليها في البيت فرادة معلش. قالت الأخت أمة الله، قالت أنا مرات نقرأ ونمر عليه سجدة، آية سجدة، هل نسجد ولا لا؟ كأن فهمت منها حتى خارج الصلاة، خارج الصلاة يستحب لها أن تسجد. طبعا الأمر ليس واجبا، لأن سيدنا عمر رضي الله عنه قرأ آية سجدة على المنبر ولم يسجد، فقالهم لتعلموا أن ذلك ليس بعزم، باش بنوريكم ونفهمكم أن هذا مش واجب بس. لكن لا شك أن سجدة التلاوة لها ثواب عظيم، لأن إبليس عندما يرى المسلم يقرأ آية السجدة ويسجد يقول ويلاه، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، أمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار. فالإنسان لا يضيع هذا الفضل إذا كان متوضئا، لأن سجدة التلاوة زي الصلاة، يلزم أن يكون ساترا للعورة، مستقبلا للقبلة، متطهرا، يعني كان شخص مش يعني عورته مش مستورة، امرأة مثلا مش لابسة ولا كذا وهي تقرأ في القرآن ما تسجدش. وكذلك إذا كان شخص غير متوضئ ما يسجدش، وإذا كان إلى غير القبلة حتى هو لا يسجد على الصحيح عند المذاهب الأربعة. أما في الصلاة ففي النافلة يعني ما فيش بأس، يعني يسجد المصلي. في الفريضة اختلف العلماء، بعضهم كره السجود في الفريضة لأنه اعتبر أن يعني السجدة في الصلاة كزيادة ركن السجود، يعني زايد، فينبغي أن لا يتعمد الإنسان السجدة. وبعضهم رأى أن الفرض كالنفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى الصبح أو كان يداوم أو يحافظ على صلاة الصبح بالسجدة والإنسان، صلاة صبح الجمعة كان يقرأ في السجدة والإنسان، وبالتالي لا بأس بقراءة سورة السجدة في الفريضة والنافلة ويسجد لها المصلي. تسأل أمة الله عن راتبة الظهر، قالت هل بعد أذان الظهر ولا قبلها؟ لا، قبل أذان الظهر، هذه صلاة الضحى، لكن راتبة الظهر بعد أذان الظهر وقبل الصلاة، يعني يدن الظهر يصلي إنسان ركعتين أو أربعا بحسب ما يقدر، يعني الأفضل أنه يصلي أربع ركعات، كما يقدرش حتى يصلي ركعتين، فهذه الراتبة تكون بعد دخول وقت الظهر مش قبله، اللي هي قبله هذه صلاة الضحى. الأخ محمد من صبراتة قال الحلف بالطلاق انتشر جدا، وكيف هذا؟ هل هو من اتخاذ آيات الله هزؤا؟ وقال هذا
يعني سفه ويحلفوا في الطالعة والنازلة بالطلاق. نعم صحيح يا أخ محمد، ثبت عن يعني بعض الصحابة أنه قال في هذا الطلاق، يعني اللي طلق 100 فقال هذا يعني 3 طلقات، هذه 3 بانت بها زوجته، و97 هذه اتخذ بها آيات الله هزؤا. يعني الله عز وجل جعل لك 3 طلقات، والطلقات هذه جعلها لك في يعني العدد، يعني في الطهر الذي لا تجامع فيه زوجتك. لما تقرر الطلاق وتفكر كويس، تجي للطهر اللي ما قربتش فيه زوجتك، ويعني تتصرف في طلقة واحدة فقط، وبعدين تنتظر تمسكها حتى تحيض، ثم تطهر مرة ثانية. فممكن أنت خلال هالفترة ترجع، وبالتالي ترجع زوجتك لأنك قاعد في فترة العدة، وترجع لك زوجتك، ربما ترى منها خلقا حسنا ما كنتش منتبه له لما كنت غاضب منها، ربما ينصلح حالها بعد هذه الطلقة فأنت تردها. إذا كان شفت أن الأمر قاعد متأزم، طلقها طلقة في هذا الطهر، وأيضا لا يعني تقرب المرأة في هذا الطهر، وبعدين تنتظر حتى تطهر الطهر الثالث. فلو طلقتها في الطهر الثالث خلاص، هنا طلاق السنة، ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، معاش تجوز لك. وانت تكون فكرت يعني في 3 شهور هضم تفكير عميق، ومعاش تندم على قرار الطلاق. لكن يجي يلعب في كارته هو صاحبه، يحلف بالطلاق، يقول لي صاحبه انزل يحلف بالطلاق، يتعارك هو ولده يحلف بالطلاق، يتعارك هو جاره يحلف بالطلاق، هذا بعدين يقعد يدور، يمشي للمشايخ ويتصل، لو أنا قلت وقلت وقلت، يقول له والله هذه 3 معاش يجوز لك، يمشي يدور شيخ ثاني، يقعد يعني يبحث عن من يفتيه، وهو يعتقد في نفسه أن زوجته لا تحل له، خلاص يقعد يدور في الفتاوى الشاذة، وهذا لا يليق بالمؤمن. مفروض خلاص إذا كان قال للشرع، مشي لشخص يثق بدينه وعلمه وقال له هذه معاش تحل لك، خلاص يمشي يعطيها حقوقها ويسجدها، مش يمشي يقعد يدور عن من يفتيه باش يردها، ويقعد يعني يتشهى ويختار بين الأقوال وبين الفتاوى. هذا ليس دأب المؤمن، بل المؤمن ليس من دأبه أن يحصل في هذه المشكلة أصلا، لأن من البداية ما يقدمش على هذا السفه، لأن هذا من اتخاذ آيات الله هزؤا. لأن الفقهاء يقولوا الحلف بالطلاق هذا أيمان الفساق، وإحنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لا يحلف بطلاق ولا بغير طلاق. هذا الإنسان العاقل الحريص مش يحلف بالطلاق ويتهور وبعدين يقعد يدور في فتاوى، زي ما قال الأخ محمد، الطلاق راهو زي طلقة الرصاصة، هذه اللي تطلع معاش تولي، معاش بعدين تجي تقعد تندم عليها وتقول أنا ما مش قصدي، وأنا يقولك طلقت وقلت لها طالق، وبعدين يقولك والله مش قصدي، يقولها كان ولدك خش أنت طالق، وبعدين يقول أنا مش قصدي، كيف مش قصدي؟ يعني كان الألفاظ الصريحة تحتاج إلى قصد وإلى نية، معناها معاش تحز بكل، كل واحد يدعي أن منواش، اللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية، معاش نعدله على نيتك ما دام قلت بالطلاق، معاش يعتبر. كذلك مما ينبغي التنبه له أن لفظ لمين في بلادنا في عرفنا يعني الطلاق، لما يقول عليه لمين بكذا راه كأنه قال عليه الطلاق، ما فيش واحد يدعي ويقول أنا والله ما ندريش، وأنا العبرة بالعرف العام. بعض الناس يحلف باليمين وبعدين يقعد يتصل بدول أخرى زي السعودية ولا غيرها ويقول أنا قلت علي اليمين، يمشي الشيخ اللي غادي يقول له كفر على يمينك. ما هو علاش قال للشيخ كفر على يمينك؟ لأن عندهم اليمين مش طلاق، فلا يخطر بباله أن في عرف الليبيين أن اليمين طلاق، وبالتالي هو يمشي يسأل يعني سؤال خطأ، لأن ما سألش أهل البلد اللي هم أدرى بأعراف الناس، ومشي يسأل شيخ تاني، والشيخ أيضا مخطئ لأنه لا يجوز له أن يفتي وهو غير عارف بعرف أهل البلد، ما يفتيش الإنسان وهو ما يندريش على عرف أهل البلد كيف. فلذلك لابد أن يعرف، لأن الأيمان والنذور وكذا هذه مدارها شني، مدارها على الأعراف، لابد أن تعرف عرف البلد. لما تجي العرف نحن تعرف أن طلاق، معاش تقول لك كفر على يمينك، هذا طلاق خلاص. فينبغي التنبه لهذا. الأخ محمد يبشر في الأخ صالح، قال أنا سمعت من ناس ثقة أن فيه زيادة لمرتبات الضمان، والحقيقة لما نشوفوا أعضاء البرلمان وأعضاء مجلس الدولة والمجلس الرئاسي والوزراء نلقوهم في 20 وفي 15 وفي كذا، وبعدين نجوا لمرتب الضمان نلقوه في 900 جنيه، ما يليقش هذا الأمر. ومتعين السلك القضائي والرقابة وال15 وال17 ألف،
وتجيلي اعضاء يعني جيل المتقاعدين اللي خدموا الدوله 30 و35 سنه تلقاه واخد 900 جنيه. انا ما قلتش ان توحد المرتبات، لا، لكن يكون فيه تقارب نوعا ما. ما يصحش واحد 900 وواحد 26000، هذا ما ينبغيش. الأخت حواء من طرابلس، دائما احنا ننبه ونقوله أي شخص رفع أمره إلى القضاء معاش يسأل المفتي، المفتي لا يتكلم في أمر عرض على القضاء. علاش؟ حتى لا تختلف، يعني حتى لا تختلف الفتوى عن القضاء، لأن القضاء بيقول لك هات البينات. أنت تو ادعيتي قلتي والله أنا حصل طلاق بيني وبين زوجي، بلك الزوج قدام المحكمة قال ما فيش طلاق، ما طلقتش، وبالتالي أنت دعواك مردودة. كان ما عندكش، كان بتجيب شهود صغارك ولا أخوتك، هذا والله بيشهدوا لك، لا ما يمشيش. فلذلك كان ما عندكش بينة، كان عندك بينة راهو المحكمة حكمت لك بثبوت الطلاق. ما دام أنت مشيتي المحكمة معاش تسألي المفتي، كملي الأمر عند المحكمة. الأخ نوري من طرابلس قال أنا ما نعرفش عندي سحر أو عندي شيء، قال زوجتي من 7 سنوات تتمنع مني وما قربتهاش، قال هل تحل لي ولا تعتبر يعني طلقت مني؟ لا يا أخ نوري ما طلقتش منك، ما دام ما فيش لفظ بالطلاق منك ولا كتابة ولا كذا، ما فيش أي شيء يدل على الطلاق منك، فهي باقية على ذمتك، قاعدة زوجة ليك. لكن كونها هي تمنعت منك هذا سبب، ابحث له يعني عن علاج، ربما يكون سحر، فتمشي لبعض الرقاة اللي يرقي بالرقية الشرعية، مش الدجالين، تمشي لشخص يرقي بالرقية الشرعية، يقرأ لك في ماء وفي زيت وفي عسل، يحبذ أن يكون ماء مطر، كان ما فيش ماء مطر، حتى مية عادية، وزيت الزيتون وعسل السدر، السدر ليه تأثير على الجان، ويعني يرقي لك في هذا الماء وفي الزيت وفي العسل، العسل تخلطه بحبة البركة وتأخذ منه، الزيت تدهن به أنت وزوجتك، والمية تشربوا منها وترجعوا إذا كان كليتوا شيء وتغتسلوا بها. فلعل هذا يكون عارض بينك وبين زوجتك ربما، وربما يعني زوجتك رأت منك ما تكرهه، فشوف راجع نفسك وعظ الزوجة. ومن يعني كانت الزوجة تسمع كلامه كويس قولها، يعظها ويبينها أنه لا يجوز لها شرعا أن يعني تمنع نفسها من زوجها، ما يصحش هذا الأمر، حرام عليها. فإذا كان فيه يعني شيء عارض بإمكانك أن تزيله بينك وبين زوجتك، جيب مشايخ، طبعا ما تسكتش على هذا الأمر، شوف مشايخ يرقوا بالرقية الشرعية، يقروا لك زي ما قلت لك وتطبق الرقية هذه، لعل الله عز وجل يذهب ما بينك وبين زوجتك. الأخت كريمة من طرابلس قالت نمشوا المدرسة، فبعض الأستاذات شحنت الهاتف من المدرسة، فاعترض عليها البعض وقالوا لها ما يجوزش، وسأل إدارة الإفتاء. المال العام له حرمة، له حرمة شديدة وحرمة عظيمة، ولا بد أن يحرص الإنسان على المال العام، لكن الأشياء التي جرى العرف بالتسامح فيها ما فيهاش بأس. يعني شحن الهاتف قداش بيصرف وهم مديرين البريزات لأجل أن يستعملها واحد عنده كمبيوتر من المدرسين أو من المدرسات، عنده كمبيوتر بيشتغل عليه يعني يستعمل كهرباء المدرسة، واحد عنده تليفون بيشحنه مثلا، واحد عنده مثلا باور بانك، يعني عنده مثلا باور بنك بيشحن الباور بنك، نقوله مثلا مش ما يحتاجلاش حاليا ربما، لكن الأشياء اللي يحتاجها حاليا مش هيسكر تليفونه ويقعد ما فيش اتصالات، خاصة كان امرأة أو بيتصل زوجها بيقولها يطلعي وجيتك وكذا، أو مثلا شخص عنده مثلا العارض هذا الداتا شو يبي يعرض للصغار مثلا للي يقري فيهم بيعرض لهم. فهذه الأشياء مما جرى العرف بالتسامح فيها، يعني أنت مشيت لضيف تشحن تليفون مش هيقول لك لا، فهذا الأصل فيه أنه خفيف وأنه لا بأس به، وما فيش داعي من التشديد، ما فيش داعي من التشديد والتضييق في مثل هذه الأمور. كان هو مثلا بيدير حاجة مش ضرورية أو تسحب في كهرباء هلبة أو كذا، ممكن صحيح نقول له هذا المال العام له حرمة، وما يجوزش أن الإنسان يجازف باستعمال المال العام هذا. أخيرا، ها هو عام هجري قد انصرم، وسنستقبل عاما هجريا جديدا، وينبغي لنا أن نأخذ عظة وعبرة وذكرى من يعني تسارع الزمان وتعاقب الأعوام، وينبغي أن نحسن في العام المستقبل، وأن نكون في عامنا القادم أفضل من عامنا
السابق، وأن نكون أقرب إلى الله وأكثر نفعا لعباد الله، وأن نكون على قدر الأمانة والمسؤولية التي كلفنا بها. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا لمزيد من الخير والعلم، وأن يجعلنا من النافعين لأمتهم. أسأل الله أن ينصر أهلنا في غزة والمجاهدين في سبيله في كل مكان. صلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.

0: مدارك.
1: هذه الحلقة إعادة. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: الأخت خديجة شيخنا قالت أن فيه امرأة أهدتها مزهريات تحف وجبت من الحوش وهي شاكة فيهم، الظاهر أن شاكة أن فيهم سحر أو فيهم شيء من هذا القبيل، فقالت يعني شو ندير لهم، كيف تصرف، كيف تصرف فيهم؟
3: والإنسان لما يشك إذا كان في شك وغيره ممكن يستعمل الرقي، يعني يغسل هذه الأشياء بماء مرقي أو غيره، ويقدر أصلا يقدر تخلي يعني مش يوم يأخذهم، مش إذا كان شاك فيهم يقدر يهديهم للغير، هو هدية، الهدية المسلم له أن يتصرف فيها، إذا كان شكت فيهم نقدر تهديهم للغير، تبعد بعدهم إلى مكان ممكن نغسلهم بماء مرقي إذا شكيت أن فيه شيء، نفتشهم نديرهم يعني، وهكذا ما فيش بأس يعني أن يحتاط الإنسان إذا كان الشخص هذا غير محل ثقة يعني.
2: نعم بارك الله فيك شيخنا.
4: أخ عبد الله من مصراتة قال شن حكم قول صدق الله العظيم بعد القراءة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يثبت عنه أنه كان عندما ينتهي من القراءة يعني أنه يقول صدق الله العظيم، ولا أنه يأمر أصحابه بذلك، لكن لو قالها شخص لا على وجه السنة، يعني مجرد أنه يريد أن يميز بين انتهاء القرآن، بين القرآن وبين الكلام الذي سيأتي بعده، والأصل فيها أن الله سبحانه صادق، هو الكلام صحيح لكن وضعه يعني قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، لكن جعل التصديق بعد انتهاء القراءة هذا هو موضع النزاع بين العلماء. بعض العلماء منع منه خشية أن يعتقد أنه سنة ويظن الناس أنه لا بد من ذكر هذا اللفظ، أو ربما يظن أنه من القرآن، هذا بعض العلماء تشدد فيه ومنع منه. بعض العلماء يعني قالوا إذا كان لم يفعله على وجه أنه سنة وإنما مجرد فصل بين القرآن وبين الكلام الآخر فلا بأس بذلك، والأمر واسع إن شاء الله. كان يعني لم يصدق ما ينكرش عليه ويقولوا له كيف ما تقول صدق الله العظيم وكذا زي ما يفعل بعض الناس، وإذا صدق بالمقابل ما ينكرش عليه ويقال له فعلت بدعة، لأنه لم يفعل على وجه أنها سنة وإنما هو مجرد يعني أخبر بأن الله صادق في قوله وأنه انتهى من تلاوة القرآن، فالأمر واسع إن شاء الله.
5: الله يبارك فيك شيخنا. هذا سائل أيضا عبر البريد يسأل يقول بأنه أستاذ جامعي وفي طالبات يشرف عليهم في بحث التخرج ويتابع فيهم على الخاص بالواتساب وكذا، فيسأل على التواصل معهن عبر هذه الوسيلة.
6: نعم، هو التواصل بقصد العلم والتعلم هذا أمر جاهز، ما فيه شيء إشكال، ولكن الذي نخشاه أن يتحول الأمر من التعلم والتعليم إلى الغرام والحب والهيام لكثرة أنهم يستمر وبعضهم عادي يرتفع التكليف، وهذا هو سبب الفساد. لما يعني الإنسان تتبسط في القول معه وتمازحه وبين المرأة والرجل فطول يعني الإنسان يفتح والعياذ بالله باب من أبواب الفاحشة، فينتقل الأمر من أمر مبارك في العلم والتعلم ولا يصبح إلى أمر إلى ذريعة للفساد والفحش. وكم نسمع من القصص الآن اللي صايرة كثير من الزوجات يشتكين من علاقة أزواجهن بالبنات عن طريق الماسنجر وعن طريق الواتساب وعن هذا أمر كثير أصبحنا نسأل فيه صباح مساء. هذا الأمر شن سبب الأمر هذا؟
5: التساهل في
6: هو التساهل في التواصل، هذه من المصائب الآن اللي ابتلت بها الأسر، يعني صوت وصورة، زمان كان صوت بس، الآن صوت وصورة بين الرجل والمرأة، الصوت والصورة في الأول هدرزة عادية ما فيش بأس، ثم ينتقلوا إلى الأسوأ فالأسوأ فالأسوأ إلى أن تقع الفاحشة الكبيرة والعياذ بالله. والله لا تتصور يا شيخ صلاح كثرة الأسئلة في هذا الأمر، في هذا الأزواج يهجرن أزواجهن زوجاتهن، أزواج يهجرن زوجاتهن لا ينمن معهن، ينتقل لدار الأخرى وتقول أنا نسمع ونسمع حتى في الصوت ونسمع في... ليه هذا الفساد هذا؟ فلهذا احنا نقطع دابر الموضوع من الأول، من الأول نقول لا تتواصل معها في الدراسة، تواصلوا همنا في في في في, في مكان الدراسة.
5: نعم.
6: تواصلوا في مكان دي... بعض الأخوات تقول لك بنعلم القرآن، تبي تعلمها هي تحفظ القرآن وتبي تعلم شباب يا ودي تربحي.
5: نعم.
6: تو يتعلموا في هلبة مشايخ يمشوا يقروا هم كتاتيب هلبة، والله هذا ما يجيب لنا إلا يعني راهو هذا من واقع تجربة نسمعه احنا في الفساد اللي صاير. ولهذا يعني الشيء اللي يكون ذريعة للفساد هو فساد بذاته، ولهذا ننتهي عن ذلك والله أعلم.
0: قال الشيخ أبو محمد رحمه الله: ثم يفيض الماء على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر ثم يتدلك بيديه. تحدث سابقا الشيخ أبو محمد بن أبي زيد عن قضية الغسل وأتى به على الوجه الأكمل، وقال طريقته كالآتي: يبتدئ بإزالة الأذى، يغسل الأذى، ثم بعد ذلك يتحول إلى الوضوء ويكمل وضوءه الوضوء الشرعي كما هو معروف، ابتداء من غسل اليدين والركوعين إلى الرجلين، ولما ينتهي من هذا يبتدئ في طريقة الغسل، ويبتدئ ذلك بأن يغمس يديه كما ذكر ابن أبي زيد في الإناء، ثم يأخذهما دون أن يأخذ معهما الماء البلل فقط، فيخلل بهما أصول شعره من الخلف إلى الأمام، ولما يخلل بعد ذلك يأخذ 3 غرفات فيها الماء اليدين ويغسل بهذه الغرفات 3 رأسه حتى يصل الماء إلى البشرة. لما ينتهي من هذه يغسل رقبته من الأمام ومن الخلف، ثم بعد ذلك يصل إلى ما يتحدث عنه الآن وهو مسألة إفاضة الماء على جسده كله، مبتدئا بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر. وربما حدثتكم في الماضي لا أعرف عن مسألة بعض العلماء المالكية يقولون بأنه يغسل إلى الركبتين الشق الأيمن ثم يأتي إلى الشق الأيسر إلى الركبتين كذلك، ثم بعد ذلك يأتي إلى الرجل اليمنى من الركبة إلى الكعبين، ثم يأتي إلى اليسرى وينتهي غسله. وبعضهم أيضا يتحدث عن تقسيم آخر بعد الرأس والرقبة من الجهتين، يتحدث عن إفاضة الماء إلا عند الركبة، ثم بعد ذلك يتحول إلى إفاضة الماء في الجهة الأيسر، ثم يغسل الجزء الأمامي صدره وبطنه ثم الجزء الخلفي. وبعض علمائنا يرى أن غسل البطن والظهر يأتي في نفس غسل نعم الأطراف والجنبين.
7: شيخنا الأخت فاطمة تسأل عن مسألة الكراسات للطلبة يكون فيها آيات قرآنية، فتخاف يعني أن تمتهن هذه الكراسات، فهل يجوز لها أن تحرقها حتى يعني لا تعرض الآيات التي فيها إلى الامتهان؟
8: لا شك، وإذا كان الكراسات الآن وهذا في كل البيوت إذا كان هي مجرد ورقات تقدر الإنسان ينزع الورقات هذه اللي فيها قرآن يحرقهم، يديرهم نقولوا إحنا تحت حيط حفرة ولا شيء والله في ويحرقهم ويرد برمادهم ويستخدم بقية الكراسة. وكان هي الكراسة كلها يعني متاع نهاية سنة يعني أكترها فيها كتابة وبيتخلص منها بكل يحرقها بكل ويرتمها وما فيش باس. وهذا ما فعله الصحابة رضي الله عنهم بعد جمع القرآن، هم جمعوا الأشياء اللي كان مكتوب فيها القرآن مثل بعض الجلود والسعف وغيره والأدوات وتم حرقها.
7: نعم شيخنا.
9: أختم بسؤال الأخ يوسف من مصراتة وقد تكون لنا وقفة سريعة فيه، قال الآن فصل الصيف وبدأ انقطاع الكهرباء والحمد لله على كل حال في السراء والضراء. للأسف فرحنا السنين الماضية وزال انقطاع الكهرباء، الآن للأسف رجع انقطاع الكهرباء وبدينا نشوف الكهرباء تنقطع 3 ساعات و4 والحمد لله. إذا رأينا أناسا في دول أخرى فنحمد الله على هذا الأمر ونسأل الله ألا يزيد الأمر علينا يعني شدة. ولكن للأسف بعض الناس لا يسهم في ترشيد الطاقة كذلك، وهذا أمر دائما ما نتكلم عليه. تو الإنسان بالله اللي عنده إنارة زائدة، أنت مثلا نقوله مولع 2 من المكيفات وأنت محتاج لمكيف واحد، تعرف لو تطفي المكيف الثاني بنية التخفيف والمساعدة في التخفيف عن الشبكة يكون لك الأجر، لأن الإنسان إذا عمل العمل بنية العبادة يكتب له الأجر. وقياسا على هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. اللي ما عندهش اللي عنده دابة تانية مش محتاج لها يعطيها الإنسان محتاج لها. أنت الآن عندك مكيفين، أنت محتاج لمكيف، أنت وزوجتك مثلا وما عندكش، والله أنت وزوجتك وأولادك مثلا يسدكم مكيفين، شي يصبح توليع المكيف الثالث يصير إسرافا زائدا. وللأسف هذه الإنارات الزائدة هذا أمر حتى لو كان من داخل الساعة وتقول أني يا شيخ راه داخل الساعة ونخلص فيه، لكن هذه الإنارة الزائدة هي نوع من الإسراف. نعم كلنا نقع في ذلك، لا أبرئ نفسي من هذا، لكن الإنسان يجتهد في هذا الأمر يجتهد. فالأخ يونس قال كذلك تقع في المساجد، المساجد بعض المساجد للأسف تجد المكيفات الكبار هذه اللي زي الثلاجة واقفة والمكيف هذا يسحب فيه نار كبيرة وتجده مشغلا طيلة 24 ساعة، وهذا نوع من الإسراف الزائد. فالإنسان يعني لا بأس يشتغل يفتح المكيف ويفتح الحاجات المحتاجة لها من الإنارة، لكن الشيء الزائد يعني فلتساهل. يعني بعض الناس يا جماعة عندهم هذه الثقافة وبعض الناس لا يبالي أصلا، عادي تلقى في النهار شو يقولوا الفلاش اللي برا والع واللمبات كلهن والعات والتكييف والع، وإذا كان خارج الساعة هذه كارثة وهذا أدهى وأمر، وإذا كانت داخل الساعة فيكون هذا من تبذير المال في غير محله.
10: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
11: ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم

0: لنا أجمل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى. يقول المؤلف:
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما الحلم والاحتمال والعفو مع القدرة والصبر على ما يكره.
1: في هذا الفصل من الباب الثاني من القسم الأول، وبعد أن تكلم عن الفصل الذي قبله عن وفور عقل النبي صلى الله عليه وسلم ورجاحته، شرع يتكلم في بعض مكارم الأخلاق التي يتحلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الفصل جمع بين مجموعة منها متقاربة، هي الحلم والاحتمال والصبر والعفو، وبين المؤلف أن الحلم والعفو إنما يكون عند المقدرة، والمقدرة مصدر ميمي من الفعل الثلاثي قدر يقدر على وزن مفعل، على وزن مفعل لأنه فعل صحيح، ولكن روي مقدرة ومقدرة ومقدرة، وفي بعض النسخ التعبير مكان المصدر الميمي هذا بلفظ القدرة، وتزاد التاء على وزن مفعل في المصدر الميمي من الثلاثي إن لم يكن معتلا، فإن كان معتلا فيكون وزنه مفعل كما في وقع يقع موقعا، فإن كان الفعل رباعيا جاء المصدر الميمي منه على وزن مضارعه بعد إبدال الياء ميما مضمومة وفتح ما قبل الآخر. وهو يستوي فيه اسم المفعول واسم الزمان واسم المكان والمصدر الميمي. فالعفو والحلم والاحتمال إنما يكون عند المقدرة أو المقدرة أو المقدرة. وقد بدأ كلامه المؤلف في هذا الفصل بلفظ أما، وأما أداة شرط وتفصيل وتأتي للتوكيد، وشبيهة بها إما، يقول الله سبحانه وتعالى: كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. فهذه أما تسمى أداة شرط وتفصيل، وإما حرف للتفصيل أيضا، وقد يفيد الشك وقد يفيد الإيهام وقد يفيد التخيير، كقوله تعالى: إما شاكرا وإما كفورا، وكقولك: لمن تخيره في أخذ شيء إما كذا وإما كذا. وقد تريد أن توهمه ولا تبين له فتستعمل في ذلك مع علمك أنت بما هو حاصل وواقع. تقول جاء أو ركب السيارة رجل إما فلان وإما فلان، فأنت قد تعلم هذا الراكب ولكنك تريد أن تعميه عن السامع. والخلاصة أن إما حرف تفصيل يفيد التخيير ويفيد الشك ويفيد الإهام، وأما حرف شرط وتفصيل ويفيد التوكيد. قد يليها جواب شرط جملة فعلية، وقد يليها اسم. ففي مثل قول الله تبارك وتعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. هذه وليها الاسم وهو معمول لما بعده، أو وليها الظرف أو الجار والمجرور وهو متعلق بما بعده، وقد يليها المبتدأ كما هو في جملة المؤلف: أما الحلم. لكن إذا فرغنا من هذه الجملة نجد الكلام غير تام. أما الحلم والاحتمال والصبر والعفو مع المقدرة. وسكت المؤلف واستأنف كلاما آخر بعده، لم يأتي بخبر يكون خبرا للاسم الذي جاء بعد أما وهو يعرب مبتدأ، والخبر هنا محذوف، وتقديره: أما الحلم والاحتمال والصبر والعفو مع المقدرة فحدث ولا حرج، أو فهو مشهور به النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو لا يحصى كثرة. ومشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا خبر واضح، لكن حينما نقدره بفحدث ولا حرج أو لا يحصى كثرة فهي جملة فعلية مؤولة بخبر محذوف للمبتدأ الذي هو الحلم وما عطف عليه الاحتمال والصبر والعفو. وقد تقدم القول قديما في أول قراءتنا للكتاب وشرحه في حديث المؤلف في مقدمته، حيث استعمل كلمة بعد وجاء بكلام من بعدها لم يدخل عليه الفاء. وقد قلنا بأن بعد هذه الواقعة بعد أما بعد كما في خطب الخطباء، فإنها ما بعدها ينبغي أن يقترن بالفاء أن يقدر قول محذوف على تقدير أما بعد فيقال كذا وكذا. ودليل هذا من القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: وأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فحذفت الفاء وهي مقدرة مع فعل محذوف مأخوذ من القول من مادة القول وتقدير فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم. وبعض المفسرين قال لا، الفاء لم تحذف بل هي التي بعد أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب، دخلت على فذوقوا العذاب وهي جواب الشرط. نعم.
2: وبين هذه الألقاب فرق.
1: الألقاب جمع لقب، والمراد به العلم الذي يطلق مدحاً أو ذماً للإنسان، كما يقال أمير المؤمنين ويقال الجاحظ وهكذا. ولكن المؤلف هنا استعمله وأراد به أسماء مكارم الأخلاق المعروفة كالحلم والاحتمال والصبر والعفو والصدق والأمانة والشكر والشجاعة والجود والكرم إلى آخره. نعم.
2: فإن الحلم حالة توقر وثبات عند الأسباب المحركات.
1: سار المؤلف في هذا الفصل على نحو ما ابتدأه في الفصل قبل السابق، حيث عرف مكارم الأخلاق، فهو هنا يعرف هذه المصطلحات وهذه القيم الخلقية، فيعرف الحلم بأنه
2: حالة توقر وثبات عند الأسباب المحركات.
1: حالة توقر وثبات عند الأسباب المحركات. والتوقر من الوقار، وهو أن يكون الإنسان رزيناً لا يخرج عن طوره مع وجود الأسباب المحركات. والمراد بالأسباب المحركات هنا المثيرات التي تجعل الإنسان ينفعل ويتصرف بطريقة هوجاء قد تعاب عليه، مع أنه في الأصل لم يتصرف هو هذا التصرف الأهوج إلا لما نزل به من المثيرات التي حركت انفعالاته. وما أكثر هذه المثيرات، حتى ولد الرجل وأهل بيته يثيرونه أحياناً، يأتي تعباً فتلقى عليه الأسئلة والطلبات فيؤدي به إلى الانفعال وربما إبداء الغضب الشديد. بل حتى في الطريق العام يخرج الإنسان مرتاح البال بسيارته وإذا به يفاجأ بمن يسد الطريق أمامه أو يقطعها عرضاً بصورة مفاجئة تزعجه وتدفعه إلى أن يعمل جهده في إيقاف عربته في حالة فزع شديد. فالحالات والمثيرات والأسباب المحركات تقع للإنسان في كل أحواله، لكن الرجل الوقور والحليم هو الذي لا يقابل ذلك بالغضب، وإنما يعفو ويستغفر ويسأل الهداية لمن فعل به ذلك. وما أكثر ما نسمع الناس يدعون على أبنائهم وعلى أهليهم بل على أنفسهم، وهو شيء مذموم مستقبح في الإسلام، كما قال الله جل من قائل: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وقد ضرب المثل بالأحنف بن قيس عند العرب، جاءه من قال له إن ابنه قد قتل وأن قاتله ابن أخيه، فما كان إلا أن أمر بدفن القتيل وإطلاق سراح القاتل، وهو موقف صعب ولا شك، ولكن مثل هذا الموقف يتحلى فيه الحلم. وسيورد لنا المؤلف رحمه الله مواقف عظيمة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أبدى فيها الحلم الكبير.
0: العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم

0: إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
1: والاحتمال حبس النفس عند الآلام والمؤذيات.
2: الاحتمال
1: حبس النفس
2: عند الآلام والمؤذيات.
3: قال بعض شراح الشفاء: المراد بالآلام هي ابتلاءات الله سبحانه وتعالى لعبده، يبتلى الإنسان في نفسه وفي ماله وفي عمله وفي ولده وفي رزقه، ابتلاءات كثيرة، نسأل الله العافية. والمؤذيات ما يصيب الإنسان من الأذى من المخلوقات، سواء كانوا أو كانت هذه المخلوقات بشراً أو حيواناً، فقد يعتدى على الإنسان من بعض الناس دون ما مبرر لذلك، وقد يتهم وقد يشتم، ولكن الاحتمال لو كان متحليا به ما زاده إلا تباتا وقولا لمن آذاه سامحك الله، أو كما يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم في حال الصيام: إني صائم. وقد يؤذى من حيوان يفاجئه في طريق، بل قد يكون في مزرعته ونحو هذا، فالاحتمال مطلوب من المسلم في مثل هذه المواقف، ابتلاءات الله وعدوان خلقه على الإنسان. نعم.
1: ومثلها الصبر ومعانيها متقاربة.
3: وذكر المؤلف الصبر، وقد عرفه بعضهم بأنه حمل النفس على المكاره، وهو معنى قريب مما تقدم.
1: وأما العفو فهو ترك المؤاخذة.
3: العفو ترك المؤاخذة، يعني من حق الإنسان في بعض المواقف أن يطالب بحقه ممن اعتدى عليه، يهينه أمام الناس فلا يحتمل ذلك فيرد عليه، وقد يتلاطمان وقد يتصارعان ويحدث ما يحدث، ومعظم البلايا من مستصغر الشرر كما يقولون، وهو ما نراه يصدر عن بعض الشباب بالمبادرة إلى إطلاق النار أو بالطعن بخنجر أو نحو ذلك، وهذا ما ينبغي أن يكون. فالصبر، فالعفو هو ترك المؤاخذة وعدم مؤاخذة السفيه والجاهل، كما قال الشاعر: ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم تقلت لا يعنيني. ينسى ويتناسى ويتغافل ولا يرد السيئة بمثلها، حتى لا تقع أمور لا تحمد عقباها. والله سبحانه وتعالى يعلم نبيه هذه القاعدة العظيمة، قاعدة العفو وترك المؤاخذة، في آيات بينات سيأتي سردها. نعم.
1: كله مما أدب الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف، الآية.
3: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يأخذ العفو فلا يؤاخذ، وأن يأمر بالعرف وهو المعروف، وأن يعرض عن الجاهل الذي لا يحسن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وخطاب العقلاء وأهل العلم ونحو ذلك. وقد تكلم المفسرون في العفو هذا فقالوا قد يراد به أحد معان ثلاث: خذ العفو بمعنى ترك المؤاخذة، أو بمعنى التساهل وعدم التشدد على الناس، وقد يكون المراد أو يحتمل هذا اللفظ الرضا بالقليل وعدم الحرص على أخذ كل شيء. قد يكون لك حق لك أن تطالب به كله، ولكن مع ذلك قد تتسامح وترضى ببعضه، فهذا مما يدخل في العفو، لأن العفو أيضا من معانيها اللغوية الزيادة والفضلة. نعم.
1: روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآية سأل جبريل عليه السلام عن تأويلها، فقال له: حتى أسأل العالم.
3: المراد بالعالم هنا الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: ثم ذهب فآتاه فقال: يا محمد، إن الله يأمرك أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك.
3: هذه الألفاظ المشهورة في الأخلاق الإسلامية وفي التركيبة الاجتماعية للمجتمع الإسلامي: وصل من قطعك، وإعطاء من حرمك، والعفو عمن ظلمك. هذا الحديث رواه ابن جرير الطبري رحمه الله وابن أبي حاتم، ولفظه مشهور. نعم.
1: وقال له: واصبر على ما أصابك.
3: واصبر على ما أصابك من سورة لقمان هي وصية

على نبيه بأن يصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وبقية المعنى حيث الوقف، ولا تستعجل، واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل، ثم كلامه مستأنف جديد. وأولو العزم بينهم علماؤنا أولئك الرسل الأفذاذ الذين عاندهم أقوامهم وأصروا على مخالفتهم والكفر بهم وصبروا على أقوامهم مددا طويلة ولاقوا العنة الشديد بل والأذى البدني من أقوامهم، وهم سيدنا نوح عليه السلام وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه وعليهم الصلاة والسلام جميعا. نوح لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما داعيا فقط، وعاندوه وسخروا منه وانتقم الله منهم بالهلاك في المياه المغرقة. وإبراهيم عليه السلام بلغ من جرأة قومه عليه أن ألقوه في النار وحماه الله منها، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ليس بردا فقط حتى لا يقتله البرد، وإنما برد وسلام أيضا. وموسى عليه السلام عانده فرعون وطارده ونجا بأتباعه، ثم انقلبوا على أعقابهم فضيعوا عقيدتهم وإيمانهم وخاصموه وجادلوه وحرفوا شريعته في نهاية المطاف. وعيسى عليه السلام بلغ من جرأة قومه أنهم جعلوه ابنا لله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وألهوه وأله أمة، وادعوا عقيدة باطلة لا يزال نحو ثلث سكان الأرض يعتقدونها، وأصلها ممن يسمى بولس الرسول، وهو يهودي ادعى النصرانية وأدخل فيها التأليه واستحسن النصارى تلك العقيدة الفاسدة واعتبروها إعلاء لمنزلة عيسى فاعتقدوها، فهي عقيدة باطلة حكم الله سبحانه وتعالى بكفرها في التنزيل العزيز، وبين أن نبي الله عيسى عليه السلام سوف يتبرأ منهم يوم القيامة. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. الله سبحانه وتعالى مطلع على فساد عقيدة أولئك الأقوام، وحاول يهودي آخر في صدر الإسلام بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى
وهو عبد الله بن سعد.

0: اليهودي أن يفسد عقيدة المسلمين، ولكن هيهات، الذي تكفل بحفظ كتابه لا شك أنه ضامن سلامة دينه وسلامة هذه الرسالة المباركة.
1: وقال سبحانه: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.
0: قيل إن هذه الآية حينما نزلت أجاب سيدنا أبو بكر رضي الله عنه بقوله: بلى نحب أن يغفر الله لنا، وكأنه فهم منها أنها توجيه له لما كان بدر منه من قطع نفقته على ابن خالته مصطح بن أثاثة، وكان قد تقول في السيدة عائشة وخاض في حديث الإفك، فقطع عنه ما كان ينفق عليه. ولما سمع هذه الآية وكان لا شك وقافاً عند كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، بادر إلى العفو وإلى المغفرة وعدم المؤاخذة. نعم.
1: وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور.
0: هذه من آيات سورة الشورى التي يبين فيها الله سبحانه وتعالى أن من أسيء إليه وظلم من حقه أن يأخذ حقه ويطالب بمظلمته، ولكن المثل الأعلى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فالتسامح والمغفرة مما هو مطلوب من المسلم، ويدل على قوة إرادته وهمته العالية في عدم المؤاخذة. نعم.
1: ولا خفاء بما يؤثر من حلمه واحتماله.
0: لا خفاء بما يؤثر، الباء للظرفية بمعنى في، والمعنى لا خفاء فيما يروى من احتمال النبي صلى الله عليه وسلم وحلمه وعفوه.
1: وأن كل حليم قد عرفت منه زلة وحفظت عنه هفوة، وهو صلى الله عليه وسلم لا يزيد مع كثرة الأذى إلا صبرا، وعلى إسراف الجاهل إلا حلما. حدثنا القاضي أبو عبد الله محمد بن علي التغلبي وغيره.
0: محمد بن علي التغلبي أحد شيوخ القاضي عياض رحمه الله تعالى، توفي عام 508 من الهجرة النبوية، أندلسي، تفقه على يد أبيه وطبقة أبيه، وساد بين العلماء ونال مرتبة عالية، وهو الملقب بابن حمدين، ونسبته التغلبي بفتح اللام والتغلبي، لأن النسبة إلى بني تغلب، وبنو تغلب قبيلة عربية بكسر اللام، لكن النسبة إليها تكون بفتح اللام ويجوز الكسر. وقد تقدم معنا هذا في درس سابق في أول الكتاب.
2: العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم

0: الأفضل.
1: قالوا حدثنا محمد بن عتاب.
0: محمد بن عتاب هو شيخ ابن حمدين التغلبي هذا، وهو أيضا شيخ القاضي عياض، تلقى عنه القاضي عياض كما تلقى على ابن حمدين التغلبي. وعلى كليهما قرأ الموطأ رواية يحيى بن يحيى التي سيسوق بسندها هذا حديث الإمام مالك المروي في موطئه. وابن عتاب جاء في كتاب نسيم الرياض، وهو من شروح من الشروح الواسعة لكتاب الشفاء، أنه توفي عام 402، وهو بعيد جدا، لأنه يكون بينه وبين من روى عنه الشيخ الأول التغلبي ابن حمدين التغلبي أكثر من 100 سنة، وهذا لا يصح. وقد تتبعت وفاة ابن عتاب، وقد ذكره المؤلف في كتابه الغنية فهرس شيوخ القاضي عياض، وبين أنه توفي عام 520. وهو غير ابن عتاب الأبعد المتوفى عام 462 كما ذكر القاضي عياض في كتابه المدارك.
1: حدثنا أبو بكر بن واقد القاضي وغيره.
0: محمد بن واقد، ويروى أيضا ابن وافد، توفي عام 450. نعم.
1: حدثنا أبو عيسى.
0: أبو عيسى المراد به يحيى بن عبيد الله، وهذا الحديث هذا السند يروي أبو عيسى أو يحيى أبو عيسى عن أبيه عبيد الله. نعم.
1: حدثنا عبيد الله، حدثنا يحيى بن يحيى.
0: وأبو عيسى أبوه عبيد الله يروي هذا الحديث عن يحيى بن يحيى الليثي أحد رواة الموطأ. ويحيى بن يحيى الليثي توفي عام 234، وقيل 233. وقد ترجم له القاضي عياض في كتابه المدارك، لأنه أحد علماء المالكية. وكتاب المدارك جعله القاضي عياض لتراجم علماء المالكية، تابع فيه بعض علماء المشرق ممن ترجموا لعلماء المذاهب الأخرى، وجمع تراجم علماء المالكية ومما كتبه علماء المالكية أنفسهم، ومما هو اطلع عليه، وجمع ذلك لأولئك العلماء الذين أدركهم ومن كان قبلهم طبقة فطبقة، إلى الطبقة الأولى وهي طبقة الإمام مالك وتلاميذه، وسماه ترتيب المدارك. فكتاب المدارك ساق فيه القاضي عياض ألف ترجمة، ترجم فيه لألف عالم من علماء المالكية، ورتبهم طبقة في إثر طبقة إلى زمانه رحمه الله تعالى. ويحيى بن يحيى الليثي ذكر في ترجمته في ترتيب المدارك أنه شد الرحال إلى المدينة لطلب العلم على الإمام مالك في العام الذي توفي فيه، بل ذهب إلى المدينة مرتين في فترتين قريبتين، ذهب وقرأ الموطأ ورواه عن الإمام مالك، ثم عاد ولم يلبث أن توفي أبوه فورث ما ورث من المال وعاد أدراجه إلى المدينة، فلحق بالإمام مالك رحمه الله وهو في حال المرض، فتلقى عن تلاميذه وحضر وفاته هناك. ففي المرة الأولى تلقى الإمام مالك وبعضا من تلاميذه المتقدمين كالليث بن سعد، وفي المرة الثانية تلقى عن تلاميذ الإمام كالليث بن سعد وابن القاسم العتقي، وجمع علما غزيرا أثبته في روايته للموطأ عن الإمام رحمه الله جميعا. ورحلته الأولى إلى الإمام مالك جلسه فيها ولا شك في الروضة المشرفة، وكان الإمام مالك يعجب بسمت يحيى بن يحيى وحسن زيه ومظهره، وكان يجالس الإمام للعلم وللتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه. ويروى أنه في أحد المجالس حدثت ضجة خارج المسجد النبوي، فتساءلوا فقيل لهم إن الفيل جيء به إلى المدينة، هذا الحيوان الضخم الذي لا تعرفه بلاد العرب جيء به إلى المدينة، فهب الطلاب يريدون رؤية الفيل لأنهم لم يروه يعني رؤية العين، ولكن يحيى بن يحيى لم يتحرك من مكانه، فقال له الإمام اخرج، يأذن له في أن يخرج لرؤية الفيل، ولكنه أبى، قال ما جئت من الأندلس لأرى الفيل، وإنما جئت لأتلقى عليك العلم لأتفقه بك. فأكبر الإمام مالك في هذه الشجاعة وهذا الرأي ورجاحة العقل وسماه العقل، وقد تأكد ذلك، فإنه حينما رجع إلى الأندلس بعد رحلته الثانية أكبروه وقدمه الرؤساء وأجلوه وعرضوا عليه القضاء وكان لا يقبل، لم يقبل أن يتولى القضاء مع كل وسائل التأثير عليه، ولكنه كان يقترح القضاة، يقول أرى فلانا يصلح للقضاء فيولى، وقد يشكو الناس حكما من قاض فينظر فيه فيناقشه في حكمه، وهو أشبه ما يكون اليوم بالتفتيش القضائي عندنا. ولما ألح عليه الناس في أن يتولى القضاء قال لهم لو تولي وأنا لست متولي للقضاء، أنظر في قضاء بعض من يظلمكم فأرده، لكني إن توليت القضاء من ينظر في حكمي ويردني عنه؟ فأعجب الناس بقوله وتركوه في الواقع الذي هو عليه من الإشراف على أهل القضاء ومتابعة أحوال المسلمين. وقال له بعض أهل العلم إنه يروى عن الحسن أنه لولا الحمقى لفسدت الدنيا، وما عمرت. فقال: لا، أنا أقول لولا الحلماء لفسدت الدنيا. وهذا ينسجم مع موضوع درسنا اليوم من أن يحيى بن يحيى رحمه الله كان يكبر الحلم والوقار والعفو.
1: حدثنا مالك.
0: مالك الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة الذي ضربت إليه آباط الإبل، سوف نتحدث عن بعض مناقبه في بعض الدروس لأنها أكثر من أن تحصى. كان رجلاً مهيباً وصبوراً على العلم وعفيفاً وصارماً في تعليمه، يراقب طلابه بكل دقة ويحاسبهم على حركاتهم وسكناتهم لما يطمع فيه من نيل العلم الغزير الذي وهبه الله له، حيث جمع الموطأ في 40 سنة وتلقى عن شيوخ وعلماء لا يحصون كثرة، وهو في تقدمه في العلم قصته المشهورة التي قيل فيها: لا يفتى ومالك في المدينة ليست بخافية على أحد. وقع ذلك في حياته وهو في طليعة علماء الإسلام في تلك الفترة وذلك الوقت. ولكن الطريف الذي ينبغي أن ننتبه إليه أنه في شبابه وفي فتوته كانت له مواقف مشهودة في العلم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا ويكرم أبناءنا بمثلها من النبوغ والتقدم في العلم. وقد بيّن ذلك القاضي عياض في ترتيب المدارك في ترجمته للإمام، حيث أورد قصة طريفة وسؤالا غريبا فقهيا عجيبا من بعض الناس عن رجل أوصى بأن تزوج ابنتاه لولدين لأحد الناس ثم توفي، فسأل الناس: أهذه الوصية جائزة وتنفذ أو لا؟ فجمع أهل العلم فقالوا: جائزة وتنفذ، وما الذي يمنع منها ما دام هناك شهود على أن البنتين زوجتين ولدين لفلان، وصمت هو. فسئل وقيل له: وماذا تقول أنت؟ قال: الوصية لا تنفذ. قال: هو لماذا؟ قال: حتى تعرف من زوجة من ومن زوجة من. أما أن تكون وصية هكذا مبهمة، فلانة وفلانة زوجتين لولدي فلان، لأنه لو تعلق كلاهما بواحدة كل منهما يدعي أنها زوجته ماذا نصنع؟ فعجبوا من ذكائه وفطنته وقدرته على هذا الفهم الذي لم يفطن إليه غيره. فإمام دار الهجرة المتوفى عام 179 أدى الرسالة وعلم المسلمين في المشارق والمغارب، وكان يناظر، وكان يناقش ويجيب ويدافع عن رأيه ويكبر أهل العلم. وحينما جاء الإمام الشافعي رحمه الله ودرس عليه، ثم بعد ذلك وحفظه الموطأ في بيته، ثم استأذنه في أن يذهب إلى العراق للتلقي على محمد بن الحسن الشيباني، وسأله: أيجب عليه أن يعود أدراجه إلى مكة ليستأذن أمه، أم يعتبره إذنا واحدا ينصرف من المدينة إلى العراق رأسا؟ قال له: أما علمت أن الملائكة تبسط أجنحتها لطالب العلم وحثه على أن يقصد العراق ويتلقى العلم؟ فانظر إلى هذا التسامح بين أهل العلم وحرصهم على أن يفيدوا تلاميذهم وأن يفيدهم غيرهم. نعم.
1: عن ابن شهاب.
0: ابن شهاب الزهري هو شيخ الإمام مالك، توفي عام 124، كان من أوائل من دون السنن والسير، وكان يحفظ من الحديث الكثير.
1: عن عروة.
0: عروة هو عروة بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي عام 94 للهجرة، وهو ابن أخت السيدة عائشة أسماء بنت أبي بكر، وكثيرا ما كان يسألها، كان عابدا وتقيا ورعا. نعم.
1: عن عائشة رضي الله عنها.
0: هي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، مناقبها أكثر من أن تحصى وقد تقدم بعضها. نعم.
1: قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين قط إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى فينتقم لله بها.
0: هذا الحديث يرويه القاضي عياض ويخرجه في كتابه في سند الإمام مالك، وبعض ألفاظه في الصحيحين، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: العلم ضياء المستقبل والعالم صاحب الأول والعالم

والله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن